والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلى

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

أوامر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

تفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ولا نطيع فيكم أحدا

وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي

بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

الرجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر.

واحجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر.

والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا.

لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

قصر كالقصر كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا

الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء

المدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا رب

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك

أحطت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رضيت بك.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار التعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة

0: إن أمر الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالأسئلة المكتوبة إلى حين ورود الاتصالات. وهذا الأخ عبد السلام يقول: أنا عندي مرض سلس البول وسلس الريح، ما حكم الذي لديه مرض سلس البول وسلس الريح؟ أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك يا أخ عبد السلام. وهذا الشيء أغلبه وساوس، يعني أحذرك من الوسواس. بعض الناس يتوهم وجود البول فيبحث عن قطرات ويفتش الملابس الداخلية، وبعضهم يتوهم الريح فيترك الصلاة وينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة كما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنصرفش من الصلاة ولا تخرج منها إلا إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا. وهذا كله سد لي يعني باب الوسواس، باش الإنسان ما يقعدش يتعاظم به الوسواس فيدفعه يعني إلى الوضوء، ووضوءه لم ينتقض أصلا، ثم يستمر به في الوضوء، ثم يدخل به في الصلاة، ثم يصل به إلى الوسواس في الاعتقاد والعياذ بالله. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك. آخر ما يوصل يقول: لباهي من خلق ربي بالوساوس، وهو يتمادى ويسترسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر، فإذا وجد ذلك فلينته، يعني يبتعد عن هذا الوسواس. ديما الوسواس يعالج بالإعراض عنه وعدم التمادي فيه. أما إذا كان الأمر فعلا وليس مجرد وسواس، فقالوا العلماء: صاحب السلس ما نقدروش نقولوا له هذا ناقض للوضوء ويجب عليك الوضوء. علاش؟ قالوا: لأن المشقة تجلب التيسير. لو بنقولوا له كل ما ينزل عليك شيء من البول أو تجد الريح توضى، هذا مسكين يشق عليه. إذا كان ملازما لأغلب الوقت فهذا نقولوا له يعني ليس عليك شيء. يستحب أن تجدد الوضوء لكل صلاة. ينتقد وضوء بغير يعني ما كان فيه سلس، مثلا هو عنده سلس البول، خرج ريح ولا غائط أو كذا، هذا ينتقد. لكن الشيء الذي لديه فيه سلس، البول ولا الريح، هذا لا ينتقد الوضوء به. فكان متوضي قبل وما فيش إلا سلس البول أو الريح، نقول له: لك أن تصلي بهذا الوضوء، لكن يستحب لك استحبابا أن تجدد وضوءك لكل صلاة. يعني يد اللذان تتوضأ ومباشرة تصلي، ما تديرش فاصل بين الوضوء والصلاة. بعض الناس يمشي للمسجد وكذا، لا، أنت معفو عنك، ما هو الوضوء بعدين بتمشي للمسجد، أنت بتخلي زمان. يعني مفروض أنه إذا كان صاحب السلس يعرف أن فيه وقت محدد مش هينزل عليه هذا السلس في البول أو في الريح، نقول له أخر الصلاة ليه أو قدمها كان هو بكري ليه، يعني مش قبل الوقت، يعني في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر، يبدأ يعرف روحه أو يعرف إنه كان دخل الحمام بيقعد ربع ساعة ما ينزلش عليه السلس مثلا، نقول له ما دبيك تصلي في هذا الوقت. لكن هو يقول لا والله ما عنديش وقت، أنا كل مرة ينزل في أي وقت وما هو مستمر، نقول له يستحب لك أن تتوضأ لكل صلاة ما لم يحصل ناقض آخر، بعدين يجب عليك الوضوء هذاك في الناقض الآخر، لكن في السلس لا يجب عليك الوضوء، ويستحب لك أن تجدد وضوءك لكل صلاة. الأخت حنان قالت أنا بنمشي لتونس في طيارة ومعاي أمي وبدون محرم. يا أخت حنان، لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر، يعني 85 كيلومتر فما فوق، لا يجوز لها أن تقطعها المرأة إلا معها زوجها أو ذو محرم. ما يصحش أن تمشي إلا معها زوج أو ذو محرم، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر ظاهر. استثنى بعض أهل العلم في السفر الواجب الرفقة المأمونة، استثنوا السفر الواجب واشترطوا فيه الرفقة المأمونة. شنو هو السفر الواجب؟ مثلا واحد ما مشاش للحج، امرأة ما مشتش للحج وربي سخر لها الحج ولكن ما حصلتش محرم يمشي معها، إما ما فيش أصلا أو ما حصلش تأشيرة أو كذا وهي مش حاجة قبل، قالوا العلماء يجوز لها أن تذهب. بعض العلماء قالوا لا لا لا، يعني هي يعني لا يجب عليها مدام ما حصلتش محرم، هي مش مستطيعة وما تحجش. بعضهم قالوا

0: واجب، فهنا نقولوا لا يجوز أن تخرج في رفقة مأمونة. وكذلك يعني مثلا امرأة لديها مرض مستعص ولا يمكن علاجه في البلد، وعلاجه في بلد آخر يجب أن تسافر إليه، وما حصلتش محرم يذهب معها، نقول لها حتى هذه إذا كان علاجها مش موجود في هذا البلد فخروجها دون محرم ضرورة، لكن الشارع اشترط عليها الرفقة المأمونة حتى يأمن عليها، لأن الإسلام حريص على سلامة المرأة، فبالتالي تخرج في رفقة مأمونة. لكن بتمشي لتونس يعني هيك وخلاص الدهوير ولا علاج هو أصلا موجود في بلادنا هنا، قولوا لا لا لابد أن تذهب المرأة معها محرم. الدكتورة ريم تسأل قالت ما رأيكم في دراسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة؟ هل هناك اختلاف في الدراسة والفكر؟ أولا المجاورة في المدينة المنورة هذا يعني من عظيم الحظ وعظيم السعد لمن من الله عز وجل عليه أن يعيش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذه منزلة عظيمة لسكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمن مات في المدينة. لذلك سيدنا عمر طلب الله عز وجل الشهادة في سبيله، وطلب موتا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى استشكل الصحابة قالوا كيف يعني معناه العدو بيجينا هنا وبيستشهد هنا، فرزقه الله الشهادة عندما غدر به ذلك المجرم واللي هو أبو لؤلؤ المجوسي، ومات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل ربه، هذا من صدق العبد. فالإنسان الصادق إذا سأل الله أن يميته في المدينة فإن الله عز وجل قد يكتب له هذه الميتة عندما يسافر إلى هناك، هذا المجاورة في المدينة. أما دراسة العلوم الشرعية فدراسة العلوم الشرعية في كل مكان فيها خير، والله سبحانه جعل في كل بلد من بلاد الإسلام قائما لله بالحق، لازم يلقى علماء متمكنون، يلقى علماء متمكنين وصادعين بالحق في كل مكان، قد يعني يكثرون في بعض الأماكن ويقلون في بعضها، لكن في كل مكان لن يعدم العلوم الشرعية. لكن الإنسان لا يتقصد أن يخرج إلى هناك لأجل تحصيل العلوم الشرعية، لأن تحصيل العلوم الشرعية يكون يعني على طريقة أهل البلد أفضل. علاش أفضل؟ مش معناه هذا إنكار ل العلوم اللي هي في يعني في المدينة المنورة أو في مكة، لا مش المقصود هذا، المقصود أن الفقه يعني على مذهب معين تعود عليه أهل البلد ودرسوا كتبه وفهموا مصطلحاته، هذا يكون جامعا رابطا بين أهل البلد، فيعني يبدأ ما فيش خلاف حتى الناس تظن أن هناك اضطرابا في الشريعة واختلافا في بعض الناس العامة لا يفهم اختلاف الفقهاء، فيقول لك هو قديش دين، كيف واحد يقول هيك واحد يقول هيك، يصير التشويش على الناس لما يقرأ يعني شخص مثلا مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد من مذاهب أهل السنة المعتبرة، لكن مذهب الإمام أحمد ليس له انتشار في بلادنا، فالإنسان إذا تفقه على مذهب الإمام أحمد وبعدين جاء في ليبيا أولا لن يجد من يشرح له بعض المسائل العويصة، معاش يعرف ما يعرفش المسائل هذه من يشرح حاله، ثانيا سيفتي الناس بهذا المذهب وبالتالي يشوش عليهم ما هم معتادون عليه من التفقه على مذهب الإمام مالك. لذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال أبو جعفر المنصور نبي نحمل الناس على الموطأ، نبي نلزمهم به في كل بقاع الدولة الإسلامية، فقال لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأمصار وكل حدث بما سمع، فدع أهل كل بلد فدع كل أهل بلد على ما هم عليه، خليهم على اللي هم عليه من الفقه وما تشوش عليهم، هذا يعني كلام الإمام مالك. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: سبحان الله ونعم فيه اللي يجيبوا في الحبوب في الهرويلة والمجرمين والصفاقين هذا صراخين النفط والغاز الساكت بالنسبة للساكت والراضي على عدم العمل والحكم بالقرآن والسنة، وخاصة في القضاء الليبي، يعني في ناس في قصص، احنا خانة مليون وعشر مليون وحداش حقوق

0: تسليل وطلع. يعني بينما قلنا الله ورسوله أمروا بقطع اليد في حكم تعطيل العقوبة هذه، وخاصة عقوبة تبع يعني مستهلش في دخان يعني قص نفس وفاهنا تبو تعليق بدار الشام
1: إن شاء الله يا أخ عبد الله، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك ورب يوصل الحق ويهزم الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. من معانا؟ إذن التفقه لا يصلح أن يتفقه الإنسان الناس أوزاعا، كل واحد على مذهب. لذلك شوفوا بعض البلدان الإسلامية التي تركز فيها أكثر من مذهب صارت هناك نزاعات، وحتى وصل إلى الأمر إلى الاقتتال بين أهل المذاهب، وهذا يعني مما لا ينبغي. لما أهل البلد يكونوا على مذهب معين من يعني الفقه ومن العقل أن يوافق الإنسان ما عليه أهل البلد حتى تتفق كلمة الناس، تجتمع كلمة الناس. وهذا مش معناها إنكار للمذاهب الأخرى ولا ازدراء بها ولا تنقص من قدر أئمتها، بالعكس. المفتي أصلا إذا وجد ضيقا في المذهب المالكي مثلا على الناس يفتي بغير المذهب المالكي توسعة على الناس، لكن الشأن هو المذهب المالكي، الخروج عليه هو العارض، الأصل هو المذهب والخروج عليه من المفتي هو العارض. ناخذ اتصال الأخ عبد العزيز من طرابلس.
2: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
1: اللهم أمين وإياكم، تفضل.
2: لا شيخ عبد الرحمن.
1: نعم.
2: قلت لك أنا اسمها الخوتي بني فوق حوش ورثة.
1: يا أخ عبد العزيز، يا أخ عبد العزيز اسمعني قبل السؤال، أطمس التلفزيون باش ما يواجبش الصوت، ما يرددش علينا ويلخبطنا، ولا بعد على التلفزيون خلنا نسمعك
2: من هناك. شيخ بعد أي جاي شيخ وطيت يا شيخ.
1: نعم هي تفضل. إيه
2: اسمع فيه يا شيخ.
1: نعم. خوتك بنين فوق حوش ورتا
2: وتوا نبي نقسموا الميراث.
1: وهم بنوا بإذن والدهم.
2: لا بعد ما توفى.
1: وانتم راضيين ما اعترضتوش؟
2: لا احنا صغار كنا.
1: ايه باي تمام. توين قداش عمركم توا انت؟ قداش عمرك؟
2: لا توا كبير انا 58.
1: ايه وطالبت قبل بحاجة؟
2: لا.
1: ايوة خلاص تمام. هي
2: بارك الله فيك.
1: تسمع الاجابة ان شاء الله فيكم. معاد.
3: السلام عليكم شيخ.
1: من معاي معاد من مصراتة.
3: ايه ايوه شيخ.
1: يا معاد اسمعني من سماعة الهاتف واخفض صوت التلفاز يا معاد.
3: ايوه شيخ.
1: ايوه
3: تسمع فيا.
1: تفضل يا معاد.
3: نقول لك يا شيخ بيذبح نعجة.
1: بوك بيذبح نعجة؟
3: ما
1: نسمعش فيك، سمعتوه الأخ معاد شن يقول؟
3: أيوة شيخ.
1: بوك بيذبح نعجة باهي؟
3: نعجة هاي تذبح نعجة ولا لا؟
1: ما سمعتش، بعد بيذبح نعجة ما عادش سمعت شيء يا معاد، لو سمعتوه قولوا لي شن يقال معاد؟
3: قلت لك عادي تذبح النعجة ولا لا؟
1: بيذبح نعجة في العيد؟
3: ايه
1: تنبغى. قديش عمرها يا معاد النعجة هذه؟ كم سنها؟ ها؟ باي عموما تو نعطوا الحكم عموما. فيه معانا حد ثاني؟ أنس من بنغازي. الأخ يونس من بنغازي.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الشيخ معلش نبي تفسير الآية واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم وفيما نزلت إذا كان لديك علم، واتقوا الله ما استطعتم وفيما نزلت أو أسباب نزولها. شكرا يا شيخ.
1: عفوا. من معانا تاني؟ مريم من تاجوراء. أخت مريم تفضلي.
5: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مع الشيخ.
1: نعم تفضلي يا مريم.
5: معلش بالله نبي نستفسر منك عن زيارة القبور للمرأة وسؤال تاني، هل فعلا الميت يشعر بزيارة أهله ويفرح بها وهيك أو ما فيش منها الكلام؟ تمام، بارك الله فيك.
1: فيك إن شاء الله. إذن العلوم الشرعية، علوم اللغة، علم أصول الفقه، علم مثلا المواريث، الخلاف بسيط في أصول الفقه وفي المواريث ليس كثيرا، وعلوم اللغة والبلاغة والمنطق وهذه كلها ما فيش بأس، لكن الإشكالية في المذهب الفقهي، لما يتعلم مذهب فقهي مش على مذهب أهل البلد يصير فيه تشويش، فلذلك إنسان لا يتعمد أن يخرج من بلد يتفقه على أهل البلد. علاش؟ لأن الأعراف لها يعني اعتبار، العرف له اعتبار في الطلاق وفي الأيمان في النذور في كل شيء، العرف له اعتبار، وإذا اختلفت الأعراف معاش يقدر المفتي يفتي. لذلك الآن في ليبيا يحلف يقول عليه اليمين، ويتصل مثلا بالسعودية يقول أنا حلفت وقلت علي اليمين، يقول لا كفر على يمينك وخلاص، بينما اليمين في عرف أهل ليبيا طلاق. فلذلك يعني أنت سألت عرف غير عرف أهل البلد، وبالتالي ما قال لكش طلاق، وهذا مش يعني مش خلل في علم الشيخ اللي غادي، وإنما علم الشيخ اللي غادي منزل على عرفه الموجود اللي هو ما فيش طلاق، بينما لو سألت أهل البلد هنا مشايخ البلد بيقول لك هذا رأو اليمين هذا طلاق، وبالتالي يقع عليك الطلاق. معنا اتصال الأخ علي من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حاجة عبد الرحمن،
1: الله يبارك فيك، تفضل.
6: أبي ما تفتح ولا هذا إن شاء الله.
1: آمين وإياك، تفضل.
6: الشيخ عبد الرحمن، والله إني بس أتكلم وجه كلمة للجار اللي يبدأ عاد البليان يفتح شبابيك وبل بالقناه في وجه درق الفجارة. هل من أخلاق تغذي والله بس وجه كلمة. جار يبدأ يعني البنيان هيك يفتح شبابيك وبلكونات إذا جرى قد جار يعني.
1: واضح.
6: أيوة أنا بتجي من كلمة بالله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا خالي. من معنا تاني؟ قالت هل هناك اختلاف في الدراسة والفكر؟ بالنسبة للدراسة تكلمنا، لكن الفكر الإشكال أن بعض يعني أهل العلم ممن تركز في المملكة في السعودية لديه غلو في الطاعة، يعني طاعة ولي الأمر يساويها بطاعة الله سبحانه، هو لا يصرح بذلك لكن عمليا يجعلها كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح طبعا، لابد أن يتزن الإنسان في هذا الأمر، طاعة ولي الأمر في طاعة الله ورسوله، إذا عصى الله ورسوله لا طاعة له، هل معناها الخروج عليه؟ لا لا لا، ما ليش علاقة، هناك النصيحة، قد تكون النصيحة سرا إذا كان شخصا صالحا مصلحا، لكن عند بعض الأشياء ليس من المصلحة، والأشياء هذه يعني خاصة بفسقه في نفسه ينصحوه سرا باش ما يسقطوش هيبته وكذا، أما إذا كان خطأه علنا على الناس وفسقه علنا على الناس فيجب على أهل العلم أن ينكروا عليه علنا. علاش ينكروا عليه علنا؟ لأنهم لو أنكروا سرا لظن الناس أن الشخص هذا مش مخطئ أصلا، ولا ظن الناس في أهل العلم سوءا، ولا أخذ الناس ذلك ذريعة إلى السكوت. توهل بناس يقولك معقولة كان هذا العلماء يسكتوا عليه على اللي يقوله؟ علاش لما القدافي قال لما أنكر السنة وقال القطعي بس وكذا كفروه علماء السعودية، هيئة علماء هيئة كبار العلماء كفروه، اللجنة الدائمة كفروه، وبعدين لما جاء بن سلمان توه قال القطعي بس والظني هذا كله لا سكتوا عليه، هذا الآن السكوت عليه هذا بذريعة أن والله إحنا ننصح فيه سرا، الناس بتقول هذا كلام حق أو بتقول هذا خلاف سائغ، ما عندنا من تكلم، خير العلماء سكتوا. لذلك رأوا في فرق بين الخروج على الحاكم وبين نصيحة الحاكم، لذلك كثير من الصحابة نصحوا الأئمة علنا، وقفت امرأة لسيدنا عمر قالت لها شن تقول يعني المهر نديره لحد والله عز وجل يقول وأتيتم إحداهن قنطارا، ما غضبش لما يقول لابس ثوب طويل، قالوا له من وين ليك الثوب وانت مفروض نفس حصتنا، فقال لنودي عبد الله ولده قالوا معطيت حصة بوي باش فصل بها ثوب. كذلك لما أنكر بعض الصحابة على عبد الملك بن مروان وهو على المنبر، وهذا كثير جدا في يعني أفعال الصحابة ومن بعدهم. لما يكون الخطأ علني يكون الإنكار عليه علنيا، ولكن هذا ليس خروجا. بعض الناس المغالين في الطاعة يبدأ يقولك هذا خوارج وخوارج قاعدية ومش عارف شنو هو وكذا، فهذا فكر خاطئ ويتركز للأسف في في في بعض المشايخ في المملكة. معنا اتصال الأخ يونس. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
1: السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي يونس.
7: حياك الله وجزاك عنا كل خير. وعلمنا نسأل الله ولكم الثبات.
1: بارك الله فيك.
7: والله سنهم الحقيقة وللأسف قسم قصير معهم تقصير كبير، ولا زلنا نسلم إليك يعني حتى في أمور الدنيا اللي يعني قدرنا نمر الحق حتى في علمنا وكذا، لما رحنا ربي نشوفه في السب والشتم كيف، ولكن الله كفيلهم. أتمنى أن نتكلم حتى على أعمار الكون اللي مقصرين فيه، يعني شوفوا في التكسير بالمرافق العام يعني شيء غريب يعني عجيب. أتمنى من نتكلم أنا حتى قصيرة ولا منكم مش مقصيرة، يعلم الله بالنوايا أننا نحبكم في
1: بارك الله خير. معلش شنو المرافق العامة؟ ما فهمتاش المرافق العامة.
7: نشوفه في العادة الحقيقة والتقصير وشيء غريب يعني والأمور ما فيش يكون ساكن يعني لديما الكلام الدولة الكلام العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بارك الله فيك يا أخي.
7: الله رب يفتح عليك.
1: اللهم أمين. وياك أم عبد الله من طرابلس، تفضلي يا أم عبد الله. من معانا توا؟ ماش في اتصال. عندنا الأخ الدعاء قالت بالله نبي حكم، تقدم لي شخص للزواج واعترف أنه في وقت مراهقته انحرف ومع الأسف زنى عدة مرات، غفر الله لنا وله، وأن مسيب الأمور هذه من سنين، وأنه هو تايب وحاليا خدمة وصلاة وحوش، هذه حياته، هل في الشرع نقدر نتزوجه أو لا؟ يا أخت دعاء، أول شيء هذا الشخص لا ينبغي له أن يفضح نفسه وقد ستره الله. ما يليقش بالإنسان أن يسره الله سبحانه وتعالى ويمشي يفضح روحه يقول أنا راه يعني فعلت وفعلت وفعلت، ما يصحش الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني اللي اعترف أو يعني ثبت عليه بالبينة هذا الجرم وطبق عليه الحد هذا كفارة له في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل شيئا من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لذلك لما يعني اعترف شخص بالزنا للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك كذا لعلك كذا، وهو يقول يا رسول الله إني زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يستر نفسه ويذهب. وحتى المرأة التي زنت قعد يعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصرت، وبعدين قالها خلي لين تضعي الحمل، وبعدين قالها خلي لين تفطمين، يعني يبها تمشي وخلاص، لكن هي أصرت. فلذلك من ستره الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يفضح نفسه، يتوب ويستغفر ويندم ويكثر من الأعمال الصالحة، ولعل الله عز وجل يتجاوز عنه، لكن مش يقول فعلت وفعلت وفعلت. لكن عموما إذا علمت منه صدق التوبة وأنه ترك هذه الأمور وندم عليها فلا بأس يعني بقبولك الزواج منه، بشرط يدير تحليل وكذا، لأن ربما يعني أصيب بمرض بسبب هذه القاذورات، فأنت لازم تحتاطي لنفسك من هذا الباب. معنا اتصال. أم عبد الله. نعم تفضلي أم عبد الله.
8: ماشي.
1: أيوة أم عبد الله تفضلي.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: والله في أخت بايعها قصة أرض ب50,000 وهي طبعا بايعتها لأن بتشري بدير بها حج عمرة وفات عليها الحال وتبي تعرف قديش تطلع عليها الزكاة وهي قيمتها 50,000.
1: هي عندها يعني عند هي الأرض هذه واخدتها بتنتفع بها ولا واخدتها أصلا هي باش تاجر فيها؟
8: مش واخدتها، هي أرضها ملكها.
1: بعتها
8: باعتها
1: ب50,000
8: طبعا فلوس قيمتها 50,000
1: وحال عليها الحال.
8: طبعا باعتها على اساس هي من كانت تحاول انها تقضي بها فريضه الحج او عمره، لكن تبي تعرف هل طلع عليها زكاه، وهي قيمتها 50,000 بس.
1: مش قيمتها، باعتها ولا ما باعتهاش هي؟
8: هي بعتها وقبضت الفلوس.
1: باي كويس فلوس. لما قبضت الفلوس الفلوس هذم حاليا عندها فات عليهم سنة.
8: ايه فات عليهم حول
1: معاهم فلوس تانيات ولا مش معاهم؟
8: نعم
1: عندها غيرهم فلوس ولا ما عندهاش؟
8: لا هي هذه بس هي هذه الأرض عتها وهذه القيمة
1: عندها 50,000 بس ما عندهاش غيرها.
8: لا ما عندهاش غيرها. قالوا لها لازم تطب النصاب.
1: واضح إن شاء الله تسمعين إجابة من معانا نأخذ دعاء من مصراتة.
8: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: إيش الشيخ؟
1: أيوة
8: نعجة بالعيد.
1: إيه
8: أنت جوز النعجة ذبحة بالعيد ولا لا؟
1: باي سألتني ولا أنت معاد ولا؟
8: معاد.
1: إيه سألتني خلاص تو نجاوبك إن شاء الله يا معاد. نعم
8: في نعجة
1: حصلت كأسنا متحسين تباهي تو نجاوبك نذبح نعجة في العيد ولا لا سمعتك الأخ علي من غريان
9: اسمحك شيخ عبد الرحمن
1: أهلا وسهلا أخ علي
9: اسمح العيلة بقى كويسين
1: الله يبارك فيك تفضل
9: اسأل بتاع الألفين دولار هذه أنا عندي بنت والأسبوع اللي فات مشيت تصرفات
1: إيه
9: باهي تسمع
1: فيها نسمع فيك إيه
9: على أساس إنه وقفت الشباك خصم منها خصم منها من هنا يعطاها من هنا يطول على التقابض على طول هذا مصر الجمهورية الإسلامي شنو الموضوع ما فيه
1: واضح تسمع الإجابة إن شاء الله
9: إن شاء الله سلامتك
1: مركيك الأخت مروة قالت محتاجة مهارة معينة ضرورية لغرض إتمام مشروع التخرج وما لقيتش من يعلمني فيها المهارة هذه ولقيت فرصة للاشتراك في دورة أونلاين نتمكن فيها من التعلم لكن دفع فيها عن طريق مكتب تحويل يعني أنا نعطي مبلغ معين لفرع المكتب في مصراتة ومعه وبنفس الوقت المستلم يقدر ياخذ المبلغ ويستلمه من مقر الشركة في طرابلس علما أن ندفع 10 دينار حق التحويل أو مش عارف المهم أنهم طلبوا 10 كأنه مكان التوصيل وزدت سألت باش نفهم سألتهم قالوا أنت تحطي من عندنا وإحنا نحطه من مكتبنا اللي غادي أنا سمعت هذا نوع من الربا كيف ندير بعد إذنكم يا أخت مروة نقل المال إلى مكان آخر إذا كان المال يعني ينقل بذاته بنفسه مثلا عندي 1000 جنيه ولا 2000 دينار بننقلهم من مصراتة إلى طرابلس وبيأخذهم واحد هم الفلوس نفسهم وبينقلهم له أن يأخذ أجرة بحسب ما تتفقان تو مثلا التاكسيات يعتبروا فيه راكب تقول أنا نبي ظرف حطه لي في طرابلس بيستلم واحد وهذا تليفونه يقول لك أعطيني حق راكب 20 ولا 25 ولا فيش بأس عادي بحسب الاتفاق لأنه يأخذ أجرة على نقل المال وهذا ما فيش بأس باي هذا لأنه نقل المال لكن لما يأخذ منك المال في مصراته وهو عنده مكتب في طرابلس يعطيك مال من غادي ما نقلش المال نفسه حط المال عنده في مصراته وعطاك مال من طرابلس هذا يسموه الفقهاء سفتجة والسفتجة هي كلمة فارسية عربت يعني أنا نبي نأمن الطريق ولا بنوفر الطريق فأنا محتاج إلى المال في طرابلس وغيري محتاج إلى المال في مصراته مثلا فأنا نقول له شو رأيك أنا نعطيك هنا وانت تعطيني غادي بعض الفقهاء منعها علاش منعوها قالوا لأن فيها منفعة والسلف لا ينتفع منه أدنى منفعة المقرض ما ينتفعش ونيتو مثلا طالب يقرأ في مصر مثلا وتخلص فيه الدولة بالدولار والدولار زائد عن حاجته يريد أن يرسل منه إلى أهله وفيه واحد غادي يعالج مثلا في مصر محتاج للدولار وأهله بيبعتوا له من مصر يقول للطالب هذا نعطيك أنا مثلا 1000 دولار وانت 1000 دولار اعطاها لأهلي غادي فهنا قالوا اللي يعطيه 1000 انتفع لأنه وصل ماله غادي بعض العلماء منعها وبعضهم أجازها في الخوف قالوا إن في الخوف بشيء من الطريق ماشي وبعضهم أجازها مطلقا لكن بشرط أن لا تؤخذ عليها عمولة اتفق الفقهاء على أن ما فيش عمولة تؤخذ على هذه السفتجة فلذلك يعني ما يجوزش أن يأخذوا 10 دينار هذه وهم ما نقلوش المال مفروض يحطوا المال هنا تأخذ المال من غادي يقولك بين المكاتب إحنا شن نخدم على رحمة الوالدين تقول لا بإمكانك تصرف بإمكانك عندك هلبة معاملات تنتفع من خلالها لكن هذه متاع السفتجة لا يجوز لك أن تنتفع من خلالها الأخت مروة إذا كان ما لقتش شخص يخاف الله سبحانه وتعالى ويعطيها بدون مقابل لها أن تحتال على ذلك بالصرف، يعني تقول لها مثلا نبي مثلا مثلا هو الدورة بألف دينار بيستلمها الشخص من مكتب طرابلس، تقول لها نبي نعطيك دولار هنا وبيستلم الشخص وقتي وهو في طرابلس، يعني كأنه بنصرفه أنا بنحط الدولار مني واللي موصيه هنا بيستلم في مكاني في طرابلس اللي هو المكتب ولا اللي بيوصل المال يقعمز في المكتب في نفس الوقت بحيث أنا نمد الدولار هو يستلم الدينار. هذه حيلة. أو شوفي يعني شوفي شخص يعني قريب ليك أو كذا يدفع المال منه وبعدين أنت تبعتي المال من مصراته بشوي يعني بدون، أو تقولي لهم يعني يقبلوا تحويل يعطوك حساب تحولي لهم من خلاله، يعني تديري مجموعة من الحلول وتبعدي على مسألة الربا. وهذا أيضا سائل يقول عندنا أرض وقف مساحتها 33 متر فيها بير وجابية مشتركة مع أرض جدي اللي مساحتها أيضا 33 متر، الدولة أخذت جزء من أرض الوقف للطريق وهي مساحة البير، وقالت الأوقاف إن الدولة أعطت تعويض، والأوقاف قالت لجدي خذ باقي الأرض لأن تعويضها أعطي، فقمنا ببناء محلات فيها، فما حكم هذه الأرض والبناء الذي بنيا؟ أولا الوقف لا يجوز لناظر الوقف أن يفرط في حق الوقف، ولا يجوز للدولة أن يعني تأخذ أرض الوقف إلا للضرورة، يعني كان فيه الطريق كيف تبعد على أرض الوقف، هذا هو الواجب، مش نجول الوقف اللي ما عنده حد يدافع عليه ونخلوا أملاك الناس وأراضيها الخاصة ونحطوه في أرض الوقف، ما يصحش هيك. إذا احتيج إلى الطريق هذه حاجة حقيقية أصلا يجوز أن يعطى يعني تعطى الطريق من الوقف، لأن ما كان لله يعني يستعان ببعضه على بعض، يعني هو أوقفها يعني هذا مديرها وقف ينتفع منها الفقراء، لو درناها وقف للطريق وينتفع منها عامة الناس ما فيش بأس. لو أعطت الدولة تعويضا للوقف مفروض يشروا أرض وقف يستفيد منها الوقف في مكان تاني وتكون أحسن منها، إذا كان أعطوهم تعويض كان معطوهم مش عادي، يجوز هو أن ينقل الوقف للمصلحة، يعني لازم تكون في مصلحة مش هيك وخلاص، إذا كان أعطوهم تعويض معناه يمشوا يشروا أرض الوقف، لأنه هذا بنوا يعني محلات في أرض الوقف لا يجوز لهم، والأوقاف ما لهمش الحق، هذا مش أمناء اللي يقولون بخذوها احنا اخذنا فيها تعويض، ما يصحش. كيف إذا كان قاعدة هي يعني الطريق اخذت حاجتها والباقي قاعد مش محتاجينه، فمفروض أن يقعدوا المحلات هاضم للوقف، يقعدوا المحلات هذا الوقف، إما أنت مأجر الوقف مأجر من أرض الوقف وتعطيه أجرة المثل وتدير فيها المحلات وتبني، يعني لكن مش تأخذ أرض الوقف وتستولي عليها وتبني فيها المحلات بحجة أن لا الدولة خلاص الدولة كان احتاجت الطريق فقط وهذه قاعدة فاضية تقعد هذه الوقف ما تأخذوهاش من الوقف. الأخ عبد الله من العربان قال نتفرجوا على سرقة النفط وتهريب الممنوعات ونسمعوا في قصة السرقة بالملايين وبعدين ينحبس شهور أو سنوات ويطلع وخلاص وما فيش تطبيق لحدود الله سبحانه وتعالى. للأسف الحدود يقول علماؤنا الحدود زواجر وجوابر، الحدود جوابر يعني تجبر الخلل الذي وقع فيه الشخص، المعصية اللي وقع فيها الشخص لما يحاسب عليها تجبر النقص اللي فيه ويغفر الله عز وجل له، ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهي زواجر أيضا، شو معناها؟ معناها تزجر الناس عن فعل مثل هذا الفعل، يعني لما يشوفوا واحد سرق وانقطعت يده، لما يشوفوا واحد قتل وقتلوه، هنا الناس ستنزجر ويقولوا لا وين أنا نمشي نسرق وبعدين نلقى يدي مهناش، ولا نمشي نقتل وبعدين نضيع حياتي وكذا، يعني هذا يزجرهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال ولكم في القصاص حياة، شوفوا نكرها لتعظيمها، ما العرب قالوا القتل أنفى للقتل، قالوا لما يعني تقتل القاتل بتنفي القتل لغيره، بالتالي ما ترتبش عليه ثارات وكذا، وقول الله سبحانه جاء أحسن منه، فقال ولكم في القصاص حياة، يعني لما تقتل القاتل يعني تحفظ حياة الناس، تحفظ حياة خوته أبوه ولاده أعمامه، ما عادش يتعدى عليهم حد، لأن القاتل قتل. لكن لم يقعد القاتل حرا طليقا، هذا ربما لما ما يقدروش يستهدفوه هو بيستهدفوا أبوه خوه عمه وهكذا. يعني لابد من إقامة هذه الحدود كي يأمن الناس، مش حيأمن الناس ما دام الحدود لم تطبق. الحين نشوفوا زي ما قال السراق، يعني تقارير موجودة فيها أسماء من يسرق النفط من قوت الشعب موجود، النائب العام ما يقدرش يستدعيهم ويحقق معاهم ويحاسب المسؤول عن ذلك. نشوفوا في واحد هذا يعني جايب يعني مش عارف كم طن من الممنوعات عمرها ما صارت في الدنيا، أكبر صفقة جايبها لبنغازي ويب يدفع ثمنها من قوت الشعب من الإنفاق الموازي، وبعدين بيبيعها وبيبزنس فيها وبيشري بها سلاح وبيهجم على المدن الليبية مرة أخرى وبيشري بها المرتزقة زي ما كان يشري فيهم، ونشوفه لا حساب ولا شيء. هنا السلطات الأسبانية وضحت وصرحت ومسكت السفينة هذه الناقلة هذه وكذا، وناقلات النفط يشدوا فيهم والتقارير، وهذه اللي معبية حتى هي الحاوية هذه اللي معبية بالممنوعات هذه المخدرات، ولا رقيب ولا حسيب، ومسؤول يسرق ملايين هنا يطلب النائب العام ينحبس شهور ويطلع، أو يهرب لبنغازي تلقوه في حكومة حماد بعد ما كان في الحكومة هنا يخنب هنا، بيمشي واحد خنب هنا وعليه مشاكل هرب غادي ودار لحية وتوا بيخنب من غادي مرة تاني. هذا للأسف اللي يعني يقولوا العلماء من أمن العقوبة أساء الأدب، لما يأمن إن معادش فيه عقوبة سيسيء الأدب، وبالتالي كل واحد جاي بيخنب. هذه الثقافة اللي ترسخت، لأن كل واحد يقول لك أنا قاعد فترة هنا وبنخنب وبعدين بيحولوني وبينسوا ومعاش بيحاسبوني، فكل واحد سيجتهد في السرقة بقدر ما يستطيع للأسف. لكن لو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وين نائب العام؟ وين أجهزة الدولة الرقابية؟ وين يعني الجهات الضبطية؟ وين الناس عامة الناس؟ وين علاش ما يطلعوش للمطالبة بالقصاص من هؤلاء المجرمين والسراق؟ يطلعوا يملوا الشوارع يعبوها يديروا اعتصامات يديروا أي شيء يطلب به محاسبة هؤلاء السراق، لكن هم ساكتين، أنتم ساكتين الناس، وهم كل يوم يزيدوا يخنبوا لأن يقول الناس معاش تدور شيء. الأخ عبد العزيز من طرابلس قال خوتي بانيين فوق حوش ورتة، يعني هم كلهم شركاء فيه، وقال بنو وتوانبوا انقسموا الورتة، قال كيف بنديروا نشوفوا، لأنكم أنتم توا سنوات ما طلبتوش، فالبناء هذا يعتبر بالإذن بموافقتكم وسكوتكم اللي كبار واللي صغار وبعدين كبروا وسكتوا على الوضع، فهذا يعني بناء بإذن ما فيش بأس. لكن توا تجيبوا مقوم يقول الأرض هذه بالحوش اللي كان قبل تساوي مثلا مليون، باهي وخوك بني دور تاني وبني دور ثالث يقولوا لا باهي، وهي عليه بالدور الثاني يقول والله تساوي مليون ومئتين، باهي عليه بالدور الثالث يقول تساوي مليون وتلتمية وخمسين مثلا، خلاص تعطوا المية وخمسين للي عند الدور الثالث والمئتين للي عند الدور الأول، والمليون هذا بتقسموه كلكم بما فيهم هم بيشتركوا معكم في الميراث، يعني فيه ميراث لكم كلكم اللي هو الأرض زايد الحوش اللي كان قبل، وفيه زوائد عليه نشوفوا قداش زادت على الثمن، وكل واحد ياخذ يعني قيمة ما بناه، مش نقول لا أنت زمان باني بعشرين ألف خذ عشرين ألف واطلع، لا قداش يساوي الآن، قداش يساوي الدور الثاني الآن والدور الثالث الآن، يعطوه قيمته والباقي اللي هو للورثة يقسموه مع بعضهم. الأخ معاذ من مصراتة قال بوي بيذبح نعجة في العيد، ما فيش بأس، لا يشترط أن يكون لازم ذكر، لازم يكون خروف ولا كبش، لا حتى نعجة، لكن لابد أن تتجاوز السن، وأكثر أهل العلم على أن السن المجزئ في الأضحية سنة في الشاه، وبعضهم يقول 10 شهور وبعضهم 8 وبعضهم حتى 6، يعني مدام سكرت 6 شهور فاتت 6 شهور خلاص ما فيش أي بأس يضحى بكبش أو بنعجة، ما فيش بأس، لكن أقل من 6 شهور لا تجزئ. الأخ يونس من بنغازي قال فاتقوا الله ما استطعتم، شو معناها وفيما نزلت أو شن سبب نزولها؟ نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، فشق ذلك على الصحابة، قالوا من يقدر يتقي الله حق تقاته؟ يعني ما يفرطش في التقوى أبدا ويتقي الله عز وجل حق تقاته، هذا صعب جدا على النفس. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فربط التقوى بالاستطاعة، يعني الإنسان يبذل جهده ووسعه في تقوى الله سبحانه وتعالى، يبذل ما يستطيع. أما حق التقوى هذه لا يستطيعها أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، إلا المعصومين الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الإنسان خطاء ستحصل له الغفلة، سيحصل له الخطأ، وسيقع في التقصير، وبالتالي لن يستطيع تحقيق حق التقوى. لكن عليه أن يتقي الله ما استطاع، يبذل جهده في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويحاول ما استطاع أن يتقي محارم الله. الأخت مريم من تاجورة تسأل عن زيارة القبور للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور لكن لا يكثرن من الزيارة، مش ديما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، يعني المكثرات للزيارة، لأن المرأة ليس من شأنها أن تكون خراجة ولاجة، مش ديما تطلع وتطلع وتطلع، فما تعتادش على هذا الأمر، لكن لها أن تزور يعني قبر قريبها، تمشي بحجابها الشرعي وبدون زينة ولا عطر، ويعني تدعو له، ولا تقول كلاما يغضب الله، ما تقولش لمن خليتنا وإحنا كذا ومشيت وانت صغير. التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى لا يجوز، ما تمشيش باش تتسخط، وإنما تذهب للدعاء للميت وللاعتبار، تعرف أن هذا مصيرها فتستعد لهذا اليوم، هذا ما فيش باس إن شاء الله، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تزور فأذن لها. السؤال الثاني يقول تقول هل الميت يشعر بزيارة أهله ويعني يفرح بها؟ طبعا عالم الأرواح هذا ليس كعالم الأجساد، عالم الأرواح ليس كعالم الأجساد، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا أن الميت يسمع قرع نعال من يخرج، وإن الميت لا يسمع قرع نعالهم، لما بيطلعوا خلاص مش يوقفوا على الميت ويقبروه، بعدين بيطلعوا، بعدين بيجي الحساب. لذلك أوصى بعض الصحابة أن يعني يبقى الناس على قبره قدر نحر جزور وسلخه، فيعني بعض الصحابة أوصى بذلك، لأن الإنسان في ذلك الوقت محتاج إلى الدعاء بالثبات. لكن كونه يعني يفرح بالزيارة وكذا، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، لكن هو يعني هذا عالم روحي ليس عليه أدلة ظاهرة، لكن الناس الذين يعني لهم صفاء وكذا قد يشعرون بهذا، فقالوا إن الأموات يعني أرواحهم تجتمع ويفرح، يتفاخرون على بعضهم اللي يوصل صدقة واللي يوصل دعاء واللي يوصل كذا، فلعل الإنسان يكثر من هذه الصدقات والأعمال الصالحة التي تسر الميت. الأخ علي من مصراتة قال نوجه توجيه كلمة للجار اللي يراقب في جارة ويفتح في الشبابيك ويتجسس عليهم، لا ينبغي. المؤمن يعني يحفظ حرمة جاره، بل الإنسان الذي لديه نخوة حتى بدون دين يحفظ حق الجوار. لذلك قال الشاعر العربي وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى أبلغ جارتي مأواها، قال لما تخطم جارتي نغض طرفي ما نشبح لهاش، وهذا من كمال المروءة، فما بالك والدين أيضا حتى على ذلك. والتجسس حرام، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع على يعني بيت قوم حل لهم أن يفقأوا عينه. تصوروا لو واحد جاي بيت في الباب يجوز لهم أن يفقأوا عينه لأنه تجسس على العورات، وهذا لا ينبغي. الأخ يونس من مصراتة أسأل الله أن يكون لإخواننا في غزة وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. والله نحن مقصرون الحق في حق إخواننا، ويعني تفتر الهمم عن التبرع وعن الوقفات وعن الحديث عنهم، يجينا حماسة هيك وكذا وبعدين الإنسان يفتر، وهذا من ضعف الإيمان، نسأل الله العافية، أسأل الله أن يمن على إخواننا بالنصر العاجل. قال أيضا عندنا تقصير في الدفاع عن العلماء، صحيح، يعني الآن نرى بعض الجهلة والموتورين اللي ما يعرفش يكتب سطر صح، يعني يخطئ أهل العلم ويستهزئ بهم ويسبهم وينعتهم بأقبح الأوصاف وأقدع الألفاظ والناس تسكت وتساير وتضحك وكذا، بينما ينبغي عليهم أن يعني يدافعوا عن العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، اللي يدافع على عرض أخوه المسلم يدفع الله عن وجهه النار، فما بالك إذا كان هذا الشخص الذي تذب عن عرضه من العلماء، لأن ذبك عن عرضه هو حفظ للشريعة وصون لها، لأن الناس اللي أعداء الشريعة يشوهوا العلماء ويسقطوهم باش يسقطوا الشريعة وهيبتها من قلوب الناس والعياذ بالله. أم عبد الله من طرابلس قال أيضا العبث بمصالح العامة الأخ يونس لا ينبغي لعاقل أن يعبث بالمصالح العامة، يحافظ عليها أكثر مما يحفظ ماله، هذا اللي عنده دين وعنده مروءة مفروض. أم عبد الله قالت فيها صديقة أو امرأة عندها 50,000 دينار باعت أرضها تبي تمشي بهم للعمرة أو الحج، قالت هل تزكي عليهم ولا لا؟ لا 50,000 مش نصاب، النصاب الآن 100,000، فبالتالي هي ما عندهاش نصاب ما دام عندها المال هذا بس، ولا يجب عليها الزكاة. الأخ علي من غريان قال عندي بنتي أخذت 2,000 دولار مشت للمصرف الإسلامي خصموا منها وأعطوها طول. يا أخ علي بنتك قبل ما تمشي للمصرف فتحت المنظومة، لما فتحت المنظومة اختارت شركة الصرافة، يعني لو افتكينا من قصة شركة الصرافة والبزنس اللي صاير هذا اللي هو شركات الصرافة رأوا الأمر ما فيش أي مشكلة. كان الأمر في السابق يعني تشري من المصرف، المصرف يخصم منك بالدينارك الليبي ويحط لك الدولار في حسابك الفرعي مباشرة، بعدين يصبها في بطاقة ولا تسحبها كاش ولا ما فيش أي إشكال بعدين. لكن تو لما داروا شركات الصرافة، شركات الصرافة أصبحت تشتري الدولار من المركزي، المركزي يحط لها الدولار في حسابها لكن ما يقبضش منها في الدينار الليبي، يقعد في حسابها الدينار الليبي، يقول للمصرف متاعها احجز عليه وخلاص، وبعدين يخلص منك انت المواطن، وهذا فيه اشكال. طبعا احنا اليوم صدر بيان نشر على صفحة دار الافتاء، قال الدار الافتاء ينبغي التوقف عن هذه المعاملة حتى يبين المركزي الآلية ويعدل من وضعها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبعد عنا المجرمين، وأن يبطل الصفقات المشبوهة التي تجر بلادنا إلى التوطيد لحكم العسكر. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت أم علي قالت إن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها إن تتسلف منه وبعدين ترده له، تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده.
2: مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه لي هو الأصلح لي هو شنو والأحظ له. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراض إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباحة له. كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا بش حتى يوضح الأمر، الأم رأي ما عندهاش ولاية على مال طفل يتيم، هو ولدها صح، لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود. يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبداش تصرفها تصرفات أخرى، تعطيفها لزوجها ولا تعطيفها لحد ولا لا، هذه تصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاه لفلان ومرات يعطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الامر. واي تصرف تصرفه ولا اعطت واحد وما خلصش هي ضامنه لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش تتصرف تخلي فلوسك كما هم، تقدر تستثمرهم تقدر تحفظهم بحاجه تنمي المال وتزيده وتحفظها، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش واحد يعطل واحد كذا كذا حتى يفقد قيمتهم، هذه ما تديرهاش.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال من الأخ عصام لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
4: سمعت السؤال.
3: نعم،
4: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان، لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته، أما من طلقها قبل ذلك قبل أن يموت طلاقا صحيحا ليس في المرض، ما يكونش في المرض، طلاق في المرض ويعتد به لكن ما يحرمش من المزايا المالية، فإذا كان طلقها وهي في الصحة حتى ولو لم يسجل طلاقها في المحاكم في الدوائر الرسمية وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب عليه، عدم التسجيل هو صحيح من الناحية الشرعية هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيعش يصرف لها المال. من ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنحها عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق، وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية. مطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
3: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
5: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
6: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى. ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا وكل إنسان الأمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها، مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود عليه فقط. فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر أنها تكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عندها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
5: نعم، بارك الله فيكم. شيء
1: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيت سكناه باسم أبنائه، بيتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام.
2: الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبناء بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم يعطي الأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش باس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش، أن يعطي حوش الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض الأولاد والأولاد التانيين لا ونحو ذلك. هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا، له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحرري العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم، ويحوز هذا المال هذه الهبة في حياته، يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنزلهم عليه، يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتون المنزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يعني يتم الهبة ويتم الحوز معا.
1: لو شيخنا سكن في المرأة في مثلا دار بس ولا مربوعة
2: كان
1: بس
2: مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر، إذا سلم الجزء الأكثر فهذا تمشي الهبة يعني، وكان بإمكان الفصل فعلا، يعني كل بعض المنازل ما يوجد كان الفصل، يعني مش هنقدر نقول هو يسكن في دار بس والتانيات مسلمة أنه هو قاعد فيهم أصلا، هو دارين فقط أنه ولا ثلاثة ديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه
1: دور مربوعة خارجية
2: ونحن ذلك يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، هذاك ممكن يعني نقول يحصل الحوز دي للباقي يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
8: السلام عليكم شيخ.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخ، أنا جلست في كلية العلوم الشرعية في استجورة.
7: إيه؟
8: بعد ما سجلتها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نرد أنا.
7: منهج متاعهم؟ مش اللي المنهج متاعهم؟
8: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب يعني غير صحيح.
7: مضروب؟
8: ايه
7: يا بنتي، لا برا يقري، ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
8: ما فيها شيء ولا شيء،
7: لا برا توكل على الله واقري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
8: صحيت، بارك الله
7: آمين
8: فيك.
7: امين وياك.
9: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني او مناشد، هو الاخ عبد الله يقول يعني ان اغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركه الخدمات العامه، عمال النظافه، عمال القمامه، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
10: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
9: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا. عندك سؤال الثالث الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
10: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
9: لا حول ولا قوة إلا
10: بالله، كان مسلم هذه لا تتصور يسب الجلالة، يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب. اسمع الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم
9: نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال إن في قطعة أرض لجدة، ميراث من جدة، قال اللي كانوا أحياء وقت بيع هذا الميراث هو أم أبوه وعمته، عمته قال موكلين ولدها، وقال إن أخوته وكلوه، إنه عمته مقعدة، ما نعرفش سألت علاش أخوتهم وكلوا لكن ما كانش من إجابة نظر لانقطاع الاتصال. علوم الشاهد إن هذا اللي وكلوه على بيع الأرض استأثر بالفلوس واستولى عليها، وقال يعني بنشدهم ما باش يعطيهم الفلوس، فهو الظاهر انه يطالب نصيحة توجهها شيخنا لهذا اللي استأثر بالفلوس واستولى عليها ما باش يعطي الورثة حقهم.
12: هذا مغتصب وخائن للأمانة، لا يسمى سارقا ما دام لم يأخذ المال من حرزه. طبعا البعض يقول والله كيف مسارق، لأن إحنا عندنا السرقة التي فيها القطع لها شروط معينة، منها أن يأخذ المال من حرزه أو من حرز مثله وخفية، فاللي يأخذ المال من حرزه علنا هذا مغتصب، اللي يأخذ من المال من حرزه بعد تأمينه عليه هذا خائن، فلا يسمى سارقا بمعنى لا يقام عليه الحد، ولكن ليس معنى ذلك أن ماله حلال وأن ما فعله جائز، بالعكس هو يعني في قمة الخيانة. الآن الناس تؤمنك على أموالها ويقولوا لك والله أنت برا بيعنا الأرض وخذ الفلوس ووزع لنا، وأنت تخون هذه الأمانة مع الخيانة، تأخذ مالا ليس من حقك وعن غير طيب نفس ممن هو لهم. فالآن أنت بتقعد تلقط في الدعية من الناس هذه اللي ذرتها، ولن تقبل منك توبة إلا برد المال، وربما حتى بعد الرد لو كان دعوا عليك الدعوات تبقى من نصيبك، أو مش من نصيبك، هي تبقى ضدك. يعني في ناس، وهذه حاصلة كثير، سرقت من ناس أموالا أو غصبت منها أموالا أو خانتها في أموال، وقعدوا يدعوا عليهم، وبعد ما ربك حقق الإجابة لهؤلاء المظلومين والظالم رجع المال، العقوبة بقيت ملازمة له. يعني واحد أعطي لي هذه قصة مشهورة وحقيقية وفي ليبيا هنايا، أعطي لي واحد تسلف منه فلوس وكتب له قطعة أرض، قال له نكتب لك قطعة أرض وأعطيني 6 سنوات بإذن الله فلوسك تام ما تكون عندك، قال له باهي. فبعد 6 كتب له الأرض تو خلاص، وصديقه بعد 6 سنوات جاب له المبلغ، قال له ها وهذا المبلغ اللي تسلفته منك ورد لي الأرض، قال له ما رد هذه، لأن شني الأرض في الست سنوات هذه تضاعفت أضعافا مضاعفة. يعني هو مثلا لو مسلفة 100,000 الأرض الآن تسوى 600,000. فقال له أما أرض هذه وما فلوس، يعني لا أعطيتك فلوس ولا أخذت منك أرض. فالراجل وقال له واني عندك 6 أبواب أو 7 أبواب من أبواب التقاضي، برا لأي واحد منهم، وكان واحد أعطاك حبة تراب على زي ما يقولوا الليبيين دق لي وشمه، تحدي صارخ خناب ويتحدى. فقال لني والله ماني ماشي حتى لباب من هذه الأبواب، لكن سألتجئ إلى باب الله عز وجل. فقعد يعني بخصص له الدعاء عليه في كل ما يتيسر له. فأصيب بمرض ذلك الشخص، ومرض سريع ومات. لما مات لقوه كاتب ورقة إن الأرض راو لفلان، واني صار وصار احكي على القصة، وقالهم ردوا له أرضه. شو بيردوا له أرضه؟ قالهم لا لا ما عشنا بيها، خلاص اللي اللي اللي فات فات توا. يعني حتى بعد ما ردوا له أرضه قال لا لا أني ما عشنا بيها، نبي نقعد ندعي عليه ويتعذب في القبر زي ما ربك عذبه في الدنيا. فحتى أنت هذا الشخص اللي سارق ربما تصاب بلعنة دعائهم عليك، وبعدين حتى لو تتوب وياخذوا الفلوس أراه يقعد العقاب مستمر نتيجة بركة الدعاء أو الدعاء الذي يكون من مظلوم يستجيب الله له ولو بعد حين. فالآن واسعة وعريضة، وراه بالنسبة لهؤلاء هذو اللي أصحاب الأرض والله يوم القيامة لما يشوفوا إذا كان ما رد لهمش فلوسهم يوم القيامة لما يشوفوا الخير اللي بيصير لهم يقولوا يا ريت أخرب مننا حتى سياراتنا وحوايجنا وحاجتنا. يوم القيامة لما الأب يقول لي ولده تعال خذ مني، والولد يقول لي أبوه ويقول لأمه، والخو يقول لي خوه، والزوج يقول لي زوجته خذ مني سيئة واحدة بس من ملايين، ولا أعطيني حسنة واحدة بس من ملايين، كل واحد يقول نفسي نفسي، يجي الإنسان بعد أن يحاسب يأتي بجبال من السيئات أو قلة من الحسنات. ولما يجي الفصل يلقى السيئات هذوك 3/4 ولا معظمهم هناش، ولا الحسنات البسيطة ولو هلبة. كيف هذه؟ مش كيف كان الكلام بالعكس؟ يقولوا لا لا والله السيئات متاعك خذاهم منك هذاك اللي وكلته

0: لي يا ريت مثلا ضربني ولا سبني ولا كذا ولا خنب مني حاجة تانية غير الأرض باش تزيد حسناتي ونوصل للدرجة الأعلى من الدرجة التي وصلت لها. فعند الله عز وجل لا يضيع شيء. الآن واسعة وعريضة وممكن نراه ممكن إذا كان هذا متعودا على السرقة ربما لا يحاسب في الدنيا راه شخص راه أمهلهم رويدة يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني ربما في الدنيا هذا الشخص اللي خلب أرض تلقاها أولاد باهين وتلقى الرزق يزيد والتجارة رابحة والدنيا ماشية معها مية مية ويغر ذلك لسرقة واحدة تانية وتزيد التجارة ويزيد الربح ويزيد الصحة ويزيد لهنا. هذا كله راه استدراج وانقاص في الحسنات لأن العبد الصالح كما ورد في الحديث يعني يبتلى كثيرا ولما يصبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها والله يقول الحمد لله ولا اللي هو يعني تنقص سيئاته بهذه المصائب شيئا شيئا شيئا. قال حتى إذا بقيت له ذنوب يعسر الله تعالى عليه في سكرات الموت ليلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد. وبالعكس الشخص العاصي يفتح الله عليه في الدنيا مش في الآخرة ويمد للمال ويمد للصحة ولا يبتليه بشيء حتى إذا بقيت له بعض الحسنات ييسر الله عليه الله تعالى عليه سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس له حسنة يعجل الله له حسناته في الدنيا. فالنصيحة لهؤلاء أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن الأجر أفضل. ونصيحة لهذا الشخص أنت على خطر عظيم وعلى تلقي دعوات لا قبل لك بها والرد الآن قبل الرد بعد أن تتعقد أفضل من الرد بعد أن تتعقد الأمور ربما يعاجلك الموت. يعني شنو الآن حادث سيارة يقولوا فمن له شخص راقد لبيل عليه أموره طيبة نادوا الصبح ينوضوا فيه للعمل يلقوه ميت. فلا تغتر بهذا الأمر وأدي الحق إلى أصحابه وتنال الأجر لأن ترك الحرام رأوا فيه أجر واطلب منهم بعد ذلك السباح والله غفور رحيم قبل أن يأتيك ما لا طاقة لك به.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى 1000000، ولقد ضر لي حصل هل

0: قيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
1: الهبة لا يشترط فيه يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
2: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
3: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: بالله أي وسام
7: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، إن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على هذه الأمة فيه دواء لكل علة وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض الجهل أو مرض الفقر أو مرض الحقد أو مرض الحسد، كما قال منزله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللي طبق الآن القرآن ويتتبع الآيات القرآن لا يكون حاسدا ولا يكون هكذا يبغض غيره، وكذلك يسعى حتى يعيش عزيزا، يتسيطر على الفقر ويتسيطر على الجهل، وهدون الاثنين هم هدون إذا الإنسان تغلب عليهم يعيش سعيدا. هذا القرآن الكريم يرسم للناس طريق السعادة، مش أي سعادة، السعادة الحقة. أما سعادة بالرشوة، سعادة بالمعاملات الربوية، سعادة باستغلال الفقير، ما هي سعادة في الواقع. يرشدهم القرآن إلى العيش الهني، وما فيش العيش الهني مثل الحلال. لما يكون الكسب حلالا يبدأ مطمئن مستريح. لو كانوا يسمعون أو يعقلون معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا قانون إلهي بينه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان كيف يتصرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل تبدأ، وإلا جاهل ما تعلمش. ولا تبسطها كل البسط إلى أن تصل درجة الإسراف، تندم. الإسراف مش في المال، الإسراف حتى في الوقت، تضيع الوقت. هذا عدو يندم، يندم يقول فاتت السنة وتركت كثير من الحصص، ما تعلمتش، ما اشتغلتش. ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تبسط كل البسط الآن نطبقها حتى الآن، يشتغل يوم فقط، يقولوا له تعالى يوم فقط وبعدين تريح. اللي قال لك الآن تشتغل يوم قال يملك هذا القانون، هذا بيمهد لنفسه حتى هو باش يشجع التسيب ويبدأ عتوب يستريح. المؤمن يخلق عمل مهما كان، لأنه يخاف، خاف من الفقر، يخاف من الجهل، يخاف من السلبية. ولذلك المؤمن دائما وابدا يكون فطنا، المؤمن لابد يكون فطنا. كل إنسان منا لابد له سبب يعيش منه ومصدر يفيض عليه الرزق والقوت. كل إنسان خلق لما يسر له، ولذلك يجد في الطريق التي يسرها الله له حتى يتحصل على الرزق والقوت، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات. وحتى يكون له محصول يكفل له السعادة والهناء، مش تبي السعادة وتبي الهناء، أسعى خود في الأسباب، حافظ على عملك، تعلم صنعة، تعلم تفقه، كل هذه الطرق تكون سبب في سعادتك. والإنسان إذا أراد أن يشتغل تلقى الوقت فعلا تستطيع تعبيه، ما عندناش فراغ. احنا المؤمن ما عندناش فراغ، ديما يكد إما لدنياه أو لآخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: شيخ عندي سؤال.
2: أعطينا اسمك في... اسمك الكريم بالله.
3: معاذ.
2: يا معاذ تفضل.
3: عندي ولاد صغير حصل لي
2: تعيين في
3: الدولة.
2: إيه.
3: خلاص عينت ومحتاج أموري شمالية والأمور كلها تمت بسرعة بسم الله ما شاء الله.
2: باهي.
3: والحمد لله لكن صار أنا ما بشرتش لكن هو دار لي مباشرة.
2: إيه.
3: دارها منا لي من غير مهدة لا أنا دار لي مباشرة.
2: إيه.
3: وقال لي إنه معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
2: إيه.
3: يعني يوم لحد غضوة قال لي بإذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
2: إيه.
3: وأنا مشيت خدمت شهر 8.
2: وأمتى تمشي تخدم يا معاذ؟
3: وقعدت لي شهر.
2: أمتى تمشي تخدم يا معاذ؟
3: مازال مشيت انا قال لي تعال وطب بعدين ندير لك يوم في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع جيت توقع
2: كثير والله الا تخوف الامور هذه للامانه را. والله للاسف الشديد وهي انتشرت هلبه ويكدسوا فيهم في الوزارات وتلقى 100 نفر في مكتب واحد ويا ليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول له تعال ولا يقول له ما تجيش بك الوقت والله امور الا راهو مخيفه جدا ولكن تبي انت امشي توكل على الله امشي اخدم خدمتك وفي الاخير كان قالوا لك ما عندكش الا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك الله غالب امشي هاليوم هذا خدمة وبالنسبة لشهر 8 هذا أصرف في مصالح المسلمين لأن المرتب لازم يكون مقابل عمل وانت درت مباشرة وبينزل لك مرتب على أساس انك خدمت شهر 8 وانت ما خدمت في شهر 8 فأصرف أصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد أي حاجة عامة للمسلمين برا حطها في مدرسة يشربي حاجة للمدرسة عامة برا حطها في مستوصف برا حطها في مستشفى لكن ما تحطهاش في مسجد وان شاء الله ربي يعينك على
3: الاحلام انا قبل ناوي اني بنبعث لغزه يعني
2: كويس كويس كويس جميل جدا يا لمية مية ابعثه مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي جهه مضمونه في ايصال الاموال لغزه يا سلام انت ذكرتني وبارك الله فيك وهذا احسن مصرف تبعت له ان شاء الله آمين وإياكم إن شاء الله.
4: يقول نقص علي بعض المال من اجل شراء الاضحيه فاخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها يعني يصرفوا من ماليهما على السواء يعني فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز
5: حسب النية يا شيخ يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة يعني بحصة في حصة في الأضحية
4: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
5: ثلثين أو كذا يعني وإن من باب الاستعانة أو عفوا باب الإعانة يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول فإنه لا بأس في ذلك وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها كلها اللي ما عندهاش قدرة ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقتها ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط يعني دون شرط فهذا لا بأس به وجاهز سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق إذا ملك المال يعني لصاحب
4: أراد
5: أن يضحي فالمال ماله ويدخل في أضحية في أضحية في الأجر كل من معه في البيت سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا فكل هذا لا بأس به والله أعلم
4: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج
5: هذا هو لا يملك المال نعم يقول هذا المال لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة يقول يا فلان أنت بتاخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية
4: يعني من غير أن يشترط عليه أن
5: ما تقولش أنا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز
4: نعم
5: في الضأن هنا لا يجوز والله أعلم
4: نعم شيخنا

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سؤال الأخ حسين، قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين. فقال مش نحكم الشركة اللي بتنفذ هذا العقد، يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حال هي تعلم إن العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوى، وفي حالة إنها ما كانتش تعلم، ما عندهاش علم في الحالتين؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لأني نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي، صح مش ربح زي الشركات اللي واخذ رشوة، لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن إن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل معناه معاش تبي تخدم بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وهذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معهم.
0: بارك الله فيك شيخ.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردي رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردي رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
0: نعم صحيح.
1: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار.
0: سأتي معنا شاء الله.
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعد ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر فهي أيضا لجميع الحجاج، إلا نستثن منهم أهل مزدلفة، وهذا ضابط عندنا في ما يتعلق بالحج، مثلا جمع الظهر والعشاء، وهذا جمع الظهر والعصر، الظهرين يعني في عرفة بمسجد نمرة، أو حتى لمن لم يكن بمسجد نمرة هذا من السنة أيضا الجمع. هذا الجمع سنة للجميع، لكن القصر لا يكون لمن هم من أهل مزدلفة، اللي من هم من أهل مزدلفة لا يقصرون في منطقتهم ويقصرون في عرفة، ومن كان من أهل عرفة يجمع في عرفة ولا يقصر بها ويقصر في مزدلفة، وهكذا منن، من كان من أهل منن لا يقصر بها ويقصر من كان من غير هذه المنطقة.
0: فإذا مخصوص شيخنا من أهل ميناء أو أهل عرفة أو أهل مزدلفة اللي عايش غادي يعني
1: اللي ساكنين
0: اللي نعم ساكن غادي
1: اللي ساكن نعم غادي نعم المقيمين بها نعم, نعم هذا ما قصده المصنف. قال وقصر إلا هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى الجمع وقلنا هذه عامة لجميع الحجاج, والقصر قلنا لجميع الحجاج أيضا نستثني منهم فقط من كان مقيما بمزدلفة نعم, كما استثنينا في
0: من كان عرفة, بعرفة
1: من كان مقيما بعرفة, وكما سنستثني من كان مقيما بمنى نعم من القصر أيضا
0: نعم.
1: قال وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل إن وقف مع الإمام والناس بعرفة وإلا فكل لوقته.
1: نعم هنا يعني هذه السنة من صلى المغرب والعشاء قبل أن ينزل بمزدلفة, قبل أن يأتي مزدلفة صلى المغرب والعشاء, قال مندوب في حقه من يسن في حقه أن يعيدهما ليأتي بهذه السنة, لكن بضوابط وشروط. فعندنا نستطيع أن نفصل هذه المسألة بأن نقول هذا الذي صلى بغير مزدلفة إما أن يكون قد وقف مع الإمام ومع الناس, أو أنه جاء متأخرا ولم يقف مع الإمام ومع الناس, لأنه هو يدرك الوقوف يدرك الركن, ولو جاء بعد منتصف الليل يدرك الركن ويجب عليه هدي لأنه فوت الوقوف في النهار بالنسبة لمذهبنا. فالمهم من لم يقف مع الإمام ومع الناس فهذا نقول له يصلي كل فرض في وقته, المغرب في وقتها والعشاء في وقتها, ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. ومن صل يعني وقف مع الإمام ومع الناس ولكنه تأخر يعني فلم يصلي بمزدلفة ولم يجمع وجمع قبلها, فنقول هذا يعني صلاته أو جمعه للمغرب والعشاء قبل مزدلفة إما أن يكون لعذر تأخره أو لغير عذر, عذر في نفسه كونه مريض أو كذا, أو عذر في دابته أو راحلته أو سيارته أو كذا. فإن كان لعذر فهذا لا بأس يجمعهما أينما حبسته راحلته أو سيارته أو كذا يجمعهما ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. أما من كان تأخره لغير عذر فهذا نقول له حتى وإن صليتهما قبل أن تصل إلى مزدلفة يسن في حقك أن تعيدهما في مزدلفة. فهذا معنى كلام المصنف في هذه الجزئية.
0: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل.
1: المعذور إذن عادي
0: إيه.
1: في أي محل وما يعودش.
0: هذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة.
1: نعم قلنا من لم يقف هذا
0: وإلا في كل لوقته.
1: في كل لوقته هذا نعم معنى الكلام نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يجب بمزدلفة فقال ووجب نزوله بها.
1: نعم عندما يدفع الحاج من عرفات فإن لم ينزل بها مطلقا وذهب مباشرة إلى منى ليبيت بها ويرمي جمرة العقبة فهذا نقول له يجب عليك دم, لأنك فوتت واجبا من واجبات الحج. فالواجب عندنا في مزدلفة هو النزول بقدر حط الرحال, يعني نقول نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل أو أكثر, يعني بقدر ما الإنسان ينزل كان عنده ساك ولا شنطة وفيها شيء من الأكل يأكل ويجمع الصلاتين خلاص أنت أديت الواجب. من فعل هذا وانطلق بعد ذلك دفع وذهب إلى منى نقول له خلاص أنت أتيت بالواجب ولا يجب عليك دم. لكن من لم ينزل مطلقا أو نزل بسرعة وصعد لم ينزل بقدر حط الرحال فهذا نقول له وجب عليك دم لأنك فوت واجبا من الواجبات. وسبق وأن ذكرنا ونزيد نذكر قلنا الركن عندنا والفرض في الحج ما يبطل الحج بتركه وهي أربع فرائض أربع أركان, وهي الإحرام والسعي بين الصفاء والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هذه لا تنجبر بالدم, يبطل الحج بتركها إن فاتت ولم يمكن التدارك. وباقي الأفعال عندنا واجبات, وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم نزول مزدلفة في رجوع مبيت ليلات ثلاث بمنى. فإذا عندنا من الواجبات التي إن فرط فيها الحاج ولم يأتي بها وجب عليه الدم هي النزول بقدر حط الرحال بمزدلفة. نعم
0: شيخنا، يعني قد يحدث لبعض الحجاج خاصة لما يكون يعني سائق الحافلة ممكن جديد ما يعرفش الطرق، أحيانا لما ينطلق بهم يعني من عرفة يسلك طريق يعني تذهب به إلى ميناء بشكل مباشر من غير ما ينزل في عرفة، عفوا من غير ما ينزل في مزدلفة يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعني يفوت عليهم النزول بمزدلفة.
1: نعم.
0: يجب في حقهم دم. يعني.
1: يجب عليهم دم. نعم. من فوت فاته هذا الواجب، لأن هذا واجب.
0: نعم.
1: الجمع من لم يجمع فوت سنة.
0: سنة. نعم.
1: الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، هذه كلها يعني مندوبات وسنن. الأفضل للحاج أن يأتي بحجه بتمامه ليكتمل أجره وكذا، لكن لا يجب عليه دم إن فوت شيء من السنن أو من المندوبات، لكن إن فوت واجبا فيجب عليه دم. نعم.
0: هو شيخنا شو المقصود بالدم؟
1: الدم اللي هو الهدي.
0: نعم.
1: الهدي، وأحيانا يطلق الدم على الفدية أيضا.
0: نعم.
1: لكن الفدية يعني فمن وهسنأتي نتكلم عليها، لكن الفدية تكون بواحد من ثلاثة أمور، لمن حلق مثلا أو فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك اللي هو دم.
0: دم،
1: لأن الفدية تكون بالدم وبغير الدم، لكن الهدي ما يكونش إلا بالدم، يعني النسك يتقرب به إما بدنة وإما بقرة وإما شاه. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب بمزدلفة فقال وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس.
1: نعم، سبق وأن أشرنا عندنا مندوبات.
0: نعم.
1: بمزدلفة هي ثلاثة، وفيه مندوب رابع سنذكره لأن المصنف ذكره بعد ذلك عند حديثه عن رمي جمرة العقبة، ويغفل عنه الكثير ولابد أن ننبه عليه وذكرنا فيه يا شيخ، اللي هو المندوب الرابع. قول لي المندوب الرابع.
0: إن شاء الله.
1: عندنا المندوب الأول اللي هو المبيت بها، وقد سبق وأن ذكرنا حديث جابر وغيرها، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك تدل على هذا المندوب اللي هو المبيت بمزدلفة. فمن لم يبت طالما قد حط الرحال وبقدر جمعه بين الصلاتين وبقدر أن يأكل شيء يسير أو يشرب أو كذا، وبعد ذلك انطلق إلى منى، نقول له خلاص أنت ما عليكش دم طالما أنت أتيت بالواجب، لكن إن أردت الفضل في ذلك فينبغي عليك أن تبيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، التبيت بها، فالمبيت هذا مندوب، من لم يأتي به لا يجب عليه دم ولا وقد اكتمل، أو نقول يعني
0: صح حجه
1: لكن لم يكتمل. إن أردت الكمال فعليك الإتيان بالمندوبات والسنن كلها. نعم. يضطجع إلى الصبح، والصبح يعني هنا قال وارتحاله بعد صلاة الصبح، لأن ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء، يعني بغلس، يعني الدنيا قاعدة مظلمة، لحديث عائشة رضي الله عنها ماذا كنا نساء المؤمنات اشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفنا متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس، من الغلس اللي هي الظلمة، يعني قاعدة الحكاية مظلمة، والإسفار اللي هو تضوى الدنيا وقاعدة مزرقتش الشمس. فإذا هذا مندوب يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح والحكاية قاعدة مظلمة مضوطش الدنيا، يطلع يركب راحلته أو على قدميه، يعني حتى على رجليه ما فيش بأس، وهذا عن تجربة، يعني المسافة ليست بعيدة، من أراد أن يبيت حتى الحافلة، يعني طالما الإنسان في صحة وعافية، تولى عجزة وكبار السن واللي ما يقدرش يمشوا على رجليهم لا بأس حتى مشوا مع الحافلة، لأن أكثر الحافلات الآن ما يبيتوش إلا القليل، هذا ما جربناه. فيذهبون يعني للمبيت بمنن، فهذا قد فوتوا هذا المندوب، لكن النصيحة لمن كان به صحة وعافية وأن يبيت ويأتي بهذا المندوب إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح يقوم ويذهب إلى المشعر الحرام، وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا لاحظ أنه إلى الغلس وبعد إلى المشعر الحرام وعند الإسفار قبل طلوع الشمس تدفع بها وتذهب إلى منى كما سيأتي في المندوبات الأخرى، وهذا مخالفة للمشركين في الجاهلية قبل الإسلام، كان ما يسمون بالحمس، يعني يسمون قريش أنفسهم بالحمس، ويجعلون لأنفسهم يعني موقفا غير موقف عامة الناس. الناس يقفون بعرفات، أما قريش اللي هم الحمس قالوا نحن نقف بمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة في الحرم، قالوا نحن ينبغي أن نعظم الحرم أكثر من ما نعظم الحل، ونجعل لأنفسنا خصوصية على عامة الناس. ولهذا نزلت هذه الآية ردا عليهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جمهور الناس اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد ورد المشعر الحرام، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه قف وادعوا بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، اللي هو هذا هو اللي هو يعني
0: سيأتي المصنف.
1: نعم ببطن محاسر الإسراع ببطن الوادي، وسيأتي يعني هذا المندوب الإسراع دون الجري، هرول يعني هرول فيه المسلم والذكر تحديدا يعني الرجل. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء والثناء للإسفار وإسراع ببطن محسر.
1: نعم، هذه إذن هي المندوبات الثلاثة: المبيت هذا مندوب بمزدلفة، وعندما نصلي الفجر نذهب للمشعر الحرام ونستقبل القبلة وندعو الله فيه إلى الإسفار، يعني إلى أن تضوى الدنيا قبل ما تزرق الشمس، حتى نخالف المشركين الذين كانوا يدفعون منها بعد الشروق بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. فنحن نبقى إلى الإسفار، تضوى الدنيا قبل طلوع الشمس ندفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة. والإسراع في بطن وادي محسر اللي هو وادي النار، يعني هذا نسرع فيه ونهرول. طبعا هذا الأمر للرجال لا للنساء، دائما عندما نقول سعي عندما نقول رمل غيره هذه سنن ومندوبات تخص الرجال لا النساء، لأن المرأة مطلوب فيها الستر لا ليس مطلوب فيها الجري وغيره.
0: طيب شيخنا، هذه المندوبات الثلاث، ما هو المندوب الرابع؟
1: نعم، المندوب الرابع الذي سيذكره المصنف عند حديثه عن رمي جمرة العقبة هو أن الحاج يلتقط الحصيات السبع التي هي لرمي جمرة العقبة يلتقطها من مزدلف. إن التقطها من مكان ثاني فلا بأس، لكن مندوب وخصوصا رمي جمرة العقبة فيها خصوصية يندب التقاطها من مزدلف، ويغفل الكثير عن هذا. والأمر الآخر عن تجربة يا شيخ في مثل هذا، يعني ينبغي ليس فقط التقاط السبع حصيات لرمي جمرة العقبة، بل التقاط الحصيات كلها. عندنا احنا سبعة لرمي جمرة العقبة، هذا في يوم الحج الأكبر لن نرمي إلا جمرة العقبة التي سنتحلل بها التحلل الأصغر. وعندنا الأيام من الثلاثة لمن أراد أن يتأخر ويكملها كلها، كل يوم عندنا 21 حصى، يعني 21 في الثلاثة ب 63 مع سبعة 70، يعني دير كيس أنت بورزة غيرها حاجة وتضع فيها الحصيات. والحصى كما سيأتي، الحصى ينبغي أنك أنت اللي بتاخذها هذه ما تكونش صغيرة يعني مثل الحمصة أو كذا، لا قالوا مثل الأنملة، الأنملة الإصبع يعني أو طرف الإصبع هذا، يعني نقولوا مثل الفول في حجم الفول، أكبر شوية أصغر بيسير ماشي، لكن ما تكونش صغيرة جدا لأن الصغيرة لا تجزي. والكبيرة لو واحد بياخذ رشادة كبيرة ويرمي بها تجزي مع الكره، فالمطلوب أنها تكون في حجم الفول الحصاء أو رشادات هذا اللي بناخدهم أنا وبنجمعهم، وحبة ذا لأنك لن تجد هناك يا شيخ، أقل شيء في المكان اللي فيه المخيمات وكذا، يعني وكأنها كلها الحكاية صوان غادي. وسيأتينا أنه يكره أنك أنت تكسر تأخذ رشادة وتكسرها على اثنين وعلى ثلاثة وكذا، ويكره أنك ترمي بحجر أو بحصى قد رمي بها. فلهذا في مزدلفة الحصى موجود بكثر، فالنصيحة للحاج أن يلتقط الحصى من مزدلفة سواء لرمي جمرة العقبة أو لغيرها من جمرات منن، يأخذها كلها بالزايد. مش غير 70، مفروض حتى أكثر كان يقدر يأخذ لعله يحتاج بعض الحجاج وكذا ويعطيه، لأن سيأتينا بالنسبة لرمي لحصيات التي يرمي بها في أيام منن يأخذها يلتقطها من أي مكان، ما فيش بأس، ما فيهاش مندوب معين. عندنا المندوب فقط هو التقاط الحصيات، لماذا؟ لرمي جمرة العقبة، هذه مندوبة أنك إحنا نأخذوها منين؟ نأخذها من مزدلفة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن جمرة العقبة ومندوباتها، فقال: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا.
1: نعم طبعا هي جمرة العقبة ليست مندوبة، هي واجب من الواجبات، وهي اللي بنتحلل بها التحلل الأصغر، وأمرها شأنها عظيم ومكانها في النسك. لكن المندوب وين؟ المندوب هو أني أنا أول ما نصل نرميها،
0: يبادر بالرمي،
1: المبادرة. نعم. الاستعجال المبادرة به، مش نمشي ننزل نحط رحالي ونريح وغيره وبعدها نرميها، لا، إن كنت راكبا فراكب، وإن كنت ماشيا فماشي، فالمبادرة مطلوبة. أول ما أصل إلى منن ينبغي أن أبادر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الأخيرة يا شيخ. عندنا الجمرة الأولى التي هي محادية أو جهة مسجد منن، هذه الجمرة الصغرى، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة. وفي يوم الحج الأكبر لن نرمي الجمرة الأولى ولا الوسطى، لن نرميهما، هذا سنرميها في أيام منن. في أيام منن سنرمي، كل يوم نرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، لكن في اليوم الأول لن نرمي إلا جمرة العقبة، فليفهم هذا الأمر. نعم.
0: قال: ومشيه في غيرها.
1: نعم، إذن شوف، تو المشي يا شيخ في بعض النسك واجب، وقد مر معنا هذا، وللتذكير نقول إن المشي للقادر في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم، وكذلك في سعي الحج وسعي العمرة كذلك، هذا واجب. فمن ركب في كروسة ولا دراجة ولا غيره وهو قادر على المشي، هذا نقول له راه وجب عليك دم، وجب عليك هدي، لأنك أنت قصرت في واجب. بينما المشي في رمي أيام منن في جمرات منن، فقال هذا مندوب أنك تمشي، لو ركبت ما فيش بأس. وجمرة العقبة على هيئتك التي أنت أتيت بها، إن راكبا فراكب وإن ماشي فماشي، لكن مع الازدحام وكذا يعني الآن لعله لا يسمح لما نتكلموا على الدواب وكذا، يعني عصر مثل هذا فات، لكن سابقا يعني هم كانوا يأتون على دواب، فبالدابة متاعه يأتي ويرمي الجمرة يعني. نعم،
0: لا ما شاء الله يكون أربع أدوار هي أصلا.
1: طيب الجمرة. ماشي، لكن عموما لا يجب علي المشي في رمي الجمار وإن كنت قادرا عليه. نعم. بل في جمرة العقبة يندب على الهيئة التي أتيت بها. نعم. لو واحد جايب دراجة أو كذا يعني، أو المركوبات هذه الصغيرة أو كذا، فما فيش بأس لو رميه وهو راكب، لا يطلب المشي فيها.
0: نعم.
1: بينما في رمي جمرات منن في أيام الثلاث قالوا هذه مندوب فيها المشي، ولو ركبت وإنت قادر على المشي ما فيش بس، لكن الأفضل المشي. نعم.
0: ثم قال: وحل بها غير نساء وصيد.
1: نعم، هذا التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة سنتحلل التحلل الأصغر، فيحل للحاج بهذا النسك برمي جمرة العقبة، يحل له كل ما كان ممنوع منه، كان ممنوع من الحلق وكذا وأخذ من الأظافر الآن يباح له، كان ممنوع من لبس المخيط والمحيط بالنسبة للرجل الآن يباح له، المرأة كانت ممنوعة من النقاب ومن القفازين يباح له أن يلبس الآن. طيب إذن لكن بقي ممنوعان، ألا وهما الجماع، يعني أن يأتي زوجته أو أهله، لا نقول هذا مازال حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كما سيأتي تفصيله. فعندنا هذا التحلل الأصغر يباح لكل شيء إلا الصيد وإلا النساء، وعندنا في المذهب مكروه الطيب كما سيشير إلى ذلك المصنف.
0: نعم.
1: الطيب لا بأس أن تطيبت بعد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تتركه حتى تتحلل التحلل الأكبر. نعم.
0: قال: وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. ثم قال رحمه الله: وتكبيره مع كل حصات وتتابعها ولقطها.
1: نعم، هذه مندوبات تتعلق برمي جمرة العقبة، فيعني المندوب هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فأنا إن فعلته أتحصل على الثواب وتكتمل عبادتي وأتحصل على الأجر العظيم، وإن أنا لم آتي بها لم يجب علي دم ولا غيره. فمن المندوبات أنه عندما أرمي كل حصى أكبر الله أكبر، عندما أرمي كل حصى من الحصيات السبع هذه التي أرمي بها جمرة العقبة التكبير فيها. وهذا المندوب سواء في جمرة رمي جمرة العقبة أو في غيرها من الجمار في أيام منن. وكذلك التتابع، يعني ما يكونش فيه فاصل بين رمي كل حصى والأخرى، فلو حصل فاصل لا يبطل هذا الرمي، لكن الأجر حتى يكون أفضل ما يكونش فيه فاصل بين رمي هذه الحصيات
0: وجرة بعض يعني.
1: نعم. ولقطها، طبعا المقصود باللقط هنا يعني سواء التقطها بنفسه أو لقطها له غيره لا بأس. وقد قلنا من المندوبات أنها بالنسبة لجمرة العقبة أن تكون قد التقطت من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة، يقول ابن عاشر كالفولي وانحر هاديا إن بعرفة أوقفته. فالشاهد إذن عندنا من المندوبات أن الإنسان يلتقطها بنفسه أو يلتقطها له غيره لا بأس، لكن قلنا من المكروه أنك تأخذ حصى وتقعد تكسر فيها على أجزاء، وهذا مرات تحتاج له لو أنت ما التقطش من مزدلفة. فلهذا النصيحة لجميع الحجاج أن يلتقط الحصى لجميع الجمرات، لجمرة العقبة ولغيرها من أيام منن، كلها يلتقطها من مزدلفة لأنه متوفر بكثرة في مزدلفة. قلنا مكروه أنك أنت تكسر يعني حجرة أو كذا حتى إلى أجزاء وترمي بها تجزي، لكنها مكروه، الأولى عدمه. وكذلك مكروه أنك أنت تأخذ حصى قد رمي بها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح وحلق قبل الزوال وتأخيره عن الذبح والتقصير مجز.
1: نعم، هذه جزئيات كثيرة ومندوبات، نأتي على الأول. قال: وذبح وحلق قبل الزوال. طبعا الذبح لمن وجب عليه الذبح الهدي للتمتع أو غيره هذا واجب، أو لمن أوقفه معه هذا واجب وليس مندوب. وكذلك الحلق واجب من الواجبات وليس مندوب. لماذا ذكره هنا؟ قال محل المندوب يعني كونه قبل الزوال، حبذا أن يكون الذبح والحلق قبل الزوال.
0: المندوب هو التوقيت،
1: التوقيت فقط. نعم. وإلا فهما واجبان، إذن فمحل المندوب أن لا يؤخرهما إلى ما بعد الزوال.
0: الزوال هو الظهر يعني أذان الظهر.
1: نعم نعم، أذان الظهر. وبعد ذلك قال: وتأخيره عن الذبح، يعني التأخير الحلق على الذبح.
0: هذا مندوب بروحه يعني.
1: مندوب. فلو قدم الحلق على الذبح أجزأه. تو الذبح طبعا عندنا في الغالب بداية التوكيل الآن. قليل من يتولاه بنفسه مع هذه الأعداد الكبيرة وكذا. التوكيل مجزئ هو. فعندنا يعني الحمد لله أن الذبح وترتيبه مش واجب في المذهب عندنا يا شيخ، وهذه ستأتينا وسنفصل فيها أكثر، لكن لابد من الإشارة إليها الآن. أفعال يوم الحج الأكبر أربعة، اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر على هذا الترتيب، ونحر الهدي، وبعدها الحلق، وبعدها طواف الإفاضة، التي يجب ترتيبها اثنان: لابد أن يتقدم الرمي على الحلق، فإن تقدم الحلق أنا تخيل، مش لو قلنا احنا رمي جمرة العقبة هو الذي سأتحلل به التحلل. نعم. الأصغر. نعم. أنا كنت ممنوع من حلق الشعر ومن أخذ من الأظافر وغيره، لكن لما رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر ولا بأس بعد ذلك أنا أخذ من شعري. تخيل أني يعني حلقت، من أفعال هي يوم الحج الأكبر، لكن أتيت بها قبل رمي جمرة العقبة، عندنا وجبت علي فدية لأني أنا حلقت قبل أن أتحلل التحلل الأصغر. فإذا هذا واجب أن يكون الرمي قبل الحلق. والواجب الآخر في الترتيب هذه الأفعال الأربعة أن يكون طواف الإفاضة أيضا متأخر عن ماذا؟ متأخرا عن رمي جمرة العقبة. فإن قدمت بأن ذهبت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة فقد وجب علي هدي. الباقي باقي الأفعال ترتيبها مندوب وليس واجب، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لمن سأله عن ذلك. فلو أنا أتيت مثلا بالنحر، انحرت قبل رمي جمرة العقب ما فيش بس، خلفت المندوب بس لكن ما عليش دم. أو مثلا الحلق، حلقت قبل النحر ما فيش بس. أو طواف الإفاضة فعلته قبل يعني الحلق أو قبل رمي جمر أو أو أو قبل النحر ما فيش بس، أو قبلهما معا ما فيش بس. إذن لابد نركز عليه فعلين، لابد الرمي يكون قبل الحلق حتى لا يجب علي فدية،
0: وقبل طواف الإفاضة
1: حتى لا يجب علي هدي.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقصير مجز.
1: نعم، هو النبي لا شك أن الحلق أفضل، وقد قال الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، بعد ذلك قالوا له وللمقصرين، قالوا للمقصرين بعد ذلك. فلا شك أن الحلق أفضل، لكن يجزي يحصل به التحلل، تكون قد أتيت بهذا الواجب إن أنت قصرت. لكن ينبغي الانتباه، في مذهبنا لا يكفي الاقتصار والأخذ من بعض الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير، لابد من الأخذ من عموم الشعر سواء هذا في الرجل أو المرأة. طبعا المرأة سنتها هي التقصير، لا يشرع في حقها تأخذ قدر أنمو، لنقوله مثلا 3 سنتي 4 سنتي تجمع شعرها طرف من أطراف الشعر مش من أصول الشعر. وبالنسبة للتقصير في حق الرجل قلنا يجزي التقصير لا بأس به، هذا درجة ثانية، الدرجة الأولى هي الحلق، لكن إن فعل التقصير ما فيش بأس. لكن في حق الرجل تقصيره يكون بالاقتراب من أصول الشعر لا من طرف الشعر. طيب المرأة قلنا تقصيرها أن تجمع جميع شعرها وتأخذ منه قدر أنمو، لا 3-4 سنتي من طرفه به. لكن الرجل إن أراد التقصير ولم يعني يحلق، نقول له ينبغي أنك أنت تقترب من أصول شعرك، تأخذ مثلا نقول إحنا رقم 4-5 غيره اللي هو ما فيش بس، فهو اقترب من باي. طيب هو لم يقترب من أصول شعره وإنما أخذ من أطرافه، البعض عنده شعر طويل أو كذا خذ من أطراف جميع شعره
0: بالمقص وخلاص،
1: بالمقص من جميع الشعر. طبعا قلنا كان من بعض الشعر ما يجزيش، لكن هو خذ من أطراف الشعر، قالوا لا بأس يجزيه طالما أخذ من جميع شعره، ولكن من الأطراف قالوا يجزيه مع الكراهة. يعني الأولى بالنسبة لتقصير الرجل أن يقترب من أصول شعره، والمرأة تأخذ من طرف شعرها، ومن الكل لا من البعض، لابد أن ننبه على هذا. التقصير والحلق حتى يجزئ في مذهبنا لابد من عموم شعر، مثل مسح الشعر الرأس في الوضوء يا شيخ، لا يجزئ عندنا مسح بعض الرأس، لابد أن نمسح الرأس كاملا في الوضوء. فكذلك هنا الحلق والتقصير يتعلق بجميع الشعر، شعر الرأس.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو للمرأة تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، والرجل من قرب أصله وأجزأه الأخذ من الأطراف لا حلق البعض.
1: نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، حيث قال: الركن الرابع طواف الإفاضة، وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. تفضل شيخ.
1: شوف يا شيخ، بداية أذكر أننا سبق أن شرحنا ما يتعلق بأنواع الطواف. فعندنا طواف ركن يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب يجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه، فهو لا يجب على جميع من قصد بيت الله الحرام للحج، يعني يجب على البعض دون البعض. نعم، وقد سبق أن فصلنا فيه. وعندنا

0: المعلومة اللي عندنا مثلا وشائعة انه يقول لك التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة والتحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة. نعم كلام صحيح، لكن بشرطين: حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن يكون ثمة شرطان: أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة، لأن سبق أن ذكرنا أن الحلق وطواف الإفاضة مش واجب ترتيبهم، مندوب فقط. فلو أنا قدمت طواف الإفاضة رميت جمرة العقبة مثلا ولم أحلق وأتيت لطواف الإفاضة، قلت مش لو قلتولي أنتم مندوب يلا ما فيش باس نأتي لطواف الإفاضة أولا بعد ذلك سأحلق أو أقصر، فهذا هل سيتحلل التحلل الأكبر؟ هو حتى التحلل الأصغر قاعد ما تحللاش، فهذا شوف هذا لا يتحلل التحلل الأكبر. فإن جامع بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل أن يحلق هذا سنقول له عليك دم، وإن اصطاد فلا بأس، إن اصطاد فلا بأس. هذا شيء. إذن هذا الشرط الأول، الشرط الأول حتى أتحلل أنا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة. الشرط الثاني حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة هو أن أكون قد سعيت سعي الحج، بأن يعني وجب علي طواف القدوم فسعيت بعد طواف القدوم، لأن السعي سبق وأنه من واجباته أنه يكون بعد طواف، لابد أن يكون بعد طواف، وحبذا بعد طواف محتم، ما يجيش أنت يعني بعد طواف غير محتم اللي هو طواف القدوم عندنا المحتم وطواف الإفاضة، واحد واجب والآخر فرض وركن. فإن لم أطف طواف القدوم بأنه لم يجب عليه مثلا، وهذا الغالب عامة الناس يعني يتمتعون طالما هو تمتع، ربنا يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يعني يذهب وهو محرم بالعمرة فيفعل أركان العمرة ويتحلل منها ويبقى حلال إلى يوم التروية، يحرم من المسجد أو من فندقه، فمن أحرم من هناك لم يجب عليه طواف القدوم وبالتالي لم يسعى سعي الحج، فهذا مازال أمتى بديره؟ بديره بعد طواف الإفاضة. فمن طاف طواف الإفاضة وهو لم يسعى نقول له أنت لم تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد أن تسعى سعي الحج. وقد ذكرنا فيما مضى لعلك تذكر معي الشيخ عبد الرحمن أنه قلنا يندب في حق الآفاق اللي يجي من الآفاق زي حالاتنا وتونس ومصر ومغرب وغيره ويذهب إلى هناك، حتى المتمتع عندما يريد الإحرام من الحج قالوا يندب في حقه أن يخرج للميقات، فإن أتيت أنا بهذا المندوب وعند إحرامي لم أحرم من البيت وخرجت إلى الميقات وأحرمت منه عند ذلك سيجب علي طواف القدوم. صحيح. إن لم يضيق الوقت على الوقوف بعرفة طبعا.
1: نعم مرة معنا.
0: نعم. فإن وجب علي طواف القدوم وطفت طواف القدوم وسعيت بعده السعي بين الصفا والمروة خلاص أنا بعد ذلك سأتحلل التحلل الأكبر بمجرد
1: من
0: طواف الإفاضة. نعم. جميل. باه يا شيخ أنا متمتع كما هو العام وأحرمت من البيت سواء من الفندق عندي ولا من المسجد الحرام ولم يجب علي طواف القدوم وبالتالي لم أسعى سعي الحج، إن أنا طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعد وحصل مني إتيان الزوجة أو الصيد ما الحكم؟ قالوا يجب علي دم. واضح الأمر؟
1: واضح واضح. نعم
0: نعم.
1: أي شيخنا الفرق بين عدم تقديم السعي وعدم تقديم الحلق ان في عدم تقديم الحلق ان اصطاد ليس عليه شيء.
0: نعم عليه شيء في الجماع فقط.
1: في الجماع. نعم. اما في اللي لم يقدم السعي واصطاد فعليه دم
0: سواء الصيد او
1: الجماع
0: لان هذا ركن.
1: نعم.
0: بخلاف الرمي.
1: نعم.
0: الرمي ليس ركن
1: خلاف الحلق.
0: انما واجب
1: الحلق
0: بخلاف الحلق. نعم. بخلاف الحلق. نعم. نعم. واجب من الواجبات. نعم. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقته من طلوع فجر يوم النحر كالعقبة

0: لا أستطيع أن أقدم النسك قبل وقته، لا يجزئني إن أنا طفت طواف الإفاضة قبل الوقت.
1: نعم.
0: ومتى وقته يبدأ؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. أفعال الحج الأربعة كلها اللي هي سمي بيوم الحج الأكبر لأن مناسكه كثيرة ما شاء الله، أربع مناسك عندنا يفعلها الحاج يوم الحج الأكبر، ولهذا يوم عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى.
1: نعم.
0: فإذا طواف الإفاضة لا يجزئ قبل ذلك. وإلى متى يمكن أن أؤديه؟ قالوا يعني بحيث أنه لا يجب علي دم، إلى أن يدخل شهر الله المحرم. لكن إن أخرته إلى بعد شهر الله المحرم وجب علي الدم لأنني أديته بعد خروج أشهر الحج.
1: نعم.
0: إذن عرفنا البداية، والأفضل طبعا هو أن أفعله في يوم الحج نفسه، يعني يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى بعد أن أرمي، أو بعد رجوعي من منى لا بأس لو بقيت هناك، لكن أنا تحللت التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: لابد ندير في ذهني أنني حرام علي الـ الـ الـ الـ الـ الزوجة، ومحرم علي يعني الوطأ محرم علي، ومحرم علي كذلك الصيد، ويكره في حق الطيب
1: طيب.
0: إلى أن أرجع بعد أيام منا لو أردت هذا يعني، لكن الأفضل هو في نفس اليوم لو أردت هذا لبأس أن يعني بعد ذلك يعني أطوف طواف الإفاضة بعد أن أذهب إلى مكة وأنتهي من أيام منا الثلاثة أو الاثنان إن أنا تعجلت في خروجي.
1: نعم. قال: ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة.
0: نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم. شيخ، لأن قلنا أفعال الحج عندنا أفعال الحج يوم الحج الأكبر اللي هي يوم الأول من أيام الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة أربعة، اللي هي بدايتها برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك النحر هكذا الترتيب، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فيجب علي أن أقدم الرمي على الحلق وعلى ماذا؟ وعلى طواف الإفاضة. فإن أخرت الرمي على واحد منهما وجب علي دم، فإن أخرته على الحلق وجبت علي الفدية، وإن أخرته الرمي أخرت الرمي على طواف الإفاضة وجب علي هدي. لكن أستطيع أن أتخلص من هذا يعني اثنان. أما الحلق ما فيش تخلص يا شيخ، إن أنا قدمت الحلق على رمي جمرة العقبة وجب علي الدم، وما عندي كيف أتخلص منه. أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام، وأنا لم أتحلل أحد التحللين، فلهذا وجب علي دم. لكن طواف الإفاضة، إن أنا قدمت طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يمكنني التخلص، كيف ذلك؟ بأن أذهب وأرمي جمرة العقبة وبعد ذلك أعيد طواف الإفاضة.
1: نعم.
0: بإمكاني أن أتخلص من هذا الهدي أو الدم الذي سيجب علي إن أنا قدمت الإفاضة على رمي جمرة العقبة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه.
0: نعم، سبق وأن ذكرنا إحنا يا شيخ أن يعني بمجرد أن أرمي جمرة العقبة أنا تحللت التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: بإمكاني أن أرمي الملابس، ملابس ثوبي الإحرام، ونلبس ملابس العادية، ونحلقت، وجاز لي كل ما كنت ممنوعا منه إلا شيئين كما ذكرنا. لكن مع ذلك قالوا الأفضل أن أبقى بهذين الثوبين ليكون أو لتكون جميع المناسك الحج فعلتها بهذين الثوبين،
1: إزار الرداء.
0: إيه نعم، إزار الرداء، ملابس الإحرام يعني. ولو أنا يعني بعد رمي جمرة العقبة لبست ملابسي وبعد ذلك ذهبت لطواف الإفاضة لا بأس، لكن الأفضل فعل مندوب يكون أجري أكثر لو أنا فعلت طواف الإفاضة بملابس الإحرام. نعم.
1: قال: وعقب حلقه.
0: نعم، ما هو الحلق يا شيخ قلنا لا يجب كونه قبل طواف الإفاضة. تو شوف عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة والحلق لا يجب ترتيبهما،
1: مندوب بس.
0: نعم، فلو لكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن يكون الحلق قبل طواف الإفاضة، فإن أخره لا بأس. لكن هو فوت مندوب. نعم.
1: قال: فإن وطئ بعده وقبل الحلق فدم بخلاف الصيد.
0: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، اللي هو من طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق، هذا شنو بنقولوا له؟ نقولوا له راهو أنت ما تحللتش التحلل الأكبر لأنك أنت قاعد حتى الأصغر ما درتاش. فلو حصل منك وطء فوجب عليك دم. ولو حصل منك صيد لا يجب عليك دم. فرقنا بيناتهم، هذا كنا نشير إليه يعني قبل قليل. نعم. وبخلاف هذا، هذا بخلاف موضوع السعي. من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قلنا حتى هو قاعد ما تحللش التحلل الأكبر، لأن شرط التحلل الأكبر بطواف الإفاضة أن يكون قد حلق وأن يكون قد سعى سعي الحج. فمن لم يحلق ولم يسعى لا يتحلل التحلل الأكبر بمجرد طواف الإفاضة، بنقول له لا إلى أن تسعى. فإذا أنت قاعد السعي في ذمتك ما سعيتش سعي الحج وطفت طواف الإفاضة وحصل منك صيد أو حصل منك إتيان لزوجتك، بنقول لك عليك دم هنا. نعم.
1: يعني شيخنا الآن اللي طاف طواف الإفاضة واصطاد قبل أن يحلق ليس عليه دم.
0: طاف
1: طواف الإفاضة.
0: إيه.
1: واصطاد قبل أن يحلق.
0: نعم.
1: هذا ليس عليه.
0: ليس
1: دم.
0: عليه دم.
1: نعم.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي.
0: الآن سيذكر في يعني مسائل يجب فيها الدم أيضا. من قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي هذا وجب، وسبق أن
1: مرة
0: أشرنا إليه.
1: نعم.
0: نعم سبق وأن أشرنا إليه، قلنا هذه الأفعال الأربعة الواجب علينا الترتيب أن يكون رمي جمرة العقبة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة. فإن قدمت الحلق على على الرمي وجبت علي فدية.
1: نعم.
0: والفدية فيها دم يعني أو صيام أو نسك. نعم. وبالنسبة لطواف الإفاضة إن قدمته على الرمي وجب علي دم. قلنا اللهم إلا إن أعدت طواف الإفاضة بعد أن رميت لم يجب علي، يسقط عني الدم.
1: نعم. قال: وأعاد الإفاضة لا إن خالف في غير.
0: أشبحت كلام المصنف وأعاد الإفاضة.
1: نعم.
0: يعني أنا إن أعدت الإفاضة، من قدم الإفاضة قلنا على الرمي وجب عليه دم.
1: نعم.
0: ويسقط عنه الدم إذا أعاد الإفاضة، لكن كان هو رجع لبلده وكذا وجب عليه الدم هذا من جراء مخالفة هذا الواجب، لأن تقديم الرمي على الإفاضة قلنا هذا واجب من الواجبات. قال لا إن خالف في غير، قلنا المخالفات الأخرى اللي هي تقديم النحر على الرمي ما فيش شيء، تقديم الحلق على النحر ما فيش شيء، كذلك تقديم الإفاضة على النحر أو تقديمها على الحلق أو تقديمها عليهما أي على الحلق وعلى النحر ما فيها الشيء. وهذا يعني هو الإجمال الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وبعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذه الأفعال الأربعة ما فيش حرج لمن قدم أو أخر واحد منها، لكن المذهب عندنا فيه تفصيل، قالوا لأن الحديث يعني لم يرد بهذين، وهذه القاعدة فيهما يعني أن من حلق أو كذا قبل أن يتحلل التحلل الأصغر هذا الأصل فيها أنه يجب عليه فدية وبقيت عليه، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذين. الأمور التي ورد التصريح بها في الحديث لم يصرح بما قال علماؤنا إنهما واجبا الترتيب. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكتأخيره الحلق لبلده أو لخروج أيام الرمي أو تأخير الإفاضة للمحرم أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم. هذه يعني أمور أخرى يجب فيها الدم. أولها قال كتأخير الحلق لبلده، يعني ترك الحلق. الحلق قلنا مش واجب أنك أنت تديره قبل الإفاضة، هو الإفاضة دارها لكن مأخر، يعني الأفعال الأربعة هذه لم يفعل منها الحلق، والحلق هذا تركه إلى أن رجع إلى بلده ولو كانت بلاده قريبة. طالما ترك هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلاده قال وجب عليه دم، لأنه أخر هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلده ولو كانت بلده قريبة، من باب أولى كان هي بلده بعيدة. قال أو خروج أي لو أنا أخرت الحلق، فعلت الأفعال الثلاثة يعني اللي هي الرمي والنحر وكذلك الإفاضة لكنني لم أحلق حتى فاتت الأيام الثلاثة، أيام من الثلاثة، قال وجب علي دم. لكن لو أنا حلقت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأيام لا يجب علي دم. إذن يجب علي الدم إن أنا تركت أو أخرت الحلق إما إلى رجوعي إلى بلادي أو أخرته إلى أن خرجت أيام منا.
1: قال أو تأخير الإفاضة للمحرم.
0: نعم. من الأمور التي يجب علي بها الدم وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن بداية وقت الإفاضة، قلنا لا يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة ولا يجزئني إن أنا طفته قبل طلوع فجر يوم النحر. هذا البداية. وطيب النهاية، قالوا النهاية أكثر شيء يمكنني أن أؤخر إليه طواف الإفاضة اللي هو نهاية شهر ذي الحجة، فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة خلاص وجب علي دم، واجب علي نجيب الركن هذا ووجب علي معاه دم، لأن هذا الركن يبطل الحج بتركه إن أنا تركته، لكن يجبر كوني أخرته عن وقته يعني بعد أن خرجت أشهر الحج، لأن المحرم ليس من أشهر الحج، فوجب علي دم لذلك.
1: قال أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم، الحصيات سواء في يوم الحج الأكبر اللي هو رمي جمرة العقبة، أو الحصيات الجمار الثلاث في أيام منى، سواء تركت الرمي بالكلية إلى أن دخل الليل، أو أخرت جمرة واحدة أو حصى واحدة إلى الليل، وجب علي دم بذلك، ووجب علي القضاء، واجب علي. وطبعا القضاء كما سيأتي للمصنف كل ليلة قضاء لذلك النهار، ولو لم أقضي في هذه الليلة لبأس أن أقضيها غدا، لكن قد ترتب علي الدم مجرد أن يدخل علي الليل وأنا قد أخرت حصى من الحصيات، أو من باب أولى كان إن أخرت جمرة من الجمرات أو أخرتها كلها، هذه بدت قضاء في حقي، واجب علي أن أقضيها ويجب علي الدم. ويبقى القضاء آخر أمد لقضاء الجمرات هذه إلى آخر أيام من الثلاثة، فإذا غربت بعد ذلك يعني سقط علي القضاء وبقي الدم في ذمتي، وجب علي دم. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: اشترى شاة من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله، فوجد الآن يعني من مدة قريبة وجد في رقبتها كيسا على جهة في جهة المذبح، بيقول على اليسار الكيس، يقول ما ليس فيه خراج وإنما يعني زي الطوبة، ممكن بيقول يابس يعني، فيسأل هل هذا من العيوب غير المجزئة؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالأضحية الأصل فيها أن تكون سالمة من كل العيوب، وهناك قد تطرا عيوب على الأضحية، منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، والإجزاء وهذه العيوب منها متفق عليها كما ورد في الحديث أربعة لا تضحى، يعني العوراء العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة التي البين مرضها عفوا، والعجفاء التي لا تنقي. هذه باتفاق أهل العلم أن هذه العيوب الأربعة يعني لا تكون أضحية. فيما عدا ذلك هناك مسائل خلاف عند السادة المالكية، حوالي 16 عيبا مع بالأربعة هذه التي ذكرت في الحديث، ولا تجزئ في المذهب، وكما قلت هناك مسائل مختلف فيها. بالنسبة للحبة ومسمى الخراج أو يعني هو نوع من الأمراض، هذا الحبة إذا كان ما فيهاش دم يسيل وكذا، ويمنع الأضحية عفوا يمنع الشاة من التصرف تصرف السليمة، فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل هو السلامة خلو من العيوب. فالوجود هذا العيب كما قلت يعني إذا كان الحبة ليست مؤثرة في حركة الشاة وفي لحمها وفي يعني تتصرف تصرف السليمة، كما يعلم الناس بالعرف يعني حركتها مأكلها مشربها، يعني بحيث لو لم تبحث عن هذه لو ما تفتش عليها
3: ما تلاحظهاش
4: شات عادية فشيء، فهذه جائزة والله أعلم. وخاصة وزي ما قلنا هو صحيح الأسلم أن تكون خالية من كل عيب، هذا الأصل فيها. لكن الشيخ خالد زي ما تعرف الوضع ما هوش وضع معتاد في الأسعار. يعني إنسان لو بيتمنها هو شخص الآن يقول سيارة مثلا 2500 و3000 و3500 ملوص حتى 4500 يعني. فمطالبته يعني باستبدالها بأخرى فيه نوع من العسر الله أعلم. إلا إذا كانت حالته ممتازة يعني فلا بأس بذلك إرادة أن يغير يعني. لأن الأضحية تعين إلا بالذبح.
5: لا تستعين إلا بالذبح.
4: إيه ولا تستبدل إلا ما هو أفضل منها ينتبه. لا تستبدل إلا ما هو أفضل منها يعني.
5: يعني هو الشيخ لو أحد اشترى أضحية وأراد أن يأخذ أفضل منها يجوز له ذلك.
4: يجوز له ذلك نعم. أن كلما كثر كلما كانت أفضل كلما كانت القربة أعظم.
5: أعظم.
4: وأجر أكثر وأجر.
6: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: ما حكم الحلف بالطلاق؟ هي سائلة، ما حكم الحلف بالطلاق؟ وإذا قال لي زوجي علي الطلاق مش حدير الشيء كذا، وبعد مدة سمح لي بفعله، فهل يقع علي الطلاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أما ما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق فهذا كما ذكره العلماء بأنه يمين الفساق، يمين الفساق، لأن الشيطان هو الذي ينزغ به، وبين الفقهاء بأن من يأتي به ولو لم يكن متزوج فإنه يستحق التأديب، التأديب من وليه. وكذلك الكبير، يعني لو كان اللي يحلف بمثل هذا يعاقب بشيء، يعني ينبغي للمجتمع يشعر الحالف بأنه إنسان يعني أقل درجة من أهل الحكمة وأهل العقل والإنصاف، فله ما يكفيه من الأسماء الحسنى أن يحلف بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالأسماء الحسنى، يحلف بالقرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما يتعلق بالحكم، لكن لو وقع الأمر فهو التزام بالتطليق إذا حصل الشيء المحلوف عليه، وهذا التزام بالتطليق في الواقع هو إنما وقعت الطلقة ولكنها معلقة على حصول ما علقها عليه، فلم يقول إذا خرجت أنت طالق وإذا فعلت كذا أنت طالق، فالطلقة حصلت ولكنها معلقة تنتظر في حصول هذا الفعل. فالمرأة لو حلف زوجها ننصحها بألا تفعل الشيء المحلوف عليه، ألا تفعل حتى ولو ندم وطال الزمن، عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتي في حاله، فإذا علموا بأنه قد قيد هذا الأمر بزمن أو مناسبة أو حدث، والحال أن الحدث الذي قيد به زال، له أن يأذن لها. ولكن لو كان حلف على سبيل الإطلاق ولكن نادم، يبقى في الواقع ظلم نفسه وظلم المرأة، وبالتالي إذا فعلت حتى ولو كان أعطاها الإذن يقع الطلاق إذا لم يقيد ابتداء بقصدها أنها لا تخرج وقت هذه المناسبة أو في هذا الشهر أو في هذا الظرف، ثم تبين أنه قد فاتت هذه المناسبة وهذا الظرف، هذا لا بأس. لكن إذا كان هكذا على وجه الإطلاق، زي اللي يحلف له يقول ما عاد تخشي بيت فلان أو ما عاد تمشي كذا، فنقول لها أن هذا أصبح ممنوع متى ما دخلت، حتى ولو صح نادم تقع عليها الطلقة، فيحذر من مثل هذه التصرفات الحقيقة اللي تعتبر صبيانية وتعتبر تدل على السفة.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
3: معنا الأخ أحمد، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله شيخ عندي تستار.
3: نعم،
4: أنا معروض علي حوز لما تقول يبي مولاه بمئة ألف،
3: إيه،
4: وأنا في نار ضب 120،
3: إيه،
4: فهل 20
3: ملكت أنت أنت لا سمسرة، يعني أنت بتسمسر فيه؟
4: أيوة،
3: اي انت بس المهم تكون النسبه محدده، ما يقولوا لكش مثلا احنا نبوه ب 100,000 واللي تجيبه فوق اخوده، هذا ما ينفعش.
4: آه لان
3: هذا لا هذا ما ينفعش، لا يحددوا لك يقولوا لك جيب احنا نبوه ب 100 وخذ 20 ولا خذ 10، لازم يكون في تحديد للاجره، لازم تكون معلومه، ولا بالنسبه 2% 10% اللي هو، المهم ما تخلوهاش من مجهوله، يعني الجهاله هذه راهي تفسد العقود. آمين وإياكم إن شاء الله.
5: شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد، يقول: الأمر أو النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي هل يعني يشمل التبرع بالدم والحجامة فيكون من أراد أن يضحي منهيا عن هذين الأمرين أيضا؟
6: بالنسبة للأخذ من الحيث الوارد مكان الذبح يذبحه ولا يأخذ من أطفاله وأشعاره شيئا حتى ينحر ذبيحته وحتى يذبح ذبيحته، الحديث زي ما قلنا هو المسألة يعني على ثلاثة أقوال: قول بالإباحة وقول الأحناف الله أعلم، وقول بالتحريم وهو قول الحنابلة الله أعلم، هو القول بالاستحباب وهو قول المالكية مذهب البلاد. فالأمر فيه سعة، هذه من ناحية هذا نشدد. الأمر الثاني الحجامة وكذا والتبرع بالدم، هذا لا علاقة له، ليس من التطيب في شيء، هو يقول العلماء أنما هو محاكاة للحجيج أو للمحرم بالحج، الأخذ عدم الأخذ من الأظفار ومن الأشعار، هو من الشعر عفوا، هو محاكاة للمحرم بالحاج.
5: نعم تشبها به.
6: نعم، فالمحرم بالحاج إذا احتاج يعني إلى التبرع بالدم أو إلى الحجامة والتطبيب فلا بأس بذلك، يعني لا بأس بذلك. فعلى كل حال بالنسبة للمضحي الأمر فيه سعة، ولا لا علاقة الأمر بهذا والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال آخر شيخنا يختص بصوم العشرة من ذي الحجة، يقول السائل بعد الفجر يعني نوى صيام أحد هذه الأيام، ثم بعد الفجر يعني استقاء أو خرج القي يعني تلقائيا من دون تدخله، فيسأل هل صيامه صحيح ويكمل ذلك اليوم أو يجب عليه إعادة الصيام؟
6: القاعدة في صوم التطوع شيخ خالد أنه من أكل أو شرب ناسيا وبالتالي حتى أو غلبه شيء من المفطرات دون قصد أو كذا فصيامه صحيح، يكمل صيامه صحيح، وليس ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه، يعني خرج منه غلبة القيء، وهو إذا كان خرج ولم يجزع منه شيء فالصوم صحيح سواء كان في القضاء أو في عفوا في الفرض أو في النافلة. يعني إذا يعني خرج منه قيء ليس متعمدا وغلبة ولم يرجع شيء من هذا القيء، موصوص الفم ورجع منه شيء، فصومه صحيح في كل الأحوال في كل الأحوال، وإن رجع منه شيء في صوم التطوع فكذلك الحكم صومه صحيح والله أعلم.
5: نعم شيخنا، بشيخنا صوم التطوع إذا بطل هل يجب إعادته على المذهب أو لا؟ ولا يجب
6: والله أعلم، لا يجب إعادته، لا يجب إعادته عند صوم التطوع. نعم
5: نعم شيخنا. سؤال آخر،
6: وإن كان هناك قول فيه قول يعني، لكن الله أعلم عدم القضاء.
5: نعم عدم القضاء. نعم
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: طيب شيخنا، سؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
9: نعم، عند بعض الناس جائز. نعم، هذه قضية يختلف فيها الناس.
8: نعم.
9: فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت. نعم. ليس في ذلك حرج عند بعض الناس، وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت. المسألة خلافية. نعم، ولذلك إذا كان تسأل عن الأحسن عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت. نعم.
10: طيب شيخنا، هلك استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية، والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
11: راسلنا مشايخ بدار الإفتاء راسوا مصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا، وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركز أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية. أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال، بإمكانك تعملوه بالحلال، ليش تعملوا فيه بالحرام؟ ليش تعملوا فيه بالربا؟ ليش تعملوا بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان أن تراسلوا أعداء الإفتاء، طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منهم الاستفسار مكتوبا، لم يردوا، كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل، وقال رد عليهم شفويا، ودار الإفتاء قالت لا شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب، احنا أرسلنا إليكم مكتوبا نبي نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية، لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل معاملة شرعية وإلا تدخل في باب الربا، لأن التأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه ويفسد المسألة كلها، وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات الستة، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد ركز عليها وذكرها مرتين تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تعالى الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله. من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. ولذلك المصرف المركزي عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب السؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في دار الإفتاء، بحيث تصلح الأمور تنصلح ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية، المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكل الحلال، هذا الذي نريده.
10: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
12: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
13: آداب تربية الأبناء. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، لا شك أن الإسلام الذي اختاره الله لنا دينا نعمة عظيمة وجليلة، هدب بها أخلاقنا وفتح بتشريعاته سبل السعادة والحياة الهنيئة الطيبة، وبين لنا كيف نربي أبناءنا تربية تجعلهم سعداء في حياتهم وحسنة تسجل للآباء والأمهات عن حسن ما قاموا به من جهد وعمل وصبر وحنان وأمل بأن يكونوا سعداء في مستقبلهم. وبهذا العمل يكونون الأبناء خير خلف لخير سلف. ما فائدة أن ألقن ابني العلم وأسعى في الحصول له على مدرسين متخصصين، وهذا الموجود، ليكون من المتقدمين ولو في اللغة الإنجليزية ولم يتقن اللغة العربية، في نفس الوقت الذي هو في الأخلاق صفر من كل فضيلة وأدب وتهذيب. ولذلك إن العلم في هذه الحالة سيكون وسيلة تدمير وهدم وشقاء. وإحنا نبو العلم أن يكون نورا لهذا الطفل يهتدي به. وصدق هذا الشاعر الحكيم حينما يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. علم قليل ومعه أخلاق وأدب ينفع صاحبه وينتفع منه وغيره. علم كبير مهما كان بدون أخلاق وبدون أدب لا ينفع أبدا. ومن هنا نقول: التربية مسؤولية جسمية وفن راق لا يتقنه ولا يحسن كل الأباء، مع أنها مهمة تضع بصماتها على توجه الطفل وتكوين شخصيته وبالتالي على مستقبله ودوره في الأسرة والمجتمع. ولذلك تبتدي تربيته من البيت، من أبيه وأمه، ثم المدرسة، ثم هكذا يكون المجتمع. ولذلك نقول له: لك أيها الأب الغيور، نعم نقول لك أيها الأب أن هكذا الابن يأثر فيه تربية البيت، ثم تربية المدرس في المدرسة، ثم المجتمع. ولذلك نقول لهذا الأب الغيور الذي أنعم الله بنعمة جليلة قد تنقلب هذه النعمة محنة بسبب سوء التربية، وعن هذا العطاء قد يكون شقاء. إنهم الأبناء، هذه البراعم الناعمة والأكباد التي تمشي على الأرض، التي إن لم نحسن رعايتها فلربما يأتي يوم يتمنى الأب أنه لم يرزق بهم وأنه كان عقيما بسبب شؤم هؤلاء. ولذلك نقول: نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة هو أن ننشئ أبناءنا على حب الفضيلة والدين والأخلاق الحميدة إذا أردنا أن نكون سعداء بهم ونفتخر بهم. أيها الأب الشفوق، إذا أردت أن تدرك بر الأبناء وتذوق حلاوة نفعهم فاربطهم بالحياة الباقية بالدين بالأخلاق، لا تربطهم بالدنيا الفانية بالدولار بالمال بالقصور بالاستراحات بالمركب الفخم، لا، هذه كلها خليها وسيلة ما ديلاش قيمة لهم. ولذلك ليكون همك أن تجتمع بهم في قصور الجنة وخيامها وعلى أركانها، لا أن يكون همك تسمين أبدانهم وكسوتهم. وتذكر أن أسرا كبيرة ستتمزق غدا على الصراط يوم لا ينفع مال ولا بن. ولذلك لما نأتوا على الصراط ما فيش أب ولا ابن ولا كذا إلا عندما تدخل الجنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كانت حب أبنائك ويكون سعداء معك وتكون أنت سعيدا بهم ويكون شفعاء لك. ويكون هكذا لابد أن تكون التربية الإسلامية. ولذلك نقول لك: اسمع لهذه الوصايا. أولا، أكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية. أراه دعاء الوالدين مستجاب. كثير يهلك ابنه بسبب الدعاء، بسبب بسيطك. واحذر من الدعاء عليهم، دينهم بالهداية، خود معناها في الأسباب، ودائما مؤبدا الدعاء لهم. لا تعن شياطين الجن والإنس على أبنائك. لما تدي عليهم هكذا وتلعنهم وتسبهم، أنت عن شياطين الجن اللي هو الشيطان اللي معه، والإنس اللي هم رفقاء السوء، أنت عنتم على أبنائك. مع ذلك لا تيأس مهما كانوا الأبناء، لا تيأس من هدايتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب لك دعوة أو هم فكروا لحظة يتغير الإنسان. ولذلك نقول للأم خاصة لك تبتدي على أبنائها، والأب هتو كذلك كذا كذا، لا ادعوهم بالهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يغير الله الحال من حال إلى حال، يقلبها كيف يشاء. ولذلك نضرب لك مثل، قلب ابنك هذا التدي عليه لن يكون أقسى من قلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي خرج يوم إسلامه يريد قتل محمد في منتهى قسوة القلب، ومع ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير الله حاله. كان يريد قتل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما غربت شمس ذاك اليوم إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. لعل ابنك يمشي يصلي في المسجد يسمع موعظة، يروح متغير تماما، يقبل يديك ويقول لك يا أبي يا أمي، ويطلب منكم السماح ويتغير. لذلك هذه من ضمن الوصايا، ما تدعو على أبنائكم إلا بالخير مهما كانوا مهما فعلوا، تأخذ في الأسباب، معلش زي ما تقدم تضرب حتى تضرب ضرب تأديب، لكن أضرب وقول لربي يهديك، أضرب وقول لك لا وقول لا إن شاء الله ربي يفتح عليك، الله إن شاء الله يفتح لك الطريق المستقيم يا ابني، إن شاء الله ربنا يرزق إن شاء الله ببر والديك، وهكذا الدعاء. أما الوصية الثانية وهي مهمة، إذا أردت ابنك أن يكون بارا بك، ويا أمي إذا أردت ابنك أن يكون ابنا يحن عليك زي ما أنت ما كنت تحني عليه، يرق قلبه عليك زي ما أنت كنت يرق قلبك عليه، أيها الأب عليك ببر أبيك وأمك. يلا أزرع من الأول، الفتاة اللي تبي روحها أم وبر بها أبنائها تبر بأمها وأبيها، وهكذا الابن. برك أنت أيها الأب بأبيك وأمك، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك، ما لا تستطيع تفهم مستقبلك مع أبنائك. عندك 4 أولاد وخمس بنات مثلا، أنت تو صحيح، لكن تفكر لما تمرض وتعجز تفهم مستقبلك معهم، أني تفهم ماذا فعلت مع والديك. نعم، برك أنت أيها الأب أو أيها الأم، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك أضعافا مضاعفة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، وإلا فستشرب كؤوسا من العقوق مضاعفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذا قول من لا ينطق عن الهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. استمع، مش تحب الرسول أنت أو هكذا، استمع لقوله. ولذلك إذا أردت البر من أبنائك فعليك أن تبر بوالديك، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك يقول الشاعر ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فيش من درت شر أنت بتحصد، ودرت خير أنت بتحصد، اللي بتجعله في والديك واتراك أنت بتحصد تماما. كانك أنت تنفرت عن والديك تباعدت عنهم في السكن لأن كليت صاحب كذا روتي حتى كذلك أبنائك هكذا. ولذلك اعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك هكذا زيادة على ذلك نقول لك أحضر أن يشاركك في تربيتهم قناة فضائية أو جليس سوء، فإن ما زرعته وسقيته في أعوام قد تحرقه لقطة في مسلسل أو مشهد هكذا أو صورة فاجرة يعرضها زميل فاحفظ جوارحهم وخاصة العين والأذن. مش الآن أول ما يوفر لهم هذه الأجهزة متاع الفضائيات وبدون مراقبة ويشروا من الأشرطة ما شاءوا، أراك أنت مسؤول، مسؤول. ولذلك لابد أن تحفظ جوارحهم وخاصة الآن زمن الفتن، لأن العين والأذن فإنهما نافذتان إلى القلب، العين للفضائيات والأذن للسماء. لأن ماذا نسمع الآن في الفضائيات؟ ماذا الآن نشاهد؟ وهذون ينفذ للقلب، فلن تستقيم لك تربية، ولذلك البنيت كلها إخربة ولن تدرك برا، وسينهار كل بناء للفضيلة تريد أنت أن تعليها في نفوسهم. ولذلك لابد أن تبحث، أنك لابد تجعل لهم وقاية. ما نقولكش الآن سكر عليهم ووعدك التلفزيون حرام وهذا كذا، لا، لكن لابد تكون عندك وقاية، وقاية تجعلهم في عقيدتهم في دينهم في أخلاقهم بروحهم يفهموا الحلال بين والحرام بين. وصية أخرى وهي مهمة عظيمة، إذا أردت أن تعينهم على طاعة الله، إذا أردت أن يكونوا أبناؤك أذكياء، أطعمهم الحلال. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، لما يأكل الحرام أراهم تعباش أنهم يجعلوا خيرا، بيولوا بولداء ينقادوا للشر أكثر من الخير. فما نزعت بركة كثير من الأبناء إلا بسبب لقمة الحرام. فكم من أب أعجبه قوام أبنائه ما شاء الله وقد غداهم الحرام، وما علم أن هؤلاء الأبناء قد يكونون غدا شوكة في خاصرته. ولذلك نقول الآن قدمنا حلقات بموجب التربية الصحيحة، لأن الآن نجني في سوء التربية، نجني الآن في شرها. تربية الذين غفلوا الآن عن أبنائهم حتى أصبحوا قطاع طرق. ولذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والذرية، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت رباب قالت، يعني حكت عن زوجها وعن شيء من المشاكل التي بينه وبينها، وقالت هي يعني إنه يعني ربما يقيم علاقة مع غيرها، أو بمعنى أثرت عليه امرأة أخرى ونحو ذلك. المهم أدى ذلك إلى سوء العلاقة بينها وبين زوجها، وأصبح يرغب في مغادرتها للبيت ونحو ذلك، وحصل خلاف إثر ذلك، فقال لها يعني أراك مطلقة، أو قال لها هي طالق ونحو ذلك من الكلام. وقد أشرنا إليها، نبهناها إلى مسألة لابد من طرح الزوج للسؤال نحو ذلك، لكن شيخنا بالعموم تعليقكم على هذا.
2: هو أولا ما يتعلق بقولها، إذا هي تأكدت من قوله هذا، غاية ما في الأمر أنها لا تسمح له بمخالطتها، ما تسمح لاش له بمخالطة حتى يستفتي هو.
1: نعم،
2: يعني لما سمعوا أهل البيت أن الرجل تكلم، قالها أنت طالقة ولا مطلقة ولا كذا، أو حنث.
1: نعم.
2: المرأة ما تسمح لاش بأن يخالطها مخالطة الأزواج، تقول له امشي استفتي، لأن الفتوى بشبوة تبنى على كلامة. مرات هذه الطلقة الأولى الثانية الثالثة قد يكون مقيدها بقيد، والآن القيد انتهى وله أن يدخل، فالاحتمالات كلها واردة. ولن كان كلمة أنت مطلقة هذه مطلقة الظاهر ما فيهاش قيد، لكن لربما تكون عندها أحوال الله أعلم بها، عندما قالها مجنون بعقلة مكره مش مكره، فهذه أحوال قد تؤثر على الحكم. فهي نعم. من حقها تقول لا أنت معاش يمنعوه من مخالطة المرأة كزوج إلى أن يستفتي في أمرها. وفي نفس الأمر الرجل ما ينبغيش لي حتى ولو أعجب بمرأة أخرى ما ينبغيش لي يهجر الأولى ويظلمها ويقهرها. نقول يا سيدي تبي تتزوج مرة تانية، من مشدك أنت؟ امشي تزوج مرة تانية ولا ثالثة ولا رابعة، ولكن عليك بالإنصاف والعدل. المرأة الأولى تخليها وتكرمها وتخليها في بيتها وتنفق عليها وتحسن لهذه وهذه، مش أنك أنت كانك تعلقت بمرأة تانية تهضم حق الأولى وتظلم الأولى وتشعرها بالعلو. هذا من سفه الرجال حقيقة، من سفه الرجال. إذا كان المرأة الثانية اللي خلط عليها هي ضائعة فهذا حرام عليه، ما ينبغي لي هذا. وإذا قال هو كان يفكر في مجرد الزواج، نقول أنت سيدي تزوج مرأة تانية من شدك، لكن ما تظلمش الأولى. وبعدها هو حتى من جهل الرجال بعواقب الأمور، طب هذه ممكن تكون عندها أبناء، لأن أقل شيء قالت عندها حمل، هذه بتكون حاضنة مرتين. أنت اللي تطلع نقولها مرات لربما أنت تخرج من البيت هي تبقى حاضنة في البيت، مش يقولها معاش ترجع للبيت حتى ولو مشت لبيت أهلها. إذا كان هي عندها أطفال يا إما بتبقى في البيت باعتبارها حاضنة، ولا أنت بتكري لها بيت إحدى أهلها تكون فيه حاضنة للأبناء. فعليه الرجل ينبغي كل واحد يعرف عواقب الأمور، مش يدير الصغار ويلز في الشارع وبري لأهلك بري لأهلك. وصغارك وين بتربيهم؟ صغار منو هذو؟ هذا ما إما بيقعدوا في البيت الزوجية باش تحضن فيه الأطفال، يا إما أنك أنت تبي تكري لها بفلوسك بيت إحدى أهلها ولحضانة الأبناء. فلما يفكروا في عواقب الأمور يعني يفكروا ويعرف
1: مآلاتها.
2: مآلاتها نعم
1: فعله. نعم. نعم نعم بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
15: أيضا الأخ يوسف سأل عن حكم من يعني استغل إصابة والده بمرض الزهايمر وضعف الذاكرة، فتصرف في أملاك أبيه واستحوذ على أملاك أبيه وهو على قيد الحياة، ما حكم من فعل هذا؟
16: طبعا بالنسبة لمال مريض الزهايمر هذا لا يجوز التصرف فيه بأي حال من الأحوال إلا لمصلحة المريض نفسه. بش واحد يجي لي مال يعني شخص مريض زهايمر ويبدأ ياخذ في فلوسه، هذا سارق وغاصب للمال، يعني سرق المال سرقة واخذ، يعني مش من حق لا زوجة ولا أحد من الأبناء التصرف في مال الأب هذا ولا مال الزوجة هذه. إذا كان مريض الزهايمر ما فيش، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، هذا الحاكم هو اللي يعين ولي ولاية الولاية مالية من هو اللي يتصرف فيه في تصرفات، لكن هم ما يتصرفوش في هذا المال إلا لمصلحة المريض. ما يجوزش أنه يقسمه، مش مريض زايم لا بيقسم الميراث، مش من حقك تقسم ولا تمسه، ما دام هو مريض يصرف لمصلحته، يشوف علاجة دواء إلا طباء مكلتة شرابة إجارة كان مأجر ونحو ذلك من الأمور الأساسية له، ثم بعد وفاته هذاك يقسم المال حسب الفريضة الشرعية. اللي خديه أي دينار أي درهم من شخص هذا المريض الزهايمر هذا بدون يعني أخداه، يعني هذا يعتبر سارق، هذا يعتبر مغتصب لهذا المال، يجب عليه أن يرجع هذا المال إلى هذا المريض، وكان توفى يعطى للورثة جميعا يقسم حسب الفريضة الشرعية. أما يتصرف واحد دون البقية هذا أمر محرم وما هوش من حق، حتى لو كان والده من قبل يعطي فيه ولا نحو ذلك، خلاص بعد ما يمرض ما تقدر تأخذ تصرف أي تصرف آخر، خلاص وقف تصرفاتك أنت.
15: بارك الله فيك شيخنا.
5: سؤال آخر عبر البريد، أخ لم يستطع شراء الأضحية، هل إذا أراد إخوته أن يعاونوه ويشتروا له أضحية يكون ذلك جائزا؟
6: نعم، يعني وهذه تحدث، يعني أن شخص لا يملك ثمن أضحية فيتبرع له أحد سواء إخوة أو أخ أو صديق أو أي من أي طرف كان سواء بالثمن أو بالأضحية نفسها فأصبحت في ملكه. ما دام أصبحت في ملكه فهو حر في التصرف فيها وبالتالي تصح أن تكون أضحية. ومثل هذه أيضا الأسئلة تأتي أن فيه اللي يجيبوا لحن يقولوا مثلا في مناسبة معينة يجيبوا لخروف في بيان ولا فضانية ولا في كسوة ولا في كذا فيبقى هذا الخروف إلى عيد الأضحى.
5: نعم.
6: فيقول هل يجوز لي أن أضحي به؟ نعم يجوز لك أن تضحي به لأنه صار في ملكك. ما دام في ملكك فيجوز لك أن تضحي بها وأن تقربها وأضحي الله سبحانه وتعالى. يعني
15: الأخ محمد قال فيه مجموعة إخوة لم بعد ما قسموا الميراث اتفقوا أن يخلوا مساحة من الأرض يخصصوها وقف لتكون وقف لله عز وجل، لكن الكلام هذا قاعد شفهي بيناتهم بس ما داروش فيه ورقة. وبعد فترة بدوا في البني وما فلوسهم تموا ما قدروش يكملوا البني، فيسألوا هل يقدروا يتراجعوا عن اتفاقهم على تخصيص مساحة للوقف ولا لا؟
16: نعم الوقف هو الآن هم اتفقوا فقط يعني النية فقط يعني بدون ما بدوش في الإجراءات يعني.
15: نعم
16: نعم الإنسان إذا يعني أمتى يكون الوقف صحيح ونافذ؟ إذا خرج عن ملكه يعني إذا خرج الوقف عن ملكه فيما أوقفه فلا يجوز له التراجع بعد ذلك.
15: يعني لازم يخلي بينه وبين المستحق يعني حتى هو.
16: نعم
15: لازم يخلي بين الوقف وبين مستحقه.
16: إيه نعم يعني ونفس الوقف والهبة فلابد فهم من الحيازة.
15: لازم يعني.
16: نعم لابد فهم من الحوز. إذا حصل الحوز خلاص بعد ذلك لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه. فأمتى يكون هو صحيح نافذ؟ بعدما يحصل الوقف منهم فعلا ويحوز الواقف وهذا الوقف
15: يخرج من يدهم يعني.
16: نعم نعم لكن كذا لأنه ويل الإنسان زي الصدقة أني نيتي بنعطي كذا لكن ما زال ما أعطيتش يعني فما هوش نافذ الآن يعني.
15: بارك الله فيك شيخنا.
17: السلام عليكم.
18: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا إيناس.
17: شيخنا بنسبة ذهب من مدينة ثانية فهو قال لي ان تقدر تحولي المبلغ عن طريق المصرف يعني تحويل وبعدين ابعث لك مع توصيل

النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء. فهذه كلها المصارفة والمبادلة في

0: ما ينفعش الكلام هذا. لما يفترقوا يبقى هذا عند الذهب متاعه وهذا عند الفلوس متاعه، هذا يبقى عند الدولار متاعه وهذا يبقى عند الفلوس متاعه. ولهذا الصورة اللي ذكرتها ما يتحققش فيها التقابض، وهو شرط في صحة الصرف، والله أعلم.
1: لو بعت مثلا حد هو اللي يستلم منه عادي؟
0: عادي، هذا وكيل عنك. إيه هذا تبع فيه، تبع فيه غادي، لكن في نفس الوقت اللي تتم فيه الحوالة يقبض الذهب. أيوة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس، هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم. كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز، وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه. إذا كان بهذا المعنى يجوز له، لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام، بقول غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز،
1: نعم،
0: كل ما تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: نعم شيخنا، سؤال آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي، يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني سابعة ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
3: لا تجزئ
2: عن أي منهما؟
3: عن أي منهما؟ نعم، لابد أن يحدد أحداهما، إما عقيقة، أن كل قربة منفصل عن الأخرى، يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها. ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا نحن ما إذا لم يكن في السابع في الرابع عشر، وإذا لم يكن في الرابع عشر عند 21 عند المالكية، وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد ثلاثة، فالأمر في سنة. لكن الأضحية يمر، الأضحية محدد بوقت محدد متفق عليه، وهو يوم أيام الأضحى الثلاثة يعني معي، فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محدد بوقت معين، إذا تجاوزته لا يجد خمس يوم أضحية ولا كذا يفوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن السابع في الرابع عشر، إن لم يكن الرابع عشر في الواحد والعشرين، فإن وعلى فات الواحد شيء ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير يعني بعد سنوات، فالأمر فيه ساعة والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
4: شيخنا عندنا سؤال، الأخ محمد قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك، هو ذكر وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة، وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني. فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عنده إمكانية الدخول للحساب، فقال نعم. يعني
5: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن أسأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا الإنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها، هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة.

أو الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا الإنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها، هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة.

0: أم بل تكتب الآثار. أحيانا إنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا إنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة.
1: تسن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد، طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه، وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس، هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم، كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز، وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه، إذا كان بهذا المعنى يجوز له، لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام، بقول غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز،
3: نعم،
4: كل ما تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهة اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: نعم شيخنا. سؤال آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي، يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني 7 ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
6: لا تجزئ
5: عن أي منهما؟
6: عن أي منهما؟ نعم لابد أن يحدد أحداهما، إما عقيقة أن كل قربة منفصل عن الأخرى، يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها، ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة. الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا نحن ما إذا لم يكن في 7 في 14 وإذا لم يكن في 14 عند 21 عند المالكية وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد 3، فالأمر في سنة. لكن الأضحية يمر، الأضحية محددة بوقت محدد متفق عليه، هو يوم الأضحى الثلاثة يعني معي.

0: لا يجمع بينهما، هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محدد بوقت معين، إذا تجاوزته لا يجد خمس يوم أضحية ولا كذا يفوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن السابع في الرابع عشر، إن لم يكن الرابع عشر في الواحد والعشرين، فإن وعلى فات الواحد فيه ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير يعني بعد سنوات، والأمر فيه ساعة والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: شيخنا عندنا سؤال، الأخ محمد قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك، وذكر وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني. فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عنده إمكانية الدخول للحساب، فقال نعم. يعني
3: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن أسأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا الإنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول احنا ما نتكلموش على صور هو الشخصية، كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف. الصور الفوتوغرافية العادية، واحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بأس، الصور المحترمة الخاصة، الصورة المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا، صور قبيحة حتى للرجال، تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي يقول نعم. يحذفه. أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس، خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض، يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان، اشتيمة، سب، قذف، قدح، عليه أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها، يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول احنا آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع، فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب، يعني شيء قد ما هو الحي ويتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقولون هذه سيرة أبوك ما هو، كان يعني يعني ماشي بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة، ينفع أحيانا هذا، لعل ينفع إن شاء الله. لكن يحذف كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم، يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه نتاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحذف كله، يخلي ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليه مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر أو الأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة، تحفظ لهم يلا حفظ في مكان معين ويسكره إذا كان هو مثلا فيه يعني يحتاج إلى مصاريف، يعني ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
2: نعم هو الفيس هذا مجاني يعني ما
3: مجاني.
2: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء يعني
3: خلاص عليه يقوم بتنقيحه ويخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
2: نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم.
3: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله، الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناء، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب. نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش،
2: أو
3: هذا الجيم من ينقح بعده ويتبع. نعم
2: صحيح. نعم بارك الله فيكم
4: الأخ أبو بكر. أولا قال إن الآن الحاصل إن الدول العربية هي اللي تناقش في مبادرة الاحتلال الصهيوني، مبادرة نتنياهو. قال هذا عكس ما كان حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الدول الغربية هي اللي كانت تناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
5: هذا وقت الذلة، ذلة الأمة. ولكنكم كثير، ولكنكم قال بلى أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية الآن ما تسواش للأسف 6 مليون يهودي أو 10 مليون يهودي. الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي 1 مليار بس. معقولة 1 مليار ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله أكثر المسلمين، أكثر كان بالعدد المسلمين، أكثر كان بالقوة المسلمين أقوى. قصة والله عندهم طيارات، واحد هذا خراف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة 2 سنين، وكل دول العالم مع اليهود بما فيهم المسلمين للأسف، إذا صحت تسميتهم بالمسلمين. شوف الإمارات شن تدير، شوف الأردن شن تدير، شوف مصر شن تدير، شوف السعودية شن تدير، وبقية الدول هذو من اللي فوق.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس، هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم، كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز، وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه، إذا كان بهذا المعنى يجوز له، لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام، بكل غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز،
0: نعم،
1: كل ما تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: نعم شيخنا، سؤال آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي، يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني 7 ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
3: لا تجزئ
2: عن أي منهما؟
3: عن أي منهما؟ نعم، لابد أن يحدد أحداهما، إما عقيقة أن كل قربة منفصلة عن الأخرى، يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها، ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا إحنا ما إذا لم يكن في 7 في 14 وإذا لم يكن في 14 عند 21 عند المالكية وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد 3 فالأمر في سنة. لكن الأضحية يمر، الأضحية محددة بوقت محدد متفق عليه، وهو يوم اسمه يوم الأضحى 3 يعني معي، فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محددة بوقت معين، إذا تجاوزته لا يجي 5 يوم تضحي أضحية ولا كذا يفوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن 7 في 14 إن لم يكن 14 في 21 فإن وعلى فات 21 ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير يعني بعد سنوات، الأمر في ساعة والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
4: شيخنا عندنا سؤال الأخ محمد، قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك، هو ذكر وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني، فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عندها إمكانية الدخول للحساب فقال نعم يعني. هو حق في مثل هذه المسألة. هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن أسأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا إنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا إنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول إحنا ما نتكلموش على صور هو الشخصية، كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف. الصور الفوتوغرافية العادية، وإحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بس الصور المحترمة الخاصة، الصور المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا، صور قبيحة حتى للرجال، تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي يقول نعم. يحذفه. أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس، خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض. يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان، اشتيمة، سب، قذف، قدح، عليه أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها. يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول إحنا آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع، فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب، يعني شيء قدمه هو الحي ويتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقولهم هذه سيرة أبوكم، ما هو كان يعني يعني ماشي بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة، ينفع أحيانا هذا، لعل ينفع إن شاء الله. لكن يحذف كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم. يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه متاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحذف كله، يخلي ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليه مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر والأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة، تحفظه لهم إلا حفظ في مكان معين ويسكره إذا كان هو مثلا فيه يعني يحتاج إلى مصاريف. يعني ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
5: نعم
4: نعم،
5: هو الفيس هذا مجاني، يعني ما
4: مجاني
5: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء، يعني
4: خلاص عليه يقوم بتنقيح أو يخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
5: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
4: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله، الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناء، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب، نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش،
5: صحيح.
4: أو هذا الجيم من ينقح بعده ويتبع. نعم
5: صحيح. نعم بارك الله فيكم.
0: الأخ أبو بكر أولا قال إن الآن الحاصل إن الدول العربية هي اللي تناقش في مبادرة الاحتلال الصهيوني، مبادرة نتنياهو، قال هذا عكس ما كان حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الدول الغربية هي اللي كانت تتناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
6: هذا وقت الذلة،
1: ذلة الأمة ولكنكم كثير ولكنكم قال بلى أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية الآن ما تسواش للأسف 6 مليون يهودي أو 10 مليون يهودي. الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي 1 مليار بس. معقولة 1 مليار ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله أكثر المسلمين، أكثر كان بالعدد المسلمين، أكثر كان بالقوة المسلمين أقوى. قصة والله عندهم طيارات، واحد هذا خراف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة 2 سنين وكل دول العالم مع اليهود بما فيهم المسلمين للأسف، إذا صحت تسميتهم بالمسلمين. شوف الإمارات شن تدير، شوف الأردن شن تدير، شوف مصر شن تدير، شوف السعودية شن تدير، وبقية الدول هذم اللي فوق الطاولة، وبقية الدول اللي مش من فوق الطاولة من تحت الطاولة، يما دعم يما قواعد يما فلوس يما في النهاية بكل يجي ترامب يحلبهم ويعطي السلاح لليهود، فكل الدول معهم. فمسألة أن والله عندهم طيارات، واحد هذه دوة فارغة يضحكوا بها علينا، وما نراه الآن في غزة أكبر شاهد على سقوط هذا الأمر. فالآن الذلة التي كتبت على المسلمين بسبب حب الدنيا وكراهية الموت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد. فإذا أردنا العزة مرة أخرى في الدين في دنيانا لابد من الرجوع إلى الدين، غير هيك نقعد في هذا المجال ولعلنا ننحرف إلى أسوأ، وإن شاء الله يكون لا، لكن هكذا الظاهر أن الانحراف إلى الأسوأ هو الذي ماشي الآن، لأن الحكام يجر فينا إلى هذا الأمر.
0: بارك الله فيك شيخنا. أيضا الأخ أبو بكر قال: هل يجوز دعم إخواننا في اليمن، يعني دعم الحوثيين نصرة لإخواننا في غزة؟
1: دعمهم كيف إذا كان بالفلوس؟ ما نقدرش نقولك ما نقدرش نقولك لا، دعمهم إن نشكرهم على اللي يديروا فيه وباقي الدول ما تديرش فيه، هذا ماشي الحال. دعمهم بالمظاهرات ماشي الحال، لكن دعمهم بالفلوس وكذا ربما بعد ذلك يتقوون به على أهل السنة. لكن الآن ما يفعلونه من ضرب اليهود، إن شاء الله قول أنت مسرحيات ولا قول اللي تبي تقوله، نحن معهم في ذلك ولسنا معهم في عدائهم لأهل السنة وقتلهم لأهل السنة والسيطرة على مدن أهل السنة. ومن جرأهم على ذلك هم الدول اللي كنا ندعو عليها قبل شوية. يعني معقولة السعودية والإمارات وقطر والأردن و60 ألف بلاد عربية ما يقدروش 20 حوثي؟ الآن بدنا نخافوا على مكة والمدينة أن يوصلوا لها وصواريخهم توصل لمكة والمدينة. إذن هذا كله لود وارجع للأصل الأول، وهو خذان أهل السنة لمعتقدهم وخذلان حكام أهل السنة لأهل السنة. يعني تجد الحاكم الشيعي علماني، ولكن لما تجي في المعتقد متاعه والمذهب متاعه تلقاه يضحي بالغالي والرخيص. تجي تلقاه بودي ولا سيخي يضحي من أجل مذهبه بالغالي والرخيص، تلقاها درزي كذلك، تلقاها منش إلا أهل السنة، بس حكام أهل السنة السيئين يدفعون لضرب أهل السنة، وقريب هذا لا نستثني منهم أحدا. بالتالي هؤلاء عملاء الاستعمار ما دام قاعدين المسألة مطولة ومازال إلى مزيد من الانحدار.
0: بارك الله فيك. الأخ علي قال أن شراء قطعة أرض من 10 أو 15 سنة، ومن فترة بداية في البني بناء عليها، يعني دور أول دار محل أجرة، والدور الثاني دار بديرة شقة لكن ما قدرش يكمله، قاعد صالة مفتوحة على أعمدة بس، قال بيكمله لبديرة حوش لولده لكن ما قدرش يكمله. يسأل الآن هل عليه زكاة؟
1: لا زكاة عليه، حتى لو باعها لا زكاة عليه، مدام الأصل
0: نوى هو صح في تكملة قال إنه ناوي توه بيبيعها بشيخ في مكان تاني يعني.
1: لا لا لا لا زكاة عليه، هذا زي اللي عنده حوش مثلا ضاق عليه ويبي يبيعها باش يستاسع ولا باش يحول لمكان قريب من المناطق الحيوية ولا غير ذلك، هذا كله لا زكاة فيه لأن أنت مش شاريها للتجارة من الأول. والآن لا يعتبر البيع هذا للتجارة، إنما هو لتحسين الحالي فقط.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. السؤال الآخر للأخ علي قال إن حسب ما سمع إن الله عز وجل يغفر الذنوب من إن صلاة الجمعة ما بين الجمعة والجمعة يعني تكفر الذنوب ما عدا الكبائر، هل هذا صحيح أولا؟ وثانيا قال لو يبي يستغفر من الكبائر هل الأفضل أن يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا يقول أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير، وهل هذا يكفي في الاستغفار من الكبائر؟
1: بداية هو صحيح رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وللفقهاء كلام قالوا قد يصل إلى بدايات الكبائر قد إذا كان لممه بسيطا اللي هي الصغائر المعاصي قليلة جدا، ربما تصل هذه المكفرات إلى بدايات الكبائر، أو إذا كانت كثيرة جدا قد لا تكملها، وإذا كانت متوسطة تكملها تماما. هذا كلام للفقهاء يعني ما ونيت صمت رمضان ورمضان وذنوبي كثيرة جدا، وانت صمت رمضان إلى رمضان وذنوبك متوسطة، وشخص ثالث صام رمضان إلى رمضان وذنوبه الصغائر قليلة، يعني ما نبوش نقوله من الظلم، لكن إن هذاك مثلا تكفر له مثلا 1000 سيئة، وانت برمضان إلى رمضان نحكي الآن وانت تكفر لك 10,000 وني تكفر لي 20,000، هذا يعني يبعد من عدل الله عز وجل. لكن هذاك اللي انت مش 10 وني 100,000 ولا أنا نحط لي 10 وقعدوا لي 90 وانت نحط لك 10 قعدت صافي، وهذاك نحط له 1000 التسعة الجاي اللي فاضلات يبدو في الكبائر، يعني يخذهم الباري عز وجل من الكبائر، هذا هو الأوفق بعد الله عز وجل. فقد تصل هذه المكفرات إلى الكبائر إذا كان الشخص لممه اللمم اللي هو الذنوب البسيطة، إذا كان لممه بسيطا. فهذه حقيقة مسألة تكفير الذنوب. والمسألة الأخرى كيف ندعو، هل أقول أعوذ بالله العظيم ولا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ولا أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير؟ دائما أنا عندي الجمع أفضل، إيامات لما تبدأ أن تشوف أن العظيم أفضل ادعي بها، وإيامات تانية لما تشوف أن الكبير أفضل ادعي بها، باش كان هذه خير هك حصلتها وكان هذه خير هك حصلتها، عكس مثلا اللي يدعو ديما بالعظيم بس والكبير خير، ولا الكبير بس والعظيم خير، يعني جزء من الأفضلية فاته. لكن اللي يجمع بين الأمرين زي ما قلنا مثلا مرة يقول العظيم والعظيم ومرة يقول الكبير الكبير، مرتين العظيم العظيم ومرتين الكبير الكبير، يعني استغفر الله الكبير من الذنب العظيم. لكن هنا مسألة الاستغفار،
0: يعني هل يكفي مجرد الاستغفار ولا لازم التوبة كاملة؟
1: لا لابد من التوبة كاملة، لابد من هو مفيد للاستغفار، مفيد إن حتى يربطك إنك أنت درت غلط، لأن أول العلاج بالتوبة إنك تعرف إنك أنت درت غلط. فني الآن درت ذنب عظيم ونبي نكرره، ناوي أني نبي نكرره، لكن نقول أستغفر الله العظيم من هذا الذنب العظيم أو أستغفر الله الكبير من هذا الذنب الكبير. الآن أنا على بداية الطريق الصح، أني نعرف أن هذا اللي درته غلط، لكن نفسي قاعدة غالبتني، لما نكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة واربعة بعد ذلك قد يوصلني هذا الطريق إلى التوبة النصوح،
6: اللي هو الندم على ما فات والعزم على عدم العود. وإذا كان فيه الـ هذا الذنب حقوق للعباد لابد من إرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها. فالآن مجرد الاستغفار غالبا لا يكفي ولا بد من التوبة النصوح معه. وإن كان الاستغفار زي ما قلنا له وقد يغفر الله عز وجل كيف يغفر؟ أن أنت يلهمك للتوبة النصوح ببركة هذا الاستغفار، أو يغفر به صغائر الذنوب مثلا، أو الذنوب اللي نسيتها أو الكبائر اللي نسيتها ومعاش عودتها ولم تتب منها توبة نصوح، قد يفيد فيها هذا الاستغفار. لكن الكبائر مع العزم عليها يعني بعض الفقهاء يستهجن هذا الأمر، أنني نزني مثلا وما نبيش نترك الزنا ونقول أستغفر الله من الزنا، بعض الفقهاء يستهجنه، أو أني نسرق وما نبيش نترك السرقة ونقول أستغفر الله من السرقة، يعني وكأن يراها نوع من عدم المبالاة والتنقيص في حق الباري عز وجل. أواني ما نبيش نطيعك وقاعد نبي نخنب وقاعد نبي نزني وقاعد نبي نغتاب وقاعد نبي كذا وانت اغفر لي. يعني تو حتى لما تبي تجي تطلب طلب من شخص إذا كان بينك وبينه شيء ولا كذا بتصلحه، وإذا كان لي كلمة ما كلمتاش بتكلمة يومين ثلاثة أربعة بس ربع يوم تطلب منه الطلب، ما تقدرش تطلب منه طول هكي، لأنه يقول هذا والله ما يستقض ليش إلا في الوقت السيء. فالباري عز وجل أولى بهذا الأمر من عباده. فبعض الفقهاء زي ما قلنا إذا كان أنت ما تبتش ما يستهجن هذا الأمر ويقول هذا كأنه نوع من التلاعب والاستخفاف بمقام الباري عز وجل والعياذ بالله، إنك أنت تزني وتسرق وكذا وتقول اغفر لي من، وأنت مش ناوي تسيب وناوي تبي ترجع وتقول اغفر لي، لا، قال هذا نوع من الاستخفاف بمقام الله عز وجل وينبغي أن لا يكون.
0: بارك الله فيك شيخنا. الأخت أم محمد سألت عن حكم بيع بطاقة دولار فاضية وهل هو من الربا، وقالت لو بعتها حكم الأموال اللي تحصلت عليها يعني.
6: هو ليس ربا، لأن هي باعت شيء لا يصح بيعه، إما لأنه غير متمول يعني لا مالية فيه. تخيل البطاقة هذه الآن طايحة مدتها، تمشي لأي واحد تقول له خذها مني حتى بربع جنيه مش حيخذها، لأنها ما تنفع شيء الآن، لا نقدر نكتب عليها ولا نقدر نستعملها ولا نقدر نستفيد بها. ومن شرط البيع عندنا احنا أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، هذه غير منتفع بها. زي لما تجي لي واحد تقول اشري مني كدس الرملة، هذا التراب هذا اللي ما فيش فائدة بكل، لا يقدر يردم به جنان ولا يقدر ياخذه، هذا غير متمول يعني لا يصير مالا، هذا معنى غير متمول. فالبطاقة بهذه المعنى إضافة لمخالفة شروط المصرف المركزي اللي قال هذه استعمال شخصي وليست للبيع، لا تبيع الرقم الوطني متاعها ولا تبيعها فارغة بعد أن تستخرجها باسمك. والآن ثبتت المضرة فيها أن 2000 بطاقة أوقفت و200 ممكن يتعرضوا حتى للمساءلة القانونية، لأن اللي باعوا له البطاقة فاضية اشبح هو اللي من باعها ولا اشبح شندار بها من مشاكل، والمشاكل هذه انسحبت باسمك أنت، شري بها مخدرات ولا شري بها سلاح ولا دعم بها غزة، حتى دعم بها غزة، لأن دعم غزة عند الغرب اللي أصدر البطاقة هذا جريمة، وبالتالي مرات حتى دار بها حاجة باهية في الشرع الإسلامي. لكن أنت وين ما تمشي فلان هذا عبد المحسن الكاتب يوم من الأيام بالبطاقة تحول لغزة 4000 دولار، هي طبوه شدوه خلينا تو هذا في النهاية، والله حتى شدوني على الطريقة هذه والله في الهم ما يختار، لكن تخيل شدوك لأن صاحبك شري بها مخدرات ولا شري بها أسلحة ولا شري بها سيارة دارت بها جريمة ولا، يعني تنح بس بدون فخرة بكل، على الأقل لو صاحبك تبرع بها لغزة تقول كأنني تبرعت عادي، حتى بيحبسوني خليه يحبس، لكن لما شدوك في مخدرات ولا يعني العار والفضيحة وقلة

دارت بها جريمة ولا يعني تنحبس بدون فخرة بكل، على الأقل لو صاحبك تبرع بها لغزة تقول كأنني تبرعت عادي، حتى بيحبسوني خليه يحبس، لكن لما شدوك في مخدرات ولا يعني العار والفضيحة وقلة

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا،

0: حديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب. إيماناً
1: وإحساناً. فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء. بالله أي
2: وسام يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس، هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم، كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز، وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه، إذا كان بهذا المعنى يجوز له، بل لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام، بكل غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز،
0: نعم،
1: كل الله ما فيه. تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني 7 ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
3: لا تجزئ
2: عن أي منهما؟
3: عن أي منهما؟ نعم، لابد أن يحدد أحدهما، إما عقيقة أن كل قربة منفصلة عن الأخرى، يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها، ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا إحنا ما إذا لم يكن في 7 في 14 وإذا لم يكن في 14 عند 21 عند المالكية وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد 3 فالأمر في سير. لكن الأضحية يمر، الأضحية محددة بوقت محدد متفق عليه وهو يوم الأضحى 3 يعني معي، فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محدد بوقت معين إذا تجاوزته لا يجي 5 يوم أضحية ولا كذا فوت وقتها، لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن 7 في 14 لم يكن 14 في 21 فإن وعلى فات 21 ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى

0: هو كبير يعني بعد سنوات الأمر في ساعة والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: شيخنا عندنا سؤال، الأخ محمد قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك، هو ذكر وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني. فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عندها إمكانية الدخول إلى الحساب، فقال نعم. يعني
3: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن أسأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا الإنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها، هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول إحنا ما نتكلموش على صور هو الشخصية، كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف. الصور الفوتوغرافية العادية، وإحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بأس، الصور المحترمة الخاصة، الصور المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا، صور قبيحة حتى للرجال، تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي يقول نعم. يحذفه. أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس، خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض. يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان، اشتيمة، سب، قذف، قدح، عليه أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها. يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول إحنا آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع، فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب، يعني شيء قد ما هو الحي ويتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقولون هذه سيرة أبوك ما هو، كان يعني يعني ماشي بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة، ينفع أحيانا هذا، لعل ينفع إن شاء الله. لكن يحذف كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم. يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه متاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم. نعم. أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحذف كل يخلي ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليه مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر أو الأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة، تحفظه لهم إلا حفظ في مكان معين ويسكره إذا كان هو مثلا فيه يعني يحتاج إلى مصاريف، يعني ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
2: نعم
3: نعم،
2: هو الفيس هذا مجاني يعني، ما
3: مجاني
2: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء يعني،
3: خلاص عليه يقوم بتنقيح أو يخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
2: نعم بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
3: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله، الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناء، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب، نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش،
2: صحيح.
3: أو هذا الجيم من ينقح بعده ويتبع. نعم
2: صحيح. نعم بارك الله فيكم.
4: الأخ أبو بكر أولا قال إن الآن الحاصل إن الدول العربية هي اللي تناقش في مبادرة الاحتلال الصهيوني مبادرة نتنياهو. قال هذا عكس ما كان حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما الدول الغربية هي اللي كانت تتناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
5: هذا وقت الذلة، ذلة الأمة، ولكنكم كثير، ولكنكم قال بلى أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية الآن ما تسواش للأسف 6 مليون يهودي أو 10 مليون يهودي. الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي 1 مليار بس. معقولة 1 مليار ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله أكثر المسلمين، أكثر كان بالعدد المسلمين، أكثر كان بالقوة المسلمين أقوى. قصة والله عندهم طيارات، واحد هذا خراف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة 2 سنين، وكل دول العالم مع اليهود بما فيهم المسلمين للأسف، إذا صحت تسميتهم بالمسلمين. شوف الإمارات شن تدير، شوف الأردن شن تدير، شوف مصر شن تدير، شوف السعودية شن تدير، وبقية الدول هذو من اللي فوق الطاولة، وبقية الدول اللي مش من فوق الطاولة من تحت الطاولة، يما دعم يما قواعد يما فلوس يما في النهاية بكل يجي ترامب يحلبهم ويعطي السلاح لليهود. فكل الدول معهم، فمسألة أن والله عندهم طيارات، واحد هذه دوة فارغة يضحكوا بها علينا. وما نراه الآن في غزة أكبر شاهد على سقوط هذا الأمر. فالآن الذلة التي كتبت على المسلمين بسبب حب الدنيا وكراهية الموت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد. فإذا أردنا العزة مرة أخرى في الدين في دنيانا لابد من الرجوع إلى الدين، غير هيك نقعد في هذا المجال ولعلنا ننحرف إلى أسوأ، وإن شاء الله يكون لا، لكن هكذا الظاهر أن الانحراف إلى الأسوأ هو الذي ماشي الآن، لأن الحكام يجر فينا إلى هذا الأمر.
4: بارك الله فيك شيخنا. أيضا الأخ أبو بكر قال هل يجوز دعم إخواننا في اليمن، يعني دعم الحوثيين نصرة لإخواننا في غزة؟
5: دعمهم كيف إذا كان بالفلوس؟ ما نقدرش نقول لك ما نقدرش نقول لك لا، دعمهم إن نشكرهم على اللي يديروا فيه وباقي الدول ما تديرش فيه، هذا ماشي الحال. دعمهم بالمظاهرات ماشي الحال، لكن دعمهم بالفلوس وكذا ربما بعد ذلك يتقون به على أهل السنة. لكن الآن ما يفعلونه من ضرب اليهود، إن شاء الله قول أنت مسرحيات ولا قول اللي تبي تقوله، نحن معهم في ذلك ولسنا معهم في عدائهم لأهل السنة وقتلهم لأهل السنة والسيطرة على مدن أهل السنة. ومن جرأهم على ذلك هم الدول اللي كنا ندعو عليها قبل شوية. يعني معقولة السعودية والإمارات وقطر والأردن و60 ألف بلاد عربية ما يقدروش 20 حوثي؟ الآن بدنا نخافوا على مكة والمدينة أن يوصلوا لها وصواريخهم توصل لمكة والمدينة. إذن هذا كله لود وارجع للأصل الأول وهو خذان أهل السنة لمعتقدهم وخذلان حكام أهل السنة لأهل السنة. يعني تجد الحاكم الشيعي علماني، ولكن لما تجي في المعتقد متاعه والمذهب متاعه تلقاه يضحي بالغالي والرخيص. تجي تلقاه بودي ولا سيخي يضحي من أجل مذهبه بالغالي والرخيص، تلقاها درزي كذلك، تلقاها منش إلا أهل السنة بس، حكام أهل السنة السيئين يدفعون لضرب أهل السنة. وقريب هذا لا نستثني منهم أحدا. بالتالي هؤلاء عملاء الاستعمار ما دام قاعدين المسألة مطولة ومازال إلى مزيد من الانحدار.
4: بارك الله فيك. الأخ علي قال أن شراء قطعة أرض من 10 أو 15 سنة ومن فترة بداية في البني بناء عليها يعني دور أول دار محل أجرة والدور الثاني دار بديرة شقة لكن ما قدرش يكمله قاعد صالة مفتوحة على أعمدة بس قال بكمله لبديرة حوش لولده لكن ما قدرش يكمله يسأل الآن هل عليه زكاة؟
5: لا زكاة عليه حتى لو باعها لا زكاة عليه مدام الأصل
4: نوى هو صح في تكملة قال إنه ناوي توه بيبيعها بشيخ في مكان تاني يعني.
5: لا زكاة عليه هذا زي اللي عنده حوش مثلا ضاق عليه ويبي يبيعه باش يستاسع ولا باش يحول لمكان قريب من المناطق الحيوية ولا غير ذلك هذا كله لا زكاة فيه لأن أنت مش شاريها للتجارة من الأول والآن لا يعتبر البيع هذا للتجارة إنما هو لتحسين الحالي فقط.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. السؤال الآخر للأخ علي قال إن حسب ما سمع إن الله عز وجل يغفر الذنوب من إن صلاة الجمعة ما بين الجمعة والجمعة يعني تكفر الذنوب ما عدا الكبائر هل هذا صحيح أولا؟ وثانيا قال لو يبي يستغفر من الكبائر هل الأفضل إن يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ولا يقول أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير وهل هذا يكفي في الاستغفار من الكبائر؟
5: بداية هو صحيح رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وللفقهاء كلام قالوا قد يصل إلى بدايات الكبائر قد إذا كان لممه بسيطا اللي هي الصغائر المعاصي قليلة جدا ربما تصل هذه المكفرات إلى بدايات الكبائر أو إذا كانت كثيرة جدا قد لا تكملها وإذا كانت متوسطة تكملها تماما هذا كلام للفقهاء يعني ما ونيت هو صمت رمضان ورمضان وذنوبي كثيرة جدا وانت صمت رمضان إلى رمضان وذنوبك متوسطة وشخص ثالث صام رمضان إلى رمضان وذنوبه الصغائر قليلة يعني ما نبوش نقوله من الظلم لكن إن هذاك مثلا تكفر له مثلا 1000 سيئة وانت برمضان إلى رمضان نحكي الآن وانت تكفر لك 10,000 وني تكفر لي 20,000 هذا يعني يبعد من عدل الله عز وجل لكن هذاك اللي انت مش 10 وني 100,000 ولا أنا نحط لي 10 وقعدوا لي 90 وانت نحط لك 10 قعدت صافي وهذاك نحط له 1000 التسعة الجاي اللي فاضلات يبدو في الكبائر يعني يخذهم الباري عز وجل من الكبائر هذا هو الأوفق بعد الله عز وجل فقد تصل هذه المكفرات إلى الكبائر إذا كان الشخص لممه اللمم اللي هو الذنوب البسيطة إذا كان لممه بسيطا فهذه حقيقة مسألة تكفير الذنوب والمسألة الأخرى كيف ندعو هل أقول أعوذ بالله العظيم ولا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ولا أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير دائما أنا عندي الجمع أفضل إيامات لما تبدأ أن تشوف أن العظيم أفضل ادعي بها وإيامات تانية لما تشوف أن الكبير أفضل ادعي بها باش كان هذه خير هك حصلتها وكان هذه خير هك حصلتها عكس مثلا اللي يدعو ديما بالعظيم بس والكبير خير ولا الكبير بس والعظيم خير يعني جزء من الأفضلية فاته لكن اللي يجمع بين الأمرين زي ما قلنا مثلا مرة يقول العظيم والعظيم ومرة يقول الكبير الكبير مرتين العظيم العظيم ومرتين الكبير الكبير يعني استغفر الله الكبير من الذنب العظيم لكن هنا مسألة الاستغفار
4: يعني هل يكفي مجرد الاستغفار ولا لازم شروط التوبة كاملة
5: لا لابد من التوبة كاملة لابد من هو مفيد للاستغفار مفيد أن حتى يربطك أنك أنت درت غلط، لأن أول العلاج بالتوبة أنك تعرف أنك أنت درت غلط. فاني الآن درت ذنب عظيم ونبي نكرره، ناوي أني نبي نكرره، لكن قول أستغفر الله العظيم من هذا الذنب العظيم، أو أستغفر الله الكبير من هذا الذنب الكبير. الآن أنا على بداية الطريق الصح، أني نعرف أن هذا اللي درته غلط، لكن نفسي قاعدة غالبتني. لما نكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة واربعة بعد ذلك قد يوصلني هذا الطريق إلى التوبة النصوح، اللي هو الندم على ما فات والعزم على عدم العود. وإذا كان فيه الـ هذا الذنب حقوق للعباد، لابد من إرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها. فالآن مجرد الاستغفار غالبا لا يكفي، ولا بد من التوبة النصوح معه. وإن كان الاستغفار زي ما قلنا له، وقد يغفر الله عز وجل، قد يغفر الله عز وجل. كيف يغفر؟ أن أنت يلهمك للتوبة النصوح ببركة هذا الاستغفار، أو يغفر به صغائر الذنوب مثلا، أو الذنوب اللي نسيتها، أو الكبائر اللي نسيتها ومعاش عودتها ولم تتب منها توبة نصوح، قد يفيد فيها هذا الاستغفار. لكن الكبائر مع العزم عليها، يعني بعض الفقهاء يستهجن هذا الأمر، أنني نزني مثلا وما نبيش نترك الزنا ونقول أستغفر الله من الزنا، بعض الفقهاء يستهجنه. أو أني نسرق وما نبيش نترك السرقة ونقول أستغفر الله من السرقة، يعني وكأن يراها نوع من عدم المبالاة والتنقيص في حق الباري عز وجل. أواني ما نبيش نطيعك، وقاعد نبي نخنب، وقاعد نبي نزني، وقاعد نبي نغتاب، وقاعد نبي كذا، وانت اغفر لي. يعني تو حتى لما تبي تجي تطلب طلب من شخص، إذا كان بينك وبينه شيء ولا كذا بتصلحه، وإذا كان لي كلمة ما كلمتاش بتكلمة يومين ثلاثة أربعة، بس ربع يوم تطلب منه الطلب، ما تقدرش تطلب منه طول هكي، لأنه يقول هذا والله ما يستقض ليش إلا في الوقت السيء. فالباري عز وجل أولى بهذا الأمر من عباده. فبعض الفقهاء زي ما قلنا إذا كان أنت ما تبتش ما يستهجن هذا الأمر، ويقول هذا كأنه نوع من التلاعب والاستخفاف بمقام الباري عز وجل والعياذ بالله، أنك أنت تزني وتسرق وكذا وتقول اغفر لي من، وأنت مش ناوي تسيب وناوي تبي ترجع وتقول اغفر لي، لا، قال هذا نوع من الاستخفاف بمقام الله عز وجل وينبغي ألا يكون.
4: بارك الله فيك شيخنا. الأخت أم محمد سألت عن حكم بيع بطاقة دولار فاضية، وهل هو من الربا، وقالت لو بعتها حكم الأموال اللي تحصلت عليها. يعني
5: هو ليس ربا، لأن هي باعت شيء لا يصح بيعه، إما لأنه غير متمول، يعني لا مالية فيه. تخيل البطاقة هذه الآن طايحة مدتها، تمشي لأي واحد تقول له خذها مني حتى بربع جنيه، مش حيخذها لأنها ما تنفع شيء الآن، لا نقدر نكتب عليها ولا نقدر نستعملها ولا نقدر نستفيد بها. ومن شرط البيع عندنا احنا أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، هذه غير منتفع بها. زي لما تجي لي واحد تقول اشري مني كدس الرملة، هذا التراب هذا اللي ما فيش فائدة بكل، لا يقدر يردم به جنان ولا يقدر ياخذه، هذا غير متمول، يعني لا يصير مالا، هذا معنى غير متمول. فالبطاقة بهذه المعنى، إضافة لمخالفة شروط المصرف المركزي اللي قال هذه استعمال شخصي وليست للبيع، لا تبيع الرقم الوطني متاعها ولا تبيعها فارغة بعد أن تستخرجها باسمك. والآن ثبتت المضرة فيها أن 2000 بطاقة أوقفت، و200 ممكن يتعرضوا حتى للمساءلة القانونية، لأن اللي باعوا له البطاقة فاضية أصبح هو اللي من باعها ولا أصبح شندار بها من مشاكل، والمشاكل هذه انسحبت باسمك أنت، شري بها مخدرات ولا شري بها سلاح ولا دعم بها غزة، حتى دعم بها غزة، لأن دعم غزة عند الغرب اللي أصدر البطاقة هذا جريمة، وبالتالي مرات حتى دار بها حاجة باهية في الشرع الإسلامي. لكن أنت وين ما تمشي فلان هذا عبد المحسن الكاتب يوم من الأيام بالبطاقة تحول لغزة 4,000 دولار، هي طبوه شدوه خلينا تو هذا في النهاية. والله حتى شدوني على الطريقة هذه، والله في الهم ما يختار، لكن تخيل شدوك لأن صاحبك شري بيها مخدرات ولا شري بيها أسلحة ولا شري بيها سيارة دارت بيها جريمة، ولا يعني تنحبس بدون فخرة بكل. على الأقل لو صاحبك تبرع بيها لغزة تقول كأنني تبرعت عادي، حتى بيحبسوني خليه يحبس. لكن لما شدوك في مخدرات ولا يعني العار والفضيحة وقلة القيمة في المال اللي دفعه، وبالتالي كل هذه الأمور تجعل بيع البطاقة فارغة أمرا محرما، وينبغي لمن فعل ذلك أن يتخلص من ذلك المال. هما واحد من اثنين، يا أنت تعطيه الربح كله هو يعطيك الربح كله، هذا ماشي الحال. قلني راو سمعت أن بيعها فارغة حرام وانت خذها وبالإضافة للربح متاعها والله يفتح عليك سهل لك هيك تمشي. أهو يقول لك سمحني وكذا وراي البطاقة ربح 3,000 وانت وصلوك قبل 1,000 هاك 2,000 التانيات أيضا هيك حلال عليك. أما مسألة تبيعها فارغة ولا تبيع الرقم الوطني ولا تقسم بالنصف، هذا كله حرام لا يجوز. غير لما تقسم بالنصف فيها ربا، لما تبيعها فارغة ولما تبيعها الرقم الوطني ما فيش ربا فيها الأشياء الأولى اللي قلناها، لكن لما تقسم النصف فيها إما ربا وهذا ما أراه صوابا، وإما فيها قراض في سلعة معينة وهذا يجعل الربح كله لصاحب المال وليس لصاحب البطاقة. تفرق، وإن كان فتوى دار الإفتاء على هذه الثانية. وش الفرق بين أن نقول ربا وبين أن نقول قراض في سلعة معينة؟ لما نقول الربا المال كله لصاحب البطاقة، وهذا كانت في البدايات دار الإفتاء هكذا، ثم بعد ذلك قالوا لا هذه قراض في سلعة معينة، والقراض في سلعة معينة إذا حصل قراض باطل والربح كله لصاحب المال. لو مشانا بفتوى دار الإفتاء وهذا الذي ينبغي أن يكون، أراه أنت اللي خذيت 1,000 ولا اللي هو في مسألة القسمة، الماء كان كتبي تتخلص من المال بصواب، المال كله ترد لمن دفع المال. أنت يا صاحب البطاقة ترد 1,000 ولا 2,000 ولا اللي ربحتهم بالنصف ولا بالربع ولا اللي هو.
6: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
7: الله أكبر، الله أكبر،
8: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تردهم لصاحب المال، وهكذا تكون قد صححت العقد الأول الباطل.
2: طيب شيخنا، في حال اشتركوا هما في المال، هل يدفع نص المبلغ ولا الثاني يدفع نص المبلغ؟ يعني
1: نفس القصة، لأن هذاك يدفع نص المبلغ ويبي يرد أكثر. لو قلنا قراض في سلعة معينة بترد له مثل ما دفع وبتأخذ أنت حصتك.
2: بياخذ حصتك.
1: إيه. ولو كان شنو الثاني هو نفس الفكرة، يعني كأن مثلا عبالك البطاقة بألف ومشي باحة، تو مشي بألفين، أنا عبيت ألف وهو عبى ألف، أنت عاملة كأنك أخذ منك البطاقة وعبى فيها ألف بس، رد له الألف بربحه، وأنت خذ الألف بربحه، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخ ونفع بك.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: قال أحيانا يشك في صلاته هل قرأ سورة الفاتحة أم لا، وكأن يقول يعني ليس الأمر متكررا جدا، كأن ليس الأمر يعني بالغ المبلغ الوسواس. قال لكن أحيانا أشك في سورة الفاتحة فأعيد سورة الفاتحة، فهل يترتب على هذه الإعادة سجود سهو بعدي شيء؟ يعني ماذا يترتب عليه؟
1: هو بالنسبة للشك، هو الإنسان عنده شك وعنده سهو.
0: نعم.
1: إذا كان هو سهو من باب أنه متأكد أنه لم يقرأها، فهذا يقرأها ولا حرج عليه، لا يطالب بشيء آخر. غير واحد يقرأ مثلا في السورة وهو متأكد بأنه قد تخطى الفاتحة ما قرأهاش، فهذا يرجع إلى الفاتحة ويعيد قراءة السورة ولا شيء عليه. لكن عند الشك عليه أن ينظر عند الشك، وهذا الشك موجود في الناس، إما أن يأتيه يعني بأوقات متباعدة، نقول إحنا في الأسبوع مرة اثنين وهكذا، وإما أنه يكون ملازم ليه كل يوم. إذا كان هو في أوقات متباعدة يرجع للفاتحة، وتكرار الفاتحة يوجب سجود بعدي، سجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو بعض الناس يشعر أن كل يوم يأتيه الشك، ولو كل مرة في حاجة، مرة قرأ الفاتحة ولا مقرأش، مرة يقول لزع مركعت ولا مركعتش، مرة يقول لزع ما أنت في سجدة ولا في سجدة تانية، فنقولها والحالنا كل يوم لاحظ هذا المعنى وفيه ليأتيه في الطهارة وغيره، فهذا عليها أن يبني على الأكثر.
0: نعم.
1: على الأكثر يعتقد نفسه يعني الحاجة اللي شك فيها اعتبر روحها دارها، كلما يشك في الفاتحة وفي السورة يعتبر نفسه قرأ الفاتحة معاش يرجع، يشك في الركوع وهو نازل السجود يعتقد نفسه قد ركع ورفع من الركوع ولا بأس عليه، وهكذا في السجدتين، ولكن حتى هو بعد السلام يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، لكن لا يبقى أنه يكرر في اللي هو شك فيه، هذا في حال الشك.
0: نعم.
1: أما السهو، السهو هو أن يقطع أن الإنسان تخطى الشيء ولم يفعله نسيانا،
0: يعني
1: فيرجع.
0: نعم. بعد ما يجتازها يتأكد أنه فعلا لم يقرأ بالفاتحة.
1: نعم. وهي الحقيقة كونها حتى هي في المسألة هذه هل يرجع لها والله يمضي في المرة الواحدة ويسجد سجود بعد يعاملها معاملة السنن، نظرا لقضية هل هي فريضة في الأقل أو في الأكثر، فهو باش يمشي على نسق واحد حتى يسيد يرجع لها الوجه هذا يعني لا بأس عليه، وكان استمر سجدها سجود قبلي كذلك.
0: نعم. لو تركها يسجد سجود قبلي.
1: نعم.
0: لكن الأحوط الأول أنه يعيدها،
1: لو رجع لها لا بأس، يعني هو كان هو مازال قائم واقف، هذا على كل حال بيقرأها.
0: نعم. يعودها.
1: نعم. يقرأ. نعم. كان هو مثلا يروحها مشغول بالسورة وقطع بأنه لم يقرأ الفاتحة، لكن هذا لا يرجع ولا سجود عليه لا قبلي ولا بعدي،
0: هذا لو في حالة السهو المتأكد أنه لم يقرأ الفاتحة.
1: نعم.
0: يعيدها ولا يسجد للسهو.
1: نعم. لأن تكرار السورة لا سجود فيه.
0: نعم.
1: السجود في القولي إلا في الفاتحة، في تكرار الفاتحة فيه سجود بعدي، ما عداه لا.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو فاتي وركع، إذا كان رجع من ركوع أو من سجود، نعم هذا في حركة زائدة تحتاج لسجود بعدي.
0: نعم. في حالة الشك،
1: في حالة الشك نفس القضية، إذا كان هو يأتيه مرة اثنين في الأسبوع يعني أوقات متباعدة، الحقيقة في الفرائض يرجع للفرائض، وحني الحق هو جاي السؤال على الفاتحة هذه اللي هي تعامل بوجهين، لكن هي بصفة عامة الفرائض اللي شك في هل ركع ولا مركعش، سجد سجدة واحدة ولا اثنين، والحال أن يعني الأوقات يعني أوقات الشك ليست ملازمة، حوال الشك ما هي مش الشك الملازم، فهذا عليه أن يرجع للفريضة.
0: نعم.
1: يرجع للفريضة وبعدها يأتي بسجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو من لازمه الشك، وهذا يحذر منه بعض الناس، من لازمه الشك في الطهارة في الصلاة عليه ألا يرجع، يستمر ويأتي بسجود بعد السلام ترغيما للشيطان، لأن لو كان بيرجع في الصلاة معاش يطلع من الصلاة.
0: نعم.
1: وكان هو يتوضأ معاش يبطل الوضوء، وكان يغتسل معاش يطلع من دورة المياه، وهذا يترتب عليه طبعا وسواس وإرهاق، يعني يستلزم بعد ذلك ويجب أن حتى يقطع الصلاة كما حصل مع بعض الناس.
0: نعم. صلى الله العافية، بارك الله فيكم شيخ.
2: الأخت فوزية قالت أن أختها كانت مربية يتيم، كافلة يتيم، يتيم معاق، وأختها توفت، فالآن تسأل، قالت هي بعد ما توفت أختها، اليتيم هذا ردوه لدار الأيتام بحكم أنه معاق وعمره 17 سنة، وقالت إن قالوا لها وهي الأخت فوزية يعني عفوا ناوية تكفله، فقالوا لها تقدر تكفليه حتى هو في مكانه في دار الأيتام بمجرد أنك يعني تواصلي معاه تسألي عليه وتسألي عن حاجياته، لو عنده حاجة توفرها له تسأل، هل بمجرد هذا الأمر السؤال عن مجرد يعني الاتصال به والسؤال عن حاجياته وتوفيرها ليه حتى هو في دار الرعاية هل تعتبر كافلة ليه، هل تعتبر كافلة لليتيم؟
3: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مكافد اليتيم في الجنة هكذا، وأشار يعني بالسبابة والوسطى والمقصود لما نقول كفالة اليتيم، كفاءة اليتيم نعم الكفاءة اليتيم هي أن يقوم بأمره وبمصالحه، يعني يصرف عليه النفقة والكسوة والملابس ويأدبه ويربيه، وهذه كلها الكفاءة تحصل بكل هذه الأشياء، يعني اللي كفل اليتيم من مال يعني من ماله هو وتولى الإنفاق عليه وتربيته وتأديبه والرعاية. فإذا كان بالدفع تو الآن اللي هم موجودين في دول اليتامى، إذا كان دفع المال لدار الكفالة اليتام هذه كافي يسد حاجته في النفقة ومصروفه وتربيته وتأديبه، هذا كافي باش ينال المنفق هذه المرتبة العالية اللي هي مرتبة كفالة اليتيم اللي يكون صاحبها رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وكان المبلغ اللي تبعت هذا ما هوش كافي، فيكون الأمر أقل، يعني إذا كان مبلغ ما هوش محقق لهذه الأشياء يكون دفع المال هذا مجرد صدقة، وما يشترطش يعني يظن يعني ليس من شروط كفاءة اليتيم أن يضم كافل اليتيم إلى منزله. المعتبر هو شنو؟ تحقق الكفالة. إذا تحققت الكفالة بأي طريقة، سكن معه، حط في مكان، لكن تولى جميع أموره في دار الكفالة اليتام وغيرها، فالظاهر من الأحاديث أن أجر كفالة اليتام خاص بالشخص اللي كفله حتى يزول عنه وصف اليتم، لكن هذا ما يمنعش حصول الأجر لمن يعني يكفل مدة معينة سنة ولا نحو ذلك، لكن الأجر لمن كفله حتى زوال عن وصف اليتم بالبلوغ والترشيد.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: بالنسبة لي الحاجة جب هو ما كملش معانا السؤال، قلنا احنا بالنسبة للمرتب الضماني ليس من الميراث، المرتب الضماني ليس من الميراث، وإنما يقسم حسب ما تنص عليه لوائح الجهة المانحة، يمشي الجهة الضمان الاجتماعي يقوم هذا المرتب من يستحقه، هم يقرروا إن هم جهة مانحة ويعرفوا موظف متاعهم يعني شن عنده من صغار وشن عنده من أبناء ولا أم ولا أبو ولا أخوت ولا هو، وهم عندهم قاعدة في يعني من يستحق هذه المنحة، ولهذا هو ليس من الميراث ولا يقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
2: لأخ أبو بكر أو الحاج أبو بكر سأل سؤالين، السؤال الأول قال إن هو أفطر أو فاطر يومين عمدا في رمضان أيام الشباب، والآن يبلغ من العمر 82 سنة، ما هو الواجب عليه؟
6: الواجب أن يكفر إذا ويقضي أيضا، كان مقضاش قبل مقضاش اليومين يجب عليه مع الكفارة القضاء، ولو مقضاش يجب عليه الكفارة وفدية 4 دينار عليه كل يوم لتأخير الصوم لتأخير القضاء، ويجب عليه الكفارة الثانية اللي هي الآن في حاله هو قال ما نقدرش نصيم تقريبا، اللي هي 240 دينار اللي هي الفدية كفارة الصيام كفارة الإفطار في رمضان عمدا، 240 دينار اللي هي إطعام 60 مسكين، فيطلع 240 دينار 4 4 4 4 ويدور عليه 60 مسكين. والطريقة هذه يعني ممكن يشوف شيخ مسجد يعلم العائلات الفقيرة، أو يشوف مثلا نقوله إحنا كامبو للعمالة الأفريقية مثلا أو غير الأفريقية، إذا تأكد أنهم مسلمون والعمل مش مواتي ليهم هلبة، ويعطيهم 4 4 4 أو يعطيهم 8 8، هذا لأن يومين قال يعطيهم 8 8، وبهذا يكون قد كفر عن اليومين الذين أفطرهما عمدا. 8-8 ل60 وعليه القضاء يومين ما يقدرهم اشتوى، وبيدفع الفدية التأخير اللي هي 4-4 وكان قضاهم من قبل واني ارتحنا منها مسألة هذا، تبقى له مسألة الكفارة فقط.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: سؤال أخت مرام قبل الفاصل تسأل عن كفارة الصيام الكفارة الكبرى، كم هي القيمة، وهل يعني يشترط يعني من لم يستطع الصوم هل هي على التأخير أو على الترتيب؟ بمعنى هي اللي قالت لا تستطيع الصيام فتريد أن تدفع القيمة، تسأل كم القيمة وهل يشترط فيها التعدد أم تكفي لمسكين واحد؟
8: بالنسبة لكفارة الصيام أو هي لمن فطر متعمدا مثلا الصيام الشهرين المتتابعين هي عندنا على التأخير، والأولى الإطعام في بعض عند أهل العلم يعني، فالأولى هو الإطعام. وأن أتجد يعني مصدر في حديث سلمة بن صخر يعني أتجد تجلس هنا على باب الترتيب يعني العلماء المالكية، والإطعام يكون 60 مسكينا وتحديدنا بالعدد ب60 و60 مسكين يعني نص يعني لا يحتمل أكثر من يعني من هذا العدد، ولا بد أن يتقيد بهذا العدد التوقف في هذا النص الذي أمر بأن يطعم 60 مسكينا، فلا يجوز عطاؤها لعشرة مساكين لكل مسكين مثلا 6 حصص مثلا، أو يعطى كل 10 مساكين كل يوم يعطوا مثلا إطعام كل يوم إطعام لمدة 6 أيام مثلا، فلا بد أن يتعين العدد أن يطعم 60 مسكين. الإنسان طبعا أن يقول أين أجد هؤلاء 60 مسكين؟
2: نعم.
8: المسألة هي مبنية على الاجتهاد يا شيخ.
2: نعم.
8: إما أن تكون هناك جهات موثوقة يعني زي مثلا نقول جمعيات خيرية على سبيل المثال، والجمعيات الخيرية هذه عندها مستشارين شرعيين لازم نأكد على الكلمة هذه، يعني يعرفون الضوابط اسمه التخصص، يعرفون الضوابط الشرعية كيف يصرف مال الزكاة، كيف تصرف الصدقات، كيف تصرف الكفارات ولمن تصرف، فيعطيها مثل هذه. أو هناك يعني ناس فضلاء من أهل العلم ويتولون هذا الجانب عادة، يعني يأخذون الصدقات ويأخذون الزكوات ويعرفون عائلات مستحقة للزكاة أو للصدقات وهم فيهم صفة الفقر زي ما نقول، فتعطيها لهم. وإما الإنسان يبحث بنفسه، يعني هذه عائلة فيها 5 أنفار أو 5 وعائلة فيها 6 فقيرة تعطيها، يعني لكل طبعا بتسعى القيمة هي إما أن يكون مدة من الطعام
2: لكل مسكين.
8: لكل مسكين، وإما بالقيمة المالية حوالي 4 دينار 4 دنانير. فكل عائلة هذه عائلة فيها 6 يعني نقول 6 × 4 = 24 أو أعطت 25 دينار وفيش باس، أعطت 30 ما فيش باس، هذا فيها 6 عائلة فيها 7 × 4 = 28 30 دينار مثلا زي ما نقوله، وتبدأ تحسب تسجل لا تصل 60 نفر. يعني إنسان ما هوش مكلف، لا يكلف الله نفسه لا وسعه، نقول صح يعني والله ما عنديش من نعرف حد من الناس اللي يتولون هذا الأمر أو هم أهل ثقة زي ما كما يقال من باب الثقة في علمهم الشرعي أو في الأمانة أو في كذا مثلا على سبيل المثال، وأنت مضطرة تبحث بنفسك على هذه الطريقة. ربي لا يكلفك أن تطلع 60 مسكين في يوم أو في يومين أو في 3، لا بتجتهد
2: بحسب الظاهر يعني
8: بالضبط بتجتهد. قصدي مرة بتلقى عائلة يقولك عائلة فلانية فيها 5 أنفار، عائلة فيها 7، عائلة فيها 8، عائلة فيها 2، وهكذا يعني إلى أن تصل إلى حد 60 نفر يعني والله أعلم.
0: سؤال الأول قالت يعني إنها حلفت بالله على ولدها بمعنى على أمر معين أنها لا تأخذه إلى مكان ما ونحو ذلك، وبعد ذلك بدأ لها يعني أن تحلث في يمينها وتأخذه إلى حيث حلفت ألا تأخذه، فالآن تسأل يعني كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين، كيف تكفر عن يمينها؟
1: بالنسبة للرجوع إلى ما فيه خير نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين ورأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الإحلف، وهذا هو شأن المسلم، يجي لموقف مثلا معين يحلف عليه بالله لا بأس ولكن بعدها عرف أن الأفضل في الرجوع عن القرار واللي هو عززه باليمين نقول أرجع ما فيش باس، وهذا من فضل الله عز وجل ومن يعني رحمة الله بالعباد في أحكام الشريعة، يرجع فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الكفارة إما أن تكسو 10 مساكين كسوة كسوة، وإما أن تطعم 10 مساكين، فهو اللسان له أن يكسوهم، كان بيأخذ نقول الحين سورية طويلة متاع تريس يأخذ لهم 10 سواري، وكان وسورية عربية سورية سروال، أو بيأخذ للنسائية يحتاج أن يأخذ لها حاجة نقول إحنا جلابية ومحرمة جلابية ومحرمة لكل واحدة، فهدهم 10. وكان هو بيقول لاني والله نبي ننتقل للطعام، ينتقل للطعام مخير، ينتقل للطعام يعطي مد من طعام لكل واحد من 10، ولو قال مد أني من بيأخذ مني يقول أعطيه حتى سيدي كيلو الزايد يعتبره صدقة، يمشي يأخذ الأرز مكيس كيلوات، يأخذ كيلو 10 كيلو، كل فقير يمد له كيلو. كان هي أسرة 5 أنفار يعطيهم نصهم، أسرة فيها 10 يعطيها 10 كيلو.
0: نعم
1: بيعطي القيمة لا بأس، يعطي قيمة الطعام 4 دينار النفر، يعطيهم 4 جنيه 4 جنيه، ما عنداش رقاق وبيعطيهم 5 مسكرات ما في شيء بأس، تفرق عليهم أي واحد تعتقد أنه فقير ومسلم تفرق عليهم 5 5 ويبقى يعني أمرها طيب. هذا نعم. بالنسبة للكفارة. المعدم اللي ما عنداش لا قيمة الطعام ولا قيمة كسوة معدم، وهذا طبعا قليل في الناس، المعدم اللي ما عنداش إلى هالدرجة ما عنداش قيمة يعني 40 جنيه
0: ما عنداش 40 دينار
1: اللي ما عنداش 40 دينار هذا قليل، فهذا لو كان هو موجود يعني عليه ينتقل للصوم. وهذا طبعا مش غريب، لو أن نقول إحنا فتاة قالت تحتبوها والله كذا، والله زوجة معدمة وما حصلتش مال وغيره، فهذا ممكن أنها تصوم تصوم 3 أيام.
0: نعم.
1: لكن واحد عنده رزق، عنده سيارات، عنده ميرات، عنده كذا، حتى ما عندهش فلوس نقول أنت غني، غني بالرزق اللي عندك، فلا بد أنك أنت تقدم الكسوة أو الطعام أو القيمة.
0: نعم. الشائع عند الناس أن صوم 3 أيام مباشرة وخلاص
1: يعني. لا يجزي، فهذا حتى اللي صام لا يجزيه، عليه أن يرجع. يعني لو أن واحد في سنين وضط القي روحه كل ما يحنت يصيم 3 أيام، والحال أنه عنده ميراث وعنده فلوس ولا عنده مرتب ولا غيره، حتى مرأة ما عندهاش مرتب، مرأة ما عندهاش مرتب لكن وارثة عندها ميراث من أهلها عند غيره، فنقولها أنت لابد عليك كفارات تقضيهم الآن بالفلوس حتى وإن صامت، لا يجزيها الصوم إلا نعم. إلا المعدم اللي ما عندهاش.
0: نعم. بارك الله فيكم شيخ.
2: الأخ خالد سأل عن حكم السترة، وقال السترة الخشبية أو غيرها، على أم السترة اللي يتخذها بعض المصلين في المساجد، ما حكمها؟
3: نعم. إذا وجدها المرء وصلى أمامها فهي كافية، لكن هي ليس من السنة يعني وضع السترات هذه في في المساجد ونشرها وندفعها، يعني السترة الخشبية هذه، لكن هي أي شيء يستتر به، يعني أي شيء أتخذه سترة في المسجد يعني خشية المرور بين الأيدي، هذا ما فيش باس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني السترة هي مستحبة، وهذا من باب العون على الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وضع كل يعني ما يستر به المصلي ما يختلفش عن وضع غيره من الأشياء. صلى الإمام مثلا النساري من ثوال المسجد العرس المسجد هذه، والله إن جي أمام شيء معين مثلا سترة خشبية وصلى أمامها ما فيش بس، ومش من السنة وضعها وشراءها ونحو ذلك والتكلف بذلك، لكن لو وجدها يصلي أمامها وما فيش بس وهي سترة.
9: نبدو بسؤال الأخ أحمد هنا يقول السلام عليكم، يقول شخص خش على صلاة المغرب ولقى الإمام يصلي أو على الإقامة إن صح التعبير، وبدأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب، وهذا الشخص ناسي أنه مش مصلي العصر، فدخل معاه بنية صلاة العصر، وبعد التسليم الإمام من الثالثة رفع هو وصلى زيادة بنية صلاة العصر، وبعد ذلك صلى صلاة المغرب، فهل فعله هذا صحيح أم لا شيخ؟
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. ما فعله هذا السائل لا يصح في مذهبنا، فلا تجوز أو لا يجوز أن تصلى فريضة خلف فريضة أخرى تخالفها. وهذا راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على أئمتكم. وفي مذهب علمائنا لا تجوز القضاء خلف الحاضرة، ولا الحاضرة خلف القضاء، ولا الفريضة وراء النافلة، ولا النافلة خلف الفريضة، ولا الفريضة المخالفة لفريضة أخرى. فلا يصح الظهر خلف العصر، ولا العصر خلف المغرب. وكان أولى بهذا الرجل عندما تذكر أنه لم يصلي العصر أن يخرج ويصلي العصر خارج المسجد ويرجع مع الإمام. أما أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب فهذا لا يجزئ في مذهب علمائنا، وصلاته باطلة وعليه إعادتها، والله أعلم.
9: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: أيضا هو الحاج بكر قال لنا عليه صلوات فائتة منذ الصغر وحتى يعني قبل مدة قريبة، وهو يعني بدأ في القضاء يقضي، قال مع كل صلاة حاضرة مع كل وقت يقضي معها صلاة، يعني كأنه في اليوم يصلي في صلاة يوم. قال هو عنده السكر، مرة يعاني مرض السكري، وأبترت أصابع من أصابع قدميه، فقال إنه هو يتيمم ما يتوضاش. وصلنا معاه عنده هنا وانقطع الاتصال به. هو إن شاء الله في الحالة هذه كيف يتصرف شيخ؟
6: هو إن شاء الله ربي يشفيه. لكن يا حاج أبو بكر، رأى ما ينفعش مع يوم ومع يوم، لأن الظاهر من كلامه إنه قال إلى قريب من الآن، فالظاهر إنه عنده سنين طويلة يعني.
2: نعم،
6: سنين طويلة. أقل ما تبرأ به ذمتك عند المالكية مع كل يوم يومين، أقل حاجة. لأنك لو قعدت تقضي مع كل يوم يوم وتوفاك الباري عز وجل قبل ما تتم القضاء أنت محاسب عليه. لكن عند المالكية إذا تقضي مع كل يوم يومين أو ثلاثة ثم توفاك الله قبل أن تتم فأنت معذور لعلم الباري عز وجل بنيتك على القضاء، زي اللي عليه مثلا 3-4 أيام قضاء ويقول باهت ونقضي غدوة غدوة غدوة بعدين يصير لحادث ويموت، هذا معذور أمام الله عز وجل لأنه بيقضي وما تمكنش من ناحية الأجل أنه يتم. فكذلك هنا، فيوم بس مع كل يوم ما يمشيش يا سيد أبو بكر، لابد من أنك تجعل مع كل يوم يومين على الأقل. وما دام أنت ما تتوضاش تتيمم الأمر أسهل ليك. الغرن بنبهك حاجة، إن كل صلاة فرض بتيمم، ما ينفعش مثلا تصلي الظهر وتقضي معها الظهر والعصر بتيمم واحد، وتصلي العصر وتقضي معها مثلا المغرب والعشاء بتيمم واحد، وتصلي المغرب وتصلي معها الصبح والظهر بتيمم واحد. لا، كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم. والطريقة اللي قلت لك عليها هي الأفضل، إن مثلا مع الصبح تقضي صبح وظهر، مش الأفضل، هي الواجبة، مع الصبح صبح وظهر، ومع الظهر عصر ومغرب، ومع العصر عشاء وصبح، ومع المغرب ظهر وعصر، وهكذا باش يجي قضاء مترتب. لأن احنا إذا كانت الفوائد كثيرة فالترتيب واجب غير شرط. شو معنى واجب غير شرط؟ يعني تصح الصلاة لو صليت مع كل صبح صبحين، ومع كل ظهر ظهرين، ومع كل عصر عصرين، تصح الصلاة، ولكن ارتكبت إثما. المفروض الواجب زي ما قلت لك، مع الصبح تصلي صبح وظهر، ومع الظهر تصلي عصر ومغرب، ومع العصر تصلي عشاء وصبح، وهكذا باش يكون قضائك مرتب. ولا مثلا مثلا في القايل انت قبل ما تقيل مثلا هم يوتولك في العشاء تصلي يومين مرتبة، لان هيك تلخبط الطريقة اللي قلت عليها ني تلخبط شوية في هلبة، يقول لي اني ما قدرش نضبطها، لكن لما نصلي مع الصبح صبحين والظهر ظهرين نضبطها. فعندك حل تاني انت باعتبار ما عندكش الان وين تطلع وكذا، تصلي اليومين مباشرة، تيمم صبح تيمم ظهر، مثلا انت الآن الظهر أدن وصليت الظهر الحاضر وقالوا لك والله مازال على غدا ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، في النص ساعة هذا تقدر تصلي يومين، تتيمم تصلي الصبح، تتيمم تصلي الظهر، تتيمم تصلي العصر، تتيمم تصلي المغرب، وتصلي عشر صلوات لبين موتالك لغدي، تفتك من النشرة وتفتك من الهم هذا وكذا، وبعدين تقعد طول اليوم مرتاح. ولو قدرت تدير الطريقة هذه تكررها في العشية وتكررها بعد العشاء فهو خير لك وأبقى.
2: نعم. وشيخ سألتني علاش منتقل للتيمم، يعني علاش التيمم انقطع الاتصال؟ فهو لو كان بس السبب هو أصابع القدميه المبتورة، هل هذا يعني لا كافي لانتقال التيمم؟
6: لا لا يكفي، لأن احنا عندنا لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان لا يستطيع فعل أغلب أعضاء الوضوء. يعني أنت الآن تقدر تغسل يديك إلى المرفقين، تقدر تغسل وجهك، تقدر تمسح شعرك، تقدر تمسح الرجل الثانية اللي مش مصابة، فلا يجوز لك أن تنتقل للتيمم. إلا كان يقول مثلا أني قال للطبيب برد بالك تقرب لها قطرة من قريب ولا من بعيد، وهني كان نبي نتوضأ مهما يصير باحتمال يتناتر عليها لما مندير وجهي ولا يدي، فخايف من هذه الجهة، بعدين نقول لك شوف غطيها، إذا كان هكي نقول غطيها بحاجة ما تنقلش المية، زي جلد يكون هكي ولا بورزة القرشين هذه باش ما يجيش المية. قال لي لا الطبيب ما تغطيهاش، ولا ما تغطيها مش باهي، والمية ما نبوهاش بكل المهم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا كان ما تقدرش لأمر تاني ياريت تتعاود الاتصال بينا باش نفهمه بالضبط.
2: لو كان شيخنا هو قال عمره 82 سنة، لو قال ما قدرش نمشي مثلا لدورة المياه أو للحمام أو لمكان الوضوء للوضوء، نقول لأن أنت واجب على أبنائك أو من يقوم بعائلك نجيبوا لكم مية لعندك
6: طبعا واجب حتى يوضوهم إذا كان ما يقدرش هو. إذا كان مثلا لما بيتوضى هو ممكن يدير رجله يصيبها بالمية، ولما يوضوه هم لا يعني يحطوا له المية هم، وهم اللي يدلكوله بحيث يدلكوله بطريقة لطيفة لا يصل بها الماء إلى الرجل، فيجب عليهم ذلك. فنقولوا له يوم عندك من يدين لك هكي لا تنتقل إلى التيمم، يوم ما عندكش صلي بالتيمم. ومرات نقول الصبح يذهبوا للأعمال، ولا الظهر يروحوا مخر مثلا، ولا العصر ما نلقاش فيهم، نقول يوم ما تلقى حد تيمم، يوم تلقى حد يقدر يوضيك ولا يجيب لك المية بحيث أنت تتوضى، لأنك تقدر تتوضى غير ما تقدرش تمشي، فلا تنتقل إلى التيمم خوفا لأنك لا تستطيع فعل رجل واحدة فقط.
7: الأخت كريمة تقول والدها رحمه الله يعني هاجر زوجته اللي هي والدتها من 2018 إلى وفاته في 24/6/2025. يقول الوالدة مقعدة وهي القيمة عليها وهي تقوم بحاجياتها، فهذه الفترة يعني لم ينفق الزوج على زوجته فيها، فالقاضي قال إن هذا دين

0: عليه. وما دام القاضي قد حكم بذلك فحكم الحاكم يرفع كل خلاف. يعني ما دام حاكم القاضي يعني حتى والله حتى قانون دار الإفتاء أن القضاء لما يفصل في قضية أو يحكم في قضية يعني يوقف عندها يعني حتى دار الإفتاء تقف عندها يعني
1: ما لا تفصل في المسألة
0: ما نفصل في المسألة القضاء. نعم لأن حكم الحاكم يرفع كل خلاف.
1: نعم شيخ. نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: شيخنا عندنا الأخت أم محمد سألت سؤالا آخر يتعلق بقيام الليل. قالت يعني هي تقوم الليل وتحب أن تقرأ من السور الطوال وبالتالي فهي تحمل المصحف أثناء التلاوة، فإذا ركعت فهو في يدها وإذا قامت فهو في يدها، أما عند السجود فبمعنى تضع المصحف على سجادة الصلاة، معنى لما تجد تحط فيه على الأرض على السجادة ثم تجلس بين سجدتين كذا، فتقول هي يعني ما حكم وضع المصحف على الأرض هكذا على السجادة؟ بعض الناس يقولون يعني هذا كأنه فيه امتهان للقرآن أو إساءة أدب معه يعني، فما حكم ما تصنعه؟
3: هو الحقيقة ما يتعلق بوضع المصحف نص الفقهاء بأنه ما هو مستقبح عادة لا يمكن أن يفعل في العبادة، ولهذا إذا كان في يعني في من عوائد الناس أن الوضع على السجادة أن الوضع على السجادة يعني يوجب الانتقاص والامتهان من المصحف، وإن كان هذا الأمر بعيد، الأمر بعيد أن الإنسان لما يحط يضع المصحف على السجادة أن فيه استنقاص أو امتهان، ففي ظاهر الحال والله أعلم أن هذا لا يضر باعتبار أن لو وضعته وتكون السجادة نظيفة وطيبة ما في بأس إن شاء الله، لكن لو كان هي دارت شيء نقول حي مرتفع شوية لاستشعارا بتعظيم حال المصحف يعني عدة حاجة كيف في جنب
2: الطاولة أو شيء يعني
3: طاولة حتى حاجة نقول حي باش ما ترقش نفسها مش بضروري طاولة بالعلو الكبير مرتفع عن الأرض حتى بقدر شبر ولا أقل ولا غير حتى ولو أخذت سجادة أخرى طبقتها نقول حني لو أشعرت ما يوجب زيادة احترام المصحف هذا طيب، لكن لو وضعته والحنه لم تقصد انتهال حتى هو لا بأس إن شاء الله.
2: نعم بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20,000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11

0: 90.9 FM.
1: شيخنا، نبدأ بسؤال أخت سلسبيل، سألت عن موضوع يتعلق بصرف الذهب. قالت في المدة الماضية وحتى الآن، يعني لما بتصرف ذهب في محلات الذهب يقولوا لك لو تبي القيمة، قيمة الذهب بالدينار من فئة 20 دينار، حتكون القيمة بأكثر من لو خديتهم بفئة 10 دينار. فهل هذا من جائز أم فيه ربا؟
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالمعاملة التي ستقوم بها الأخت هي صرف، لأنها تريد أن تبيع الذهب وتأخذ مقام الذهب دنانير. فهذا يعني اختلفت الجنس الآن، اختلف هذا ذهب وهذا نقود، وبيع الذهب بالنقود ولا شراء الذهب بالنقود جائز، ما فيش باس، بشرط التقابض في نفس المجلس. فهي لما بتبيع الذهب هذا بتتفاهم معه على مبلغ واحد فقط، ما ليهاش علاقة سواء عشرينات ولا عشرات، المهم تتفق معه على سعر محدد، يقول المبلغ هذا بالعشرينات بيجيب لك هذا 2000 ولا 3000 دينار، تمام، ما فيش باس، يتفقون على ذلك، ثم يحصل التقابض في نفس الوقت. فإذا حصل التقابض في نفس الوقت فلا حرج في هذا البيع إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن تتفق معه على سعر واحد وعلى فئة واحدة ويحصل التقابض في نفس المجلس، فإذا حصلت هذه الضوابط فالبيع صحيح.
3: شيخنا، هذا سائل آخر عبر الواتساب، شيخنا يقول ما حكم صلاة من لم يتوضأ من لحم الإبل؟
4: الوضوء من لحم الإبل من المسائل المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم، فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم علماؤنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور ومشهور مذهب علمائنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، فمن أكل لحم الإبل فوضوءه صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: 90.9 FM.
1: الأخ عبد الوهاب سأل سؤالين، سؤاله الأول قال قريبة أعطي سيارته لولده الصغير لعمر 10 سنين بشي وخرها له، فلما وخر ضرب ولد عمه قتله،
5: حول ولا قوة إلا بالله،
1: فما الواجب عليه؟ وقال من ناحية الصوم، هل يصوم الصغير هذا ولا يصومش؟ من يصوم يعني؟
5: لا، هو تجب عند الجمهور الفقهاء تجب عليه الكفارة الصبي،
1: نعم،
5: يكون من لحناف، بس المهم عند المالكية يجب على الصبي الصوم، ولكن يصومها لما يبلغ مش قبل، باعتبار هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. كفار هذه مبنية على القتل الخطأ، مش مبنية لأن مكلف ولا غير مكلف. عندنا بعض الخطاب، احنا عندنا خطاب تكليف اللي هو الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وعندنا خطاب الوضع اللي هو جعل الباري عز وجل شيئا سببا أو مانعا أو شرطا أو رخصة أو عزيمة لأمر آخر. فبلوغ النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة، هو حوالان الحول، فنقول متى توفر هذان السببان يجب زكاة المال، بغض النظر اللي مالك صبي ولا صغير ولا كبير. فكذلك هنا قال ومن يقتل مؤمنا خطأ فكفارته اللي هي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فرتبت الآية، رتبت على القتل الخطأ كفارة، على مجرد القتل الخطأ بغض النظر الذي قتل خطأ صبي أو كبير، تجب عليه أمرين إحني، دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة والآن مش موجودة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الدية هذه على العاقلة إلا إذا، الآن العاقلة غير مفعلة للأسف، إلا إذا سامح أولياء الدم، كان هذا أولياء دم المقتول قالوا الله يسامحكم، هذه الدية طلعنا منها والعاقلة ارتاحت، لكن الكفارة تبقى في ذمته، وما نقول لا يصيمه هو صغير لأن لا يجب عليه صوم، والكفارة واجبة، نقول له بعد ما تكبر، كان كبر واستطاع الصوم يجب عليه أن يصوم شهرين المتتابعين، لأن مسألة عتق الرقبة غير موجودة الآن.
1: نعم بارك الله فيك.
5: هذا درس للناس اللي تعطي للصغار إنه يسوقوا
1: 10 سنين يعني إيه. جدا
5: ما هذا أشكالية، هذا مرات نحبس بوه مرات الولد يمشي للأحداث وتصير مشاكل كبيرة في النهاية. حتى مثلا تبي تعلم السواقة كون معاه أنت، مش تعطيه مفتاح السيارة وانت راقد يطلع بها يضرب حد يقتله ولا لا لا، هذا مشكلة كبيرة حقيقة، والسبب فيها هو ضعف البلد.
1: نعم
5: كان البلاد موجودة وقائمة مستحيل تلقى عيل، مش رينا جايبينها وين، حتى في النشرات الأخبار عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة متاع تسوى قريب 500,000 ولا 1,000,000 إلا ربع، اللي نزل عبى بها في محطة البنزين. إيه لا صورة مشهورة جابتها قناة العربية، هي عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة اللي هي هذه شنو اسمها الكبيرة هذه اللاند كروزر، مش عارف شنو يقولوا له إحني عندنا، المهم هذه الكبيرة يسوق فيها بروحها، يعني نزل الشيل وعبى ومن غير طارقات بكل، فمشاكل كبيرة تحصل من هذا الأمر للأسف.
6: شيخنا الأخ ناصر يسأل عن مسألة المناجزة في المعاملات الخاصة بشراء الدولار عن طريق المصرف، يقول يعني لما تصب العملة الليبية المحلية في الحساب يعني وتحجز تأخذ كم يوم حتى ينزل الدولار في الحساب، فيسأل يعني هل هناك خلل في مسألة المناجزة في هذه الحالة أو لا؟
7: والله أعلم، هي عملية الذي أذكره أن المصرف اللي أنت يعني عندك حساب فيه وكيل عنك في المعاملة مع مصرف المركزي، وعملية الإجراءات التي يعني حتى أظن المجامع الفقهية نصت على أن الإجراءات التي يعني تتخذها بعض المعاملات المالية التي لابد منها هذه حكمة معفو عنها، فالمسألة من هذا الجانب والله أعلم، يعني الأوقات التي التأخير فيها يعني متعارف عليه لوفق إجراءات معينة، فهذه والله أعلم معفو عنها ولا يأخذ نفس حكم التقابض يعني. والله أعلم هذا اللي في الدهن الآن حقيقة يعني،
6: لكن هو الشيخ الواقع يمكن الأخ ناصر العملية ما لم يجريها بشكل شخصي، هو صح يحط القيمة في حسابه، لكن بمجرد ما تخصم تجيك رسالة تم الحجز، بعدين رسالة تم التنفيذ
7: والقيد
6: وتم التنفيذ
7: وتم حتى تم التنفيذ زي ما قلت لك، وأنت الآن المصرف اللي تبعك لما يتعامل مع المصرفي بالمركزي هو يتولى عملية القبض، وأمتى تنزل في حسابك أنت هذا أمر آخر. والله أعلم هذا اللي في الدهن الآن يعني. الله نعم.
6: يسأل كذلك شيخنا عن مسألة بيع ورقة 50 التي انتهى التعامل بها، تباع الآن يعني بقيمة زهيدة جدا يعني.
7: الله يا شيخ خالد، تحدث أحداث كما يقول المشايخ في المجتمع غريبة جدا يعني، تورع عن الحرام وأكل المال بالباطل وإفساد الدولة لا حد له، كل ما من شأنه يعني يدخل كسبا يعني ربويا أو محرما يعني قصد أخذ معاملات ربوية أو أنه حرام بتزوير بشراء ذمم بكذا، لا يكاد المفسدون في هذا البلد يعني ينتهون عنه إلا ويجدون له طريقة. الآن لما الإنسان لما يشتري ورقة 50، ورقة 50 كما قلت في حلقة سابقة والمتعارف عليه أن الذي هي عبارة عن ورقة الذي أضفى عليها الشرعية وأصبحت يعني ثمنا للأشياء مثل الذهب، يعني كما كان دينار الذهب والفضة، هو ولي الأمر، وبمجرد أن يعني أصدر ولي الأمر قرار بعدم سريان صلاحية هذه العملة أصبحت ورقة مثل بقية الأوراق الأخرى، وبالتالي لا يجوز التعامل بها، لا يجوز التعامل بها لأنها أصبحت غير ذات فائدة في المجتمع في التعامل بين الكمال بين الناس. والأمر الثاني واللي هو الأضر على بيت مال المسلمين هو يعني هؤلاء المفسدون أهل الربا وأهل الحرام الذين يعيشون في الحرام 24 ساعة بمثل هذه المعاملات تتكلم. فالأمر ماذا سيحدث؟ هو لو كان لا ثقة له في أن يدخلها إلى المصرف لما دفع فيها مليما واحدة، لأن هؤلاء يعني لا يعني يعيشون على يعني على الدرهم، ولا أقول هذا مبالغة، وإنما عندهم الدنيا مال من أي وجه جاء. لو كان هذا الشخص اللي يخدم اللي يشتري في الخمسين مثلا يشرها بعشرين ولا بعشرة ولا حتى بخمسة دينار، لو ما عنداش ثقة أن فيه من يأخذها ويدخل هذا للمصرف الليبي المركزي أو المصارف التجارية وبعد المصرف المركزي هم ما عرفش الطريقة يعني لما دفع فيها مليما واحدة. فما يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ أول شيء إفساد بيت مال المسلمين، الشيء الثاني التزوير، الشيء الثالث شراء الذمم الفاسدة، وهذا كله خيانة لماذا؟ للمسلمين ولأئمة المسلمين ولبيت مال المسلمين. يعني الإنسان يعني هذه طبعا، وبعض الناس يتصلوا يقولون ولا ما كنتش نعلم ما كنتش يعني، أو في اللي يقول يعني أو سؤال منذ قليل يعني في الدار قال كنت حاطم حواجي شتي كبوط حواجي شتي لقيت فيها 500. قاضي بنقول للإنسان أنت راهو ليس كله ليس كل إنسان يجب أن يكون أو عفوا بعبارة لا يتعرض لخسارة في حياته. أنت تتعرض لسيارتك تفسد وتتعرض للمرض واسمه وتعالج بالفلوس بالمية ومئتين والألف والألفين، ويتعرض الحوش لخدل الماء وتصلح وكذا وهكذا. الدنيا هي يعني هذا المال إنما هو للمعيشة ول الاستعانة تبيع على تكليف الحياة. فبالمقول إنسان في الحياة الدنيا دي فربح وخسارة فيها الأشياء، تجي سيارة تطلع عارب عليها كويس تطلع ما تنفعش توصل فيها 3 و4 و5 آلاف، وتشتري عقار ونفس الشيء حتى بالمقابل، وتشتري آلة ولا تليفون ولا كذا وعارب عليها كويس ويطلع فيه مشكلة. فعني هذه كلها تتحملها، أما هذه لما لقيت 500 ولا 1000 يعني نسيهم ما تبيش يعني تتحمل خسارتهم. أولا لا عذر لك في هذا الأمر، ليش؟ لأن الدولة حوالي أجلت مرة واثنين وثلاثة صح ولا صح؟ 7 و8 شهور قريب سنة هم يأجلوا. قال أنت وين هذا كله؟ أنا ما دتش حسابات لروحك. هذا المال يعني الذي ابتليت به لقيت 500 لقيت 1000، يعني لو في طريقة بترجعها لمصرف مركزي الله يبارك هذا حقق ما فيش باس يعني، أو مش حق هو لكن نقوله يعني باب مشروع، لأن المصرف أعطاك مهلة معينة قالك راهو زي ما قلت في العشرينات أستا والناس اللي يسمعوا توا جماعة اللي عنده عشرينات فتش روحك حوشك فتش أحواجك، وديش بعد ما يفوت الوقت وتقول والله لقيت 1000 ولا 2000 متوسات ما ندريش عليهم. يعني نفتش ونشوف روحي ونجتهد إن يعني اسمها هذه المصايب تأتي على درجات، فإن جيت 1000 ولا بعدين 2000 زي من الخمسينات لقيتهم موجودات هذه مصيبة، واسمع احسب فيها عند الله سبحانه وتعالى، مش تمشي تخش فيها. أول شيء وحاجتين لو سميناها فلوس فهو ربا، يعني 50 ب20 دينار ب10 دينار يعني عملة من نفس الجنس معي، ولا لو سميناها عملة من نفس الجنس متفاضل هذا ربا، تب الربا أنت يعني خطر 1000 ولا 2000 ولا 3000 جنيه معقول الإنسان يعني محاربة الله ورسوله عند 1000 جنيه خير منها يقدم 1000 دينار لمحاربة الله ورسوله؟ وين إسلامك وين دينك وين صلاتك وصيامك وقال الله وقال الرسول وين هذا كله؟ يعني ينبغي على الإنسان قصدي أنت زي ما قلت تخسر في كل شيء، الدنيا احنا نخسر في سيارات نخسر في سمح الله حادث زي ما قلت تعاود الكلام يعني في دواء في علاج في كذا إلى آخره، هذه مصيبة اعتبرها مصيبة من مصائب حلت بك، واحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولا تقدم على الحرام.
8: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية لك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من إذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20,000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت

0: تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء
1: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نرحب في بداية الحلقة بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخنا، توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا في سورة البقرة، وذكر في سورة الأعراف قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، وذكر في سورة الأعراف: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. توجيه الخطاب أحيانا بصيغة التثنية وأحيانا بصيغة الجمع في أمر الهبوط، ما دلالة هذا التنوع القرآني شيخنا، ومن المخاطب تحديدا في كل موضع؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه قصة آدم عليه السلام، وشاء الله يعني أن تنتهي قصة آدم بعدما تاب وبعدما أناب، وتاب الله عليه واصطفاه واجتباه، وأمر الله بإهباط الثلاثة إلى الأرض، الثلاثة اللي هو آدم وزوجه حواء والعدو اللي هو إبليس. وجاء ذكر الهبوط في آيات عديدة، منها قول الله جل وعلا سورة البقرة: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وذكر في سورة الأعراف قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في سورة طه قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهبوط هو الأمر الإلهي بالنزول الأرض، وأخبرت الآيات في سورة البقرة إن إبليس بوسوسته يعني أزل آدم وحواء، ومما يعني والله جل وعلا قدر بقدرته أن يكون هبوط آدم إلى الأرض بعد أكله من الشجرة، ولذلك أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض وقال لهم اهبطوا منها جميعا. عندما ننظر في الأمر يعني بالهبوط من الجنة إلى الأرض، نجد فعل الأمر على حالتين، يعني الحالة الأولى كان يعني فيهما مسند إلى ضمير المثنى، هذا في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كان الضمير مسند إلى واو الجماعة، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. والأمر في سورة طه كان موجه إلى آدم وإبليس، اهبطوا منها جميعا، على أن آدم هو أبو الإنس وإبليس أبو الجن، فلما أهبطهم الله على الأرض يعني انتشر من آدم الإنس وانتشر من إبليس الجن. لكن الأمر في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كان موجها إلى الثلاثة اللي ذكرناهم في القصة، اللي هو آدم وزوجه حواء وإبليس، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وهكذا يعني انتهت أحداث قضية آدم في الجنة دار النعيم للمؤمنين، وبدأت أحداث القسم الثاني اللي هي من قصة آدم، واللي هو اللي يتعلق بحياته على الأرض. القسم الأول هذا جرت أحداثه كلها والمشاهد كلها في الجنة تتعلق بمراحل الخلقة، من تراب ثم من طين ثم من طين اللازب ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار ونفخ الروح فيه وسجود الملائكة له وتفوقه في الامتحان على الملائكة وخلق زوجه حياء له حواء له واستمتاع بالأكل حيث شاء من أشجار وثمار الجنة عدا شجرة واحدة يعني نهي عن الاقتراب منها، ووسوس الشيطان يعني لهما، والشيطان لما حلف اليمين لهما بصدقه في نصحهما ونسيانهما وأكلهما من الشجرة وبدو سوآتهما لهما بعد الأكل مباشرة والشعور بالحياء وتغطية السوءات بورق الجنة ولام الله ولوم الله لهما، وثم أمرهما بالهبوط من الجنة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من قصة آدم يبدأ من لحظة هبوط الثلاثة إلى الأرض، و لهذا ذكر الله تبارك وتعالى قال اهبطوا، وكرر الأمر على وجه التغليظ وأكد هذا الأمر، اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
0: شيخنا، من خلال النصوص الشرعية والآيات في القرآن قال تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في سورة البقرة، وقال في سورة الأعراف قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أين كان هبوط آدم عليه السلام، ولماذا لم يأتي نص قاطع يحدد مكان الهبوط في الأرض؟
1: المكان اللي هبط إليه آدم فيه عدة روايات، فيه يعني ونقلت عدة روايات عن تحديده، وما فيش دليل قطعي على ذلك. يعني قيل هبط في الهند، وقيل هبط في مكان بين مكة والطائف، وقيل يعني هو هبط يعني على قمة إفرست يعني من جبال الهيمالايا اللي هي على القمم في العالم، ولا في الشام، ولا في الحجاز، ولا بالصفا عند المسجد الحرام، وهل نزلت حواء معه ولا في مكان آخر، هل هو جدة، وهل هم التقوا بعرفة ولا بمزدلفة ولا نحو ذلك. هذا كل هذه الأشياء لا يوجد يقين فيها، يعني لا يقين فيها ولا حجج في ترجيح قول على قول، لأنه لم يثبت حديث صحيح يحدد مكان هبوط الأبوين. هذه كلها أقوال ذكرها المفسرون. لذلك الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر في لما ذكر في قصة الخلق وذكر هذا الكلام، قال ذكرت عدة روايات، وكل الروايات هذه هو الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. لكن هل يعني هل هناك حكم من تحديد من تحديد هذا؟ لا توجد. لو يعني لو كان في تعيين هذه البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم وفي أمر دنياهم لذكرها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. لذلك ما فيش يعني دليل قطعي يحدد مكان الهبوط، ولا توجد فائدة تعود علينا، كان عرفنا أنها مثلا في الشام، والله في عرفة، وإلا في الحجاز، وإلا في الهند. هذا الأمر لا يترتب عليه فائدة لنا، فهذه من الأمور التي لم يبينها الله جل وعلا لنا، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، مما دل على أن ما فيش فائدة تعود علينا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة اللي ما ورد اللي هو خروجه من الجنة، هذا كان يوم الجمعة، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها، خروج آدم من الجنة
0: كان يوم الجمعة.
1: نعم كان من الجنة، ونعم وهذا نعم هذا هو الهبوط، يعني وهذا يحيي بسياق الحديث. فالحياة نعمة والعمر عطاء، ويوم الجمعة هذا هو اليوم الذي خرج فيه آدم إلى الأرض، وهو يوم عيد المسلمين. طبعا في الحديث الصحيحة تبين خلق آدم كان يوم الجمعة، ودخول الجنة كان يوم الجمعة، وخروج منها كان يوم الجمعة، وهذا دلت عليه أحاديث صحيحة وأثار عن السلف، حتى أنه ورد يعني خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة. فإذا كان خروجه في نفس اليوم الذي خرج فيه يترجح القول بأن آدم مكث ساعة من يوم الجمعة، وهي تعادل 83 سنة وأربع شهور من سنة الدنيا، إن الله تبارك وتعالى يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة هو من الأيام التي يعني يعدل اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا، وهذا يعني إنما هي يعني ساعة بعد مضي 11 ساعة، وهذا هذه ساعة من 12 ساعة، وهي 83 سنة وأربع شهور من سنيننا. ولهذا يعني ذكر يعني من الذين ذكروا هذا، وهذا رجحه كثير من العلماء منهم الإمام الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل، ذكروا أن الله جل وعلا أهبط آدم قبل غروب الشمس من ذلك اليوم اللي خلق فيه اللي خلق فيه آدم، هو يوم الجمعة مع زوجته حواء من السماء. نعم أما يعني إن كان خروج آدم في يوم جمعة آخر غير الجمعة التي خلق فيها، فتكون المدة اللي مكث آدم في الجنة تكون هذه في حينئذ في علم الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهما ويتوقف الإنسان عن تعيينها، لأن هذه المسألة تولي ضرب من الخيال كما يقال يعني.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نريد أن نعرف ما الحكمة الإلهية من إنزال آدم إلى الأرض مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبقيه في الجنة؟
1: نعم، الله تبارك وتعالى يعني قضاؤه وقدره وتدبيره لا شك أن هذا حكم كلها.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يعني لا يليق به العبث ولا يليق به الظلم، هو العدل، هو الحكيم، هو الخبير. وتكلم العلماء يعني في الحكمة من نزول آدم للأرض، فالله تبارك وتعالى يعني له حكم كثيرة، وحكمه فيها خير لنا، وفيها نعمة لنا، وفيها مصالح يعني تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل. ولو إنسان استفرغ يعني كل ما أراد مش حيوصل لهذه الأمور كلها. نعم، فإهباط آدم وخراجه من الجنة كان فيه كمال نفس، مش يعود على النفس يعني على أحسن أحواله. وهو سبحانه وتعالى يعني خلقه لماذا؟ خلقه ليستعمره وذريته في الأرض وليجعلهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا، فخلقهم الله جل وعلا ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم. فمن الجنة ما يجدر ابتلاء وتكليف، فلهذا أخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منهما لماذا؟ ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لها، ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لها اللي هي الجنة. فإذا داقوا تعب دار التكليف اللي هي الدنيا ونصبها وأذاها، عرفوا قدر تلك الدار اللي هي الجنة، وعرفوا قدرها وشرفها وفضلها. هذه أحد الحكم. أيضا من الحكم في ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يتخذ من ذرية آدم عليه السلام رسلا وأنبياء وشهداء يحبهم ويحبونه، وينزل عليهم كتبه، ويعهد إليهم عهده، ويستعبدهم في السراء والضراء، ويؤثرون محبته ومرضات الله تبارك وتعالى على شهواتهم. أيضا من الحكم اقتضاء يعني أسماء الله جل وعلا الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها. الله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور، الرحيم، التواب، العفو، المنتقم، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المحيي، المميت، الوارث. يعني لابد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق به. فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فيهما وفي ذريتهما، فأنزلوا يعني إلى دار يكون إيمانهم فيها تاما. الإمام قول وعمل وجهاد وفي صبر وفي اعتمال، وهذا كله يكون في دار الامتحان، ما يكونش في جنة النعيم. الله تبارك وتعالى سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته، فهو سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه، وذلك فيه حكم وفيه غايات حميدة. وأيضا الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر للملائكة ما خفي عليهم من شأن من كانوا يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما فيه وما في نفسه من الكبر والحسد والشر وإبليس. يعني الخير وذاك الخير وهذا الشر كامل في نفوس يعلمونها، فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي تعلم حكمة أحكم الحاكمين في معاملة كل منهما بما يليق به.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، قال الله تعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هل كانت الأرض مهيئة قبل هبوط آدم؟ وكيف أعد آدم عليه السلام نفسيا وعمليا لعمارة الأرض؟
1: الله تبارك وتعالى هيئ آدم الأرض قبل أن يهبط إليها. يعني لما كانت الحياة لهذا الكوكب الجديد اللي هو كوكب الأرض، الأرض تقتضي معرفة، يعني معرفة أحواله وماضيه وكيفية التعامل معه وأساليب العيش والأكل والشرب، فأكل وشرب وزراعة وعمل وطبخ وطرق الطبخ، هذا يعني فيها سعي في الأرض بما يقيم حياة الإنسان ويحقق مبدأ الخلافة فيها ومبدأ العمارة. لذلك هيئ الله سبحانه وتعالى لآدم كل هذا، وكان أول شيء علمه إياه، علمه أسماء الأشياء الواردة في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
0: المقصود بالأسماء، أنا كنت أظن أن الأسماء الحسنى هو المقصود.
1: لا ليس الأسماء الحسنى، وتكلمنا عنها في حلقات ماضية، أسماء الأشياء والمخلوقات وأسماء الأفعال، القيام والقعود والحركة والسكون وغير ذلك، كل هذا علمه الله هذه الأشياء. وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن آدم هو المنوط به عمارة الأرض والإقامة في الأرض. ويعني حتى جاء في بعض الأثار أن الله يعني حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه كما جاء في بعض الروايات هي من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. يعني ثمار الجنة كلما ذاقها الإنسان يعني وجد له طعم آخر غير الطعم الذي أكله، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني كل ثمار الجنة يتغير طعمها من مرة إلى أخرى، ولا ليس فيها الملل، بعكس ثمار الدنيا الإنسان ربما يتعود على فاكهة معينة ونحو ذلك، فهي نفس الطعم لا تتغير، ربما يشعر الإنسان بالملل. فآدم عليه السلام هو أصل البشرية، وتكاثرت ذريته وانتشرت في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني لذلك نقدر نقوله يعني في قصة آدم عليه السلام، يعني ما حصل يعني في علاقت، يعني الله تبارك وتعالى ذرأ من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف الأصناف واختلاف الألسنة واختلاف الألوان واختلاف اللغات. هذا يؤكد حقيقة الوجود البشري على الأرض، بخلاف مسألة النظريات اللي تو نتكلم عنها، النظريات الإلحادية اللي هي تنفي وجود هذه البداية وقصة داروين، واللي هي تفترض مسألة أن تسلسل الخلق بطريقة يعني تعسفية وطريقة متناقضة. فالذين يقولون أن الخلق يعني جاء صدفة وبالصدفة، هم في الحقيقة هو هذا الجهل يعني بحقيقة العلم. ما فيش يعني مسألة أي صدفة، هذه اللي يعني تمتلك القدرة على خلق بويضة من وتنزل إلى الرحم في وقت لا يعلمه إلا الله جل وعلا.
0: هناك من يقول أن الأصل الإنسان قرد.
1: نعم، هذه هي نظرية داروين، يعني جاءت على مراحل، يعني بدأت بفيروسات ثم تطور نظرية ما يعتبر نظرية التطور والارتقاء. فهذا ما فيش حاجة اسمها صدفة في هذا الأمر. خلق الإنسان يعني من حيوان منوي ضمن ملايين الحيوانات المنوية، وفي رحم للمرأة، وفي جهاز تناسلي معروف، ويحصل الإخصاب وتكوين العلقة والمضغة والكساء وإنشاء الإنسان ليولد معناها، ويكون هذا الميلاد ذكر وأنثى، ومن ثم شعوب وقبائل. هذا لا يمكن أن تكون صدفة، صدف لا نظام لها. وبالنسبة لخلق الإنسان هذا له نظام حكيم وضعه إله قادر خالق، قدر يعني لكل خلق وقدر له زمانا وقدر ومكانا وهدفا. يعني الله جل وعلا يخلق على هدى وعلى قدر. فالإحصاء المادي هذا دليل إيمان بالله تبارك وتعالى إن التعداد السكاني يزداد، ولو أردنا معرفة حتى تعداد السكان سكان الأرض في القرن السابق نقدر يعني واضح أنهم أقل بكثير من زماننا هذا، ولو عدنا إلى الوراء أكثر من قرن نجد التعداد يعني
0: يختلف.
1: يعني أنقص ينقص أكثر فأكثر. فلو استمرت عملية قياس السكان بالقياس إلى الأزمان الماضية لابد أن نصل إلى آدم وحواء، وهذا يثبت صدق قول الله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا وصفت الأرض بأنها منزل الإنسان الكبير، كيف يضبط الإسلام علاقة الإنسان بالأرض بين الإعمار وعدم الإفساد
1: نعم الأرض يعني كل الأرض هي طبعا هذه لبني الإنسان ولذرية آدم عليه السلام، يعني انتقلوا فيها ومشوا في مناكبها وضربوا طولا وعرضا حيث شاءوا. فالإنسان يعني في حقيقة الحال حصل يعني نقدر نقوله حصل انحرافات عن هدايات الله تبارك وتعالى، أصبح في ظلم وفي فساد وفي دار يعني حدود، وصار يعني يعني عدة أشياء فيها يعني
0: طبقات.
1: نعم فيها ظلم، مثلا احنا نشوف الآن في فلسطين في جدار عازل قسم الأسرة الفلسطينية لوحدة وحرم على أفرادها أن يشوفوا بعضهم يعني من بعض بناتهم أسوار، هذا كله من فعل البشر، تعقيدات في السفر وفي التنقل وفي الترحال وعوقنا اتصال البشر بعضهم ببعض، وصار شفنا يعني السور الحديد اللي حرم مئات الملايين في الاتحاد السوفيتي قبل وهكذا. هذه كلها يعني الأرض يعني بهذه النظرية أن هذه لي يعني لنا وحدنا ونحو ذلك، لا نقول الأرض يعني لنا شركاء فيها، ليست لنا وحدنا، الأرض عندنا شركاء فيها، فيها أرواح تتحرك وتحس مثلنا وتحيا وتموت، وفيها مكلفين بأحكام فقهية وتشريعات ربانية. يعني لما هبط آدم كانت الطيور وكانت الحيوانات وكانت يعني حتى بعض الحيوانات اللي هي مندثرة أو كذا زي الديناصورات وغيرها، هذه كلها سبقت آدم إلى الأرض وعرفها آدم وعرف أسماءها وتعامل معها وفق توجيه الله جل وعلا له، يعني وعرف تحريم إيذاء هذه الحيوانات والتحريش بين هذه الحيوانات، وعرف تحريم استهدافها من غير حاجة، ولهذا عاتب الله أحد أنبيائه على قتل نملة بوحي من السماء، وجعل في شريعة خاتم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام من المرء يعني قد يدخل الجنة في كلب سقاه ولا يدخل النار في يعني في هرة حبسها. ف يعني كيف يمكن بهذه الحالة أن تتغير يعني وتصبح مشاعر الإنسان يعني حول الأرض يعني اللي يسكنها ويبدأ يؤذي في هذه الأشياء وهذه الحيوانات. إحنا حتى يعني حتى الإنسان تجد أنه يحب بيته وسكنه الخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في جبل أحد يعني قال أحد جبل يحب نحبه ويحبنا، هذا كله يعني فيه شعور حتى مع الصخور يعني. وكان عمر رضي الله عنه يقول على الحجر الأسود يقول إني أعلم أنك حجر يعني لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبلك ما قبلتك. فأينما يعني ذكر الإنسان نقول أن حياتنا هذا في منزلنا الكبير اللي هو الأرض، فيها الحرة وفيها البناء والإعمار والصنيعة وفيها التناسل وفيها المعرفة. الله تبارك وتعالى منحنا أعمارا يتذكر فيها من تذكر، وجعل للفرد أجل وللأمة والدولة أجعلها أجل أيضا، هذا لا يتقدم ولا يتأخر. البشر فعلا هم أساس الحضارة والتشييد والحضارة تقوم لتنفع الناس وتعطينا وتسهل العيش لنا، وليس لقتلنا ولا يعني لفناء البشر. الله تبارك وتعالى غرس في فطرتنا حب الأرض وحب الحياة، ورزقنا القدرة على التعلم وكسب المعارف، وطلب من الإنسان الإعمار والبناء، بناء المساجد وبناء المنازل والمرافق، وهذا أمر ضروري في حياتنا، وما تحققش حياة الإنسان في العيش إلا بهذا. لهذا طلب من الله جل وعلا الإعمار كله، سواء الإعمار الحسي والإعمار المعنوي، بنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسجد، وبنى خيمة بجوار المسجد لتمريض مثلا سعد بن معاذ، وبين الشريعة يعني عدة حقوق في هذا، يعني حق عدة أمور، يعني عدة أمور سواء الحق الإنسان في الأمن ولا الجوار ولا هذا كلها حقوق بينها،
0: حق العلم وحق نعم العدل.
1: نعم هذا كلها حقوق بينها الله تبارك وتعالى، من حق العدل بين الناس، الأرض وضعت للأنام، والإنسان لما يتسلط الجبارين والمتكبرين على مواقع الأرض ويترك بعض الضعفاء في العشوائيات ولا في البلدان الفقيرة هذه والبلدان اللي يسموها بالناهم النامية، ونهب الثروات وترك يعني الشعوب الفقيرة هذه فريسة المرض والجوع والجهل، هذا نهينا عنه وأنكره الله تبارك وتعالى، وتكرب يعني عن هؤلاء الظلمة، قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالخلاصة أن المؤمن يعني متنقل بين فضل الله تبارك وتعالى في الضرب في الأرض هذه والسفر فيها، وبين رحمته في التعبد والخشوع. والإنسان دائما المؤمن يقول في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان مؤتمن في هذا الكوكب وحفاظا على سلامته وأمنه وعلى نظافته وعلى وكل شيء، ولما لا يكون كذلك، وهذا كله صادر من صادر عن الرب الكريم جل وعلا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قبل الخروج إلى فاصل نريد أن نعرف ما أعظم وصية خرج بها آدم وذريته من الجنة، وكيف يمكن للإنسان اليوم أن يعيش على هداها.
1: نعم أقدم يعني نقدر نقوله من أهم الإيحاءات التي نستنبطها من قصة آدم عليه السلام والقيمة الكبرى اللي يعطاها التصور الإسلامي الرباني، وهو الذي يعني رسمه الله جل وعلا للإنسان حتى يسير يعني على هداه في الأرض، هذه يتضح كلها في قول الله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه وصية الله جل وعلا لآدم وحواء حين يعني حينما خرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض، وجاءت في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لذلك يعني الخصومة اللي أعلنت يعني بين آدم وحواء وبين وذرية آدم وذريته وبين إبليس ومن تبعه، شاءت رحمة الله تبارك وتعالى أن يرسل إليهم الرسل بالهدى قبل أن يأخذهم بما كسبت أيديهم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل قبل أن يأخذ كل أحد بما كسبت يديه، لهذا قال الله جل وعلا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه وصية الله جل وعلا يعني لأبوي البشر حين أهبطهم من الأرض، يعني تعتبر هذه الوصية أقدم الوصايا، لذلك يعني المفترض أن تكون هذه سنة كونية لا يتخلف يعني مدلولها عن أحد من خلقه في أي حال من الأحوال. القرآن الكريم مليء بالسنة الكونية، السنة الكونية هذه لا تتبدل ولا تتحول، الله جل وعلا يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، هذه السنة يعني من السنة الماضية، فمن اتبع يعني هدى الله وآمن برسل الله جل وعلا وكتبه واهتدى بهم وصدق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأوامر والاجتناب النواهي، هذا اهتدى وأفلح. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فترتب على اتباع أن من اتبع هذه السنة أربع أشياء: أن ما فيش خوف وما فيش حزن وما فيش ضلال وما فيش شقاء. هذه الأشياء الأربعة ترتبت على اتباع هذه السنة الكونية، يعني نفي الخوف ونفي الحزن. الفرق ما بينهم من المكروه، يعني إن كان يعني قد مضى أحدث الحزن، وإن كان شيء منتظر هذا أحدث الخوف، فنفاهما الله تبارك وتعالى عمن اتبع هداه. وكان انتفوها يوم الاثنين، يعني ثبت الضد وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى حصل له الأمن، وحصلت له السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، وحصل له الهدى أيضا، وانتفى عنه كل مكروه، يعني ما فيش خوف وما فيش حزن وما فيش ضلال وما فيش شقاء، وحصل له يعني ما يرغب وما يريد، واندفع عنه كل ما لا يريد. فالهدى بالأنبياء والرسل وما يبلغونه عن الله جل وعلا وما يبينونه للناس يجعل اتباع يعني من اتبعهم هذا في سعادة، ومن خلفهم في شقاء، كما ذكر الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
0: نستأذنكم الآن في الخروج إلى فاصل قصير، ونعود إليكم بعده بإذن الله.

0: زلنا مع ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخنا الكريم، إعلان العداوة بين إبليس وبني آدم ورد في أوائل القصة. كيف نفهم هذه الخصومة بوصفها سنة ماضية في حياة البشر وليست حادثة عابرة؟
1: الله تبارك وتعالى يعني قسم الناس إلى فريقين في هذه الصراع، نقول الصراع بين الحق والباطل، والناس يعني في موقفهم من هدي الله تبارك وتعالى هم فريقين. الفريق الأول هذا هو المؤمنون الصالحون الذين اتبعوا هدى الله وصدقوا بالرسل واستقاموا على طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء يعني هم سعداء في الدنيا، لا يضل أحدهم ولا يشقى، وهم في أمان الله، وهم لا يخافون ولا يحزنون، كما ذكر الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والآية الأخرى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفريق الثاني هؤلاء هم الكافرون، هم المكذبون بآيات الله جل وعلا، الذين أعرضوا عن ذكر الله ورفضوا هدى الله وحاربوا الرسل واتبعوا الشيطان. هؤلاء هم خاسرون، هم هالكون، وفي الآخرة هؤلاء هم معذبون بالنار، وهم الذين قال الله عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذين يقودون المؤمنين هم الأنبياء والرسل، ثم أتباع الرسل من العلماء والدعاة

0: بين الحق والباطل، ومسألة المواجهة بين الخير والشر. هذا الصراع بدأ منذ المشاهد الأولى من قصة آدم اللي حدثت في الجنة، عندما رفض إبليس السجود لآدم ثم زين له الأكل من الشجرة، وكان آدم يعني أبو البشر يمثل جانب الحق، وكان إبليس فهي يمثل جانب الباطل. هذا الصراع سيبقى الصراع بين الحق والباطل قويا ومستمرا حتى قيام الساعة، وسيبقى الناس منقسمون في هذا الصراع إلى قسمين، أصحاب الحق وأصحاب الباطل. أصحاب الحق هم يعني حزب الله تبارك وتعالى، الذين قال الله عنهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأصحاب الباطل هم حزب الشيطان الذين قال الله عنهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالسعيد الموفق هو الذي يأخذ هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتبع هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي ينحاز إلى الحق ويكون من حزب الله من المفلحين. أما الإنسان الخاسر، الإنسان الهالك، هو اللي يرفض هدى الله تبارك وتعالى، يرفض اتباع كتاب الله تبارك وتعالى، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكفر بالحق، هو الذي ينحاز إلى حزب الشيطان، وهو من الخاسرين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شيخنا، ما جزاء الذين يكذبون بآيات الله، وما معنى أنهم خالدون، وكيف يوضح هذا للإنسان أهمية الإيمان والطاعة؟
0: نعم، الله تبارك وتعالى يعني خلق النار وأوصد أبوابها على العاصين والزائغين والضالين، فمن أطاع يعني الله تبارك وتعالى، من أطاع هذا دخل الجنة برحمة الله جل وعلا، والإنسان العاصي مأواه النار بعدل الله تبارك وتعالى. يعني كل كاسب يأخذ ثمرة كسبه، وكل عامل عند جزاء لعمله. الله جل وعلا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالآية بينت أن الذين كفروا وكذبوا بآيات الله جل وعلا وكذبوا برسله هؤلاء هم أصحاب النار، هؤلاء هم أصحاب النار.
1: شيخنا الكريم، هل النار موجودة الآن؟ وأين مكانها وما هي أبوابها؟
0: نعم، النار موجودة الآن، وهذا دلت عليه الآيات والأحاديث والأثار عن الصحابة. لهذا الإمام البخاري في صحيحه بوب الباب صفة النار وأنها مخلوقة، وأورد يعني فيها جملة من الآيات والأحاديث، منها قول الله جل وعلا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، يعني هي غير خامدة وأعدها الله للعصاة. وقول الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت يعني رصدت وحصلت يعني للكافرين بالله ورسله. واستدل بها كثير من العلماء أن النار هذه موجودة، أعدت يعني هيئت. والحديث في هذا كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم مذكر قال هذا حجر يعني ألقي به في شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، وهذا الحديث يعني في صحيح الإمام مسلم. وذكر ومنها أيضا حديث صلاة الكسوف وحديث الإسراء والمعراج وغير ذلك من الحديث، وهذا معظمها حديث يعني متواترة المعنى. فالنار نعم موجودة الآن كما ذكر أهل العلم. أما بالنسبة لمكان النار فوردت فيها عدة أثار، منها ورد أن جهنم في الأرض السابعة كما جاء عن ابن عباس الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة، هذه بعض الأثار. وكذلك ابن عباس لما سئل أين الجنة قال فوق 7 سماوات، أين النار قال تحت 7 أبحر مطبقة. استدل بها بعض العلماء أن الله أخبر أن

0: الكافرين والكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في هذا في عالم البرزخ، كما قال الله يعني في قوم فرعون في سورة غافر: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر الله جل وعلا يعني أنه لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فهذا دال على أن النار في الأرض كما قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وحتى في حديث البراء بن عازب المشهور في صفة قبض الروح، في لما تكلم على روح، لما ذكر روح الكافر قال: حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون يعني فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فقال يقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. قال: فتطرح روحه طرحا. وفي حديث أبي هريرة في صفة قبض الروح الكافر وغيره قال: فتخرج كأنتني ريحي جيفة فينطلقون بها إلى الأرض فيقولون: ما أنتنا هذه الريح. فكلما أتوا على الأرض قالوا ذلك حتى يأتوا بها إلى أرواح الكفار. فهذه الأدلة وأمثالها من الأدلة تدل على أن النار في الأرض أو في الأسفل وليست في السماء، بخلاف الجنة اللي ثبت في الأحاديث أنها في السماء وأن سقفها عرش الرحمن. طبعا هي النار دركات كما أخبر الله جل وعلا في القرآن: إن المنافقين من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والدرك لما يكون يعني إذا كان بعضها أسفل من بعض، والدرج لما يكون بعضها درج هذا بعضها فوق بعض، معكس الدركات لما يكون بعضها أسفل من بعض. درجات الجنة تذهب علوا ودركات النار يعني تذهب سفولا ونزولا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخ، ما هي صفات النار وما وقودها في الوقت الحالي؟
0: نعم، طبعا النار لها أبواب، يعني وذكر الله في القرآن أن لها سبعة أبواب: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فأبواب عذاب بحسب الذنوب والمعاصي، أبواب الجنة بحسب الأعمال الصالحة، وأبواب النار بحسب الذنوب للمعاصي. وكتب يعني الله جل وعلا لكل باب يعني من أتباع إبليس يدخلونها هم يعني لا محيدة عنهم. لهذا جهنم لها قعر ولها درك أسفل، ذكر الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولها قعر لما جاء في الحديث يعني حديث أبي هريرة لما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة إذا صوت يعني كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. الجنة لها أقسام، الجنة لها أقسام غير الأبواب، لها أقسام كما يعني وأنواع من العذاب. في نوع يعذب بالنار الموقدة بالحر واللهيب والدخان، وقسم آخر يعذب بالزمهرير الشديد والبرد. لهذا الله جل وعلا يقول: وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا الحميم هو الحار اللي انتهى شدة الحر، شدة حرة، والغساق اللي هو ضد اللي هو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. ولهذا قال الله جل: وآخر من شكله أزواج، يعني وأشياء من هذا القبيل. فالنار هذه محكمة بإغلاق كما ذكر الله جل وعلا ذلك، وهذا فيه يعني إمعان في شدة عذاب النار نعوذ بالله منها، فقد جعلها الله جل وعلا مغلقة محكمة الإغلاق ومؤصدة ومطبقة. عليهم نار موصدة، عليهم نار مؤصدة. والله جل وعلا يقول: وقود الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يعني السرادق هذا يعني كل ما أحاط بشيء. أن فهذه الأبواب والأقسام. أما صفات النار، النار يعني هي كأنها حي من الأحياء، وصفها الله جل وعلا بأنها تطلع على الأفئدة. يعني شنو تطلع على الأفئدة؟ يعني تعلم مقدار ما يستحق كل واحد من العذاب، وتأكل النار يعني جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت يعني إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت تأكلهم. والله جل وعلا يعني وصفنا قال تدعو من أدبر وتولى، وذكر أيضا قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يعني وصفها الله جل وعلا بهذا، فيعني فتعلم ما يستحق كل واحد من العذاب تعذبه يعني بقدر ذلك. وصف الله جل وعلا النار بأوصاف يعني عظيمة، أوصاف مهولة، أوصاف رهيبة، يعني تنخلع لها القلوب وترتعد لتصورها الأبدان. وصف الله بأن أشد يعني أشد حرارة من نار الدنيا يعني بأضعاف كثيرة، يعني أشد من حر الصيف، يعني اللي هو كثير من المنافقين يتثاقل حتى عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد. لما ذكر في غزوة تبوك قال الله جل وعلا قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: شيخنا، من هم ملائكة النار؟
0: نعم، ملائكة النار ذكر الله جل وعلا ملائكة النار، فاختار الله جل وعلا ملائكة غلاظ في الهيئة وشداد في القوة. الله جل وعلا ذكر في سورة التحريم قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني مصير الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وكذبوا برسل الله جل وعلا هو النار، ويصبحون من أهل من أصحاب النار. وفصل الله تبارك وتعالى الحديث عن النار، وما يعني اللي تكلمنا عن النار هذا شيء يعني شيء قليل فقط، يعني وجاء في الحديث أنها أكثر يعني حتى من 70 ضعفا يعني من نار الدنيا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت هذه بس لكافية، قال فضلت علي 69 جزءا كلهن مثل حرها. لهذا وصف الله بالنار الكبرى الذي يصل النار الكبرى، النار العظمى هي السفلى يعني من أطباق النار. وقودها طبعا هم يعني وقود النار مش الحطب والفحم، لا وقودها نعم مش زي نار الدنيا، وقودها الناس والحجارة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحجارة ذكروا أنها هي حجارة الكبريت العظيمة اللي هي السوداء الصلبة، وهي أشد الأحجار يعني حرا إذا حميت، ويعني فأجرنا الله منها. هي ذكرت في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا أعدها الله للكافرين، أعدها الله للكافرين. وقيل هي حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالنار إذا أضرمت يعني بحجارة الكبريت كان ذلك يعني أشد لحرها وأقوى لسعيرها. فهذا الأمر لا شك أن النار وما احتوته من هذا الوصف يعني الأمر شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الله حتى عن دخانها اللي هو اللهيب المحرق الخلق وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وذكر الله جل وعلا انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، هذا الدخان. فما بالك بالأشياء الأخرى يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا، ما علاقة القدر بآدم عليه السلام؟ هناك يعني قصة واردة بين آدم وموسى عليهما السلام، لو تذكرها لنا.
0: نعم. هذه القصة يعني اللي هي قصة آدم وموسى تكشف حقيقة القدر وعلاقة القدر بآدم عليه السلام. يسأل موسى ربه: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا أخرجنا من الجنة. فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجد لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فبما تلوموني في شيء سبق من الله تبارك وتعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. فكانت حجة آدم عليه السلام يعني أغلب وأقوى، ولعل قوة الحجة اللي قالها آدم مبنية على أمور. الأمر الأول: الكلام كان في أمر مضى، والكلام في أمر انقضى، لا سبيل إلى رده، فهي مصيبة وقعت، وليس أمام العبد إلا أن يرضى ويسلم بذلك، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أنه ذنب وتاب منه آدم وأناب وقبل الله جل وعلا توبته، ما فيش سبيل إلى معاتبته وتوبيخه، وهو بعد التوبة يعني خير منه قبل الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا يكون في المصائب ويكون في الذنوب أيضا لمن تاب منه. أمر الثالث: إن الخروج من الجنة وقع لآدم وحواء فحسب، وأما موسى وسائر ذرية آدم فلم يكونوا في الجنة أصلا. والأمر الرابع: أن هبوط آدم الأرض هو المقصود من خلقه، يعني المقصود كما ذكرنا في الحلقة الماضية، المقصود من خلق آدم هو عمارة الأرض، كما قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني الهبوط ليس عقابا محضا، وإنما هو سبب مكتوب. الإهباط إلى الأرض والاستخلاف هو من صنع الله جل وعلا، ومن قدر الله تبارك وتعالى، وله الحكمة في ذلك. الإنسان في الدنيا هذه مسؤول عن أعماله الإرادية، عن أعماله الاختيارية، والظروف والبيئة والجينات وسائر المؤثرات هذه لا اعتبار في تعاظم المسؤولية، لكن يعني لا تلغي التبعية الدنيوية القانونية، ولا ما نقولش نلغو الأمور المترتبة على تصرفاته، لا نستطيع أن نلغي الأمور المترتبة على تصرفات الإنسان، فالإنسان مسؤول عن كل أعماله الإرادية والاختيارية.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما قدمه من علم وتوضيح، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوار.

0: 90.9 FM.
1: يسأل يقول: هل يجوز للرجل بعد اتيان زوجته ليلا أن ينام على الجنابة أو لابد أو يجب عليه الغسل في هذا الحال؟
2: لا يجب عليه الغسل، ويسن له أن يتوضأ وضوء النوم. والذي يجب أن يحذر منه أن ينام الإنسان حتى يخرج وقت صلاة الصبح، فيتكاسل ويؤجل غسله إلى أن يقوم صباحا بعد الشروق، وهذا يقع فيه كثير من الناس، وواجب فيه أن يغتسل قبل خروج وقت الصلاة ويؤدي الصلاة في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فالمحافظة على الصلوات واجبة. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: 90.9 FM 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-016-092-092-15. نعيد الأرقام: 092-092-016-092-092-15-0. أولا نبدأ ببعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. باهي، تفضل الأخ خالد.
2: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: عندي سؤال يا شيخ بخصوص بطاقة الدولار هذه.
1: ايه،
2: أنا يعني عندي بطاقة من شحنة في 2000 دولار.
1: ايه،
2: يعني نقدر نبيعها مثلا هنا إن بحوالة مصرفية يحول لي عملة ليبية ويأخذ الدولارات اللي فيها؟
1: باهي، تسمع التعليق إن شاء الله.
2: ماشي، شكرا شيخ،
1: إن شاء الله. عندنا سائل من خلال هذا البرنامج، قال: ما حكم الأضحية للمسافر، وما حكم من لم يضحي؟ نقول للأخ السائل اللي سأل عن حكم الأضحية: الأضحية سنة، ليست من الواجبات، الأضحية سنة، فمن ضحى وقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإنه سيتاب بهذه الأضحية، سيكون ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وسواء في ذلك المسافر والمقيم، كل منهما مخاطب بأن يؤدي هذه الأضحية، إلا من كان سفره لحج بيت الله الحرام فهذا لا أضحية له، وإنما له أن يقدم هدي لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام أيام يوم العاشر من الحجة من أعظم ما يقدم به نحر الهدايا والضحايا. يوم العاشر من الحجة اللي هو يوم العيد، من أعظم الأعمال فيه نحر الهدايا والضحايا، يعني من كان من الناس في قطره، يعني من أعظم الأعمال أن يضجع الأضحية ويسيل الدم لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحاج من أعظم ما يقدمه كذلك أن يقدم هديا لله سبحانه وتعالى، لكن لا أضحية له في بلاده بالنسبة للحاج، لكن سائر المسافرين لهم يعني يضحي. ثم قال: ما حكم من لم يضحي؟ الذي لم يضحي لا أثم عليه، مع أنه فاته الأجر. نعم، ريتاج، تفضلي يا أخت ريتاج. الأخت ريتاج.
3: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
3: لا نعرف تدي فتوى من دكتوري، يعني شو كفارة بنت يعني رمضان في يوم عمد متعمدة؟
1: كفارة رمضان أفطرت متعمدة.
3: أفطرت متعمدة، هي متعمدة من السلبات النفسية وكذا، وتبي تصير 60 يوم هي، لكن ما عرفتش إن هي عيد الأضحى يقطع على 60 يوم تصير متتاليات ولا لا.
1: هي بالك عندها عذر شرعي، مريضة ولا حاجة؟
3: إيه،
1: عندها عذر شرعي ولا ما عندهاش؟
3: يعني
1: عذر، يعني عندها مريض، في اللي مريض يعني حمله الداء على الإفطار، عندها حاجة عذر والله هيك يعني لباس عليها وصحيحة وتعمدت الأكل.
3: هي فيها شوية من قبل يعني هيك فيها أعراض يعني ما هي عندها عذر وهيك، لكن هي فترة، لكن هي توا حالها بركة بتردى قصدي فهمت، ما عرفتش إن هي لو جاء العادة الشعرية تطيمة ولا تقطرة.
1: باهي حاضر تسمعي الجواب بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: باهي تمام.
1: الأخ محمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: كيف الحال يا شيخ؟ يومك مبارك.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
4: ربي يحفظكم ويحفظ مشايخنا أهل دار الإفتاء.
1: آمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيك.
4: البلاد إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، تفضل يا سيدي، تفضل.
4: الله يسلمك يا شيخ. والله في ظاهرة هي منتشرة الكاكاتة في قصدي، وفي سكوت عليها من الجهات الرسمية سواء من الدولة ولا من دار الإفتاء ولا
1: إيه؟
4: المدارس هذه المنتشرة يسموها فيها السلفية بتاع المداخل يعني ربوا في الصغار من نعومة أظافرهم على كره العلماء وكره أهل السنة وكره المذهب المالكي، ويربوا فيهم بطريقة يعني فيها نوع من البغض. يعني عندي ولد أختي قريها في معهد متوسط بعد ما كمل شهادة الإعدادية، قريها فيها سنة لدرجة أنه يسبوا في الشيخ الصادق الغريري حفظه الله يعني في المدرسة، يعني مدرسة مؤسسة تعليمية وتسب في علماء البلد وتسب في وتبدع في مذهبهم وتفسخ في مذهبهم، وهذا خوارج وهذا طوال. واحد بيقرا في كلية الشريعة بتاع تاجورة قالوا له لا برا، هنا في واحدة فاتحين مجموعة المداخل في سرد وهذه منهجها سليم ومنهجها صحيح وهذوما خوارج وشيوخ بخوارج، قصدي ظاهرة يعني منتشرة مستشرية وفي البلاد كلها يعني شرقها غربها جنوبها، يفتحوا في المدارس يفتحوا في المعاهد المتوسطة فاتحين توا جامعات وينشروا في المذهب هذا اللي هو يسبب فيه في فتنة في داخل البلد الواحد ويضربوا فيه في النسيج الاجتماعي. ومش مستغرب أني بس في السكوت اللي هو من جانب
1: باهي باهي واضح إن شاء الله، واضح الجواب
4: وزارة التعليم والدولة يعني كيف هو ماشي
1: إن شاء الله خير.
4: بالله نبو تعقيب ونبو كلام واضح فيه الكلام
1: ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا اخ محمد.
4: كلام صحيح، خلي كل نمشي نقرا قدام وخلاص.
1: فيه اتصال اخر يا باهي، نرجع للاسئله التي وردت. قال هذا ما حكم اضحيه تكلم عليه. امراه اخرى قالت اخذ منها زوجها اموال وعند مرضه قال هذه سياره كتبها باسمها مقابل هذا الدين، فهل تستحق هذه السيارة أم لا؟ يقال له المرأة هذه، طبعا الزوج إذا أخذ شيء والمرأة لم تقصد به التبرع لزوجها وإنما أخذها على وجه الاقتراض فهذا من الوفاء الحقيقة ومن إحقاق الحق أن يقوم الزوج برد هذه الأموال لزوجته، يعني هو بارك الله فيه يعني أراد أن يوفي بهذا الجانب، فعليه أنه يكتب في وثيقة كذا، وخاصة هو لما كما ذكرت ألم به الداء، أو كما فعل هذا الرجل أعطاها سيارة في مقابل الدين. فإذا هي رضيت به بهذا العطاء، نقول للأخت السائلة إذا أنت رضيتي بهذه العطية السيارة في مقابل الدين فما فيش بأس، يعني الدين يقضى من جنسه يعطيك نفس النقد، ويمكن أنك أنت تقبلي بديل عن الدين سيارة ولا أرض ولا أي شيء، شرطها التعجيل بالقبض فقط، شرط هذا أن يعجل الإنسان بالقبض. أنت لما أعطاك السيارة استلميها من السيارة تبقى هذه في مقابل الدين، واللي بيعطي أرض يعجل بإعطاء الأرض بحيث ما يقعش في إشكالية شرعية وهي التي تسمى بفسخ الدين في الدين، وهي تنقل بعد ذلك إلى شبهة ربوية. فمن حيث المبدأ يعني تختص بها السيارة الأخت السائلة ولا بأس عليها إذا أخذتها في مقابل الدين. الأخ الأخت أمينة تفضلي. الأخت أمينة يبدو أنها نعم باهي. متصل آخر قال شاب يرغب في الزواج بطريقة شرعية، فكيف تكون الطريقة الصحيحة؟ هذا مما يعني أرسل هذا السؤال. فنقول لهذا السائل من رغبت في الزواج بطريقة شرعية، الطريقة الشرعية الحمد لله تكفل الشرع ببيانها. إذا الإنسان يعني علم بأن فيه مرأة جديرة بأن تكون ربة بيت، ومثلا علم بها أو له علم سابق بها، فما عليه إلا أن يتوجه إلى تحقيق الرؤية الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحرى أن يؤدم بينهما. عندما لعل هذا الحديث سأل رجل: هل رأيتها أم لا؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعليل، العلة والحكمة. الحكمة من طلب أن يرى الخاطب المرأة، فقال: أحرى أن يؤدم بينهما، بمعنى أن المرأة هذه قد يحصل يعني نقول إحنا وفاق بينهم مجرد النظرة هذه الشرعية، بخلاف ما لو حصل بينهم نفور. لو حصل بينهم نفور وأحيانا تبدأ الأنفس غير متطابقة، يبقى زي ما نقول إحنا يمشي الحالة ويبحثوا عن زوجة أخرى، وهي لعل الله يرزقها برجل آخر، ما مش بالضرورة يدخلوا في المعاناة الاجتماعية. لكن لو حصلت بينهم ألفة من الأول، يبقى بعد ذلك أنت سألتني على الطريقة الشرعية للخسائل، خلاص هذا حد علاقتك أنت بالمرأة المخطوبة. كونك أنت تكلمها وتبين طريقة حياتك، في اللي حياتها يعني سلسة ماشية مع المجتمع، وفي اللي يتنقل من مكان إلى مكان، وفي اللي عنده صعوبات اجتماعية يبينها، في اللي متزوج من قبل وعنده أطفال بيربيهم، يبي مرأة يعني تكون تعينها على تربية الأطفال، في اللي عنده أم وأب يعني كبار في السن ويبي من يترفق بهم، فهذا كله لباس تبين هذا، حتى أن المرأة يعني تبقى داخلة على رؤية واضحة وتعينك على ما أنت عليه، فهذا ما ينبغي أن يذكر. والمرأة كذلك الأمر. بعد إذا كان هم اتفقوا على هذه الجوانب الجدية من النظر ومن النظرة الشرعية المقتصرة على ما أحله الله سبحانه وتعالى، بحيث المرأة تكون يعني لباسها وافي ولابسة كم طويل وشعرها مش عريان وكذا، يبقى الكلام أنت سألت على الطريقة الصحيحة، الكلام كله بعد ذلك مع الولي. مع الولي، لا كلام لك مع المرأة بعد ذلك، الكلام مع الولي في مهرها وفي الوقت وفي ما يتعلق بهذا الجانب. إذا كان أنت عندك أشياء تتعلق ب يعني بالأشياء الضرورية المحتاجة لها، هي يعني نقول إحنا المقاس التياب وغيره وغيره، أنت عندك نساء يتواصلوا معها، عندك نساء يتواصلوا معها، ولا تصل وليها كم تلبس من التوب، كم تلبس من الحذاء كذا، ويعطوك أنت البيانات هذه وتوفر حاجتك، فما بحيث ما تكونش هذه دريعة غير لمجرد التحدث. هذا سألت أنت على الطريقة الصحيحة يا الأخ السائل. أما ما يجري في بين عامة الناس من يعني المواعدة في الطرقات والمواعدة في الشطوط والمواعدة، فهذا في الواقع لا علاقة له بالطريقة الشرعية، بل من علامة المرأة التي تصلح أن تكون ربة بيت أنها لا تسمح بهذا، لا تسمح بأن تكون يعني تسلية للرجال في الطريق ولا في سوق ولا في شط البحر ولا في أي مكان، والله مثلا حتى بالعلاقات اللي هي عن طريق النقالات والهواتف، يبقى يعني الحديث المتكرر والمواعدة بالحديث وتبادل الرسائل والصور وغيره وغيره، فنقول لك هذه ما هيش يعني المرأة الصالحة اللي بالضرورة تكون فعلا جديرة بأن تكون ربة بيت. المرأة الجديرة لأنها تكون ربة بيت تقطع الطريق عن المفسدين من الرجال، ولا تسمح إلا بالرؤية الشرعية في بيت أبيها أو في بيت أمها والله وليها والله كائنا من كان، حضر معها أبوها، حضر معها أخوها، خالها، عمها، المهم يعني ما تسمحش لرجل أنه يتسلى بها في شارع والله في نقال والله في غيره وغيره. هذه الطريقة الشرعية التي سأل عنها السائل. والرجل كذلك يعني الذي احتاط واقتصر على هذه الطريق، معنى هذا هو الرجل الصالح اللي المرأة ممكن يعني تسعد معاه في حياتها، ما يكونش رجل هو يعني أجرم مرتكب المعاصي، فكيف هي تطمئن له بعد ذلك في حياتها أنما تكتشفت أنه صاحب، تكتشف أنه صاحب مخدرات، وتكتشف أنه سارق، وتكتشف أنه كذاب، لأنه أصلا معتاد على معصية الله سبحانه وتعالى بالمواعدة كما تقدم في الأسواق والله في كذا والله الحديث المتكرر في النقال وغيره وغيره، فهذه ما ينبغي أن تكون يعني بين أبناء المسلمين. الأخ محمد من معنا الأخ محمد. تفضلي يا أخت أمة الله.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يومك سعيد الشيخ.
1: أنت الأخ محمد.
5: إيه محمد.
1: تفضل تفضل يا أخ محمد.
5: والله يا شيخ في بعض من القنوات الليبية يطلع للنساء يقدم في نشرة الأخبار ويقدم في برامج رياضية وفي تلفزيون عن غير شرعي. هذا حرام والله حلال.
1: كيف قلت بعض القنوات تقدم؟
5: المخرج واللي معه سيديو يلحقون الإثم ولا ملحقونش يا شيخ.
1: بالله عود السؤال معلش يا الله يبارك فيك.
5: لا هذا يلحقهم الإثم ولا ملحقونش.
1: عود السؤال الله يبارك فيك.
5: الإثم ولا ملحقاش.
1: أني رأي في السؤال أنت
5: تلبس اللبس اللي الغير شرعي لما تقدم برنامج في الإعلام في التلفزيون. المرأة بتكون قدوة
1: نعم.
5: للبنات لما يشوفونها البنات في اللبس هذا البعض منهم بيمارنها الأبناء في الإعلام وعندك مقدمة البرنامج الرياضي والأخبار.
1: تسمع تعليق يا أخ محمد. حاضر حاضر.
5: مع راجل وتدرس معاه وتفرج فيه ويبرك فيها. هل هذا عادي وحرام
1: باهي. حاضر والله. تسمع الجواب إن شاء الله.
5: والله حلال.
1: حاضر
5: وعندك
1: تسمع.
5: بعض الأبناء حتى هنا يحكوا عليه والله أعلم إن
1: حاضر. السائلة تسأل قالت هل يصح أن أجمع بين القضاء وعشر الأيام من ذي الحجة في صوم واحد أم لا؟ طبعا العشر أيام من ذي الحجة احنا نقولها بتصيم التسع أيام من ذي الحجة لأن اليوم العاشر ده يوم عيد يحرم فيه الصوم، لكن من أرادت أن تجمع بين القضاء وبين الصيام من ذي الحجة فهذا ما في شيء بأس، هذا صوم مشروع ويجوز فيه الجمع. الجمع بين القضاء والنافلة من الأمر الجائز. النافلة لا تجمع إلا مع شوال، مع ستة أيام من شوال لا تجمع النافلة قضاء رمضان، لكن قضاء رمضان يجمع مع أي نافلة من النوافل. إذا كان بتصيمه بروحه لوحده والنافلة منفردة فهذا لا بأس، وإذا أردت تجمع بينهم فلها أن تجمع بينهم ما فيش بأس. عندنا سؤال الأخ خالد سأل الحقيقة على بطاقة الدولار فيها 2000. طبعا البرامج الجديدة هذه لحد الآن يعني غير معلومة الحكم، وكما قال سبحانه وتعالى ولا تخف ما ليس لك بعلم، لكن ما يتعلق بصفة عامة هل الإنسان يبيعها وفيها دولار أو لا، نقول ما تبيعش البطاقة. يعني لو أنت ملكت البطاقة بوجه المشروع أنت تستطيع تبيع الدولار لما يعني تسيل الدولار إلى ورق وتشد الدولار في يدك وبعدها تبيعه وتحقق المقابضة، تحقق التقابض بينك وبين المشتري. لكن هكذا ما دام في البطاقة الآن ما عندكش حق يا أخ خالد تبيعها البطاقة. الأخت ريتاج التي اتصلت قبل قليل قالت ما كفارة رمضان، أولا قالت ما كفارة رمضان وسألت عن امرأة قالت هي تعمدت الفطر وعندها الدورة، فحنين نقولها أولا هو كفارة رمضان يعني شرعها الله سبحانه وتعالى لمن تعمد الأكل في رمضان، شرعها الله سبحانه وتعالى لمن تعمد الأكل في رمضان العمد الحرام. يعني العمد شو معنى العمد الحرام؟ في اللي يتعمد أن يأكل في رمضان لكن عنده عذر، يتعمد الأكل لكن عنده عذر، إن مريض أمره الطبيب أو بأي وجه من الوجوه أو عنده عذر الدورة الشهرية أو عنده عذر السفر، هذا ما في شيء بأس. لكن لما يكون هو متعمد وهو في حال حراب يعني ما عنده عذر شرعي، إنسان صحيح معافى ومع ذلك قال أو أصر بأنه سيأكل أو يشرب هكذا هو متذكر له غلط وله مخطئ ولا عنده عذر إلا التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، فهذه طبعا مشكلة وهذه جريمة عظيمة يعني معصية عظيمة. ووصفها الصحابي رضي الله عنه بالهلاك عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال هلكت يا رسول الله. فإذا التعدي على رمضان بالفطر عمدا حراما هذا من الهلاك كما ذكره الصحابي ووصف بها نفسه، وأجابه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن يقدم كفارة، وكفارة من وقع في مثل هذا أنه يعتق رقبة وطبعا هذه غير متوفرة، أو يعني يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين عليه كل يوم يصوم شهرين، أو يطعم 60 مسكين والإطعام متيسر يعني الإطعام، أنك أنت تطعم كل يوم يعني أو كل يعني كل يوم 60 واحد، يعني ملء اليدين هكذا، ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يخليها في الهيئة التي ترفع أكبر قدر ممكن. أو تبي تعطي القيمة، تعطي القيمة 5 دينار لهذا المد. لو جبت أنت يعني من الورق النقدي هذا 50 قطعة ورقية 5 دينار، وتجيلي فقراء، تجيلي فقراء يعني تعطيهم 5 دينار 5 دينار 5 دينار، تعتبر أديت ما عليك من كفارة ذلك اليوم، أديت ما عليك من كفارة اليوم. وطبعا الفقير والمسكين موجود، تسأل عليهم عن طريق إطار أسرة متكاملة، الأسرة دفع 10 تعطيهم 10 في الخمسة مثلا، باعتبار المد مقدر بخمسة دينار، أو إذا كان لقيت فيها 3 تعطيهم حق 3 مدود 15 دينار، واللي فيهم 4 تعطيهم يعني 4 في الخمسة، وهكذا لين تكمل 60 واحد. ومش بالضرورة في يوم واحد، يعني كل ما تلقى مجموعة تعطيهم وتسجل كملتهم في أسبوع كملتهم في أسبوعين في شهر مش مشكلة، المهم تكون النتيجة النهائية أنك أنت تصدقت وأعطيت وأطعمت 60 فقير أو 60 مسكين. وهكذا موجودين الفقراء والمساكين موجودين. الأخت أسماء تفضلي. الأخت أسماء.
6: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: معلش يا شيخ، بالله عليك بنسألك سؤال.
1: إيه؟
6: أنا بجوز يعني حالة المادية يعني.
1: نعم.
6: وقصدي يعني مش أنا عائلتي مرات في حد يعطيني زكاة، مرات يعطيني هك مساعدة.
1: إيه؟
6: فياخذ فيهم مني، يوم يجي يخلط عليهم بالسيارة، يوم يصلحها، يوم يصرفون فيهم، وبعدين قال لي رد لك.
1: إيه باهي تفضي.
6: فيها
1: نسمع فيك. هو أنت تقدم لك الزكاة.
6: ألو.
1: وزوجك يأخذ فيها منك.
6: يأخذ فيه مني يقول يردها لك. وبعدين معنى تجمع قول 3000، قال لي نشر السيارة نكتبها باسمك وتقعد لك. يعني قدر الله يصير شيء، لما مرض هو دردها ما قال لي يصير شيء تجي حقك هنا. أنا نسأل يعني هل هدينا صح لي أو يعني أعطيني لك زكاة ومساعدة، ما مش شرط
1: اني اطلب من جوزي. انت يعني الزكاه اللي تجيك هذه من باهي، على كل حال تسمع الجواب باذن الله يا اخت اسمع. حاضر. يعني انت قبطتيها السياره اخذتيها ولا لا؟
6: نعم.
1: السياره لما شريتها اخذتيها انت السياره ولا لا؟
6: نعم يا شيخ.
1: انت لما شريتي السياره انت اخذتيها استلمتيها السياره؟
6: لا ما استلمتهاش شيخ، بيها النطوه بس بالتسجيل في الكتيب مسجلها باسمي، هي باسمي يعني، بس انا ما امتلك معناها ما نسوقش فيها، يعني هو اللي يسوق.
1: باهي باهي حاضر، تسمعي الجواب
6: يعني. نسأل يعني هل هذين الحق اني طالبهن منا او هن لا، لانها جايات كزكاه وكمساعده فمليش الحق بهن، انا اعطيهن يعني باسمي يعني.
1: والله يعني خلي جاوبك مباشرة يا أخت أسماء.
6: لو مش من حق حرام علي ما مش حطالب علي، بس 3000 إن حوالي 3000
1: غير اسمي جاي. هو أنت من حيث المبدأ ما دام أنت جاتك مال زكاة بتعيني بها أسرتك، هو أخداهم وصرف بهم وبيعطيك السيارة، فإذا أنت كنت راضية، إذا أنت كنت راضية بأنك أنت تملك السيارة في مقابل هذه الأموال ما فيش بأس له، يعني باعتباره يعني زوجك والعلاقة الزوجية تكون مرنة وتكون يعني فيها شيء من المرونة. باهي أنت رضيتي بالسيارة بأن تكون ملكك السيارة، ما فيش بأس. سمعتيني؟
6: ايه هو أنا طلبت قعدت طلبت بيها، قلت له يعني هو بحكم أنه معلش يا شيخ، هو بحكم كأنه ما يصرفش علي واجد وكذا، أقول له أنا أجيب في الفلوس مرات نعطوني من نفسي بين حاجة، يقول لي لا أعطي توغر أعطيه.
1: هو فقير ومعدم، فقير والله عنده المال.
6: نعم.
1: هو عنده فلوس ولا فقير معدم؟
6: نعم يا شيخ.
1: هو غني الرجل ولا فقير؟ زوجك غني ولا فقير؟ باهي الأخت أمينة.
7: أهلا، السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
7: قلت لك يا شيخ أنا الصيام هذا اللي فات شهر رمضان اللي فات تسمع فيه يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
7: ايوه، في يوم جات فيه في شهر رمضان جات فيه مرة قوية بكم ماسونية حطيتها في البلكوني أساس إني بناخد يقولوا مية المطر كويسة هيك ثلاثة. فلا بعد قبل المغرب نص ساعة نسيت إني أنا صايمة، مش خديت هيك نقطة واحدة حطيتها في فمي ودهنت زي جسمي، قلت عشان أنا مريضة قلت ربي يشفيني. فيعني هل هذا يعني صيام صح اليوم هذا؟
1: أنت شغل المية المية أنت خديتها في النهار ولا في الليل؟
7: لا لا نهار قبل المغرب ساعة أنا قلت نسيت روحي صايمة نقطة واحدة ما ظنيش حتى نزلت بدبكي.
1: المهم بتلعتيها ولا لا؟
7: أنا طلعتها بقى
1: ناسية يعني. أنت بتلعتيها وأنت ناسية
7: ودهنت جسمي.
1: طيب طيب أنت لما بلعتيها أنت ناسية كنت غافلة يعني؟
7: ناسية.
1: خلاص حاضر تسمعي الجواب بإذن الله.
7: كيف قدرت أنا هو اليوم الصيام وأنا صايمة كيف يعني من كثر من أنا مريضة خديت المية وقعدت نزل بيها وخديت نقطة بس بيدي حقيتها في فمي.
1: باهي حاضر تسمعي الجواب إن شاء الله.
7: خلاص بارك الله فيك.
1: الأخت عفاف تفضلي.
8: ايوه السلام عليكم.
1: تفضلي.
8: الو
1: الو تفضلي.
8: الو
1: نسمع فيك يا اخت عفاف تفضلي قولي السؤال. هي
8: بالله الشيخ عندي استفسارين.
1: ايه تفضلي.
8: شخص متوفي وعنده 6 بنات وزوجة.
1: عاودي لي السؤال. عاودي
8: متوفي
1: ايه
8: وعنده 6 بنات وزوجة ما عندهاش اولاد.
1: ايه
8: وعنده اخو منبوه فقط حي. وعند أخوه شقيقة من أبوه وأمه متوفي قبل لا يتوفى الشخص هذا، هل يرد الأخوه من أبوه الشقيق يعني بعد اللي توفى قبل أخوه ولا ما يردش؟ السؤال الثاني شيخ أنا في رمضان جتني تقريعة هيك مش متسحرة دري الحموضة في رقبتي ورديتها قد رجعت
1: للمعدة
8: يعني هل
1: دكتور
8: ولا لا؟
1: ما طلعش لي فمك هي على طول في حلق
8: في الحلق في الحلق بح دكتور بح بس لا
1: نعم. حاضر
8: واضح الأسئلة
1: واضحة إن شاء الله
8: الله يبارك فيك.
1: الأخ صالح تفضل. الأخ صالح
9: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: في ميزان حسنتك أنت لتقبل مكالمتي وجميع علمائنا في ليبيا على راسهم الأستاذ مشايخنا العلامة طارق الغرياني.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك.
9: ربي يوفقكم الحج وين ما تمشوا إن شاء الله مفتوحة.
1: أمين يا رب العالمين بارك الله فيك.
9: أنا صاحب 8 صغار بالله تكلمنا عن المتقاعدين لزادونا للشيء الله وصل صوتنا الله يرحم أبوك
1: إن شاء الله.
9: ألو
1: ألو نسمع فيك نسمع فيك
9: يا شيخ. أنا صاحب 8 صغار متقاعد وقدمت في الدولة 35 سنة ناخد 900 حطت في واحد ما عنداش باش يلحق عليها. كلمنا الشيخ الصادق عبد الحميد الزبيبة قالوا بيزيدونا قبل العيد ما هناك شيء ما رينا شيء. قالوا بيزيدونا قبل العيد شهر 6 ما رينا شيء ما رينا شيء. رحم الله والديك.
1: حاضر حاضر
9: جزاك الله خير وصل صوتنا الشيخ الصادق والله عبد الحميد الزبيبة خلي
1: يزيدونا
9: قبل شهر
1: إن شاء الله ربي يوفق يا أخ صالح. حاضر إن شاء الله. نرجع لمسألة الأخت ريتاج لما سألت عن الكفارة. عرفنا إذا الكفارة الإنسان إما أنه هو يعني يصيم يقوم بصيام شهرين متتابعين لكل يوم أو يطعم، والإطعام هذا متيسر الحقيقة لأن إما أن الإنسان يتصدق بمدمن طعام أو يعطي القيمة 5 دينار 5 دينار لأن يكمل عليه كل يوم، وكان هي أيام متعددة يعطي لكل فقير عدد كفارات عدة. يعني إحنا قلنا لكل يوم كل فقير 60 من 1 من 60 بيعطيه 5 دينار، اللي عليه يومين يعطيه 10 دينار، 10 لليوم الأول وعشرة اليوم الثاني، اللي عليه 3 أيام يعطيه 15 دينار اللي عليه كل يوم 15 15 لأن يكمل 60 وهكذا. لكن هذه الأخت ريتاج لما قالت متعمدة هي صحيح متعمدة، فإذا كان ألجأتها العلة يا أخت ريتاج، إذا كان المرأة اللي تتكلم عليها ألجأتها العلة للإفطار فهذه ما عليها شيء معذورة إن شاء الله، فعليها بالقضاء تقضي يوم واحد فقط، تقضي يوم واحد وما عليها شيء أكثر من القضاء. لكن لو كان هي لما فطرت كانت صحيحة وفي عافية وفي طهارة، لأن ذكرت حتى الدورة هي الأخت ريتاج، إذا كان هي في حال صحة وعافية وطهر هذه تلزمها الكفارة عند ذلك اليوم. لكن إذا كان هي اضطرتها العلة أو كانت عندها الدورة هذه ما عليها شيء للقضاء، حتى اللي عندها العلة يعني الدورة يعني هي أصلا لا يصح منها الصوم وحرام عليها تصيم صاحبة الدورة الشهرية، وبالتالي إذا كان هي يعني كانت في حالة مريضة والله كانت يعني في حال دورة شهرية لا بأس، وتقضي يوم واحد فقط ولا كفارة عليها. الأخ حقيقة محمد ذكر بعض القنوات التي تقدم في صورة يعني سيئة من حيث المظهر اللباس وكذا، فالحق يعني احنا كمسلمين والناس اللي يظهروا لا شك انهم كل ما يكون يقدموا قدوة حسنة للمجتمع يكون هذا في ميزان حسناتهم ان شاء الله، وما ينبغيش لنا نحن يعني نتأثروا بالثقافة الغربية اذا كان هم هذا دينهم، بل هو هذا حتى دينهم بريئة منهم حتى النصرانية، لان لكن هي الان هي محرفة احنا ما فيش داعي نعتذر لهم بها. ولكن على كل حال العلمانية هي حتى في أوروبا ولا غيرها ولا غيرها غلبت حتى على الديانات السماوية غلبت، وهؤلاء الناس الحقيقة شنو العلمانية؟ هي العلمانية هي أن يتجرد الإنسان من أحكام الشريعة عن باتباع أهوائه والحرية المطلقة والحرية المطلقة. فإحنا نقولهم لا، نحن ينبغي أن نحن يعني نقر لله سبحانه وتعالى بالعبودية، بل هذا شرف عظيم لمن حقق لنفسه تمام العبودية لله سبحانه وتعالى، ومما يتقرب به إلى الله عز وجل ستر العورات. والنساء بصفة عامة العورة تكون مستورة إذا كان هي أمام رجل أجنبي لم يبدو منها إلا الوجه والكفين، مع عدم الزينة الأصباغ اللي توضع على الوجه وغيره، وكذلك ما يكونش لباس شفاف، وهكذا يعني هذا الزي الشرعي، وإلا يكون محدد، فالمحدد ما يكون ساتر، المحدد بمعنى الضيق يعني. فالمرأة المسلمة تكون يعني لابسة لباس فضفاض، ويكون يعني فضفاض ماهوش محدد ماهوش ضيق، زي اللي تبقى ماشية في الشارع ولابسة جلابية وهي مخصرة، نقولها لا ألبسي جلابية واسعة، وتكون يعني يعني كتيفة ما تكونش يعني شفافة، وهذه هذا اللي تكون يعني ينبغي تكون عليه حتى اللي يظهروا كما ذكر الأخ محمد في الإعلام والله في التعليم والله غيره والله غيره، بحيث يقتدوا بهم، لأن فيه ناس تقتدي بهم. والإنسان من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة كذلك. يعني الإنسان رأى هناك من يقتدي به وهو لا يعلم سواء كان في صلاح ولا في فجور، فيحذر الإنسان من هذا. أما الأخت أسماء هذه التي تقدم لعل يعني سؤالها في البرنامج، هي عادة الاتصال الأخت أسماء، فإحنا نقولها مدامك أنت يا أخت أسماء يعني راضية بالسيارة، وإحنا والله الحقيقة نقول للمرأة إذا كان زوجها غني في مثل هذا الموطن عليه الرجل أن يعف عن مال الزوجة، يعف عن مال الزوجة وخذي أنت السيارة ولا بس عليك، وإذا كان هو فقير يبقى حتى هو الكلمة الطيبة صدقة وترفقه وما فيش بأس، راهو الزوجة مدامة خاصة اللي عندها أطفال يعني تصبر على الرجل بقدر الإمكان، وهو يعني يتقي الله فيها بحيث تمشي الحياة الزوجية. ما مش بالضرورة لما ندعوش النساء الحقيقة لأن كل واحدة تحاسب زوجها حساب عسير، لا، الطالب بحقوقها صحيح، ولكن راهو سواء الرجل ولا المرأة الرجل يغض الطرف عن بعض الأشياء، الرجل حتى الرجل بيحاسبش المرأة حساب عسير في أمور الشخصية. الرجل الشيء الذي لا يغفل عنه ينبغي أن لا يتغافل عنه حق الله عز وجل، حق الله عدم الصلاة، تبرج في الطريق، هذا نعم، لكن في أمور الأخرى تطلب متطلباتها الشخصية، الأكل جاي كذا جاي كذا، نسيت حاجة في النظافة في غيره، كما يقولون سيد القوم المتغافل، هذا في الرجل سيد القوم المتغافل. والمرأة حتى هي إذا كان زوجها هذا الحال يعني تذكر بحقوقها صحيح، لكن الشيء التي تقدر يعني تأجله وتستغني عنه فهذا، وخاصة لما يكون عندها أطفال تقدم استقرار الحياة الزوجية على كثرة الشقاق، هذه نصيحة أنها تقدم استقرار الحياة الزوجية على كثرة الشقاق، وحتى وإن ضحت لكن راه سيحاسب الزوج يوم القيامة. الزوجة لو عجزت أو يعني لم تتكلم على شيء هذا لا يعني أن حقها ضاع، بل هي حقها محفوظ عند الله عز وجل وتحاسبه يوم القيامة. لكن حتى في الدنيا مش معناها ما تطالبش الطالب، لكن الرفق مطلوب بحيث الحياة الزوجية تستقيم. أحيانا الزوج يبدأ فقير ومعدم ويبقى على خاطر 10 جنيه والله على خاطر كذا يعني يوصل للفراق ويوصل لكذا، فهذا حقيقة يبقى وضع غير محمود. الأخت أمينة، الأخت أمينة قالت بأنها في شهر رمضان، في شهر رمضان وضعت آنية لماء المطر، ولكن في اليوم التالي غفلت عن نفسها وابتلعت منه قطرة ماء ودهنت ببقية الماء. احنا اللي يعنينا باعتبارك تسري على رمضان يعنينا القطرة التي قمت بابتلاعها يا أخت أمينة. فلو كنت أنت وضعتها في فمك وتذكرتي والفضتيها، يعني لو وحتيها هذا ما يضركش، لكن مدام اعتقدتي أنك أنت ابتلعتيها فنقول لك قومي بقضاء هذا اليوم، اقضي هذا اليوم، وإن شاء الله تكوني مأجورة على السابق واللاحق إن شاء الله على اليوم اللي افطرتي فيه، ولأنك أنت اتقيتي الله فيه ما استطعتي، وهذه غفلة منك، وكذلك القضاء تكوني مأجورة، لأن احنا عندنا أطعمه الله وسقاه في حال الغفلة، يعني برفع الحرج، بمجرد رفع الحرج في الفريضة، لأن الفقهاء الحقيقة في ذكرهم لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه بمعنى رفع الحرج وهو عدم المؤاخذة، ولا يعني عدم تصحيح العبادة والتكليف، هذا في الفريضة. أما في النافلة من غفل عن شيء ويعني كلي ولا شرب، فاستعمل المعنى في أوسع معانيه، في أوسع معانيه في رفع الحرج وصحة التكليف أو صحة العبادة التي يعني كان مشغول بها اللي هي صوم النافلة. فلكن في باعتبارها رمضان هذه يعني فريضة أقضيه يا أخت أمينة، وأجرك على الله إن شاء الله. الأخت عفاف سألت قالت توفي زوجها وترك 6 بنات، وترك هي وهي لعل هي الزوجة، وترك أخ من أبيه، ويعني أخ شقيق توفي قبله. نقول لهم إحنا والله الحق في قضية الميراث نظرا لأنها حساب وأمر دقيق، ينبغي أن تجعل فريضة، تجرى فريضة، تمشي لأقرب محكمة شرعية، جي هني لدار الإفتاء يقدموا لك، قدمي المستندات من من من الوضع العائلي من البلدية، بحيث يحصر، يتم فيه حصر الورثة، حصر الورثة، ويديروا لك فريضة شرعية حتى هني في دار الإفتاء. طبعا لأن أحيانا الذي يملي الأسماء قد يغفل، قد يغفل راهو على ذكر وارث ويظن أنه غير وارث، وبعضهم كبقى بينهم حتى ضغائن وبينهم أشياء، يعني مرأة أحيانا عندها ضرة والتمن بيقسموه ما تأخذش بروحها، وأحيانا يعني عندها أخ آخر غير كونها بينهم عداوة وماشي على حالها زي ما نقولوا إحني، إما أنه نسوه، وإما حتى أحيانا عمدا يقولوا هذا ما يستهلش يأخذ من رزق أبوه ولا من رزق أمه كان مسيبها. نعم هذا هذه نظرة عاطفية، لكن هو ما دام بات أبوه مات أبو أمه أو أمه بيرث حتى ولو كان لقد الله عاق، العقوق هو هذاك فيما بينه وبين الله وبينه وبين الميت لعله سامحه ما سامحاش. فإذا نظرا لهذا الجانب تقدم الفريضة الشرعية للدار أو للجهة هذه، ومرفوقة بترفق معها ما يسمى بالوضع العائلي.

ولا يرث اللي مات قبل، هذا ما هوش وارث، خلاص معاه شي يورث فيه، ولكن ما دام عنده اخ من ابوه، الاخ من ابوه يكون وارث، لكن كونه هو هذا بس والله عنده غيره اخوه من اب، او كونه عنده اخ شقيق منسي هذاك. ولذلك ما نتكلموش على قضيه الاخت عفاف، نتكلموا بصفه عامه. الاخ الشقيق اذا توفي قبل اخيه الذي مات، الشقيق لا يرث هذا، حتى عنده ابناء معاش يوصلوا فيه، واللي يبقى الاخ من ابيه يبقى هو اقرب من الاخوه لاب، والبنات توني بياخذوا الثلثين، والزوجه اذا كان بروح اخذت الثمن، واذا كان معها زوجه اخرى قسمتها هي والزوجه الاخرى. لكن انت يا اخ عفاف خاصه نفسك، قدمي فريضه شرعيه ويدروه لك ان شاء الله. اللي عندها سؤال اخر الاخت عفاف، قالت جاءتها حموضه، ولكن الحموضه هذه التي يعني بعضهم يسميه القلس وبعضهم يسميها التقريعه ولا غيره، لما تخرج ويشعر الانسان بحرقان في حلقه، فاذا خرجت الى الفم الى اللسان ثم ابتلعها الانسان فسد الصوم ويجب عليه القضاء. اما اذا كان هي يعني وصلت في اللسان ولفظها يعني لوحها، فهذا لا تضره، صوم صحيح. ومنها في حال هذه المرأة التي ذكرت الأخت عفاف، هي قالت قاعدة في الحلق ورجعت إلى الجوف، ما ضرتكش هذه أنت قاعدة، هي في الجوف قاعدة في الجوف في الحلق هذا، أنت ما عندكش عليها سلطان، فأنت حسيتي بها صحيح في حلقك، لكن هي رجعت من جديد إلى الجوف، فصومك صحيح يا أخت عفاف ولا يحتاج إلى إعادة إن شاء الله. ما يتعلق بالأخ صالح، الحقيقة ذكر قال أنه رجل متقاعد وعنده 8 أطفال ويتقاضى في 900، والله الأمر ظاهر هذا، يعني حين نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق كل من هو مسؤول أن هو يراعي هذه الجوانب، يراعي هذه الجوانب المالية. ناس الحقيقة هم تقاعدوا، ولكن كان كل واحد في مجال، قدموا أعمال، فيهم اللي مدرس وفيهم اللي ممرض وفيهم اللي ممكن طبيب وفيهم اللي يعني بمختلف التخصصات المعروفة، وقدموا أعمال طيبة للمجتمع وأعطوا وقدموا، والآن لما تقدم بهم العمر تقعدوا فلا بأس، يعني هذه مسألة قانونية وإدارية، ينظروا لهم بنظرة خاصة يرفعوهم. والإنسان مدام على قيد الحياة، كل ما رفعوا درجات مرتبات اللي يشغلوا يرفعوا مرتب حتى اللي يتقاعد، حتقعد على قيد الحياة، حتقعد حي، غير كون اسمه مصنف متقاعد وهذاك مصنف قاعد يخدم، لما رفعتوا له مرتبه شوي ارفعوا حتى هذا معاه، ارفعوا معاه ترتفع نسب، لان إشكالية صحيح والله كل ما ارتفعت المرتبات احيانا لبعض الشرائح يلاحظ الاسعار، هذا امر ملاحظ ممكن تزيد، وهو هذا قاعد في مكانه واقف ياهو، قال تعذرت عليه حتى الأضحية، وهو صاحب 8 أطفال يبقى محرج، يعني إنسان يخدم عمل جليل وكذا عقاب عمره، يعني يبقى هو يعني صراحة نسأل الله أن يغنيه من باب الواسع الأخ صالح، وفي نفس الوقت كل من هو مسؤول يراعي هذه الشريحة لوجه الله سبحانه وتعالى. عندنا أسئلة أخرى أخذت كذلك من الأخوة الذين تواصلوا، قال هذا السائل: ما حكم رجوع المتوفى عنها زوجها في عدتها إلى أهل بيتها لاكتمال عدتها؟ نقول هذا أمر موجود في المجتمع، لكن أمر خاطئ في بعض المواقف، يعني مما جرى في المجتمع أحيانا المرأة إذا توفي زوجها والحال أن إما أنها ما عندهاش أبناء أو أن أبنائها أطفال صغار، أحيانا يبادروا أهلها بالرجوع بها إلى بيت أهلها، نقول لهم هذا خطأ، لأن راه هذه معصية، لأن حق المكث في بيت الزوجية هذا حق الله عز وجل، هذا حق لله سبحانه وتعالى، حتى المرأة ما تملكاش، حتى المرأة ما تملكش أنها تقول أني بنرجع لبيت أهلي والله ما نرجعش، وكذلك الأهل ما يملكوش هذا الأمر، فهي ديانة لله سبحانه وتعالى لابد أن تبقى في بيت الزوجية لقضاء فترة العدة، سواء عندها صغار كبار ولا صغار ولا ما عندهاش بكل، لابد أن تمكث. رجوعها إلى بيت أهلها مرهون بظروف خاصة، هذه الظروف الخاصة إذا تعذر المكث، تعذر المكث، مرأة مريضة لا قدر الله قالها تبي تدخلي للمستشفى، تمشت أيام للمستشفى للعلاج، هذا ضرورة تمشي وبعدها ترجع لبيت الزوجية لإكمال العدة،
مرأة

0: الناس يعني رحلوا من المكان خوف يعني حقيقي، جت سيول، جت جيوش، جت كذا، في قطاع طرق خايفين عليها وما فيش من يدفع عنها الضر، ما فيش من يونس وحدتها، وفي خوف حقيقي. والله هذه مضطرة، لكن إذا كان هي مجرد وحشة المكان وفي من يونس وحشتها من أهلها، من أختها ولا أمها ولا غيرها ولا أخوها، والله حتى أهل الزوج، أم الزوج ولا أخت الزوج يقعدوا معها، فهذا واجب عليها تمكث في بيت الزوجية. وإذا رجعت المرأة باختيارها تكون هي آثمة، حرام عليها وحرام على اللي يروح بها، وحرام حتى على سندها ويقولها روحي نقولها اقعدي في بيت الزوجية. كذلك راه لابد أن نلاحظوا الحكم الشرعية، المرأة هذه يعني يجتمع عليها فاجعة وفاة زوجها، وتجمع عليها كمجتمع يجمع عليها فاجعة أخرى، وهي أن تخرج فجأة من بيتها بيت الزوجية، وهذه مشكلة نفسية أخرى. لكن هي لما توقف بيت الزوجية، هل الفترة هذه 4 شهور و10 أيام هي أدعى لأنها تحافظ على حقوقها وتبحث على مقتنياتها، ولربما تكون عندها شيء أعاراتها لغيرها، جاراتها ولا قريباتها اللي هم في بيت محيطين ببيت الزوجية، عندها حقوق عليها واجبات، فهذا وتنظر بعد 4 شهور و10 أيام لربما يكون البيت يعني من تمن التركة كلها تختص به، بتمكت فيه باهي، بتبيع باهي، بتأجر باهي، تأخذ حاجياتها اللي هي أحيانا حتى خارج البيت. لكن إذا هي خرجت فجأة، هذا من الملاحظ أن المرأة تزهد في كل شيء. لو قال لها أنت عندك كذا وكذا عند فلانة، تقول ما عاش نبي، تترك، تقول ما نبيش هذه، وهي كلها مبني على انفعال، فتضيع كثير من الحقوق لأن فاجعة. لكن لما الشرع رعاها وقالها أقعدي في بيت الزوجية 4 شهور و10 أيام وتنتهي عدتك، وبعتالي فكري بعد العدة كان اختصيتي بها الشقة وبتقعدي فيها أنت وعلى حد من أهلك والله عندك أبناء، أقعدي، بترجعي لبيت أهلك وبري، بتتزوجي زوج آخر، تزوجي زوج آخر. فهذا هو الحقيقة الحكم الشرعي صار، إلا إذا كان في خوف حقيقي أو كان البيت غير مملوك للزوج. حتى البيت إذا كان غير مملوك للزوج، مأجرينه، الزوج مأجر البيت ومش خالص الأجرة، هي بتعطي الإيجارات، نعم كان هو مش خالص، حتى الزوج لو كان مخلص قبل العام كله نقول هذا يملك المنفعة الزوج. فالزوج إذا كان ملك ذات البيت أو ملك المنفعة تبقى فيها، لكن إذا كان البيت لا هو مملوك في ذاته ولا مملوك كمنفعة للزوج، ولكن يكون مأجره الزوج، لما مات بجي طالبوها بالإيجار، نقولها والله بتقعدي في باهي، تبي تدوري إيجار تاني إحدى أهلك، بري لأهلك إذا كان هو مؤجر بتعطي الأجرة. هذا إذن بالنسبة للحقيقة لما يتعلق برجوع المرأة من لبيت أهلها وتركها لبيت الزوجية، وهو أمر متكرر. الأب آخر يسأل، قال يعني صاحب دخل محدود وهو يشبه الأخ صالح في مثل هذه المسألة، إلا أن هذا الأب آخر حتى وسائل آخر قال صاحب دخل محدود، نعم انتهى الوقت، باهي نختم إذن بهذا السؤال. صاحب دخل محدود هذا الرجل وقال لا قدرة له على شراء الأضحية، هل يستعين على الأضحية من يعني أبنائه يعطوه أقساط، خاف من قضية الاشتراك؟ فنقول لا، هذا يمكن أن هو الأبو يأخذ، طبعا من جهتين، من جهة أن الأب الفقير له حق على أبنائه، له حق، يعني هذه ما هيش عطية من باب الفضل أنهم يتفضلوا عليه، لا، بل هو لما احتاج في أكل أو طعام أو غيره وغيره، فحقها على الأبناء أن يعطوه، تأخذ منهم، لا بأس أنت صاحب السؤال تأخذ من صغارك ما يكملوا لك الضحية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هذه خصية الأبناء مع الأب، يعطوا في واجب، بل حتى ولو كان غير الأبناء، لو أن فيه حد بيتطوع من الأصدقاء ولا من الجيران ولا من غيره، ما فيش بأس، لا يتضر الأضحية، لأن هذه هبة للمال، ويجمع له المال، وهو لم يشتري أضحية تكون خاصة به هو، شراء الأضحية خاصة به هو، وإن كان المال موهوب ليه من فلان وفلان وفلان ما على شيء، لكن الممنوع أنهم يشركوا في الثمن، يبقى هذا يقول عندي فيها الربع، وهذا يقول عندي فيها السدس، وهذا عندي فيها النفص، وهي شاة واحدة وخاصة من الضأن اللي متفق على عدم الاشتراك فيه، فهذا هو محل الضرر الحقيقة في الاشتراك في الثمن. بقى نوقف في هذا السؤال، لتبقى بقية الأسئلة الأخرى إن شاء الله بعد الفاصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نرحب بالإخوة بعد هذا الفاصل، ونذكر بالأرقام لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-016-092-092-15-0. عندنا سؤال لما برد على هذا البرنامج، قالت بأنه هذا رجل، يبدو أنه السائل، قال بأنه حلف بالطلاق على على على أنه ليذهب إلى، كما ذكر، إلى عزومة فرح لن يذهب، وقال وبعد أن انتهى الخلاف، ويبدو أنهم وقع بينهم، يعني حتى بينهم صلح، قال صار محتارا كيف يصنع. فنقول له أنت الآن لن تذهب، لأن لو ذهبت حنت، ولو حنت بيترتب عليه طلاق، وهذا ما هذا مش من العقل ولا هو من الحكمة أن يتسبب الزوج في تطليقة لزوجته. نعم، الأخت أم لجين، تفضلي الأخت أم لجين.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: عندي سؤال يا شيخ معلش.
0: اي تفضلي.
2: سؤال لا ولا شيخ، شنو هي الصور المعنى اللي نقراها في سورة في الشفع والوتر؟ صور النداء في الشفع والوتر، مفهوم سؤال يا شيخ؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني تسمع لي يا شيخ؟
0: واضح، تفضلي.
2: سيارة النظافة أنا ونجي يا شيخ، غال علي ما ينطلع على مكي، شو شات ما ينفقع والله اللي هي معناه، فدين يعني البعض بيقولنا يعني أنت دارم وأنت عيني وأنت مسلمين، معناه هم أغلب الرجال النيجيرية معناه، فأنا يعني طلع لهم فيقولوا الرجال كأنهم مسلمين، يعني ما لازم تجوز عليهم من الصدقة، شنو حكم يا شيخ معلش؟
0: باهي حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: أيوه، بارك الله فيك يا شيخ.
0: تفضلي. الأخ سعد، تفضل.
3: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: تحية ليك الشيخ، تحية للعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
3: سؤالي يا شيخ، كل صاحب كل صلاة.
0: نعم.
3: ما فيه شيخ.
0: كيف قلت لي صاحب؟
3: بكل كل بعد كل صلاة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 مرة بعد الصلاة، يعني كل صلاة يعني.
0: نعم.
3: ثاني شيخ.
0: واضح واضح.
3: جزاك الله خير، شكرا، الله من حسنات، بارك الله فيك.
0: نعم.
3: شكرا،
0: تفضل، بارك الله فيك. الأخ نوري. نعم، الأخ نوري، تفضل.
4: ألو
0: تفضل.
4: أيوة،
0: تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا، عندي سؤال بالنبي، أجلني شوية.
0: تفضل.
4: عندي زوجتي، عندي زوجتي مصابة بالمرض الخبيث هذا في المرحلة الرابعة، وبالعلاجات بالعملية، وكنا قريب في عمر حد كل يوم ما يصير كطب من الأمور ماشية عادي، ونبدأ حاجة فيها 4 سنين ودعينا عامة كلها قاعدين مش عارفة
0: هي مش عارفة.
4: مش عارفة مش عارفة يعني ما لفتش حتى دارولها عملية قلنا لها مرارة أو حاجة كذا ما
0: إيه. نعم
4: الأطباء قلت لك قالوا لي إن هي أيام هو العمر بيد الله أيام محدودة يعني قبلها تقعد تحتاج وقتها بكل سنة وأنا ضميري هل بلغتها إن هي عندها الواحد هذا عشان حياتها ولا نكتب الأمر ونخليها تكمل باقي عمرها كده جملة لأن هي حساسة لو سمعت بالخبر هذا ممكن تتأثر به
0: نعم نعم نعم, نعم. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله يا أخ نوري حاضر. إن شاء الله
4: وسألت معلش يا أستاذي
0: نعم
4: سألت أكثر من شيخ
0: إيه
4: من العباد من عبد الإله الزايد
0: لا هو تو أنت يا أخ نوري مدام غير سألت وحني بنعطيك وجهة نظري ما فيش داعي تذكر أن حد ولا تسمي مش ضرورة
4: ما قصدي نعراها كانت مكتب نعراها كانت مختلفة واحد يقول لي أنت أدخل عليها واحد يقول لي لازم تتوفيدها بس
0: تتكرم
4: واحد يقول لي ان هي نفسيتها
0: متحتمه ما تقول لها غلط باهي انا بنقول لك اللي نعتقده صواب وان شاء الله ربي يوفقك انت اللي ما للخير ان شاء الله
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله الاخت امت الله تفضلي
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي
5: يعني مثل كيف حضرت الشيخ علي فضلت الوتر لما يود بنادي ما ناسي مش ناسي يعني في الوقت والله والله انت المناسبة هو كي نجي الأذان الفجر الثاني مدن كيف نصر الوتر قبل شو اسمه الفجر قبل ما نعرفش
0: باهي باهي حاضر
5: السلام عليكم بارك الله فيك
0: عند حد آخر تفضل تفضل المتصل الآخر المتصل تفضل
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام تفضلي تفضلي باهي وعليكم السلام ورحمة الله باهي ما حاضر إذن هذا ما يتعلق بجوابنا للأخ الذي حلف بالطلاق قال ما هو شيء ما بيمشي العزومة فنقول له الآن وجهة نظري ما تمشيش بر بيمينك خير لأن تركها يفضي إلى عدم ترتب طلقة للزوجة طيب لو كأنك حلفت يا أخ لا أدري من هو الذي صاحب السؤال ولكن لو كان حلف على أمر هو من الفرائض تركه حرام في اللي يحلف وهذا من السفه وقلة العقل راه من السفه لو كان هو يعني من السفهاء الحقيقة اللي يحلف ما هوش خاش اللي بيت أمه ولا بيت خوه والله ما يبيش يمشي للمسجد ولا غيره نقول لهذا ممكن تحنت إذا كان هي المرأة الأولى تحنت وترتب طلقة وتنقطع عن الكلام الخبيث هذا وتحسب طلقة وتولي تدير مرجعانية لكن لأمر تافه كونك أنت بتمشي تحلف لعزومة عرس تحلف بالطلاق وتمشي تطلق عيالك على خاطر عزومة فهذا اعتذر من صاحب العرس وما تمشيش يعني هذا رأيي لأن ما ترتبش طلقة لأن الله أعلم هل هي الطلقة الأولى والله متكررة فإذا كانت الطلقة الأولى واللسان راهو يأخذ على الطلاق مرة بيجيه مرة بيجيه وبالتالي يعني يشتت شمل العائلة لما يطلق ثلاث مرات نقول عليك أنك أنت توفي بالحكم الشرعي معاش تحلك لأن هي تتزوج زوج آخر وإذا كان هالأخيرة أحيانا خلاص العلاقة انتهت فما تسببش في هذا يا أخ السائل وإن شاء الله ربي يصلح حالنا وحالك ومعاش تحلف به الكلام هذا السائل الآخر قال هل يجوز للمحرم الإفراد بالحج أن يمشط شعره وقت الإحرام نقول له سواء هو مفرد محرم بالإفراد والله بالتمتع والله قارن كله سواء أو حتى عمره وقت الإحرام لا يحل الإنسان أن يمشط شعر راسه بالمشط لأن هني بيسقط الشعر بيسقط الشعر وإسقاط الشعر ممنوع ممنوع بل حتى هو تحسين الهيئة ممنوعة للمحرم انت يبوك أشعة أغبر لله سبحانه وتعالى فإذا ما تستعملش المشط يا أخ السائل سواء كانت رجل أو لعلها مرأة هذه السائلة أما ما يتعلق بالأخت لجين أم لجين قالت ما الذي يقرأ في صلاة الشفع والوتر هو وقرأ الإنسان فاتحة وسورة من أي سور القرآن تكفيه يا أخت لجين لكن وإن كان العلماء ذكروا بأن الإنسان يعني يستحب له أن يقرأ مثلا بعض السور مثل قل هو الله أحد والفلق والناس في الوتر مثلا، ولا بأس أن يقرأ في الشفع ما تنسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، إذا كان بيقرأهم في الشفع هكذا، وبيقرأ في الوتر الإخلاص اللي هو قل هو الله أحد والفلق قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الوتر باهي، وكان بيقرأ أي سورة من سور القرآن تكفي تكفي بالنسبة للقراءة. ثم ذكرت أنها تخرج في الماء لعمال النظافة، يبدو أنهم يمرون من أمام بيتها فتخرج لهم الماء، قالت لكنها لا تعلم أنهم مسلمين ولا غير مسلمين. نقولها لو كان هي صدقة واجبة، لو كان هي صدقة واجبة مما أوجبها الله سبحانه وتعالى، هذه لا تعطى إلا للفقير المسلم، فهذا نعم ينبغي أن يتحقق. اللي بيخرج مثلا كفارة يمين أو كفارة الحنت أو كفارة رمضان، هذه تحتاج للفقير المسلم، لكن غيرها من سائر الصدقات العامة وقت الحر الشديد وغيره، فالإنسان يكون مأجورا على كل نفسة رطبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي دخلت الجنة بسقي كلب أكرمكم الله، المرأة التي وذكر من وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها مرأة بغي، يعني عندها سلوك مهوش طيب، ومع ذلك لما أسقت الكلب أدخلها الله الجنة، وفي رواية رجل. فعلى كل حال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي الكلب خاصة في معنى الحديث، قال صلى الله عليه وسلم في كل نفس رطبة أجرا، يعني هذا لا يختص بالكلب ولكن في كل نفس رطبة، لقيت في وقت الحر الشديد طيور عطشانة حطت لها ماء، لقيت قطاطيس وحطت لهم مية في فيناء بيتك ولا في الشارع، لقيت آدمي ماشي مهما كانت ديانته، وهذه من محاسن الإسلام. احنا هذا نقوله حتى لغير المسلمين، انظروا لمحاسن الإسلام، من محاسن الإسلام أن غير المسلم يطعم الطعام ولا يترك الموت، ويسقى الماء ولا يترك الموت تعبدا لله سبحانه وتعالى، يعني وكذلك سائر الدواب الأخرى غير الذي ورد في حقه هذا الحديث. فأنت بدامك تعمل فيه لوجه الله يا أخت المجين استمري على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. أما الأخ سعد بارك الله فيه وجزاه الله خير، قال فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة بعد كل صلاة، وهذا يا أخ سعد بارك الله فيك، هذا من العمل الطيب، هذا من العمل الطيب، لأننا وإن كنا قد أمرنا في عقب الصلوات بأذكار محدودة، هذه للجميع أذكار محدودة، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وهكذا الأذكار المعروفة بعد الصلاة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يذكر الله سبحانه وتعالى بأي ذكر من الأذكار بعد أن تنتهي الأذكار، إلا أن هذه الأذكار التي ذكرها صلى الله عليه وسلم بهذا العدد 33 وفي بعض الأذكار 100 وفي بعض الأذكار كذا، هذا يبقى للرقم حكمة، للرقم حكمة، لأن هذا من جاي عن طريق الوحي، يبقى للرقم حكمة وللذكر كذلك حكمة عظيمة، فالإنسان يقتصر على العدد ويقتصر على الصيغة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة أو عقب أو في النهار والمساء وكذا، لكن الذكر العام، الذكر العام هذا غير محدد بحد، فيذكر الإنسان ما شاء من الأعداد، كون الإنسان بيلزم نفسه برقم معين بحيث لا يفرط ولا يقصر، معليش ما فيش بأس، غاية ما في الأمر أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، ما تظنش أن في 1000 خصوصية ولا في 1001 خصوصية ولا في 200 خصوصية، لا، أنت هذا يعني غاية ما في عندك أنك أنت تبي تكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبحيث نفسك حتى لا ينقص عن 1000، فأنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 وزيادة، اقتصرت على 1000 باهي، زدت عليه باهي، باش أنت بتراقب نفسك أنها لا تقصر، فهذا شيء طيب، بل هذا من أعظم الأذكار كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الذكر، أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما قلته أنا والنبي من قبل كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كم يصلي عليه، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار، حثه على الإكثار، وبأن من أكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قضى الله حاجته وفرج كربه، قضى الله حاجته وفرج كربه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا في نيل شفاعته، في نيل شفاعته يوم القيامة، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عشرا. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الإنسان حظه من سائر الأذكار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخنوري ذكر من حال زوجته أنها مصابة، نسأل الله أن يعافيها وأن يعينهم، لأن الآن اللي عنده مريض حتى هو يدعو له رأى بالعون والصبر، والمريض يدعو له بالشفاء والصبر كذلك، فهي مصابة، قال عندها هذا الداء السيء الخبيث، نسأل الله العافية للجميع، وهي غير عالمة، وكما وصفها الطبيب قال على حسب خبر الطبيب قال أيامها معدودة، هل يخبرها أو لا يخبرها؟ هذه قضية عامة يا أخ نوري، نسأل الله العفو والعافية للجميع. ينظر في حال الإنسان، هل الإنسان يعني في الغالب الخبر اللي بيقوله له عنده يعني جلد وعنده صبر وعنده يعني حسن تصرف؟ إذا كان من هذا النوع والله حتى يخبروه من باب أنه باش يستعد، عنده أمانات يردهم، عنده وصية يكتبها، عنده يعني حقوق عند الناس يعني يخبر عنها، والله كان هو الناس يبوا منه يطلب منهم العفو أو غير ذلك. يعني الإنسان ماذا بيه ديما يكون نظيف في مظالم العباد، لأن ربي كريم، ربي كريم يغفر الذنب ويعفو، لكن العباد لا، العبد رأوا شحيح، العبد يوم القيامة يهرب حتى من أبوهم ويهرب منهم، فما بالك الخصم. فهذا إذا كان إنسان عنده قدرة وجلد وعنده قوة يعني من الصبر والاحتساب يخبروهم على الشيء. لكن اللي هو في ظني والله أعلم أنه كحال هذه الزوجة، قال هي ما تصبرش وأنها امرأة يعني ضعيفة وغيرها، وهذا ليس خاصة بهذه المرأة، نسأل العافية والعافية، هذا شأن الإنسان كله، راهو إنسان ضعيف غرفل وسعى يحسب روحه حاجة كبيرة بنادم راهو، ولكن هو إنسان ضعيف إلا بقدر ما وفقه الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني يعينوها على الطاعة ويخدموها ويذكروها بالصلوات مدام هي على فكرها، مدام قالوا نقولها لا نقولهاش، ما أنا على فكرها نقولها، ذكروها بالصلاة إذا كان ما تقدرش تتوضى تتيمم، وإذا كان ما تعاونوها باللي تقدر عليه. أهم قضية أنها هي تحافظ على عبادة الله سبحانه وتعالى، الظهر العصر المغرب العشاء سائر الأعمال هذه، وهكذا إذا كان أمرت بصدقة تنظر صدقاتها وكذا، وتخفف عليها الوطأ، كان هو ربي يشفاها اللهم بارك، وكان هو كذلك حان الأجل كما أخبر الأطباء، نسأل الله أن يتقبلها وتبقى هي مرتاحة أفضل. مع أن بالعموم نسأل الله العفو والعافية، الذي يعني ألمت به علة وظن بأنه قد حضر الأجل، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا لأن الأمر ما هو سهل، فضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عالي في هذه المسألة عندما قال من كانت بيده فسيلة، الفسيلة اللي هي شتلة النخلة نقول هي جبارة، من كانت بيده فسيلة وقد قامت عليه الساعة قال فليغرسها. شوفوا الإرشاد العظيم، يعني مش هو اللي بيموت بس وأمر متوقع، بل حتى تشبح أنت في علامات الساعة تجري من انفجار البحار وانشقاق السماء واندثار النجوم، يعني قالوا لك خلاص كملت الدنيا معاش، ومع هذا الأمل والعمل على طاعة الله، أنك أنت بتغرس هالنخلة باش تحسب ليك في صحيفة أعمالك قبل لا تنتهي الدنيا وقبل لا يأتي الموت. قال من كانت بيده فسيلة وقد قامت عليه الساعة في معنى الحديث فليغرسها، يعني تنشغل بالعمل، تنشغل بالعمل الصالح الذي يعني يكتب لك في حسناتك. فكذلك اللي نسأل الله العفو والعافية للجميع، اللي يبقى عنده علة وحتى عرفها خطيرة ما يقع مزج في الحوش ويبقى هو جيه الاكتئاب وجيه الأمراض النفسية، وفي اللي يهرب من الناس ومعاش يبي من يزوره ويبقى يعني شاعر بضعف ويقول تو الناس بيضحكوا عليه وزي ما يقول العامة بيتشمتوا فيه، هذا راهو ظن فاسد، راهو من هو اللي بيتشمت فيك؟ منه انت راجل مريض ولا طايح، من هو اللي تو بيتشمت؟ الناس خلق الله سبحانه وتعالى في قلوبها العاطفة والرحمة، حتى اللي براه كانت بينك وبين عداوة أصبح مشفق وأصبح يعني كذا، بالعكس يدعو لك ويترحمه، وانت اللي هو والعياذ بالله وصيب ما ذلك شهور ولا أيام ولا غيره، ابدلهم في طاعة الله، شن تقدر تلحق دير أعمل، مش تبقى في الحزن العميق وتلبد في الحوش، لا اجري شن تقدر تدير، تصدق، امشي لطلب يقروا في القرآن، وزع عليهم حتى قلم قلم، امشي خود صندوق مية وزع على زي ما قالت الأخت هذه اللي عطشانين في الطريق، عندك طريق قدامك ضيقه وانت عندك مكان وسعه، خذ اعطي الطريق متر لوجه الله صدقه جاريه، يعني حد يبي منك حاجه امشي له قول الله يسامحك، حد انت يبي منك امشي لهم قول لهم سامحوني تعملوا طيب، هيك اللي تغتنم. وناخذوا هذا مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموعظه، وحتى على الصبر من كانت في يده يعني من قامت عليه الساعه وفي يده فسيله فليغرسها، اغرسها، ما تقولش الدنيا قامت وتمشي تبدا كذا، لا، من باب اولى اذا كان انت اجلك الخاص فيه علامات وفيه كذا، من العاده ان الاجل اقترب بالعلل نسأل الله العافيه، اسعى دير الخير، يعني اعطي الامانات والتقدير، تصدق، اعمل لاخر لحظه توصل فيها الله غالب وقف ودير وصيه طيبه. هذا لكن ما دام هذا حالها يا تنوري زوجتك مش لازم تقول لها، عاونوها على طاعه الله فقط. اما ما يتعلق بالاخ وبالاخت، امه الله سالت عن صلاه الوتر بعد الاذان الثاني، قالت بعد الاذان الثاني في صلاه الفجر وش نتقدم الوتر للفجر، هو طبعا بمجرد طلوع الفجر تنتهي واصبح وقت نهي، لكن من الـ من الـ من النوافل المستثنات من النهي من نام او نسي وتره او صلاته من الليل، اللي نسي صلاه من الليل الشفع والوتر ونساهم ولا اخذها النوم يقدر يصليهم بعد الفجر مباشره، طلع الفجر الثاني معليش ما دام الوقت مازال يتحمل فيه سعه، صلي الشفع والوتر هم الاولاد، صلي الوتر نتاعك يا اخت امه الله، وبعتالي صلي الفجر وبعتالي تصلي الصبح، الا اذا ضاق الوقت، ضاق الوقت يعني كانت شغلي انت بالوتر يمكن تزرق عليك الشمس نقول احني، لقيت الوقت وقت اسفار، الاسفار تبدا الدنيا ضاويه لكن الشمس ما زرقتش قريب تزرق، نقولها هني ما تنشغليش بالنوافل، قدرتي تلحق الفجر معاه لحق الوتر وبعتالي الفجر يجي لقدام بعد الشروق، لكن اذا كان ضاق الوقت بكل حتى الفجر تسيبيه وتحرصي على صلاه الصبح، بس صلي الصبح اذا جاء وقت الاسفار خايف عليه، وترك الوتر الغالب هدفات ما عادش تقدر تلحق عليه، والفجر يكون بعد الشروق بربع ساعة أو ثلث ساعة، ويكون المهمة قبل أذان الظهر، لكن كان لقيت الدنيا قاعدة يعني ما جاش وقت الإسفار يعني الدنيا قاعدة نضل ما شوي نقول إحني، فهذا الوقت ما زال صلي الشفع والوتر وبعتالي صلي الفجر وبعتالي صلي الصبح. هذه الأخت أمة الله. السائل الآخر قال توفي الأب وترك بيوتا سكنها بعض أبنائه، بيوت يبني الرجل عنده مال وعنده أرض يبني في البيوت، والولد اللي يعني يأتي وقت الزواج يقول له أسكن، فهذا السؤال هل بقية الورث الآن توفي الأب يطالبوا بالإرث في هذه البيوت أو ما يطالبوش؟ وهذه مسألة متكررة في الأسر، ونقول لهم ننظروا في هذه الحال الساكن، هل بوه ملك له الحوش ودال له وثيقة ملك وقال له مش قال له أسكن؟ أحيانا مما يجري في المجتمع الأب يبني لولده والله يقول له ابني ويقول له أسكن، لكن ما يعطيش الملك، ما يعطيش الملكية، لا يقر بالملكية، بل ربما في اللي لو طلب من أبوه يقول له تنزل لي يزعل أبوه يقول له أنت ورثتي وأنت حي وما يباش وكذا، فهذا دليل على أنك أنت ما تملك شيء راهو، ولهذا اللي قال لأبوه أنت من اليوم هذا ملكك، هذا حوشك، رزقك، بتبيع بيع، بتكريه إكري، عندك حرية التصرف، يعني مش بضروري يقول له بتبيع بتملك، لكن أعطاه صيغة أو ورقة تفيد الملكية، نقل الملكية حقيقة، أعطاك ما يفيد نقل الملكية، فهذا معاش يخش في الورثة مدامك أنت سكنت أبوك قاعد صحيح قبل مرض الموت، لأن أنت حزتها الهبة هذه هبة وقد حيزت، مع أن الأب ينبغي أن يعدل راهو بين الأبناء، مش يجي للولد الكبير تبني له وتسكنه واللي بعده تبني له وتسكنه ويموت ويخلي البقية هيك، لا، حتى سكنت أقول له تعلن، ولهذا الوضوح في الأسرة هني مطلوب، السكنت الأول والثاني والله حتى لو لبس توقظه هو وتوقظ محيط الأسرة تقول لهم راهو ما حد يملك حاجة، تقول لهم راهو هذو ساكنين وما يملكوش، تقول له يمكن نطلعك يوما ما وإش كان متت يبقى هو عارف روحه ما هوش مالك، فهذا لابد الأباء يكونوا واضحين، سكنت سكنة ولدك معلش لكن تصرح أمام الجميع يقول لهم راهو ما يملك شيء، هذا ساكن ضيف، باش انت تقدر يوم ما بتطلع في نفس الوقت لو مات الأب الورثة يبدأ الرؤية واضحة عندهم، والولد مش لازم يخسر فلوسه، يبدأ يكمل في بني زايد ويدير في بني زايد وعارفه انه مشتيه يوم ما جايينك الورثة. لما يبدأ عند المعلومة هذه واضحة، عندك مال زايد امشي اشري أرض، امشي دير حاجة لروحك، لأن هذا وقعوا فيه المطب كثير من الأبناء، يبقى يدير في أشياء كمالية في بيت أبوه اللي عطيه له مش للملك، ولما يموت أبوه يطالبوه يقول ماني بني في حيط، ما ندرت في كذا، أنت من كلفك، منو قال لك ديره؟ فهذا إذن من حسن التعامل مع الأبناء كانك أعطيتهم وضح له الملكية، وأعطي للجميع أولاد وبنات أعطيهم كلهم، كانك أعطيت لي واحد حتى اللي ما جاش وقت الزواج اكتب له أرض، اكتب له كذا، ومكن أقول له برا حط فيها يعني شجرة تمثل الحيازة، والله حط فيها حتى صفة بلوك، والله اللي هو المهم يعمل عمل اللي يعني يدل على القبض، بحيث لو متت يتساووا كلهم، لكن تعطي لي واحد واحد لا لا. فهذا إذن الأخ السائل نقولهم إذا كان ما فيش ما يدل على الملكية، نعم البيوت هذه كلها تدخل في الإرث، غاية ما في الأمر أن ما فيش باس من المصالحة بينهم، يقول له أنت اللي ساكن في مطراح نعتبره إلا جزء من حصته، كان حصك مازال تلحق يكملوا لك من برا، وكان أنت الحيازة اللي عندك هي أكثر مساحة تبي تعطيهم جزء من أرضك أنت اللي في حوشك، والله بتخلصهم فلوس، والله اللي هو بتاخذ يكيلوا لك أنت الأمتار اللي أنت ساكن فيه، يبدأ هذا من المصالحة باش ما يطلعوكش من حوشك، وفي نفس الوقت أنت ما حزتش تبدأ تجادل بالباطل تقول لا أني أعطيه لي أبوي وأنت ما أعطيك شيء، وتحرجهم باش يتنازلوا باش كذا وكذا. فهذا ماهوش من الحكمة، ولا ينبغي للأباء أنهم يتسببوا في مثل هذا. هذا إذن ما يتعلق بهذه الأسئلة التي يعني وصلت لنا. الأخ يونس تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
6: بارك الله فيكم، وبقدر ما في سؤال توجيه تخدمين على عيد أضحى مبارك، إن شاء الله يعيد علينا بخير اليوم البركة، وتفرج على أخوتنا النافذين في غزة وغيرها.
0: نعم.
6: وعلى الله الناس فيما تشكي وكذا ونضح، ولكن تلقى الحقيقة يعني من الله تحصلها تلقاها طبعا قليل، طبعا تبع هذا كثير وجبه ولا يعلموا صار مثل الذبح ولا السنة وثيمة والشعور بها حاجة، وحاجة سيئة من هنا توجيه الحقيقة لما نشوف المشي فضلاتي التي نشوفها في القمامة، والله يسلم واسم جدي من هذا القوم والبتول والجمود والرؤوس دولة يعني اللي كانت ويخدمها مش عارف كيف يعني، أتمنى توجيه شوية، ولكن أعتقد أن لازم يكون كان عندنا من بها ونعم الله دي الله إن شاء الله نكونوا نعرفوها يعني.
0: نعم
6: الخير
0: بارك الله فيك يا أخي يونس، جزاك الله خير. والحق أنه الأخ يونس والله بارك الله فيه راه أثار مسألة خطيرة جدا ومهمة والله، وهي أن احنا اعتدنا في كل المواسم الأضحى اللي يمشي أكرمكم الله للمكبات يجد العجب، الجلد اللي ملوح من غير حساب، حتى بعض نقول احنا بعض الأشياء المتمثل نقول احنا الشحوم وكما ذكر هو يعني الأمعاء وكذا والروس وغيرها، هذه كلها أشياء فيها منافع، ولكن الناس في هذا ضرب من ضروب الإسراف، هذا ضرب من ضروب الإسراف، سواء الحقيقة بالنسبة للمالك ينبغي أنه ينتفع بها بقدر المستطاع، فاللي هو ما يقدرش ينتفع بها ويقدر يتصدق بها يصير يتصدق بها، بيع صحيح ممنوع ما تبيعش الأضحية، لكن اللي أنت ما يقدرش ينتفع بها أعطيها، صحيح هي الصدقة ينبغي تكون أنت مما تحب، هذه أعظم أجر، لكن هذا لا يعني أنك أنت ما تتصدقش بالأدنى، الأدنى تعطيه باش أنت تفتك من إثمه، ولكن فعلا لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون، أعطي الحاجة الطيبة للحم الطيب، لكن يا سيدي جلد أنت ما عندك ما تدير به، جلد ضان على سبيل المثال ما بتلوحهاش، أرفع للزوار أعطيه الهدية، امشي للزوار امشي لحد يجمع في الجلد وقول له يا فلان هدية ما نبيش منك فلوس، حتى بعطيك فلوس ما تخدش حرام عليك، لكن قدم إلا هدية إلا صدقة بأي نية من النيات يبقى هذا ماشي. الخطاب الآخر وراه للمسؤولين في المناطق، فالحق بارك الله فيه الأخ يونس، المسؤولين في المناطق والله يراه يعني إنسان سيسأل يوم القيامة عن كل كبيرة وصغيرة، ربي سبحانه وتعالى ذكر حال الناس يوم القيامة لما تعطى لهم الصحيفة، يعني يقول ما لي هذا الكتاب لما يعطى الكتاب المجرم والعياذ بالله يقول ما لي هذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني ما خلى شيء. فنقول له راه هذه من المسؤوليات، أن أولاة الأمر يعدوا جلد أصلي. تو حنين اللي بيمشي يشري حاجة جلد أصلي ما يقدرش يشريها، تشري حذاء يقول لك هذه نعل ولا كندرة ولا غيرها أصلية ما تقدرش غالية، بتشري حقيبة لابنك جلد ما تقدرش تشريها غالية، وحنا جلد اللوح وفيه في النار تاكل فيه النار في المكبات، شوف التناقض اللي عايشين فيه. حاجة جلد الأصلي ما نستطيعوش ننشروها، نشروا في البلاستيك ونشروا في الجلد الصناعي اللي يتقطع وفيه اللي والعياذ بالله فيه حتى أمراض. بعضهم بعض الناس اللي يخدموا في الأشياء هذه قال راه بعض الأشياء الصناعية الجلدية الصناعية قال تنقل حتى أمراض خبيثة والعياذ بالله. هذا العهدة على الرجل هذا. وحنا الجلد الأصلي الطيب المبارك متاع أضحية أكوام في الكناسة أكوام، باهي المناطق وين رجال الأعمال الليبيين، وين رجال الأعمال الليبيين اللي يديروا ما يديروا أشياء صناعية يا سيدي، أجمعوا الجلد ديروا به حتى سبت متاع أطفال، حتى سبتة سروال ما تقدرش تصنع سبتة سروال تقب وحديدة، وين رجال الأعمال؟ ما نبوك احنا ندير لنا شنطة كبيرة فارهة، والله كان قدرت بارك الله فيك لكن ما قدرتش. هذا الحق والله خطاب للمسؤولين ورجال الأعمال خاصة، دير مصنع صغير تصدر فيه للجلد اللي متاع الأضاحي، خوده مجانا وبعدها انت بيع صحتين، لأن الأضحية اللحم والجلد انت ما تاخداش بالفلوس، لكن انت مملكته بيع بالفلوس. جمعت جلد وجمعت متاع الجزارين في سائر الوقت وجمعت اللي كذا، وجيت انت صنعت النبيه ولو سبتة سروال متاع عيل ماشي المدرسة والله حقيبة مدرسة والله غيره، ربحت الأجر ورفعت الإثم على الناس، لأن هذا ضرب من ضروب الإسراف، ضرب من ضروب الإسراف. ولما احنا نشبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجلد خاصة، مر بشات واحدة ميتة، وشات ميتة جيفة راه كرمكم الله، شات ميتة جيفة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راه يخاطب في الناس، شات ميمونة رضي الله عنه يخاطب في صاحب أصحاب الشات، وخطاب للأمة إلى يوم القيامة، خطاب للأمة في الانتفاع بمقدرات الأمم هذه والشعوب الضعيفة. مرات شعوب ساجة ما تعرفش آه يلوحوا في الشحم واللحم ويلوحوا في الجلد، آه ابتليت بشعب هذا حالة، لكن أنت مسؤول وأنت رجل أعمال، أنت شنو خلاك توصل رجل أعمال؟ عندك فكر ناضج ورشد أكثر، أجمع. أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها؟ الإهابة اللي وجلد جلد مدبوخ متاع شات ميتة جيفة، مش شات مدبوحة وشات ضحية يعني مباركة، شات مباركة. فهذه والله بارك الله فيه الأخ يونس، أنا الحقيقة ذكرى للرجال الأعمال واللي عنده مسؤولية في أي بلدية من البلديات، هذا محل التنافس. كل بلدية تراه وين توصل فلاحتكم تحافظوا على الأشياء هذه، وين كل بلدية بتتنافسوا تنافسوا على وين كل واحدة تورينا فلاحتها تراه، يعني تجمع هالجلد وتجمع كذا وتدير مصنع مصغر، امشي ديروا سبت فرقوهم حتى على صغار المدارس ولا بيعون بالفلوس ما فيش بأس، حتى ولو كان انت أضحية انت خوده مجانا لكن بتبيعها بالفلوس بيع. هذا يعني الحقيقة الترشيد النبوي، الترشيد النبوي لهذه الأمة وخطاب للأمة إلى يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم ويوفقنا إلى إلى إلى, إلى صالح الأعمال. وكذلك الأشياء اللي ينتفع بها، خلي الصوف كذا، بنتكلم عن الصوف تو احنا نشروا في الأشياء الصناعية هذه النايل وغيره وغيره، والصوف الحقيقي تاكل فيه النار في المكبات. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يؤلفنا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الوقت باه الأخ أحمد، تفضل الأخ أحمد. الأخ محمد، باهي هي احنا كان في حد متصل باهي وقال لا، وقفنا في ان شاء الله في نهاية الأسئلة المنقولة من البرنامج والختامها بخطاب بسؤال الأخ يونس. إذا نتوقف هنا ان شاء الله، ونسأل الله ان يوفق الجميع الى ما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7: هذه الحلقة إعادة.
8: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال بعض المسبوقين يخشوا في المسجد يكون فاتت ركعة أو ركعتين عارف روح أنه بيقضي بعد ما يكمل الإمام أو بيتم فيحط في ساتر قدامه. هل وضع الساتر هذا جائز؟
2: هو ما نبوش نقول حرام لكنه غير مطلوب لأن ستر ستر إمامه وبالتالي ما فيش داعي أن يضعه، ولو وضع بدون حركة كثيرة ما نقولوش الصلاة باطل حتى وإن كان
1: هو يتكلم شيخنا يعني بعد ما يكمل الإمام هو بيقضي الركعات فيخدم قدام الناس يعني.
2: لا هو لا يطلب بوضع الساتر هذا.
1: نعم.
2: وفي الغالب أن اللي قدامه سترة يعني لأنه مش هيطلع طول يعني. لكن على كل حال إذا كان وضع ما نقولولاش الصلاة باطلة، وإذا لم يضعه وأكمل صلاته وهذاك اللي جاء نبهه تنبيه العادي حط إذا قدامه هذاك أصر ومر من أمامه فالإثم على المار وليس عليه هو.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ عبد الله يسأل يقول شخص اشترى شاحنة بمئة ألف دينار وأعطاها لشخص يشتغل عليها مقابل مرتب ثابت مرتب شهري لعله أو نحو ذلك، قال يعني لو توصل المئة ألف دينار اللي هو ثمن الشاحنة لو يوصل الإيراد إلى مئة ألف أنت يكون لك نصف الشاحنة يكون شريك بالنصف.
4: هو هل يعني هي لعل تدخل في عامة الإجارة منتهى بالتمليك نعم يعني فهذه مسألة الله أعلم صيغة العقد يعني العلماء يشترط فيها أن ما يكونش فيه أن المشروط أنه يملكه يعني كما يقولون في ويبيع له النصف في نهاية المدة ويكون معه لأنه يكون اجتماع عقدين في عقد يعني بل عن طريق الوعد مش عقد يعني استمر معه إلى أن يرد رأس ماله فيعده بالنهي به له نصف المال الباقي أو نحو ذلك. وهذا أظن الفتاوى حتى بجامعة الفقهية والله أعلم هذا دينك. نعم
1: شيخ تبارك. الأخ أحمد قال إن عنده أمة كبيرة في السن وبوها زمان وهي صغيرة من دير لها وشم أو من إنسان عندها وشم يعني في جسمها، الآن قال هي ضايقت منه ومضايقة منه وتسأل هل عليها إثم إنها قاعدة مخلية الوشم منحتاش، هل واجب عليها إزالته فورا؟ ولو عندها يعني بني تبني فيه حوش تبني فيه هل واجب عليها أن تبدأ بإزالة الوشم تصرف يعني فلوس على إزالة الوشم ولا ممكن تخليه وتكمل بني حوشها؟ تفضل شيخ.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا شك أن الوشم من الزينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تقوم بهذا الخط وهذا الرسم على الأجساد، والمستوشمة هي التي طلبت أن يفعل بها هذا. والحق أن في مثل هذه الأوضاع كهذه المرأة هي ليست واشمة ولا مستوشمة، هي ضحية هذا الفعل، فمن فعل هذا الواشمة التي قامت بهذا وكذلك الأهل في وقتهم لما أبوها ولا غير أبوها هم لا شك أنهم يعني مسؤولين أمام الله عز وجل عن هذا الفعل القبيح المحرم، ولكن المرأة هذه لما كانت هي صغيرة السن هي ضحية. ولكن اللي يجد نفسه في مثل هذا الموطن إن استطاع إزالة هذا الوشم فهذا أولى وهذا أفضل، معنا زي ما قلنا هي مظلومة، هي لما فعل بها وهي صغيرة، بخلاف من يفعل هذا وهو كبير ويعرف، زي مثلا بعض الرجال أو النساء وغيره، فنقولهم أنتم لعنتم بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ذكرها الصحابة رضي الله عنهم، فعليكم كل واحد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويزيل. لكن حتى هذه المرأة كبيرة السن يعني نقولها تمشي للمستشفيات هذه مثل مستشفى ما يسمى بمستشفى الحروق وغيرها، هذول يعالجوا في الأمور تجميلية، فإذا كان الأمر هين وما في شيء صعوبة فإزالته أولى. وإذا كان هو مثلا في كبيرة السن ومعاش يتحمل الكلام هذا أو سكر وغيره وغيره والطبيب يعني قال لها جاي في مكان صعب فهذا ما عليهاش حرج ما عليهاش بأس،
6: لأن زي ما قلنا هي ضحية، المرأة هذه ليست هي الفاعلة لهذا الوشم، لكن لو استطاعت عليها أن تزيل هذا الوشم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: يتكلم هذا السؤال شيخنا عن لحوم الدجاج أو لحوم الأنعام المستوردة، يقول يعني سمعنا أن أكل لحم المستورد هكذا بالعموم لا يجوز، فهل كل لحم مستورد لا يجوز أكله؟
6: هو اللحم هذا أمر أصبحت الآن قضية مشهورة بين الناس ومعروفة. هو اللحوم يعني يجب فيها الدكات، كل الدواب هذه تجب دكاتها، والدكات بما يعني الدكات تعرفها هي الوسيلة التي يحلل بها أكل هذا الحيوان، فالنحر فيما ينحر، والذبح فيما يذبح، والعقر فيما يعقر، هذا هو الصحيح. والمسلم الحق الآن في مثل هذا العصر المفروض ألا يتردد في قضية المستورد، نقول له أنت حتى الذبيحة اللي ذبحها حتى لا قدر الله ولدك ولا أخوك ولا غيره وشبحت أن خنقها خنق وجيفها تجيف، أهو ولدك وقريبك ولا جارك ولا اللي هو ومسلم زيك زيه، ولكن ضربها بحاجة جيفها الجيف ولا خنقها، هل ما زال تكلها أنت ولا هو؟ المسألة محسومة. فما بالك لما تجيك من إنسان هو أصلا لا هو أخوك ولا هو أبوك ولا هو مسلم، والشأن فيهم الغالب أنهم معاش يذبحوا، بل بعضهم أخبر أن اللي يقوه يذبح يعاقب، اللي يقوه يذبح. ولذلك هذا يقولوا فيه الناس اللي يعني مشوا لبلاد الغرب وعاشوا فترة من الزمن، قالوا حتى تحدث بعضهم قال حتى وقت الأضحية اللي بيشري أضحية يبقى زي الخانب زي ما يعبروا هم، بيمشي يشريها كان صاحب مزرعة وبيمشي يتخفى كيف يذبحها، لأن لو شبحوه يذبحها ذبح سيعاقب على هذا، لكن كونها تدخل لمسلخ من مسلخهم وتجيف بإطلاق نار ولا بسم ولا بغاز عندهم، هذا هو الصواب وهذا هو من باب الرفق بالحيوان. فإذا كان اللي عايشين غادي أهو قال لك زي الخانب لما بيذبحها في مزرعة البايع،
8: نعم،
6: معناها أنت كيف اللي بيجيك فالمسألة يعني الدكات هذه حتى ولو كانت من مسلم يحرم على الإنسان أكل الميتة حتى ولو وقعت من مسلم. وإحنا عندنا مسائل كثيرة مثل ما يسمى شيخ بالمغلصمة وغيره،
8: نعم،
6: المغلصمة هي غير قعدت بلحتها في جتتها،
8: نعم، هذه تحصل أخطاء حتى في العمل يعني في عمل الجزارين أحيانا.
6: أي نعم،
8: نعم.
6: أي مسلم أنت تذبح بيدك غير البلحة قعدت في جتة يقول لك والله يمشي أسأل عليها، فما بالك لو قطعت وجه لا وهربت منك وجافت قبل لا تقطع الوجه الآخر يقول لك هذه ردمها، هي رزقك أنت، رزقك بين يديك، قطعت جاء يذبح قطع الوريد الأول ودج الأول بمعنى الوريد الأول وانطلقت منهم مشت تجري ما لحقوا عليها لأن جافت هي من نزف الدم قبل لا يلحقوا على الآخر، نقول لك ردمها هي اللي بين يديك، فما بالك هو مع غلبة النص العافية الإلحاد وغيره تو لو كانوا هم أهل أوروبا قالوا لا إحنا والله فعلا عرفنا أن الذبح هو الصواب وعادوا لما كانوا عليه، لربما تمنينا هم مش متحشمين منه، هم قال لك هذا هو الصواب واللي يلقوه يذبح يعاقب بحسب خبر اللي عايشين غادي لظروف معينة، قال لك الضحية نشريها وكان لقيت صاحب مزرعة بنمشيله خفية كيف نذبحها، فنسأل الله العفو والعافية والله.
8: نعم، طيب شيخنا الآن هي الآن الناس مضطربة بسبب يعني اختلاف الأخبار الواردة، الآن بعض الشركات تطلع تقول لا احنا عندنا مثلا طبعت هذه حلال معناها لا في من يتابع وكذا، وعندنا لجنة مثلا من المشايخ الذين ذهبوا ووقفوا بأنفسهم على عدم صحة هذا الكلام وكذا، المهم الناس يموجون في هذا الأمر، يعني ليس الأحوط في الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأشياء.
6: هي ما هي هذا لعلها تقدمت في واحدة من المرات قضية الشبهة هذه، أحيانا هي تبدأ معتبرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل لعله عدي بن حاتم، لأن كثير من مسائل الصيد جاءت عن طريقه، لما أرسل كلبه المعلم اللي يصيد به جاء في بعض الآثار أن لو كان لقي معه كلب آخر لا توكل الصيدة هذه، ولو وبيّن الفقهاء لو بعد ما ضربه مثلا نقول حين بيساهم وكذا وسقط في الماء لا تؤكل، شنو السبب؟ قال لك اللي لما لقوها كلب معه كلب آخر من الذي قتله؟ الكلب المعلم والله الكلب اللي مخلط عليه معنا هو لقاها ميتة ولقاها مزوز واقفين، وهذا كلب مرسل منه معلم.
8: نعم.
6: أهو لمجرد الشك والشبهة أن لربما يكون الثاني هو الذي قتل، ولما ضربها بسهم ولا بإطلاق نار وتحت غدير مية قالك هل هي ماتت بالإطلاق ولا ماتت غرقا بالماء لا تؤكل، فهذه أشياء معتبرة
8: بسبب الشك يعني.
6: نعم. فالآن عند الشك بتعود المسائل هذه للأصل، والأصل في الدابة لا تؤكل إلا بذكات، فعادت هي الأصل، والأصل المنع. نعم. الأصل المنع، وخاصة المدامة والله الحمد والشكر يعني نقول إحنا فيه بدائل، ولم يضطر الإنسان. لماذا التشويش ولماذا التهوين من قضية هي عظيمة؟ أما عند الاضطرار فالشرع هذا أكل الميتة معروف، اللي هو ماشي مسافر في صحراء وأشرف على الهلاك وأشرف على الموت يلقاها ميتة جيفة، هذا كان لإنقاذ نفسه مش من باب التزيد ومن باب يعني الرفاهية.
8: نعم. بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
1: الأخ عبد الحميد شيخنا قال إنه كان يشتغل في شركة، والشركة هذه يبي منها مستحقات، مكافآت وعلاوات وغير ذلك من المستحقات. المستحقات هذه عن 6 سنوات ما خلصوش فيها وتقاعد، وقعد يعني يطالب بالمستحقات أكثر من مرة، وصاحب الشركة يماطل فيه لين في الأخير بكل قال أرفع قضية. حاولوا الصلح معاه أكثر من مرة وجلسوا أكثر من جلسة، وقال إن لما دار محاسب ولا دار حسبة للمستحقات اللي يباها من الشركة طلعت 450,000 دينار. قال المبلغ هذا مقسوم على جزئين، في جزء مقر به صاحب الشركة برسالة رسمية ومدير لفاه حتى جدول لسداد هذه المستحقات فيما سبق. الجزء الثاني قال حتى هو فيه ورق رسمي موقع عليه وحتى هو مقر به، غير بس الظاهر ما دلش لي جدولة. في الأخير بكل قال الأمر أن صاحب الشركة قال له بتاخذ 100,000 دينار وحتى وعلى دفعات ودي لي تنازل عن باقي المبلغ كان بها، ما تبيش توافق على هذا الرأي برا للمحكمة، والمحكمة مش بحكم تاخذ سنة، ممكن تقعد حتى 20 سنة في المحكمة. فيسأل الآن شن حكم التصرف اللي دار صاحب الشركة، وكيف ممكن يعني ياخذ حقه من الناحية الشرعية؟ أيضا في نفس المسألة قال إن في أثناء جلسات الصلح اللي كانت بيناتهم في شهود شهدوا له أو شهدوا معاه في الجلسات، لكن لما طلبهم للمحكمة الشهادة في المحكمة رفضوا الشهادة في المحكمة، فشن حكم رفضهم يعني؟
9: أولا ما قام به الآخر يعني كان الكلام كما يقول، فهذا شخص آثم وسارق وغاصب لهذا المال، هذا المال من حق هذا المال من حق من حقه، يعني كان يخدم في الشركة معاه وأخذ منه هذا المال ظلما، فالواجب أن يؤدي هذا الحق إلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فكان هذه أجرة ولا كان شراكة هذا من حقه، وعليه أن له أن يطالب بها بكل الطرق، الطرق الاجتماعية بالقانون بالمحاكم بمجالس التحكيم بنحو ذلك، كل الطرق التي يمكنهم أن يأخذ بها حق الشكوى أمام القاضي أمام الحاكم، هذا كل يعني كل طرق له أن يأخذ بها حقه كما يشاء. وما قام به الطرف الآخر من يقول لا تبي مني مبلغ الفلاني 400,000 خذ 100,000 توا وتنازل لي على الباقي ولا ما فيش بكل وبرا المحاكم كان عجبك، هذا ربما يستفيد منه شيء في الدنيا الآن بش ينكر حقه، لكن هو لا يعني أن حتى لو اضطر وقبل 100,000 توا وتنازل لك على المبلغ الآخر، هذا لا يبرئ ذمتك أمام الله جل وعلا، لا يبرئ الذمة أمام الله جل وعلا، لأنك أنت يعني أخذت منه هذا المال ظلما، هو اضطر أن يتنازل لأنه مش يحصل اللي حصله والباقي، فهو رأى ما يفيداش هو أمام الله أنك تتنازل، هذا تنازل ممكن يفيده في الدنيا فقط، تنازل في الدنيا فقط أما في الآخرة فلا يفيدك. فنصيحتنا لذلك الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعطي الحق كامل لأصحابه دون النقصان، راه المماطلة إذا كانت المماطلة فقط للشخص الموسر القادر على السداد والقادر على الأداء هذا ظلم لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم المطل الغني ظلم يعني عنده فلوس باش يخلص ويماطل كل سنة كل سنة فما بالك أن هذا الشخص زاد عن المماطلة أن الغرض من المماطلة أنه

0: الحق الله جل وعلا يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فمن دعي للشهادة أمام القضاء يجب عليه أن يذهب للشهادة ويدلي بهذه الشهادة ويثبت هذه الشهادة ولا يضيع عن الآخرين حقوقهم. عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يكتموا هذه الشهادة. وأنت بالنسبة لك أنت تقدر تطالب بحقك بكل الطرق الممكنة، قانونا والطرق الاجتماعية وغير ذلك، وفي مجالس التحكيم ومجالس الصلح ومجالس القبيل، وهذه كلها يعني طرق يمكن أن تتحصل بها على حقك يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: 90.9 FM.
4: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يعاونكم بما فيه الخير البلاد والعباد. أمين. السؤال الشيخ يقول عندي مبلغ مالي من فئة 50 دينار اللي لغاها من البلاد هذا الحد تعبيره، يقول بنشري بها دولار من السوق أو نبدلها بفلوس متداولات بفرق أقل، هل يجوز لي ذلك وبارك الله فيكم؟
5: هذه العملة عندما كانت رائجة أو عندما كانت قانونية ومحسوبة من العملة فهذه حكمها في التعامل معها حكم الأوراق النقدية والذهب والفضة من حيث الصرف ومن حيث الربوية ومن حيث التقابض، تجري عليها الأحكام. أما بعد إلغائها فهي ليست عملة مالية. لو تأخذ 50 الآن تمشي بها المحل بتشري والله ما يأخذها منك. ولهذا فهي الآن ارتفعت عنها قصة الربوية والتقابض وغيره. لكن هنا يجب التنبيه إلى أن التعامل بها هو من الإعانة على الباطل، فربما يعني يأخذها هذا الإنسان ويذهب ويرجعها إلى البنك المركزي بطريقة غير شرعية ويجعلونها وسيلة للتربح، بحيث إن هي لما خلاص معاش يعني ساريث المفعول فربما يعني يضاعف في أثمانها وغيرها. ولهذا هذه العمليات كلها مشبوهة لا يجوز التعامل بها والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: عندنا سائلة تقول امرأة توفي زوجها وهي في عدة الوفاة، تسأل هل يجوز لها أن تخرج إلى بيت أخيها أو لا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما يتعلق بالخروج أيام العدة فإن المرأة لا تمنع من الخروج في النهار من طلوع الفجر إلى القريب من أداء العشاء مثلا، لأن يعني العبرة بغالب الليل، ولكن الممنوع هو أن تبيت.
8: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: البيت فتخرج لحاجتها سواء كانت من الضروريات بل حتى من الكماليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج لخدمة نخيلها، والفقهاء في هذا الأمر يعني قالوا لا ينحصر الأمر لطلب الحاجات والضروريات، وإنما لا تخرج لجيرانها وقرباتها أرادت أن تذهب إلى السوق لشراء شيء أو لطبيب أو لحد من الأقارب سواء كان في مناسبة المناسبات، فهذا لا يعني من الأمر الجائز غير الممنوع.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
3: الأخ أبو بكر شيخنا سأل ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول قال في الصلاة لما يخش مسبوق في المسجد والإمام في التشهد يبدأ هو مش عارف هل هذا التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، فلما يخش يقرأ يعني صيغة التشهد هل يكملها كاملة ولا يأتي بنصفها فقط؟
4: هو ما يعرفهاش،
3: ما يعرفش
4: يكمل عادي، لأن احنا يروى يقول المأموم ما يقعد الساكت، يعني نفرض مثلا حتى في التشهد الأوسط ونعرف أن الإمام يطول، هل نكمل النصف ونقعد ساكت ولا نقعد ندعي ولا ندير اللي يروح؟ لا أقعد ندعي خير من تسكت تقعد تفكر. كذلك مثلا شخص في صلاة الظهر ولا العصر الإمام يطيل وهو قرأ يقول هو الله أحد وبيقعد ساكت للإمام يركع، لا يقولوا له ما تسكتش أقعد أقرأ باش تقعد حاضر الذهن في الصلاة، لأنك لو بتسكت والإمام مثلا أنيه هو بيقرأ اختر له بيقرأ عمة مثلا ولا عبسة ولا اللي هو، واني قرأت أن أعطيناك الكوثر كان بنقعد ثلاثة دقائق ولا أربعة الراجع فيه واني ساكت حيغيب ذهني عن الصلاة بالكامل. وبالتالي قالوا إذا أطال الإمام فلا يكره في حق المصلي أن يقرأ أكثر من سورة. كذلك هنا كان هو طول وقعد يدعي، أنت أدعي ما تقعدش ساكت، ومن ضمن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فستستطيع أن تصلي بغض النظر كان الأول ولا الأخير.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: السؤال الثاني يقول امرأة مطلقة فخطبها شخص ولعله تزوجها ثم علم أنها طلقت ثلاثا، وكانت نية هذه المرأة وأهلها ومطلقها بدون علم الزوج الثاني، كانت نيتهم يعني أن يعني يتخذونهم كمحلل.
6: نعم.
5: وهو لا يعلم، فيعني كما تقول اتفقوا معها على أن تثير المشاكل ونحو ذلك حتى يطلقها فتحل بذلك لمطلقها الأول، هل هذا يعني من النكاح الفاسد يعني الذي لا يفيد؟
6: والله أعلم، يعني لعن الله المحلل والمحلل له، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أذكره وأعلمه أن العبرة بالزوج، العبرة بنية الزوج وليس مطلق ومطلقة. الذي عقد الزواج الذي إذا كانت نيته الديمومة والعشرة المستمرة فلا يفسد هذا العقد، فلا يفسد هذا العقد، يعني فالعقد صحيح والله أعلم، ما دامت المرأة يعني خرجت من عدتها ولا توجد موانع شرعية أخرى من عقد النكاح، وعقد النكاح كله يعني مستوفي الشروط، والزوج الثاني لم يتزوج المرأة بنية التحليل، فالعقد والله أعلم صحيح، لأن يعني قد تكون هذه النيات غائبة عند الإنسان لا يعلمها، وبالتالي إحنا لهمنا علماؤنا كما يقولون والله أعلم العبرة كما أكرر بنية الزوج الثاني، إذا كانت نيته ليس التحليل ونيته أنه تزوج هذه المرأة رغبة في ديمومة الزواج فالعقد صحيح، العقد صحيح ولا مضرة في ذلك والله أعلم. أما إذا كان عالما بذلك فلا يجوز، وهو الذي يشمله الحديث، بل إن علماؤنا قالوا يؤدب المحلل والمحلل له وحتى الشهود والشهود أعلم غيرهم يعني والولي
5: تواطؤهم
6: نعم. فبالتالي العقد على هذه الصفة كما قلنا إذا كان عندما عقد على المرأة عقد عليها دون موانع شرعية عدتها منتهية ولا يوجد ما يمنع شرعا وشروط النكاح موجودة الولي والصداق وكما يقول والشهود والإجاب والقبول والزوج تزوج بنية دوام العشرة والاستمرار فالعقد صحيح والله أعلم.
5: نعم شيخ بارك الله فيك.
0: دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أبو طاهر سأل عن المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب المتعارف عليه اليوم أم ما يشترط أن يكون من الجلد؟
2: نعم، المسح على الجورب هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز المسح على الجورب، والجورب الموجود الآن إلا بضوابط، منها أن يكون الجورب بدأ مجلد ونحو ذلك وغير ذلك من الضوابط. وهذا هو قول العلماء المالكية في هذه المسألة. المالكية عندهم ضوابط للمسح على الجورب لا تتوفر في هذا الجورب اللي موجود الآن بصفته الآن، ما يتوفرش في هذا الجورب المعروف، وأن يكون يعني ظاهر الجورب اللي هو ميل السماء وباطنه يعني كله من جلد. فإذا لم تتوفر عندهم الصلاة به غير صحيحة بالنسبة للشخص الماسح. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز المسح على هذا الجورب وعليه، فمن مسح على الجورب تقليدا لبعض أهل العلم الصلاة الصحيحة، ولا يقال أن الصلاة باطلة، والصلاة من صلى خلفه صلاة صحيحة، ومن احتاط لدينه وتورع وقام بالأحوط وهو غسل الرجلين فهذا أخذ بالأحوط، ولا يقال أنه ترك سنة أو ترك رخصة. فهذه من مسائل الخلاف، الاحتاط هذا هو أولى وأفضل، ومن صلى بها مقلدا لبعض أهل العلم وقام به للمسح وصلى بذلك صلاة صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله جل وعلا.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: تمام شيخنا، نستهل بالأخ عبد الله يقول بأن فيما سبق الحد تعبيره كان يأذن المغرب دقيقة دقيقتين بعد الأذان نصلي طول، الآن يصير فيه تأخير 7 دقائق و10 دقائق، فهل هذا مشروع شيخنا؟
4: لكل فريضة وقت اختياري ووقت ضروري، والمغرب وقتها الاختياري يبدأ من غروب الشمس، في مشهور مذهب علمائنا من غروب الشمس إلى وقت يحصل فيه الإنسان الطهارة من غسل ووضوء، والمقدرين العلماء متعنا ب 20 دقيقة، وبعدها يبدأ الوقت الضروري.
3: اسمح لي حضرة الشيخ. خليفة وقد ذكر أن رجلا كان في مولده يعني قد أرضعته زوجة أبيه، وسجل ابنا لها في الكتيب. الآن يقول الآن يعني كبر الجميع وتوفي أبوه وتوفيت أمه وتوفيت زوجة أبيه التي نسب إليها في الكتيب يعني، وعنده أخ لأبيه من هذه الزوجة، زوجة أبيه يعني، فهو في الكتيب مسجل أنه أخوه الشقيق. فيسأل الآن هل يرث هذا الأخ من أخيه لأبيه أم لا يرث، وربما سؤاله هل يرث بصفته أخا شقيقا أو بصفته أخا للأب.
5: هو أولا مثل هذه المغالطات يجب أن تصحح، وتصحيح هذا إذا كان هم يستطيعوا يصححوا ويصوبوا الأوراق الرسمية نقول في كتيب العائلة وكذا، ولو يديروا في الناس بعض التعديلات تحتاج حتى إلى محكمة وغيرها، هذا الإجراء القانوني هم أعلم به للدوائر الرسمية.
3: نعم.
5: فهذا هو الحقيقة الواجب لما ترتب عليه من مخاطر في المستقبل. وإذا كان الأمر لا يمكن ينبغي ولو يديروا إقرار، هو المعني هذا اللي مسجل باسم مرتبوه أنها أمه يمشي يدير إقرار وإشهاد يعلن فيه بأنه وراه ما هوش ابن لفلانة وإنما هو أم فلانة الفلانية. ولما يكون أم بيقول أن أم فلانة الفلانية حتى أخوته الأشقاء اللي هم في الحقيقة أشقاء، أو إذا كان حد من أهل الأم إذا كان عنده أخوة أشقاء يعني يدخل معاه في هذا الإقرار أن يقول نعم هذا فلان ما هوش ابن فلانة ولكن هو ابن أم فلانة اللي هي أمنا وإحنا أشقاء ليه.
3: نعم.
5: وإذا كان هما عندهاش يعني أمة اللي جباتهم عندهاش صغار ينبغي أخوتها اللي هم أخواله في الحقيقة
3: نعم
5: يمشوا معاه وماذا بيه في نفس القرار يكونوا شهود وإقرار في نفس الوقت منهم يقولوا نعم هذا ما هوش ابن فلانة وإنما هو ابن أختنا فلانة الفلانية.
3: نعم طبعا هذا لأنه بيترتب عليه
6: حقوقه.
3: حقوق نعم. إما بالدخول في شيء ما هوش ليه أو أنه يحرم من أشياء.
6: نعم
3: تو هذا اللي توفى خوه
6: الإجراء هذا مهم جدا شيخ
3: مهم ها. هذا هذا المفروض المعني المعني هذا اللي يفكر يورتش المفروض من اليوم يديره الإقرار هذا ويشهد عليه الكبار اللي موجودين وزي ما قلنا إذا كان هو عنده أشقاء من أمه الأصل الحقيقية يخشوا معاه في الإقرار يشهدوا ويقروا حتى هم بالكلام هذا وإذا كان هو وحيد لأمه مرات أمه متوفية والغيرة وما جابتش غيره يمشي لإخواله يقول لهم هذا اللي صار وصار يخشوا معاه في الإقرار.
6: نعم
3: طبعا هو لو جانا للأخ هذا اللي ما تخوه يحتمل إرثه ويحتمل لا إذا كان هذاك عنده أشقاء يبدأ محجوب بهم ولذلك احنا ديما حقيقة قضايا الميراث نقول لهم ديروا تعالوا ديروا فريضة ديروا فريضة شرعية ما تعتمدوش على مجرد السؤال اللي أحيانا يبقى السؤال هو قاصر وأحيانا حتى اللي قد يجيب الإنسان على عجل يبقى فيها مسؤولية كبيرة مالية لأنها أمر دقيق لكن من حيث المبدأ نقول إذا كان هو عنده أشقاء يعني اللي مات أخوه اللي مات عنده أخوت من أبوه وأمه يبدأ هذا محجوب الأخ لأب معاش يوصل فيه ولذلك من خلال هذا الإقرار ما يخذش آه بيقول ورثات المحكمة ورثاتك المحكمة باعتبارها ورقة رسمية نقول لني ديانة قابلها بورقة رسمية كيف يقابلها بورقة رسمية يدير تنازل يقول لأني تنزلت على حقوقي من جهة فلان اللي توفى لخوتي اللي هم فلان وفلان ويعد خوت الميت الأشقاء خوت الميت نعم. الأشقاء يعدهم ويقول أني نصيبي وما يتعلق بي بحسب هذه الفريضة ما يقولش خوي يقول بحسب ما نصت عليه هذه الورقة الرسمية أراني نتنازل على جميع الحقوق مرة تطلع حتى حقوق في المستقبل
6: نعم
3: لربما تطلع حقوق في المستقبل نعم. يبقى هو يدير تنازل لإخوت الأشقاء تنتهي قضية الميراث
6: نعم.
3: والأمر الأشد من هذا لو ماتت الأم اللي هو مشجل باسمها نعم. هذا معاش يلحق عليها لا هيك ولا هيك لأنه ما عندهاش بها علاقة هذه أم
6: هي توفيت
3: المرضعة
6: هي توفيت
3: نعم
6: توفيت ذكر أنها توفيت
3: ما هو مرة تطلع حتى ميراث
6: إيه؟
3: أهلها يقولوا والله يزودوا طلع ميراته وهذه فلانة عندها طلع حتيم لما يبقى معهم وين ما يطلع لها بيرات من أهلها يبدأ يشارك في خوته ما هوش ليهم يجوا أخواتهم على طول الزمن يقولوا هذا هو احتوى ولد أختنا يخالط فيهم على أنهم محارم وهم مش محارم أجانب في الحقيقة يعني النساء اللي من جهة المرأة المرضعة هذه وين كانت هي المرضعة أخوتها آه هي خالتها من الرضاعة ماشي لكن نحن ولذلك هذا مسألة مهمة حتى هي الرضاعة تنشر الحرمة
6: نعم
3: تنشر الحرمة لكن يبقى قضية المال كبقى الخطورة
6: الحقوق يعني
3: الحقوق يعني. نعم الحقوق المالية ومن جهة أمها الحقيقية قد يحرم لو ماتت لو أمها ماتت الآن قد يحرم منها لو أمها طلع لها حقوق في المستقبل كذلك يعني احتمال يقول هذه مش أمك لكن لما يديروا إقرار من الطرفين إذن هو الرضاعة ينشر الحرمة كما تنشرها العلاقة النسب فيما قضية بالمحارم يعني هم باعتبار رضاع من المرأة نعم حتى أخوت المرأة هم خالات لي لكن بالنسبة للجانب المالي لا لا يورث الرضاعة لا تورث
6: نعم بارك نعم. الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم
1: يقول فيه السائل امرأة توفي زوجها وليس لها أبناء وكانت تسكن بالإيجار فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أختها فترة العدة تفضل شيخ
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إذا كان قد دفع ثمنه قبل أن يموت زوجها دفع ثمن الإيجار هذا فهو يعتبر في حكم بيتها فتبقى فيه أما إذا لم يدفع ثمنه أو أخرجت فلها أن تأخذ أي بيت آخر وتلزمه كما تلزم بيت العدة يظن بعض النساء أن إذا خرجت من بيتها لضرورة في اللي تقول لك مثلا أني صغيرة وقاعدة مع عائلة زوجي وما ما ما عندي حد يجي معاي من أهلي فمضطر أروح لأن ما عنديش من يقوم بشغلي مثلا. نقول لها روحي عادي امشي لبيت أهلك، لكن تلزمينه كما تلزمين بيت العدة، مش شوية عند أهلك وشوية عند خوك وشوية عند مش عارفني، لا، البيت المنتقل إليه لسبب يجعل البقاء في بيت العدة غير ممكن، البيت المنتقل إليه يعامل معاملة بيت العدة، لابد قبل أذان صلاة العشاء تكون في بيتها وتخرج نهارا للحاجيات وللضرورة، ولا تخرج ليلا إلا للضرورة الملحة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
9: أيوة.
10: نعم، السلام عليكم.
9: وعليكم.
10: نعم، تفضلي بسؤالك.
9: نسأل على السجود حالة الجزاء، إما بالضرورة تكون حاجة غناب مشكلة المخزة أو هذه.
10: السجود تسألي عن الأرضية في السجود، يعني تكون
9: أرضية في السجود

0: النكتة العلمية تستجيب بحالة الكفاية، إنما بالضروري تكون حاجة علمية بمشكلة المخدرات. هاي هاي
1: السجود تسألي عن الأرضية في السجود، يعني تكون
0: أرضية

0: النكتة العلمية تستجيب بحالة الكفاية، إنما بالضروري تكون حاجة علمية بمشكلة المخدرات.
1: السجود، تسألي عن الأرضية في السجود يعني.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لحق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار، فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب فضل الغني الشاكر. وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة، الساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، أشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم.

0: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة

0: رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
6: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
5: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. حياكم الله شيخنا الكريم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى.
8: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وجزاكم الله كل خير.
7: شيخنا، انتهى بنا المطاف في اللقاء السابق عند مسألة إزالة النجاسة، فاليوم شيخنا موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى عن إزالة النجاسة وعن حكم إزالة النجاسة. تبيلنا شيخنا حكم إزالة النجاسة، وهل الواجب يعني عند الاتيان إلى الصلاة، أو أن المسلم مخاطب بإزالة النجاسة وتنظف في كل وقت وحين؟
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نتحدث عن إزالة النجاسة وحكمها، نتكلم أولا عن حكم التلطخ بالنجاسة. فالمشهور في المذهب أنه يكره كراهة تنزيه حمل النجاسة في غير الصلاة، لأن حملها في الصلاة له حكم مغاير لهذا الحكم، أو أن يتلطخ بها المكلف في محمول المصلي من ثوب أو بدن أو مكان من غير ما ضرورة. فالمعلوم أن النفس تستقذر ذلك، مخالطة النجاسة هو في الحقيقة مناف للفطرة ومؤذن للنفس، فالطباع السليمة تنفر من النجاسة، كما أنه يخالف ما ترغب فيه الشريعة من الطهارة والنظافة. ونقل عن بعض العلماء الحرمة، ومنهم صاحب الرسالة الشيخ زروق عليه رحمة الله، فكان يرى حرمة التلطخ بالنجاسة في ظاهر البدن. ونحن نشاهد في وقتنا الحالي عادات مستحدثة لم تكن سابقا في أعرافنا، وهو ما يفعله جماعة من الناس عند الذبيحة في الأفراح في وقتنا الحالي. هي كانت موجودة أيام الذبيحة من السابق، في يوم معين في الفرح يذبحوا الإبل، ينحروا الإبل أو يذبحوا الغنم، ما احنا نقول السعي دقيق هذا. لكن المستحدث فاش في أي شيء. الآن عادة سيئة موجودة في يوم الذبيحة، وهي بمجرد أن ينحر الجمل فيأخذ الشباب هذا الدم المسفوح النجس الذي يخرج عند النحر ويلطخون أنفسهم به. هؤلاء الشباب يفعلون هذا من باب اللعب والتوسيعة والطرفة، ولكن هذا لا يجوز بمثل هذا. ولكن الأعظم هو ما يفعله البعض من الاعتقاد أن هذا الأمر شفاء لبعض الأمراض أو فيه علاج سواء عضوي أو نفسي، فهذا أخطر من الأمر الأول. بعض الأعراف مثلا يتخطون هذا الدم، لما تجي العروس مثلا يجيبوا العروس لحوش العريس يذبحوا الخروف، وراه لازم يذبحوه بحذاها، مش مثلا يذبحوه بعيد في المذبح، والله يذبحوه حتى قبل ما تجي باش نقولوا المقصود اللحم راهو، لا، المقصود انه بينذبح تحت رجليها، بل احيانا يلطخ شيء من ثوبها به، وهذا امر خطير جدا لما يتعلق بالاعتقاد ان فيه منفعة او فيه دفع سحر أو أن فيه ذبح لصاحب المكان اللي هو يقصد به الجان وغيره باش ما يفركس لهمش الأمور، فهذا كله من البدع المضرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وخاصة يا شيخ خالد لما يتعلق القلب بهذا الأمر، كيف يتعلق القلب؟ لو احنا مثلا غلبنا وما جبناش خروف وما ذبحناش، ويجوا لأم العروس ولا أخواتها ولا يقولوا ما معنى، يقول ها الشهقة تجي طول، كيف ها أمر كأنه يعني صار أمر خطير جدا. هني عرفنا أنه هو عمل قلبي
7: اعتقاد
8: واعتقاد وتعلق به خوف. فينبغي أن يترك هذا العرف الفاسد اللي كثير من الناس يتعلقون به، راهو يذبحوا للعروسة ويذبحوا للبني الجديد ويذبحوا للسيارة ويذبحوا، وقاعد نقول لك راهو تقول نمشي نشر الحم باش نطيب، قولك لا لا احنا راهو المقصد الدم هو اللي يطلع. فهذا الدم لا يكون إلا لله. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز في الأضاحي والهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. فلما ندخل احنا مسألة الدم في هذه الأشياء، وراء وجرت فينا حتى عاد يقولك ذبحت لا ذبحت لا ذبحت لا، فيصبح الأمر خطير من ناحية العقدية.
7: يا شيخنا الإشكالية حتى في الأضاحي في الأضحية، هناك من يعني عندما يسيل الدم يعني يغمس يده فيها فيلطخ الأبناء والبنات الصغار.
8: ما قلت لك هو هذه كلها تراكمات،
7: الله.
8: كل هذه تراكمات من عقائد فاسدة. ما احنا نبدو نقولوا لا بأس على أسبار العرب ومعليش وعادي أحيانا أمور هذه لا يتساهل فيها، ويعني يجب البيان للعامي والإنسان البسيط خطورة هذا الأمر من ناحية العقيدة، وأن يعني يدخل والعياذ بالله أحيانا ممكن يسبب حتى في كفر ولا يسبب في ردة، فهذا كله يجب التنبيه عليه والانتهاء منه.
7: بارك الله فيكم.
8: كما أن احنا تكلمنا في الذم اللي نص عليه الفقهاء من حيث الكراهة، قالوا راه غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال. ومعلوم أن الخمر كما أخذنا في الحلقات الأولى أنها من الأعيان النجسة، الخمر من الأعيان النجسة. إذن ما ذكرناه من حكم الكراهة هو في غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال لعدم وجود منفعة مباحة في التلطخ بها. قالوا ولعل النفوس قد تشتهيها، فواحد يبي يذوقها ولا كذا يقولها يحصلها قريبة، يعني يقول وجدت مني. ولهذا باب سد الذرائع اللي هو مصدر تشريعي عندنا احنا المالكية خاصة معروف، احيانا يعني يحرم الشيء سدا للذريعة، وهذه المسألة منها. فمنع استعمال الخمر على أي وجه من الوجوه حتى لو للعلاج، حتى قالوا حتى لو للعلاج ظاهرا أو باطنا، بشربة لو ولا للذهان به ولا صب على الشعر زي الزهر والعطر وغيره، والله أعلم.
7: نعم شيخنا. إذن شيخنا ما تفضلتم به أنه يكره للمسلم أن يحمل النجاسة في غير الصلاة،
8: نعم.
7: إذن يفهم منه أنه يندب له ندبا أن يزيلها إذا كان في خارج الصلاة،
8: نعم.
7: طيب شيخنا حكم إدخال أو الدخول بالنجاسة إلى المسجد إذا كان إنسان يعني على بدنه أو على ثوبه نجاسة، فهل يجوز له الدخول إلى المسجد أو لا؟
8: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه، لأن المساجد لها قداسة ولها تعظيم، وهي خير بقاع الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن يذكر ويرفع فيها اسمه فيها الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي المساجد، فتنزه المساجد عن النجاسات عامة، ويحرم على المسلم أن يدخل بالنجاسة إلى ما، ولما نقول يحرم على المسلم مش معناها راه يجوز للكافر،
7: لأن ممنوع من الكافر
8: المسلم من باب أولى، فيحرم عليه أن يدخل بالنجاسة إلى المسجد سواء في بدنه أو في ثوبه أو حتى في نعليه، لأن هذا يؤذي المسجد ومن في المسجد. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهنا تنزيها لبيوت الله التي أمرنا بتعظيمها وتقديسها أن تدخل فيها القذارات والنجاسات، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي هذه الآية جاء الأمر بوجوب أخذ الزينة من حيث يعني الطهارة والنظافة عند الدخول إلى المساجد. وللأسف الشديد راه عندنا تقصير كبير في هذا الأمر، راه الناس ما هيش معتنية بالمساجد ونظافة المساجد. تجد صاحب المهنة يجيب القامجو اللي فيه شحم متاع سيارات واللي فيه غبرة نجارة واللي فيه كذا ويدخل به للمسجد، تجد من جوربه يعني تصدر منه الروائح الكريهة ويدخل به للمسجد. ولما انت تجي تسجد في المكان اللي فيه كان هذا الرجل تؤذيك هذه الرائحة. بعض الناس لا يهتم بنظافة بدنه وثوبه فيدخل إلى المسجد فيؤذي المسجد ويؤذي الناس اللي في المسجد. أيضا جاء أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا يعني قذارة أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. في الدلالة هنا في جواز الصلاة في النعلين، ودلالة أيضا في تطهير ملبوس المصلي سواء كان من ثياب أو من نعال أو غيره بتنظيفها. والله أعلم.
7: طيب شيخنا، المقصود بالمسجد هو مجرد بيت الصلاة أو حتى الساحة وباحة المسجد، أو في الأمر تفصيل يعني إذا اتصلت الصفوف كما يقول الفقهاء؟
8: صحنه كهو، عندنا احنا قاعدة أن صحن المسجد كالمسجد. وهنا نحب ننبه على حاجة بارك الله فيك أنت ذكرتنا فيها، أن عندنا في بعض المدن وبعض المناطق أنهم يقيموا مثلا مناسبة العزاء خاصة في المساجد أو حتى عقود القران يقيموها في المسجد أو في ساحة المسجد. فتجد أن عامة الناس لا يعطون حرمة لهذا المكان، ويظنون أن الحرمة تكون لبيت الصلاة فقط، فتجدهم في يعني جنان المسجد أو في صالة المسجد، تجد الهدرزة والضحك والغيبة هذه اللي هي مش مسيبينها في شيء، والتدخين يدخن في جنان، هذا كله لا يجوز، وهذا كله من أذية المسجد ومن أذية رواد المسجد. والأكبر من ذلك إن بعض الناس مثلا في مناسبات معينة ولا غيرها يدخلوا حتى ليكال ماكلة، يدخلوها في حتى في بيت الصلاة، وفوقها أنا نصرة قالوا لو كان الماكلة خفيفة، ماكلة نقولوا ما هيش وجبة هيك غداء ولا عشاء، قالوا هذا ما فيش باس لو كان حاجة خفيفة يعني يأكل الإنسان. أما هذه مسألة قاعدهم أربعة أربعة، قاعدهم أربعة أربعة وهدرزة في بيت الصلاة كله، راه ينزه المسجد عنه والله أعلم.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم، أخذنا حكم إزالة النجاسة ومسألة الدخول للمسجد بالنجاسة.
5: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
8: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
5: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، مسألة حكم إزالة النجاسة، ما هو الحكم الشرعي فيها؟
8: اختلف علماؤنا في حكم إزالة النجاسة في الصلاة، فذهب بعضهم إلى مذهب المدونة، وهو رواية ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك، والتي يعني ذكرها ابن يونس رحمة الله عليه وصححها ورأى أن هذا القول هو الصحيح، أنه يجب إزالة النجاسة في الصلاة وفي الطواف بالكعبة وجوب الفرائض. وكما هو معلوم أن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط شرط صحة للطواف الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وهي الوضوء أو البديلة وهي التيمم، لمن فرضه التيمم. فقد جاء في المدونة في من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بها أعاد أبدا، لكنه مشروط بالذكر والقدرة. وعلى هذا فالقول المشهور الأول في المسألة في إزالة النجاسة أنها واجبة مع الذكر والقدرة. هذا يقابله أيضا القول المشهور الآخر، وهو مذهب أشهب رحمه الله تعالى، حيث يرى أن إزالة النجاسة واجبة وجوب السنن وليست فرضا، فتصح صلاة من صلى بالنجاسة عامدا. هنا يقول الإمام الباجي عليه رحمة الله تعالى في منتقاه أنه من صلى بها يأثم لكن صلاته صحيحة ويستحب له أن يعيدها في الوقت، ويستحب له أن يعيدها في الوقت، فإن خرج الوقت فلا يعيدها. أما رواية عبد الله ابن وهب رحمة الله عليه وجوب إعادة من صلى بها سواء كان عامدا أو ناسيا، ويستدل من ذهب إلى القول المشهور الثاني وهو الذي يقول بالسنية، يستدل له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس من مشركي قريش، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ يقولون في عيلة فلان عندهم ذبيحة جمل، شكون يمشي يجيب السلة هذا اللي يطلعوه من بطنه يعني يحطوها عليه، يعني مستخدر يعني ونجس. فانبعث أشقى القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيط الذي أسير في بدر وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون إلى المدينة، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. ويقول ابن مسعود: وأنا أنظر. ابن مسعود كان مستضعف عبد، يعني ماذا يفعل؟ لا أغني شيئا لو كانت منعة، يقول لو كان عندي قدرة لو كان عندي منعة. قال: فجعلوا يضحكون بجهل وجمعته، ويميل بعضهم على بعض فوق من الضحك ان هم يزيد يتمايلوا مع بعض يعني شماته يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فطرحته عن ظهره نحاته من فوقه، فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم الدعاء عليهم، كانوا يعرفون استجاب الدعوة. فخافوا كما يقول الشاعر: هالهم أمره فخافوا وما هم بعد حين من فتكه أمناء، علموا أنه النبي ولكن نفذ الحكم فيهم والقضاء. فشق عليهم ادعى عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى، زاد فصل في الدعوة في دعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابعة فلم نحفظه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، كلهم هم ماتوا يوم بدر، هذا الدعاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ماتوا يعني ألقوا في قليب بدر وألقوا عليهم الحجارة لأن دعوة النبي استجيبت عليه الصلاة والسلام، وهم خافوا بروحهم، خافوا منها الدعوة هذه. وأيضا بحديث أبي سعيد الخدري في خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه في الصلاة ولم يقطع صلاته، ولهذا من صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها يعيد نذبا لا وجوبا. هذا قلنا على شنو؟ هذا على القول اللي يقول بالسنية، أما على القول اللي يقول بالوجوب فهذا يعيد أبدا. على القول يقول بالوجوب وما عندهاش عذر، يعني عدم استطاعة أو إمكانية، يعني مع الذكر والقدرة مش ناسيا، فلهذا يعيد أبدا. بل هناك من قال يعيدها أبدا ولو خرج الوقت لمن يقول بالسنية. إذن قرر علماؤنا أن إزالة النجاسة لا تفتقر ولا تحتاج إلى نية، يعني حتى لو زالت النجاسة بروحها، جت مية عليها صبت مطر واحد عليه نجاسة وصبت المطر ومشت النجاسة خلاص ما تحتاجش إلى نية باش يغسلها. لماذا؟ قالوا لأنها من باب التروك، كترك الزنا وترك الخمر، يحصل الامتثال لمن تركهما ولو لم ينوه. ومعنى وجوب إزالتها وهو على القول المشهور الأول اللي هو ظهر كما قلنا المدونة لرواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله، معنى الوجوب أن الذي يصلي حاملا للنجاسة عالما بها، لما نقول عالما بها يعني الذكر هذا، قادرا على إزالتها، على الشرط الثاني نحن قلنا إيش؟
7: مع الذكر والقدرة،
8: واجبة مع الذكر والقدرة. فمن صلى عالما بها قادرا على إزالتها فتكون صلاته باطلة، ويجب عليه إنه يعيدها أبدا ولو بعد خروج وقتها، لأن وجوب الطهارة يعني طهارة البدن، محمول المسلي ده ما يعبر عليه كتب الشروع، محمول المسلي للبدن والثوب والمكان، كان له قدرة على تحقيقها، فلهذا لا يبرأ أو لا تبرأ ذمته إلا أن يأتي بها صحيحة مستوفية لجميع شروطها. وفي حكم الصلاة الطواف، لأن احنا قلنا راه الطواف بالبيت صلاة، لأن هي في الحقيقة فيها خلاف المسألة، بعض أهل العلم يرى لا يرون أن الطواف من شرط صحة الطهارة الكبرى والصغرى، الأحناف مثلا وهم يعني أصحاب مذهب معتبر لا يرون ذلك. أما في مذهبنا من طاف وبه نجاسة فالواجب عليه أن يعيد طواف. طبعا احنا قلنا راهو مع الذكر
7: والقدرة
8: والقدرة بخلاف الناس وعدم المستطيع، والله أعلم.
7: طيب شيخنا، القول الثاني بالسنية مع الذكر والقدرة، هل يمكن يعني لصاحب السلس أو الإنسان الذي يكثر عنده الشك المستنكح، هل يمكن له أن يقلده خروجا من الوسواس؟
8: نعم، وهذا رأي سديد في الحقيقة، لأن أصحاب الوساوس هؤلاء مساكين حقيقة، يشق عليهم الأمر أيما مشقة. فأحيانا ومن خلال الفتوى نقول هذا الأمر، يعني من خلال تجربة الفتوى، يعني الإنسان ممكن يقرأ كتب، من خلال الكتب لا تصله حقيقة المعاناة لعنه، لكن لما يكون الأمر فتوى ويستفتيك هذا الإنسان المصاب بالوساوس، والله تستغرب، أحيانا تستغرب وأنت تفتيه ولا يزال مسكين
7: شاكا وخائفا،
8: شاكا ولا يلازمه الشك والخوف وبطلان صلاة، مسكين تجده في عذاب، لا أبالغ نقول إنه عذاب شديد يكون فيه هذا الموسوس،
7: قد ينتهي به المطاف إلى ترك الصلاة بالكلية،
8: هذه النتيجة وهذا حتمي، وهذا اللي يقع فيه، هاي يقولك خلاص أنا وضوئي ما نتمش فيه، صلاتي ما نتمش فيها، الحمام بدل ما نتوضى في دقيقتين نقعد نص ساعة وينقض عنده وما يتوضاش، وكان غسل هذا ساعات، وعنده مع ذلك شك وان غسله مش صحيح، وان هذه ما وصلهاش الماء، وان امر عجيب جدا يعني، ومسألة انه اصيب بالنجاسة، هذه المرأة اللي موسوسة كان مشت غيرت حفاظ ولدها معاش تسلك، كان نشتها نجاسة في الحمام خش تقضط الحاجة، يا حدا صاحب الوسواس، يعني بعض من استفتاني قال لي أنا لما نقضي الحاجة نغسل نصف اللوطي كله، فهو ما عنداش إلا مفروض ممكن أقل من ملية الكف
7: موضع الأذى
8: يمسح بها موضع الأذى بس من ذكري هذا هو بس، لكن بما أنه يحس أن هذه تنطرت عليه وهذه أصابات يغسل نصف كله في ذاك الصقع وذاك البرد، وبعضهم يا شيخ خالد تجده حتى على ثيابه لما يجي للمسجد ولا كذا ولا يخرج من الحمام تجد ثوبه سروال نقوله احنا من جهة العورة وغيرها تلقاه مية كله بسبب شيني بسبب هذه الوسواس. فهؤلاء اللي عندهم هذه المشقة العظيمة الأولى لمن يفتيهم أن يفتيهم بالقول بالسنة، خاصة قول مشهور حتى يطمئنهم بأنه حتى لو كانت هناك نجاسة فإن صلاتهم
7: صحيحة،
8: وهنا ينقذهم من أمر عظيم ومصايب يعني يقعون فيها. يعني حدثني أحد الأزواج أنه وصل به الأمر أنه يهدد زوجته بالطلاق حتى تخرج من الحمام، هذه زوجته الموسوسة يقعد يقولها يا فلانة أطلعي يا فلانة غد باتي، قال نقعد نهددها بالطلاق بس مسكينة تفتح ولا تعرف تصلي ولا تعرف، وتعرفوا والله في اللي حدثتني أنها يعني كان في الأسبوع مش 4-5 مرات تغسل بساطاتها كلهم وتنشرهم خوفا من أن هو النجاسة تنتقل، وكان ولدها طلع حفيان من حمامه خلاص الحوش كله
7: بساطات كلهم
8: الحوش كله نجس عندها معاش عندها حسن. فلهذا هؤلاء المصابون يجب الرفق بهم ويجب تنبيههم ويجب إفتاءهم بما هو يعني يكون فيه علاج لما يصيبهم من مساوس، وراه حقيقة كما ذكرت يا شيخ خالد أن غالبهم راه يتركوا في الصلاة، الغالب يوصل به الأمر من ما هو مشقة كبيرة يوصل به الأمر يقولك هاي خلاص أنا الصلاة معاش نصلي، قول لي شنو بيوصله الوسواس متاعه يا خالد، الوسواس متاعه بيوصله انه هو لما صلى بنجاسة انه كفر بك. شوف لوين يعني يوصل. هو هيك يعتقد. يعتقد انه هو لما صلى بالنجاسة انه كفر. وهو لما يحكم عليه روحه بالكفر نفس اللوادة بنقعد اللودو فيه. يجيك يا شيخ يقول لك انا راه في اليوم نوصل 3-4 مرات غسل كفر. نشاهد ونغسل من جديد. نشاهد ونغسل من جديد. يحكم عليه روحه بالكفر. يعني الوسواس في الطهارة. في الصلاة. في الصيام. في العقيدة. في هذا راه بلاء عظيم. إنسان يوصل لي أحيانا. والله إني شاهدتهم بعيني يعني. والله بعض الأشخاص. لما تشبح في طبيعة العادية. رجل وعاقل. وما تقدرش تقول فيه ربع كلمة. لكن لما جيت شاهده كيف يتوضى تحكم عليه بالجنون. لما تشاهده في كيفية وضوئه وتحكم عليه من فعله غير الطبيعي أنه مجنون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
7: أيوة الله. بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا، لإزالة النجاسة عن المصلي لابد أن يزيلها عن بدنه وثوبه ومحموله ومكان صلاته. فلو شيخنا تبدأ بمسألة بدن المصلي والثوب والمحمول إلى هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء لكي تصح الصلاة.
8: نعم. بالنسبة لبدن المصلي فالحديث المشهور المعروف الذي يرويه عامة الفقهاء في مسألتي الطهارة وعذاب القبر، وهو حديث ابن عباس اللي يرويه الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة. حائط شين؟ جنان نقول احنا، او مكة. فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. شو معنى بلى؟ معنى كبير. يعذبان في كبير. كان أحدهما لا يستثير من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا معلوم أنه من أداب قضاء الحاجة كما ذكرنا في الحلقات الأولى أن الإنسان بعدما يقضي حاجته أنه يستثير من بوله وينقي وينتظر حتى يخرج البول، وسواء إذا كان في الغائط يعني لا يستعجل. وهذه قضية الاستعجال هي اللي يقع فيها كثير من الناس. قضية الاستعجال في البعض يضطر ان هو يتبول مثلا وقت مغرب، فتجده حتى لا تفوته الصلاة مع الإمام، فإنه يقصر في مسألة الأخذ ب
7: تنزه
8: يعني إكمال تنزه وينتظر. لا، نقولوا له: يا أخي لماذا؟ ما ينفعش الكلام هذا. حتى لو فتتك الصلاة تنتظر، شو الفائدة انك انت ما استطرتش من بولك وما تنزهتش وبعتالي مشيت ونزل منك البول ولا قاعد حتى ينزل بعد الوضوء متاعك او في خلال وضوء؟ هذا ما ينفعش الكلام هذا. ولهذا حتى لو فاتتك الصلاة فهذا لا يضره، لانك انت معدود. الشاهد وين؟ قالوا: لو لم تكن ازالة النجاسة واجبة ما استوجب تركها العذاب. هو يعذب يعني في عدم التنزه من بوله، فلما كان استوجب هذا الأمر العذاب دل على شيني
7: على وجوبها.
8: كما أنهم ذكروا مقصد آخر، وهو أن الصلاة فيها مناجاة لله رب العالمين، وينبغي لمن أراد هذا الأمر تعبدي الصلاة أن يتأهب لذلك في أحسن أحواله، سواء من الطهارة الحسية ومعنوية. وراوي يا شيخ خالد للأسف الشديد عامة الناس راهو يفتقدون هذا الأمر. في اللي راهو عنده صلاة خش صلى واحد وخرج من المسجد ويمشي زي عادة هيك يمشي يصلي ويروح وخلاص، ولا يصلي في الحوش ولا يصلي مع جماعة حاجة دارها.

0: يقيم الصلاه كثير من الناس يعني للاسف الشديد يعني تجده ممكن حتى يا شيخ خالد يصلي وما يعرفش شن حتى قري ولا شن سبح ولا شن دعي ولا شن دار شيء سبح هيك وخلاص باش قال وصلى وخلاص. وهذا يجب على الانسان ان يعطي هذه العباده الجليله العظيمه الاهميه من جميع النواحي سواء الحسيه او المعنويه. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعل وقت البرنامج قارب على الانتهاء. شيخنا في مسألة مثلا من كان في فمه أو في أسنانه بعض الدم فيسأل يعني أثناء الصلاة هل هذا يخل بالصلاة أو لا يؤثر باعتباره داخل البدن، فهل مما يشترط في طهارة بدن المصلي حتى الطهارة الداخلية كمثلا ما بين الأسنان ونحو ذلك؟
0: نعم، قال علماؤنا إنه يجب طهارة ظاهر البدن من النجاسة كما ذكرنا، بما في ذلك ظاهر الفم والأنف والعين والأذن من كل نجاسة. فمثلا لو اكتحل الإنسان بشيء نجس في عينه أو خرج من أسنانه كما ذكرت دم كثير فوق المقدار الذي يعفى عنه وبقي في فمه وهو يصلي، فقالوا إن ذلك يفسد صلاته. والمعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، المعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، احنا نقول زي أكبر من 10 قروش شوية، احنا زمان هذا 100 درهم. ويدخل في ذلك أيضا من أكل النجاسة أو شربها كشارب الخمر، شرب خمر ثم صلى فإنه آثم، ويجب عليه وجوبا أن يتقيأ ما شربه من الخمر أو من النجاسة ويعيد ما صلى. أما ما دخل في المعدة طاهرا فهو على طهارته وإن تحول إلى نجس حتى ينفصل عن البدن، حتى ينفصل عن البدن، والله أعلم.
1: طيب شيخنا لو كانت لديكم أي إضافة قبل أن نختم لانتهاء وقت الحلقة.
0: لعلنا يعني نتكلم في طهارة الثوب. فثوب المصلي للابسه يعني، ويدخل في ذلك كل ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته، مرات لابس شنطة، مرات معلق دزدان، مرات معلق جبيرة، مرات أي حاجة، مرات ثوب فوطة لكن حاطة عليه كتفة، فهذا كله يدخل في ثوب المصلي، فهذا تجب طهارته ونظافته من النجاسة لقول الله تعالى وثيابك فطهر. قالوا والأمر هنا متوجه إلى الصلاة للإجماع على عدم وجوبه في غيرها. وأيضا جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، بمعنى أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي وجامع فيه أهلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. هذا توا جماعة كلهم يديروا بخلافه، السائد عندنا توا أن الثوب لو جامع فيه ما عادش يصح فيه الصلاة، هكذا يظن الإنسان أن الثوب اللي جامع فيه أهله هو لابسه، هيقول لك هذا لا، وهذا خلاف السنة، لأن المطلوب إزالة ما أصاب الثوب من النجاسة. وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في يعذب في القبر، وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: أمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، اللي هو حديث خولة بنت يسار رضي الله عنه. ودم الحيض كما نعلم أنه من الأعيان النجسة، وأمرها بغسله قبل الصلاة فيه، فكان هذا من وجوب تطهير الثوب للصلاة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أيوة.
1: نعم، السلام عليكم.
3: وعليكم.
1: نعم، تفضلي بسؤالك.
3: نسأل على السجود حالة لما بالضرورة تكون حاجة عناد مشكلة المخدة أو هذه.
1: السجود تسألي عن الأرضية في السجود، يعني تكون
3: أرضية في السجود وقت المرض والحركة منه، واحد يصلي مثلا على الكرسي طريقة السجود.
1: أها، واضح إن شاء الله. اسمع الجواب يا عمد. شيخنا الأخت مفيدة تسأل عن من يصلي على كرسي لعلة به أو مرض، فتسأل عن كيفية السجود في هذه الحالة.
4: بالنسبة للسجود دائما نستذكر حيث يصلي قاعدا أو قائما، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان المريض بالنسبة للسجود يصلي بالهيئة أو على طريقة لا تؤدي إلى ضرر صحي. وعادة أكثر من يسعى للسجود عمليات العيون بالذات، الناس عندهم عملية عيون، فالدكتور يمنع من احنا نقول احنا التطبيص، او يمنع من زي عمليه السجود هذه، يقول لا فتره معينه من الزمن، سواء كانت هذه الفتره معينه او حتى ديمومه. فالانسان يسجد بالقدر الذي يومئ ايماء، يومئ ايماء يعني احنا نقول يوم يطبص يعني، او يحرك حتى راسه فقط، مش يعني
1: قدر المستطاع،
4: يعني قدر المستطاع. يعني دائما زي ما نقول احنا في الركوع يركع يطبص شويه هيك، وبعدين السجود اكثر، يزيد السجود اكثر منه يعني حتى بحركه بسيطه، بحيث يتاتى هذا الفعل ولا يترتب عليه ضرر للمريض.
1: شيخنا في اللي يرفع رشاده ولا حاجه؟
4: هذه انا اعرف رشاده وساده وكذا كله لا اصل له، والله اعلم. هذا يعني في المذهب لا يجوز، يعني لا ينبغي حركه زائده في الصلاه، وإنما زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم فصلي قائما في المصطفى فقاعد على جنب يعني، وحتى نائم وسنه حتى في الفراش يصلي وهو يعني مستلقي على ظهري ولا يستطيع الحراك مثلا عند الشلل أو عند كذا، وحتى بمجرد الإمام مجرد التحريك البسيط جدا جدا يتأتى منه الفعل ولا يأتي بشيء يترتب عليه ضرر لنفسه، والله أعلم، أو تأخر شفاء.
1: بارك الله فيكم شيخنا.
5: تكلم شيخنا على ورع الصحابة في تناقل الفتوى ورحلتهم في ذلك، ورعهم كذلك في نقل العلم، وذكر بأن الواقع واللي صاير الآن شيخنا تهافت كل من له أدنى انتساب للعلم على الفتوى شيخنا بدون تورع، فيريد التوجيه بالخصوص. كان
0: هنا يجب التفريق بين من تخصصه الفتوى وهو من أهل العلم اللي درس وتعلم وعرف الفتوى ومناط الفتوى وتحقيق الفتوى ومشهور المذاهب وكيف يفتي أهل العلم، لأن هذا أمر ضروري للناس. الناس محتاجة في أداء عباداتها وإلى معرفة أحكام الشرع. والأمر الآخر أن هناك من ليس تخصصه الفتوى وهو ليس من أهل الفتوى، حتى ولو كان من أهل العلم ولكنه ليس من أهل الفتوى وليس متخصصا في الفتوى. ولهذا من أخطأ في الفتوى وهو من أهلها فله أجران، ولكن من يفتي وهو ليس من أهل الفتوى ويخطئ فهذا يأثم، لأنه ليس له يعني رخصة في أن يفتي الناس. أما عن ما ورد من ورع الصحابة وورع أهل العلم في المسائل، فهؤلاء كانوا يتورعون في المسائل التي لا يعرفون جوابا لها، فإنهم فعلا كانوا يتورعون وربما ينتظرون الأيام ويجتهدون حتى يردوا. أما لو جاءك سائل وأنت تعرف الإجابة وأنت من أهل العلم ومتخصص في الفتوى وتعرف الحكم الشرعي، ويأتيك السائل وينتظر منك أن تفتيه، فليس من العلم أن تتورع ولا تفتيه، فهذا سيفعل فعلا ربما يكون فيه أمر محرم. ولهذا يجب التفريق في هذه المسألة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم، فقال: من كتم علما ألجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. والعلماء هم مصابيح الدجى، وهم الذين يعني يهتدي بهم الناس في أمور حياتهم وأمور دينهم وأمور شريعتهم وأمور عباداتهم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم في معرفة أحكام الشريعة، فهم الذين يرشدون الناس إلى الهدى وإلى الصواب، ويبينون لهم الحق من الضلال، ويبينون لهم أحكام الشرع. ولهذا لا يعني يقيس الإنسان ما يرد عن ورع الصحابة أو ورع السلف في الفتوى، فهم كانوا يتورعون، وخاصة يعني ربما يكون هناك صحابي ولكنه ليس من أهل الفتوى، ويكون هناك من هو من أهل من العباد ومن الزهاد من التابعين ومن بعدهم وهو ليس من أهل الفتوى، فهو يخاف ويخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والصحابة والعلماء من السلف الصالح يعني جاءتنا فتاواهم وجاءتنا علومهم وجاءتنا أقوال جاءتنا أقوالهم الفقهية، والحمد لله يعني الفقه المقارن الآن لما ترجع إلى مادة الفقه المقارن أو إلى مدونة الفقه المقارن وتنظر في أقوال الفقهاء وأقوال العلماء والآراء الفقهية والمدارس الفقهية، تجد هناك يعني تاريخا وكما هائلا مما ورد إلينا من فتاوى السلف الصالح. فالأمر ليس على إطلاقه هذا إن نكون إحنا نقول كيف إحنا علمنا أكثر من علمهم ولا كيف، لا لا ليس هكذا الأمر. وحاجة الناس في معرفة الأحكام الشرعية في عباداتهم هذا أمر يومي، هذا أمر يومي، يعني تأتيك الأسئلة، وخاصة مثلا في مسائل العبادات ومسائل الصلوات والصيام والحج وأحكام الأسرة والزواج والطلاق وغيرها، الناس دائما في حاجة إلى معرفة أحكام الشرع الحكيم. ويحتاج المسلم يأتي ويفتح الكتاب ويقرأ، وهذا قاله مالك وهذا قاله أبو حنيفة، ولكن لا يستطيع أن يقول أنا سأخذ بهذا الرأي أو أعمل بهذا القول هكذا، لا، وإنما يرجع إلى من يفتيه من أهل الفتوى حتى يكون له عذر. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه، وهناك فرق بين الفتوى قبل النزول وبعد النزول وعند النازلة وعند الحاجة وعند الضرورة، وهذا أمر لا يعرفه الناس، وإنما من يعرفه يعرفه المتخصص في الفتوى، الفقيه المتخصص في الفتوى هو الذي يعرف هذه الأمور، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا.
6: تفضل يا إبراهيم.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حالكم طيب، كيف حالك يا شيخ؟
6: بخير الحمد لله.
7: لا أني سؤالي في عجالة، السؤال الأول أنا خذيت خروف مضحكة.
6: نعم.
7: وحطيتها مع مجموعة من الخرفان لأخوتي هيك، فأمس ممكن نطع واحد من الكباش. نعم. حطيت الرجل يوقف عليها، لكن فيه هيك ما يمشيش عليها مضبوط. فهنا واحد كيف في الساعة شوية قلت له شوفه اللي كسر ما عندهاش كسر، لكن ما ليش عارف هل
6: هو يعني في عرج واضح ولا كيف؟
7: تجزئ أضحية ولا تجزئ؟
6: في عرج واضح؟
7: واضح سؤال لا.
6: في يعرج يعني يعرج بشكل واضح.
8: سيد سالم هو.
7: إبراهيم. والله يوقف تأكل هو فيه شوية تحس برجل لما يوقفش عليها مظبوط. لكن الجدل يرى مش كثر.
8: يا سيد إبراهيم سيد إبراهيم. نعم. تو البالكية يقولوا زرهم على باقي الخرفان. زره خليهم يجروا يمشوا. كان القيطة يلحق عليهم حتى لو يكوى عادي ما فيه شيء، وكان القيطة ديما وراهم وهم سابقينه، معناه هذا راه لا يجزي، تبي تبيعه وتاخذ ضحية تانية وأجرك على الله.
9: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: واضح إن شاء الله القاعدة متحهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين وعرجها، قالوا العرجاء البين عرجة اللي هي ما تلحقش على التانيين لما يجروا ولا يمشوا، كان يلحق عليهم عادي، هذا مش بين، وكان ما يلحقش عليهم هذا تبيعه وتاخذ واحد تاني.
2: بجربته انت يا ابراهيم يعني.
0: انتم تستمعون الى اذاعة دار الافتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-016-092-092-15. نعيد الأرقام: 092-092-016-092-092-15-0. أولا نبدأ ببعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. باهي، تفضل الأخ خالد. تفضل الأخ خالد.
2: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: عندي سؤال شيخ بخصوص بطاقة الدولار هذه.
1: ايه،
2: أنا عندي بطاقة مشحونة في 2000 دولار.
1: ايه،
2: يعني نقدر نبيعها مثلا هنا ان بحوالة مصرفية، مثلا يحول لي عملة ليبية ويأخذ الدولارات اللي فيها.
1: باهي، تسمع التعليق ان شاء الله.
2: ماشي، شكرا شيخ،
1: ان شاء الله. عندنا سائل من خلال هذا البرنامج، قال: ما حكم الأضحية للمسافر، وما حكم من لم يضحي؟ نقول للأخ السائل الذي سأل عن حكم الأضحية: الأضحية سنة، ليست من الواجبات، الأضحية سنة، فمن ضحى وقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإنه سيتاب بهذه الأضحية، سيكون ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وسواء في ذلك المسافر والمقيم، كل منهما مخاطب بأن يؤدي هذه الأضحية، إلا من كان سفره لحج بيت الله الحرام فهذا لا أضحية له، وإنما له أن يقدم هدي لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام أيام يوم العاشر من الحجة من أعظم ما يقدم به نحر الهدايا والضحايا. يوم العاشر من الحجة اللي هو يوم العيد، من أعظم الأعمال فيه نحر الهدايا والضحايا، يعني من كان من الناس في قطره، يعني من أعظم الأعمال أن يضجع الأضحية ويسيل الدم لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحاج من أعظم ما يقدمه كذلك أن يقدم هديا لله سبحانه وتعالى، لكن لا أضحية له في بلاده بالنسبة للحاج، لكن سائر المسافرين لهم يعني يضحي. ثم قال: ما حكم من لم يضحي؟ الذي لم يضحي لا أثم عليه، لا أثم عليه، مع أنه فاته الأجر. نعم، ريتاج، تفضلي يا أخت ريتاج. الأخت ريتاج.
3: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
3: بالله نعرف تجي فتوى، بالله نفسي يعني شو كفالة بنت يعني رمضان في يوم عمل متعمدة.
1: كفارة رمضان، أفطرت متعمدة.
3: أفطرت متعمدة، هي تعاني من اضطرابات نفسية وتبي تصوم 60 يوم، هي لكن ما عرفتش إن هي عيد الأضحى يقطع لها 60 يوم تصوم متتاليات ولا لا.
1: هي بالك عندها عذر شرعي، مريضة والله حاجة.
3: إيه،
1: عندها عذر شرعي والله ما عندهاش.
3: يعني
1: عذر شرعي، يعني عندها مريض، في اللي مريض يعني حمله الداء على الإفطار، عندها حاجة عذر والله هيك يعني لباس عليها وصحيحة وتعمدت الأكل.
3: هي فيها شوية من قبل يعني هيك فيها أعراض يعني ما هي عندها عذر وهيك، لكن هي فطرة، لكن هي طول حالها بكتب بتردى قصدي فهمت ما عرفتش إن هي لو جاء العادة الشعرية تطيمة ولا تقطرة.
1: باهي حاضر تسمعي الجواب بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: باهي تمام.
1: الأخ محمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: كيف الحال يا شيخ؟ يومكم مبارك.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
4: ربي يحفظكم ويحفظ مشايخنا أهل دار الإفتاء.
1: آمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيك.
4: البلاد إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، تفضل يا سيدي، تفضل.
4: الله يسلمك يا شيخ. والله في ظاهرة منتشرة كثافة في قصدي وفي سكوت عليها من الجهات الرسمية سواء من الدولة ولا من دار الإفتاء ولا
1: إيه؟
4: المدارس هذه المنتشرة يسموها السلفية بتاع المداخل يعني يربوا في الصغار من نعومة أظافرهم على كره العلماء وكره أهل السنة وكره المذهب المالكي، وبيربوا فيهم بطريقة يعني فيها نوع من البغض. يعني عندي ولد أختي قريه في معهد متوسط بعد ما كمل شهادة الإعدادية، قريه فيها سنة لدرجة أنه يسبوا في الشيخ الصادق الغريب حفظه الله يعني في المدرسة، يعني مدرسة مؤسسة تعليمية وتسب في علماء البلد وتسب في وتبدع في مذهبهم وتفسخ في مذهبهم، وهذا خوارج وهذا طوال. واحد بيقرا في كلية الشريعة بتاعة أجورة قالوا له لا برا هنا في واحدة فاتحين جماعة المداخل في سرد وهذه منهجها سليم ومنهجها صحيح وهذوما خوارج وشيوخ بخوارج، قصدي ظاهرة يعني منتشرة مستشرية وفي البلاد كلها يعني شاركها غربها جنوبها، يفتح في المدارس يفتح في المعاهد المتوسطة فاتحين توا جامعات وينشروا في المذهب هذا اللي هو يسبب به في فتنة في داخل البلد الواحد ويربوا به في النسيج الاجتماعي. ومش مستغرب أني بس في السكوت اللي هو من جانب
1: باهي باهي واضح إن شاء الله واضح الجواب
4: والدولة يعني كيف ماشي
1: إن شاء الله خير.
4: بالله نبو تعقيب ونبو كلام واضح فيه الكلام
1: ان شاء الله خير ان شاء الله خير يا اخ محمد.
4: كلام صحيح خلي الكل نمشي نقرا قدام وخلاص.
1: فيه اتصال اخر يا باهي. نرجع للاسئله التي وردت. قال هذا ما حكم اضحيه تكلم عليه. امراه اخرى قالت اخذ منها زوجها اموال وعند مرضه قال هذه سياره كتبها باسمها مقابل هذا الدين، فهل تستحق هذه السيارة أم لا؟ يقال له المرأة هذه طبعا الزوج إذا أخذ شيء والمرأة لم تقصد به التبرع لزوجها وإنما أخذها على وجه الاقتراض فهذا من الوفاء الحقيقة ومن إحقاق الحق أن يقوم الزوج برد هذه الأموال لزوجته، يعني هو بارك الله فيه يعني أراد أن يوفي بهذا الجانب، فعليه أنه يكتب في وثيقة كذا، وخاصة هو لما كما ذكرت ألم به الداء أو كما فعل هذا الرجل أعطاها سيارة في مقابل الدين. فإذا هي رضيت به بهذا العطاء، نقول للأخت السائلة إذا أنت رضيتي بهذه العطية السيارة في مقابل الدين فما فيش بأس، يعني الدين يقضى من جنسه يعطيك نفس النقد، ويمكن أنك أنت تقبلي بديل عن الدين سيارة ولا أرض ولا أي شيء، شرطها التعجيل بالقبض فقط، شرط هذا أن يعجل الإنسان بالقبض. أنت لما أعطاك السيارة استلميها من السيارة تبقى هذه في مقابل الدين، واللي بيعطي أرض يعجل بإعطاء الأرض بحيث ما يقعش في إشكالية شرعية وهي التي تسمى بفسخ الدين في الدين، وهي تنقل بعد ذلك إلى شبهة ربوية. فمن حيث المبدأ يعني تختص بها السيارة الأخت السائلة ولا بأس عليها إذا أخذتها في مقابل الدين. الأخ الأخت أمينة تفضلي. الأخت أمينة يبدو أنها نعم باهي. متصل آخر قال شاب يرغب في الزواج بطريقة شرعية فكيف تكون الطريقة الصحيحة؟ هذا مما يعني أرسل هذا السؤال. فنقول لهذا السائل من رغبت في الزواج بطريقة شرعية. الطريقة الشرعية الحمد لله تكفل الشرع ببيانها. إذا الإنسان يعني علم بأن فيه مرأة جديرة بأن تكون ربة بيت ومثلا علم بها أو له علم سابق بها، فما عليه إلا أن يتوجه إلى تحقيق الرؤية الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحرى أن يؤدم بينهما. عندما لعل هذا الحديث سأل رجل هل رأيتها أم لا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعليل العلة والحكمة. الحكمة من طلب أن يرى الخاطب المرأة، فقال أحرى أن يؤدم بينهما، بمعنى أن المرأة هذه قد يحصل يعني نقول إحنا وفاق بينهما مجرد النظرة هذه الشرعية، بخلاف ما لو حصل بينهم نفور. لو حصل بينهم نفور وأحيانا تبدأ الأنفس غير متطابقة، يبقى زي ما نقولوا إحنا يمشي لحاله ويبحث عن زوجة أخرى، وهي لعل الله يرزقها برجل آخر، ما مش بالضرورة يدخل في المعاناة الاجتماعية. لكن لو حصلت بينهم ألفة من الأول، يبقى بعد ذلك أنت سألتني على الطريقة الشرعية للخسائل، خلاص هذا حد علاقتك أنت بالمرأة المخطوبة. كونك أنت تكلمها وتبين طريقة حياتك، في اللي حياتها يعني سلسة ماشي على المجتمع، وفي اللي يتنقل من مكان إلى مكان، وفي اللي عنده صعوبات اجتماعية يبينها، في اللي متزوج من قبل وعنده أطفال بيربيهم يبي مرأة يعني تكون تعينها على تربية الأطفال، في اللي عنده أم وأب يعني كبار في السن ويبي من يترفق بهم، فهذا كله لباس تبين هذا، حتى أن المرأة يعني تبقى داخلة على رؤية واضحة وتعينك على ما أنت عليه، فهذا ما ينبغي أن يذكر. والمرأة كذلك الأمر. بعد إذا كان هم اتفقوا على هذه الجوانب الجدية من النظر ومن النظرة الشرعية المقتصرة على ما حله الله سبحانه وتعالى، بحيث المرأة تكون يعني لباسها وافي ولابسة كم طويل وشعرها مش عريان وكذا، يبقى الكلام أنت سألت على الطريقة الصحيحة. الكلام كله بعد ذلك مع الولي، مع الولي، لا كلام لك مع المرأة بعد ذلك، الكلام مع الولي في مهرها وفي الوقت وفي ما يتعلق بهذا الجانب. إذا كان أنت عندك أشياء تتعلق ب يعني بالأشياء الضرورية المحتاجة لها هي يعني نقول إحنا المقاس التياب وغيره وغيره، أنت عندك نساء يتواصلوا معها، عندك نساء يتواصلوا معها ولا تصل وليها كم تلبس من التوب، كم تلبس من الحذاء كذا، ويعطوك أنت البيانات هذه وتوفر حاجتك، فما بحيث ما تكونش هذه دريعة غير لمجرد التحدث. هذا سألت أنت على الطريقة الصحيحة يا الأخ السائل. أما ما يجري في بين عامة الناس من يعني المواعدة في الطرقات والمواعدة في الشطوط والمواعدة، فهذا في الواقع لا علاقة له بالطريقة الشرعية، بل من علامة المرأة التي تصلح أن تكون ربة بيت أنها لا تسمح بهذا، لا تسمح بأن تكون يعني تسلية للرجال في الطريق ولا في سوق ولا في شط البحر ولا في أي مكان، والله مثلا حتى بالعلاقات اللي هي عن طريق النقالات والهواتف، يبقى يعني الحديث المتكرر والمواعدة بالحديث وتبادل الرسائل والصور وغيره وغيره، فنقول لك هذه ما هيش يعني المرأة الصالحة اللي بالضرورة تكون فعلا جديرة بأن تكون ربة بيت. المرأة الجديرة لأنها تكون ربة بيت تقطع الطريق عن المفسدين من الرجال، ولا تسمح إلا بالرؤية الشرعية في بيت أبيها أو في بيت أمها ولا وليها ولا كائنا من كان، حضر معها أبوها، حضر معها أخوها، خالها، عمها، المهم يعني ما تسمحش لرجل أنه يتسلى بها في شارع ولا في نقال ولا في غيره وغيره. هذه الطريقة الشرعية التي سأل عنها السائل. والرجل كذلك يعني الذي احتاط واقتصر على هذه الطريق، معنى هذا هو الرجل الصالح اللي المرأة ممكن يعني تسعد معاه في حياتها، ما يكونش رجل هو يعني أجرم مرتكب المعاصي، فكيف هي تطمئن له بعد ذلك في حياتها أنما تكتشفت أنه صاحب، تكتشف أنه صاحب مخدرات، وتكتشف أنه سارق، وتكتشف أنه كذاب، لأنه أصلا معتاد على معصية الله سبحانه وتعالى بالمواعدة كما تقدم في الأسواق والله في كذا والله الحديث المتكرر في النقال وغيره وغيره، فهذه ما ينبغي أن تكون يعني بين أبناء المسلمين. الأخ محمد، من معنا الأخ محمد. تفضلي يا أخت أمة الله.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يومك سعيد الشيخ.
1: أنت الأخ محمد.
5: إيه محمد.
1: تفضل تفضل يا أخ محمد.
5: والله يا شيخ في بعض من القنوات الليبية يطلع للنساء يقدم في نشرة الأخبار ويقدم في برامج رياضية وفي تلفزيون عن كل شيء، هذا حرام والله حلال.
1: كيف قلت بعض القنوات تقدم؟
5: المخرج واللي معه سيديو يلحقهم الإثم ولا ملحقهمش يا شيخ.
1: بالله عود لي السؤال معلش الله يبارك فيك.
5: لا هذا يلحقهم الإثم ولا ملحقهمش.
1: عود لي السؤال الله يبارك فيك.
5: الإثم ولا ملحقهاش.
1: أني رأي في السؤال أنت
5: تلبس اللبس اللي الغير شرعي لما تقدم برنامج في الإعلام في التلفزيون. المرأة بتكون قدوة
1: نعم.
5: للبنات لما يشوفونها البنات في اللبس هذا البعض منهم بيمارنها الأبناء في الإعلام وعندك مقدمة البرنامج الرياضي والمباهي.
1: تسمع تعليق يا أخ محمد. حاضر حاضر.
5: مع راجل وتدرس معاه وتفرج فيه ويبرك فيها، هل هذا عادي وحرام؟
1: باهي حاضر والله. تسمع الجواب إن شاء الله.
5: والله حلال.
1: حاضر تسمع.
5: بعض الأبناء حتى إنا يحكوا عليهم والله أعلم إن
1: حاضر. السائلة تسأل قالت هل يصح أن أجمع بين القضاء وعشر الأيام ذي الحجة في صوم واحد أم لا؟ طبعا العشر أيام ذي الحجة احنا نقولها بتصيم التسع أيام ذي الحجة لأن اليوم العاشر ده يوم عيد يحرم فيه الصوم، لكن من أرادت أن تجمع بين القضاء وبين الصيام ذي الحجة فهذا ما في شيء بأس، هذا صوم مشروع ويجوز فيه الجمع بين القضاء والنافلة من الأمر الجائز. النافلة لا تجمع إلا مع شوال، مع ستة أيام من شوال لا تجمع النافلة قضاء رمضان، لكن قضاء رمضان يجمع مع أي نافلة من النوافل. إذا كان بتصيم بروحه لوحده والنافلة منفردة فهذا لا بأس، وإذا أردت تجمع بينهم فلها أن تجمع بينهم ما فيش بأس. عندنا سؤال الأخ خالد سأل الحقيقة على بطاقة الدولار فيها 2000. طبعا البرامج الجديدة هذه لحد الآن يعني غير معلومة الحكم، وكما قال سبحانه وتعالى ولا تخف ما ليس لك بعلم، لكن ما يتعلق بصفة عامة هل الإنسان يبيعها وفيها دولار أو لا، نقولها ما تبيعش البطاقة. يعني لو أنت ملكت البطاقة بوجه المشروع أنت تستطيع تبيع الدولار لما يعني تسيل الدولار إلى ورق وتشد الدولار في يدك وبعدها تبيعه وتحقق المقابضة، تحقق التقابض بينك وبين المشتري، لكن هكذا ما دام في البطاقة الآن ما عندكش حق يا أخ خالد تبيعها البطاقة. الأخت ريتاج التي اتصلت قبل قليل قالت ما كفارة رمضان، أولا قالت ما كفارة رمضان وسألت عن امرأة قالت هي تعمدت الفطر وعندها الدورة، فاحنا نقولها أولا هو كفارة رمضان يعني شرعها الله سبحانه وتعالى لمن تعمد الأكل في رمضان، شرعها الله سبحانه وتعالى لمن تعمد الأكل في رمضان، العمد الحرام. يعني العمد شو معنى العمد الحرام؟ في اللي يتعمد أن يأكل في رمضان لكن عنده عذر، يتعمد الأكل لكن عنده عذر، إن مريض أمره الطبيب أو بأي وجه من الوجوه أو عنده عذر الدورة الشهرية أو عنده عذر السفر، هذا ما في شيء بأس. لكن لما يكون هو متعمد وهو في حال حراب يعني ما عندهش عذر شرعي، إنسان صحيح معافى ومع ذلك قال أو أصر بأنه سيأكل أو يشرب هكذا هو متذكر له غلط وله مخطئ ولا عنده عذر إلا التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، فهذه طبعا مشكلة وهذه جريمة عظيمة يعني معصية عظيمة. ووصفها الصحابي رضي الله عنه بالهلاك عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال هلكت يا رسول الله. فإذا التعدي على رمضان بالفطر عمدا حراما هذا من الهلاك كما ذكره الصحابي ووصف بها نفسه، وأجابه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن يقدم كفارة، وكفارة من وقع في مثل هذا أنه يعتق رقبة وطبعا هذه غير متوفرة، أو يعني يصوم شهرين متتابعين عليه كل يوم يصوم شهرين، أو يطعم 60 مسكين والإطعام متيسر يعني الإطعام أنك أنت تطعم كل يوم يعني أو كل يعني كل يوم 60 واحد، يعني المد ملء اليدين هكذا، ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يخليها في الهيئة التي ترفع أكبر قدر ممكن. أو تبي تعطي القيمة، تعطي القيمة 5 دينار لهذا المد. لو جبت أنت يعني من الورق النقدي هذا 50 قطعة ورقية 5 دينار، وتجيلي فقراء، تجيلي فقراء يعني تعطيهم 5 دينار 5 دينار 5 دينار، تعتبر أديت ما عليك من كفارة ذلك اليوم، أديت ما عليك من كفارة اليوم. وطبعا الفقير والمسكين موجود، تسأل عليهم عن طريق إطار أسرة متكاملة، الأسرة دفع 10 تعطيهم 10 في الخمسة مثلا، باعتبار المد مقدر بخمسة دينار، أو إذا كان لقيت فيها 3 تعطيهم حق 3 مدود 15 دينار، واللي فيهم 4 تعطيهم يعني 4 في الخمسة، وهكذا لين تكمل 60 واحد. ومش بالضرورة في يوم واحد، يعني كل ما تلقى مجموعة تعطيهم وتسجل، كملتهم في أسبوع كملتهم في أسبوعين في شهر مش مشكلة، المهم تكون النتيجة النهائية أنك أنت تصدقت وأعطيت وأطعمت 60 فقير أو 60 مسكين. وهكذا موجودين الفقراء والمساكين موجودين. الأخت أسماء تفضلي. الأخت أسماء.
6: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: معلش يا شيخ، بالله عليك بنسألك سؤال.
1: إيه؟
6: أنا بجوز يعني حالة المادية يعني.
1: نعم.
6: وقصدي يعني مش أنا عائلتي مرات في حد يعطيني زكاة، مرات يعطيني هك مساعدة.
1: إيه؟
6: فياخذ فيهم مني، يوم يجي يخلط عليهم بالسيارة، يوم يصلحها، يوم يصرفون فيهم، وبعدين قال لي رد لك.
1: إيه باهي، تفضلي.
6: فيها شيء.
1: نسمع فيك. هو أنت تقدم لك الزكاة.
6: ألو.
1: وزوجك يأخذ فيها منك.
6: يأخذ فيه مني يقول لي ردها لك. وبعدين معنى تجمع أقول 3000، قال لي نسل السيارة نكتبها باسمك وتقعد لك. يعني قدر الله يصير شيء، لما مرض هو درد عامة قال يصير شيء تجي حقك هنا. أنا نسأل يعني هل هذين صح لي أو يعني أعطيني لك الزكاة ومساعدة؟ ما مش شرط
1: اني اطلب من جوزي. انت يعني الزكاه اللي تجيك هذه من باهي، على كل حال تسمع الجواب باذن الله يا اخت اسمع. حاضر. يعني. انت قبضتيها السياره اخذتيها ولا لا؟
6: نعم.
1: السياره لما شريتها اخذتيها انت السياره ولا لا؟
6: نعم يا شيخ.
1: انت لما شريت السياره انت اخذتيها استلمتيها السياره؟
6: لا ما استلمتها شيخ، بيها النطوان بس بالتسجيل في الكتيب مسجلها باسمي، هي باسمي يعني، بس انا ما امتلك معناها ما نسوقش فيها، يعني هو اللي يسوق.
1: باهي باهي، حاضر، تسمع الجواب.
6: يعني نسأل يعني هل هذين حقي اني طالبهن منا او هن لا، لانها جايه كزكاة وكمساعده فمليش الحق بهن، انا اعطيهن يعني باسمي يعني.
1: والله يعني خلي جوابك مباشرة يا أخت أسماء.
6: لو مش من حق حرام علي ما مش هطالب عليه، بس 3000 إنه حوالي 3000.
1: غرس مني جاي. هو أنت من حيث المبدأ ما دام أنت جاتك مال زكاة بتعيني بها أسرتك، هو أخداهم وصرف بهم وبيعطيك السيارة، فإذا أنت كنت راضية، إذا أنت كنت راضية بأنك أنت تملك السيارة في مقابل هذه الأموال، ما فيش بأس له. يعني باعتباره يعني زوجك والعلاقة الزوجية تكون مرنة وتكون يعني فيها شيء من المرونة، باهي أنت رضيتي بالسيارة بأن تكون ملكك السيارة، ما فيش بأس. سمعتيني؟
6: ايه، هو أنا طلبت قعدت طلبت في بيهن، قلت لأنت يعني هو بحكم أنه معلش يا شيخ، هو بحكم كأنه ما يصرفش علي واجد وكذا، أقول أنا أجيب في الفلوس مرات نعطوني من نشي بيهن حاجة، يقول لي لا أعطي توغر أعطيه.
1: هو فقير ومعدم، فقير والله عنده المال.
6: نعم.
1: هو عنده فلوس ولا فقير معدم؟
6: نعم يا شيخ.
1: هو غني الرجل ولا فقير؟ زوجك غني ولا فقير؟ باهي الأخت أمينة.
7: أهلا، السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
7: قلت لك يا شيخ أنا الصيام هذا اللي فات شهر رمضان اللي فات تسمع فيه يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
7: ايوه، في يوم جات فيه في شهر رمضان جات فيه مطر قويه بكم، ماكسونية حطيتها في البلكوني أساس إني بناخذ يقول مية المطر كويسة كي ثلاثة فلا بعد قبل المغرب من ساعة نسيت إني أنا صايمة مش خديت هيك نقطة واحدة حطيتها في فمي ودهنت زي جسمي قلت عشان أنا مريضة قلت ربي يشفيني يعني هل هذا يعني صيامي صح اليوم هذا
1: أنت شغل المية المية أنت خديتها في النهار ولا في الليل؟
7: لا لا نهار قبل المغرب ساعة أنا قلت نسيت روحي صايمة نقطة واحدة ما ظنيش حتى نزلت بدبكي
1: المهم بتلعتيها ولا لا؟
7: أنا ابتلعتها بقى
1: ناسية يعني أنت ابتلعتيها وأنت ناسية
7: ودهنت جسمي
1: طيب طيب أنت لما بلعتيها أنت ناسية كنت غافلة يعني
7: ناسية
1: خلاص حاضر تسمعي الجواب بإذن الله
7: درس أنا هو اليوم الصيام وأنا صايمة كيف يعني من كثر من أنا مريضة خديت المية وقعدت نزل بيها وخديت نقطة بس بيدي حطيتها في فمي
1: باهي حاضر تسمعي الجواب إن شاء الله
7: خلاص بارك الله فيك
1: الأخت عفاف تفضلي
8: ايوه السلام عليكم
1: تفضلي
8: الو
1: الو تفضلي
8: الو
1: نسمع فيك يا اخت عفاف تفضلي قولي السؤال هي
8: بالله استاذ الشيخ عندي استفسارين
1: ايه تفضلي
8: شخص متوفي وعنده 6 بنات وزوجها
1: عاودي لي السؤال عاودي
8: متوفي
1: ايه
8: وعنده 6 بنات وزوجها ما عندهاش اولاد
1: ايه
8: وعنده اخوه منبوه فقط حي وعند اخوه شقيقه من ابوه وامه متوفي قبل لا يتوفى الشخص هذا هل يرد الاخوه من ابوه الشقيق يعني بعد اللي توفى قبل اخوه ولا ما يردش السؤال الثاني شيخ انا في رمضان جتني تقريعه هيك مش متسحره دري الحموضه في رقبتي ورديتها قد رجعت
1: للمعدة
8: يعني هل
1: دكتور
8: ولا لا
1: ما طلعش لفمك هي على طول في حلق
8: في الحلق في الحلق بح دكتور بح بس لا
1: نعم هذا
8: واضح الأسئلة
1: واضح إن شاء الله
8: الله يبارك فيك إن شاء الله
1: الأخ صالح تفضل الأخ صالح
9: السلام عليكم يا شيخ
1: وعليكم السلام ورحمة الله
9: في ميزان حسنتك أنت لتقبل مكالمتي وجميع علمائنا في ليبيا على رأسهم الأستاذ مشايخنا العلامة طارق الغرياني
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
9: ربي يوفقكم الحج وين ما تمشوا إن شاء الله مفتوحة
1: أمين يا رب العالمين بارك الله فيك
9: أنا صاحب 8 صغار بالله تكلمنا عن المتقاعدين لازالونا للشيء الله وصل صوتنا الله يرحم أبوك
1: إن شاء الله
9: ألو
1: نسمع فيك نسمع فيك
9: يا شيخ أنا صاحب 8 صغار متقاعد وقدمت في الدولة 35 سنة ناخذ 900 حطت في واحد ما عندهاش باش يلحق عليها كلمنا الشيخ الصادق عبد الحميد الدبيبة قالوا بيزيدونا قبل العيد ما هناك شيء ما رينا شيء قالوا بيزيدونا قبل العيد شهر 6 ما رينا شيء ما رينا شيء رحم الله والديك
1: حاضر حاضر
9: جزاك الله خير وصل صوتنا الشيخ الصادق والله الأستاذ عبد الحميد الدبيبة خلي يزيدونا قبل شهر
1: عيد إن شاء الله ربي يوفق يا أخ صالح حاضر إن شاء الله نرجع لمسألة الأخت ريتاج لما سألت عن الكفارة عرفنا إذا الكفارة الإنسان إما أنه هو يعني يصيم يقوم بصيام شهرين متتابعين لكل يوم أو يطعم والإطعام هذا متيسر الحقيقة لأن إما أن الإنسان يتصدق بمدن الطعام أو يعطي القيمة 5 دينار 5 دينار لأن يكمل عليه كل يوم وكان هي أيام متعددة يعطي لكل فقير عدد كفارات عدة يعني احنا قلنا لكل يوم كل فقير 60 من واحد من 60 بيعطيه 5 دينار اللي عليه يومين يعطيه 10 دينار 10 لليوم الاول و10 لليوم الثاني اللي عليه 3 ايام يعطيه 15 دينار اللي عليه كل يوم 15 يعني يكمل 60 وهكذا لكن هذه الاخت ريتاج لما قالت متعمدة هي صحيح متعمدة فاذا كان الجاءتها العلة يا اخت ريتاج اذا كان المرأة اللي تتكلم عليها الجاءتها العلة للافطار فهذه ما عليها شيء معذورة إن شاء الله فعليها بالقضاء تقضي يوم واحد فقط تقضي يوم واحد وما عليها شيء أكثر من القضاء لكن لو كان هي لما فطرت كانت صحيحة وفي عافية وفي طهارة لأن ذكرت حتى الدورة هي الأخت ريتاج إذا كان هي في حال صحة وعافية وطهر هذه تلزمها الكفارة عن ذلك اليوم لكن إذا كان هي اضطرتها العلة أو كانت عندها الدورة هذه ما عليها شيء للقضاء حتى اللي عندها العلة يعني الدورة يعني هي أصلا لا يصح منها الصوم وحرام عليها تصيم صاحبة الدورة الشهرية وبالتالي إذا كان هي يعني كانت في حالة مريضة والله كانت يعني في حال دورة شهرية لا بأس وتقضي يوم واحد فقط ولا كفارة عليها. الأخ حقيقة محمد ذكر بعض القنوات التي تقدم في صورة يعني سيئة من حيث المظهر اللباس وكذا، فالحق يعني احنا كمسلمين والناس اللي يظهروا لا شك انهم كل ما يكون يقدموا قدوة حسنة للمجتمع يكون هذا في ميزان حسناتهم ان شاء الله، وما ينبغيش لنا نحن يعني نتأثروا بالثقافة الغربية اذا كان هم هذا دينهم، بل هو هذا حتى دينهم بريئة منهم حتى النصرانية، لان لكن هي الآن هي محرفة احنا ما فيش داعي نعتذر لهم بها. ولكن على كل حال العلمانية هي حتى في أوروبا ولا غيرها ولا غيرها غلبت حتى على الديانات السماوية غلبت، وهؤلاء الناس الحقيقة شنو العلمانية؟ هي العلمانية هي أن يتجرد الإنسان من أحكام الشريعة عن باتباع أهوائه والحرية المطلقة والحرية المطلقة. فاحنا نقولهم لا، نحن ينبغي أن نحن يعني نقر لله سبحانه وتعالى بالعبودية، بل هذا شرف عظيم لمن حقق لنفسه تمام العبودية لله سبحانه وتعالى، ومما يتقرب به لله عز وجل ستر العورات، والنساء بصفة عامة العورة تكون مستورة إذا كان هي أمام رجل أجنبي لم يبدو منها إلا الوجه والكفين مع عدم الزينة الأصباغ اللي توضع على الوجه وغيره، وكذلك ما يكونش لباس شفاف وهكذا، يعني هذا الزي الشرعي ولا يكون محدد، فالمحدد ما يكونش ساتر، المحدد بمعنى الضيق يعني. فالمرأة المسلمة تكون يعني لابسة لباس فضفاض ويكون يعني فضفاض موش محدد موش ضيق، زي اللي تبقى ماشية في الشارع ولابسة جلابية وهي مخصرة، نقولها لا ألبسي جلابية واسعة وتكون يعني يعني كتيفة ما تكونش يعني شفافة، وهذه هذا اللي تكون يعني ينبغي تكون عليه حتى اللي يظهروا كما ذكر الأخ محمد في الإعلام والله في التعليم والله غيره والغيره، بحيث يقتدوا بهم، لأن فيه ناس تقتدي بهم، والإنسان من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة كذلك. يعني الإنسان رأى هناك من يقتدي به وهو لا يعلم سواء كان في صلاح ولا في فجور، فيحذر الإنسان من هذا. أما الأخت أسماء هذه التي تقدم لعل يعني سؤالها في البرنامج، هي عادة الاتصال الأخت أسماء، فاحنا نقولها ما دامك أنت يا أخت أسماء يعني راضية بالسيارة، واحنا والله الحقيقة نقول للمرأة إذا كان زوجها غني في مثل هذا الموطن عليه الرجل أن يعف عن مال الزوجة، يعف عن مال الزوجة وخذي أنت السيارة ولا بس عليك، وإذا كان هو فقير يبقى حتى هو الكلمة الطيبة صدقة وترفقه وما فيش بأس، راه الزوجة مدامها خاصة اللي عندها أطفال يعني تصبر على الرجل بقدر الإمكان، وهو يعني يتقي الله فيها بحيث تمشي الحياة الزوجية، ما مش بالضرورة لما ندعوش النساء الحقيقة، لأن كل واحدة تحاسب زوجها حساب عسير، لا الطالب بحقوقها صحيح، ولكن راه سواء للرجل ولا للمرأة الرجل يغض الطرف عن بعض الأشياء، الرجل حتى الرجل بيحسبش المرأة حساب عسير في أمور الشخصية، الرجل الشيء الذي لا يغفل عنه ينبغي أن لا يتغافل عنه حق الله عز وجل، حق الله عدم الصلاة تبرج في الطريق هذا نعم، لكن في أمور الأخرى تطلب متطلباتها الشخصية الأكل جاء كذا جاء كذا نسيت حاجة في النظافة في غيره، كما يقولون سيد القوم المتغافل، هذا في الرجل سيد القوم المتغافل، والمرأة حتى هي إذا كان زوجها هذا الحال يعني تذكر بحقوقها صحيح، لكن الشيء التي تقدر يعني تأجله وتستغني عنه فهذا، وخاصة لما يكون عندها أطفال تقدم استقرار الحياة الزوجية على كثرة الشقاق، هذه نصيحة أنها تقدم استقرار الحياة الزوجية على كثرة الشقاق، وحتى وإن ضحت لكن راه سيحاسب الزوج يوم القيامة، الزوجة لو عجزت أو يعني لم تتكلم على شيء هذا لا يعني أن حقها ضاع، بل هي حقها محفوظ عند الله عز وجل وتحاسبه يوم القيامة. لكن حتى في الدنيا مش معناها ما تطالبش الطالب، لكن الرفق مطلوب بحيث الحياة الزوجية تستقيم، أحيانا الزوج يبدأ فقير ومعدم ويبقى على خاطر 10 جنيه والله على خاطر كذا يعني يوصل للفراق ويوصل لكذا، فهذا حقيقة يبقى وضع غير محمود. الأخت أمينة، الأخت أمينة قالت بأنها في شهر رمضان، في شهر رمضان وضعت آنية لماء المطر، ولكن في اليوم التالي غفلت عن نفسها وابتلعت منه قطرة ماء ودهنت ببقية الماء. احنا اللي يعنينا باعتبارك تسري على رمضان يعنينا القطرة التي قمت بابتلاعها يا أخت أمينة. فلو كنت أنت وضعتها في فمك وتذكرتي والفضتيها، يعني لو وحتيها هذا ما يضركش، لكن مدام اعتقدتي أنك أنت ابتلعتيها فنقول لك قومي بقضاء هذا اليوم، اقضي هذا اليوم، وإن شاء الله تكوني مأجورة على السابق واللاحق إن شاء الله على اليوم اللي افطرتي فيه، لأنك أنت اتقيتي الله فيه ما استطعتي، وهذه غفلة منك، وكذلك القضاء تكوني مأجورة، لأن احنا عندنا أطعمه الله وسقاه في حال الغفلة، يعني برفع الحرج، بمجرد رفع الحرج في الفريضة، لأن الفقهاء الحقيقة في ذكرهم لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه بمعنى رفع الحرج وهو عدم المؤاخذة، ولا يعني عدم تصحيح العبادة والتكليف، هذا في الفريضة. أما في النافلة من غفل عن شيء ويعني كلي ولا شرب، فاستعمل المعنى في أوسع معانيه، في أوسع معانيه في رفع الحرج وصحة التكليف أو صحة العبادة التي يعني كان مشغول بها اللي هي صوم النافلة. فلكن في باعتبارها رمضان هذه يعني فريضة أقضيه يا أخت أمينة، وأجرك على الله إن شاء الله. الأخت عفاف سألت قالت توفي زوجها وترك 6 بنات، وترك هي وهي لعل هي الزوجة، وترك أخ من أبيه، ويعني أخ شقيق توفي قبله. نقول لهم إحنا والله الحق في قضية الميراث نظرا لأنها حساب وأمر دقيق، ينبغي أن تجعل فريضة، تجرى فريضة، تمشي لأقرب محكمة شرعية، جي هني لدار الإفتاء يقدموا لك، قدم المستندات من من من الوضع العائلي من البلدية، بحيث يحصر، يتم فيه حصر الورثة، حصر الورثة، ويدروا لك فريضة شرعية حتى هني في دار الإفتاء. طبعا لأن أحيانا الذي يملي الأسماء قد يغفل، قد يغفل راهو على ذكر وارث ويظن أنه غير وارث، وبعضهم كبقى بينهم حتى ضغائن وبينهم أشياء، يعني مرأة أحيانا عندها ضرة والتمن بيقسموه ما تأخذش بروحها، وأحيانا يعني عندها أخ آخر غير كونها بينهم عداوة وماشي على حالها زي ما نقولوا إحني، إما أنه نسوه، وإما حتى أحيانا عمدا يقولوا هذا ما يستهلش، يأخذ من رزق أبوه والله من رزق أمه كان مسيبها. نعم هذا هذه نظرة عاطفية، لكن هو ما دام بات أبوه مات أبو أمه أو أمه بيرث حتى ولو كان لقد الله عاق، العقوق هو هذاك فيما بينه وبين الله وبينه وبين الميت، لعل هل سامح ما سامحاش. فإذا نظرا لهذا الجانب تقدم الفريضة الشرعية للدار أو للجهة هذه، ومرفوقة بترفق معها ما يسمى بالوضع العائلي، إلى جانب أنه حتى اللي يدير الفريضة الشرعية بيأخذ فترة بيرجعها، لعلها يعني قدم شيء على شيء، فما بالك يعني إحنا ما نبوش الحقيقة. لكن حتى ذكرنا لبعض الأشياء هذه في الفريضة غيرها من باب فقه المسألة، لكن ما هو الجواب يا أخت عفاف ليك أنت خاصة راهو، فلابد تديري فريضة. أما من حيث المبدأ الأخ الشقيق إذا مات قبل خوه لا يرث، اللي مات قبل هذا ما هوش وارث، خلاص معاش يورث فيه، ولكن ماذا ما عنده أخ من أبوه، الأخ من أبوه يكون وارث، لكن كونه هو هذا بس والله عنده غيره إخوة من أب، أو كونه عنده أخ شقيق منسي هذاك، ولذلك ما نتكلموش عليه قضية الأخت عفاف، نتكلموا بصفة عامة. الأخ الشقيق إذا توفي قبل أخيه الذي مات الشقيق لا يرث هذا، حتى عنده أبناء معاش يوصلوا فيه، ويبقى الأخ من أبيه يبقى هو أقرب من الإخوة لأب، والبنات تأوني بيأخذوا الثلثين، والزوجة إذا كان بروح أخذت التمن، وإذا كان معها زوجة أخرى قسماتها هي والزوجة الأخرى. لكن أنت يا أخ عفاف في خاصة نفسك قدمي فريضة شرعية ويدروه لك إن شاء الله. اللي عندها سؤال آخر الأخت عفاف قالت جاءتها حموضة، ولكن الحموضة هذه التي يعني بعضهم يسميه القلس وبعضهم يسميها التقريعة ولا غيره، لما تخرج ويشعر الإنسان بحرقان في حلقه في حلقه، فإذا رجع فإذا خرجت إلى الفم إلى اللسان ثم ابتلعها الإنسان فسد الصوم ويجب عليه القضاء. أما إذا كان هي يعني وصلت في اللسان ولفظها يعني لوحها فهذا لا تضره، صوم صحيح. ومنها في حال هذه المرأة التي ذكرت الأخت عفاف، هي قالت قاعدة في الحلق ورجعت إلى الجوف، ما ضرتكش هذه، هذه أنت قاعدة هي في الجوف، قاعدة في الجوف في الحلق هذا أنت ما عندكش عليها سلطان، فأنت حسيتي بها صحيح في حلقك، لكن هي رجعت من جديد إلى الجوف فصومك صحيح يا أخت عفاف، ولا يحتاج إلى إعادة إن شاء الله. ما يتعلق بالأخ صالح، الحقيقة ذكر قال أنه رجل متقاعد وعنده 8 أطفال ويتقاضى في 900، والله الأمر ظاهر هذا، يعني حين نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق كل من هو مسؤول أن هو يراعي هذه الجوانب، يراعي هذه الجوانب المالية. ناس الحقيقة هم تقاعدوا ولكن كان كل واحد في مجال، قدموا أعمال، فيهم اللي مدرس وفيهم اللي ممرض وفيهم اللي ممكن طبيب وفيهم اللي يعني بمختلف التخصصات المعروفة، وقدموا أعمال طيبة للمجتمع وأعطوا وقدموا، والآن لما تقدم بهم العمر تقعدوا فلا بأس، يعني هذه مسألة قانونية.

رتبها شوي أرفع، حتى هذا معاه أرفع معاه ترتفع نسب، لأن إشكالية صحيح والله كل ما ارتفعت المرتبات أحيانا لبعض الشرائح يلاحظ الأسعار، هذا أمر ملاحظ ممكن تزيد، وهو هذا قاعد في مكانه واقف ياهو قال تعذرت عليه حتى الأضحية، وهو صاحب 8 أطفال يبقى محرج، يعني إنسان يخدم عمل جليل وكذا عقاب عمره يعني يبقى هو يعني صراحة نسأل الله أن يغنيه من باب الواسع الأخ صالح، وفي نفس الوقت كل من هو مسؤول يراعي هذه الشريحة لوجه الله سبحانه وتعالى. عندنا أسئلة أخرى أخذت كذلك من الأخوة الذين تواصلوا، قال هذا السائل: ما حكم رجوع المتوفى عنها زوجها في عدتها إلى أهل بيتها لاكتمال عدتها؟ نقول هذا أمر موجود في المجتمع، لكن أمر خاطئ في بعض المواقف، يعني مما جرى في المجتمع أحيانا المرأة إذا توفي زوجها والحال أن إما أنها ما عندهاش أبناء أو أن أبنائها أطفال صغار، أحيانا يبادروا أهلها بالرجوع بها إلى بيت أهلها، نقول لهم هذا خطأ، لأن راه هذه معصية، معصية لأن حق المكت في بيت الزوجية هذا حق الله عز وجل، هذا حق لله سبحانه وتعالى، حتى المرأة ما تملكاش، حتى المرأة ما تملكش أنها تقول أني بنرجع لبيت أهلي والله ما نرجعش، وكذلك الأهل ما يملكوش هذا الأمر، فهي ديانة لله سبحانه وتعالى لابد أن تبقى في بيت الزوجية لقضاء فترة العدة، سواء عندها صغار كبار ولا صغار ولا ما عندها شبكل لابد أن تمكث. رجوعها إلى بيت أهلها مرهون بظروف خاصة، هذه الظروف الخاصة إذا تعذر المكث، تعذر المكث، مرأة مريضة لا قدر الله قالها تبي تدخلي للمستشفى تمشي أيام للمستشفى للعلاج، هذا ضرورة تمشي وبعدين ترجع لبيت الزوجية لإكمال العدة، مرأة الناس يعني رحلوا من المكان خوف يعني حقيقي، جت سيول جت جيوش جت كذا، في قطاع طرق خايفين عليها وما فيش مني يدفع عنها الضر، ما فيش مني يونس وحدتها، وفي خوف حقيقي، والله هذه مضطرة، لكن إذا كان هي مجرد وحشة المكان وفي من يونس وحشتها من أهلها من أختها ولا أمها ولا غيرها ولا أخوها ولا حتى أهل الزوج أم الزوج ولا أخت الزوج يقعدوا معها، فهذا واجب عليها، واجب عليها تمكث في بيت الزوجية، وإذا رجعت المرأة باختيارها تكون هي آثمة، حرام عليها وحرام على اللي يروح بها وحرام حتى على سندها ويقولها روحي نقول اقعد في الزوجية. كذلك راه لابد ان نلاحظوا الحكم الشرعية، المرأة هذه يعني يجتمع عليها فاجعة الوفاة، فاجعة وفاة زوجها، وتجمع عليها كمجتمع يجمع عليها فاجعة اخرى، وهي ان تخرج فجأة من بيتها بيت الزوجية، وهذه مشكلة نفسية اخرى، لكن هي لما توقف الزوجية هل الفترة هذه 4 شهور و10 أيام هي ادعى لانها تحافظ على حقوقها وتبحث على مقتنياتها، ولربما تكون عندها شيء أعاراتها لغيرها جاراتها ولا قريباتها اللي هم في بيت محيطين ببيت الزوجية عندها حقوق عليها واجبات، فهذا وتنظر بعد 4 شهور و10 أيام لربما يكون البيت يعني من تمن التركة كلها تختص به، بتمكت فيه باهي، بتبيع باهي، بتأجر باهي، تأخذ حاجياتها اللي هي أحيانا حتى خارج البيت، لكن إذا هي خرجت فجأة هذا من الملاحظ أن المرأة تزهد في كل شيء، تزهد في كل شيء، لو قال لها أنت عندك كذا وكذا عند فلانة تقول ما عاش نبي، تترك تقول ما نبيش هذه وما نبيش هذه، وهي كلها مبني على انفعال، فتضيع كثير من الحقوق لأن فاجعة، لكن لما الشرع رعاها وقالها أقعد في بيت الزوجية 4 شهور و10 أيام وتنتهي عدتك وبعدين يفكري بعد العدة كان اختصيتي بها الشقة وبتقعدي فيها أنت والله حد من أهلك والله عندك أبناء أقعدي، بترجعي لبيت أهلك وبري بتتزوجي زوج آخر، تزوجي زوج آخر، فهذا هو الحقيقة الحكم الشرعي صار، إلا إذا كان في خوف حقيقي أو كان البيت غير مملوك للزوج، حتى البيت إذا كان غير مملوك للزوج مأجرينه، الزوج مأجر البيت ومش خالص الأجرة، هي بتعطي الإيجارات نعم كان هو مش خالص، حتى الزوج لو كان مخلص العام كله، مخلص قبل العام كله، نقول هذا يملك المنفعة الزوج، فالزوج إذا كان ملك ذات البيت أو ملك المنفعة تبقت فيها، لكن إذا كان البيت لا هو مملوك في ذاته ولا مملوك كمنفعة للزوج، ولكن يكون مأجره الزوج لما مات
بيجي يطالبوها بالإجابة.

0: إيجار، نقولها والله بتقعدي في باهي تبي تدوري إيجار ثاني إحدى أهلك بري بري لأهلك، إذا كان هو مؤجر بتعطي الأجرة. هذا إذن بالنسبة للحقيقة لما يتعلق برجوع المرأة من لبيت أهلها وتركها لبيت الزوجية، وهو أمر متكرر. الأب آخر يسأل، قال يعني صاحب دخل محدود وهو يشبه الأخ صالح في مثل هذه المسألة، إلا أن هذا الأب آخر حتى وسائل آخر قال صاحب دخل محدود. نعم انتهى الوقت، باهي نختم إذن بهذا السؤال. صاحب دخل محدود هذا الرجل وقال لا قدرة له على شراء الأضحية، هل يستعين على الأضحية من يعني أبنائه يعطوه أقساط خاف من قضية الاشتراك؟ فنقول لا، هذا يمكن أن هو الأبو يأخذ طبعا من جهتين، من جهة أن الأب الفقير له حق على أبنائه، له حق، يعني هذه ما هيش عطية من باب الفضل أنهم يفضلوا عليه، لا، بل هم لما احتاج في أكل أو طعام أو غيره وغيره فحقها على الأبناء أن يعطوه، تأخذ منهم لا بأس أنت صاحب السؤال، تأخذ من صغارك ما يكملوا لك الأضحية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذه خصية الأبناء مع الأب، يعطوا في واجب، بل حتى ولو كان غير الأبناء، لو أن فيه حد بيتطوع من الأصدقاء ولا من الجيران ولا من غيره ما فيش بأس، لا يتضر الأضحية، لأن هذه هبة، هبة للمال ويجمع له المال، وهو لم يشتري أضحية تكون خاصة به هو، شراء الأضحية خاصة به هو، وإن كان المال موهوب ليه من فلان وفلان وفلان ما على شيء، لكن الممنوع أنهم يشركوا في التمن، يبقى هذا يقول عندي فيها الربع وهذا يقول عندي فيها السدس وهذا عندي فيها النفص، وهي شاة واحدة وخاصة من الضأن اللي متفق على عدم الاشتراك فيه، فهذا هو محل الضرر الحقيقة في الاشتراك في التمن. باهي نوقف في هذا السؤال، لتبقى بقية الأسئلة الأخرى إن شاء الله بعد الفاصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نرحب بالإخوة بعد هذا الفاصل ونذكر بالأرقام لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-016-0 092-092-15-0. عندنا سؤال لما برد على هذا البرنامج، قالت بأنه هذا رجل يبدو أنه سائل، قال بأنه حلف بالطلاق على على على أنه ليذهب إلى كما ذكر إلى عزومة فرح لنذهب، وقال وبعد أن انتهى الخلاف ويبدو أنهم وقع بينهم يعني حتى بينهم صلح، قال صار محتارا كيف يصنع. فنقول له أنت الآن لن تذهب، لأن لو ذهبت حنت، ولو حنت بيترتب عليه طلاق، وهذا ما هذا مش من العقل ولا هو من الحكمة أن يتسبب الزوج في تطليق لزوجته. نعم الأخت أم لجيد، تفضلي الأخت أم لجيد.
2: أيوة، السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: عندي سؤالين للشيخ معلش.
0: اي تفضلي.
2: السؤال الاول للشيخ، شنو هي الصور المعنى اللي نقراها في سوره في الشفع والوتر؟ الصور اللي نقراها في الشفع والوتر، هو سؤال يا شيخ.
0: نعم نعم.
2: السؤال الثاني، تسمع بي يا شيخ؟
0: واضح، تفضلي تفضلي.
2: سيارة الناس أنا وين نجي يا شيخ؟ غالي علي ما ينطلع على مكي، شو شات ما ينفقع والله اللي هي معناي. فدين يعني البعض بيقولنا يعني أنت دارم وأنت عيني وأنت مسلمين معناي، هم أغلب الرجال النيجيرية معناي. فأنا يعني نطلع لهم فيقولوا لي الرجال كأنهم مسلمين يعني، ما لازم أجوز عليهم من الصدقة. شنو حكم يا شيخ معلش؟
0: باهي حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: أيوه بارك الله فيك يا شيخ.
0: تفضلي. الأخ سعد تفضل.
3: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: تحية لك الشيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
3: سؤالي يا شيخ، كل واحد كل سنة.
0: نعم.
3: ما فيه شيخ.
0: كيف قلت لي صاحب؟
3: بكل كل بعد كل صلاة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 مرة بعد الصلاة يعني، كل صلاة يعني.
0: نعم.
3: ثاني شيخ.
0: واضح واضح.
3: جزاك الله خير شيخ، الله من حسنك، بارك الله فيك.
0: نعم. شيخ
3: شكرا.
0: تفضل بارك الله فيك. الأخ نوري. نعم. الأخ نوري تفضل.
4: ألو.
0: ألو تفضل.
4: أيوة.
0: تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخنا عندي سؤال بالنبي، أجرني شوية بالنبي.
0: تفضل.
4: إيه عندي زوجتي، عندي زوجتي مصابة بالمرض الخبيث هذا في المرحلة الرابعة، وبدأ عيد أجازة بالعملية، وكنا قريب في عمر حد كل يوم أكتر. ما يصير كطب من هو ماشي على هذا. اليوم جاهز فيها 4 سنين. ودعينا عارفة كل مرة قاعدين مش عارفة.
0: هي مش عارفة.
4: مش عارفة ومش عارفة هي ما لفتش حتى دليل عملية قلنا لها مرارة وحاجة كذا ما.
0: نعم.
4: يا طب قلت للزميل إن هي أيام أول العمر بيد الله يا أيام محدودة. وحبها تبع أحداك وأحداك وكل سنة وهي ضميري هل بلغتها إن هي عندنا الواحد هذا عشان حياتها ولا نكتب الأمر ونخليها تكمل باقي عمرها كده جملة. لأن هي حساسة لو سمعت بالخبر هذا ممكن تتأثر فيه.
0: نعم نعم نعم, نعم. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله يا أخ نوري. حاضر. إن شاء الله.
4: وسألت معلش يا أستاذي.
0: نعم.
4: سألت أكثر من شيخ.
0: إيه.
4: من اللعبة من عبد الإله الزايد.
0: لا هو تو أنت يا أخ نوري ما دام غير سألت وحني بنعطيك وجهة نظري، ما فيش داعي تذكر لنا حد ولا تسمي مش ضرورة.
4: بعد ما قصدي نعرفها كانت مختلفة. نعرفها كانت مختلفة، واحد يقول لي أنت أسمح عليها، واحد يقول لي لازم تتوجدها. باش تتكرم واحد يقول لي ان هي نفسيتها
0: متحتمه
4: ما
0: تقولها غلط. باهي يعني بنقول لك اللي نعتقده صواب، وان شاء الله ربي يوفقك انت اللي ما للخير ان شاء الله.
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. الاخت امه الله تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي.
5: يعني مثل كيف حضرت الشيخ علي صلاه الوتر لما يود ابن ما ناس مش ناسي يعني في الوقت والله والله انت المناسبه هيك نقل اذان الفجر الثاني مدن كيف نصلي الوتر قبل ولا شو اسمه الفجر قبل ما نعرفش.
0: باهي باهي.
5: حاضر. السلام عليكم ورحمه الله.
0: أنت حد آخر؟ تفضل تفضل المتصل الآخر. المتصل تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضلي تفضلي. باهي. وعليكم السلام ورحمة الله. باهي. ما حاضر. إذا هذا ما يتعلق بجوابنا للأخ الذي حلف بالطلاق قال ما هو شيء ما بيمشي العزومة، فنقول له الآن وجهة نظري ما تمشيش، بر بيمينك خير، لأن تركها يفضي إلى عدم ترتب طلقة للزوجة. تقول لك أنك حلفت يا أخ، لا أدري من هو الذي صاحب السؤال، ولكن لو كان حلف على أمر هو من الفرائض تركه حرام في اللي يحلف، وهذا من السفه وقلة العقل رهو من السفه. لو كان هو يعني من السفهاء الحقيقة اللي يحلف ما هوش خاش اللي بيت أمه والله بيت خوه والله ما يبيش يمشي للمسجد والله غيره، نقول لهذا ممكن تحنت إذا كان هي المرة الأولى تحنت وترتب طلقة وتنقطع عن الكلام الخبيث هذا وتحسب طلقة وتولي تدير مرجعانية. لكن لأمر تافه كونك أنت بتمشي تحلف لعزومة عرس تحلف بالطلاق وتمشي تطلق عيالك على خاطر عزومة، فهذا اعتذر من صاحب العرس وما تمشيش. يعني هذا رأيي، لأن ما ترتبش طلقة، لأن الله أعلم هل هي الطلقة الأولى والله متكررة، فإذا كانت الطلقة الأولى واللسان راهو يأخذ على الطلاق مرة بيجيه مرة بيجيه، وبالتالي يعني يشتت شمل العائلة لما يطلق ثلاث مرات، نقول عليك أنك أنت توفي بالحكم الشرعي معاش تحلك لأن هي تتزوج زوج آخر. وإذا كان هالأخيرة أحيانا خلاص العلاقة انتهت، فما تسببش في هذا يا أخ السائل، وإن شاء الله ربي يصلح حالنا وحالك ومعاش تحلف به الكلام هذا. السائل الآخر قال: هل يجوز للمحرم الإفراد بالحج أن يمشط شعره وقت الإحرام؟ نقول له سواء هو مفرد محرم بالإفراد والله بالتمتع والله قارن كله سواء، أو حتى عمره، وقت الإحرام لا يحل الإنسان أن يمشط شعر راسه بالمشط، لأن هني بيسقط الشعر، بيسقط الشعر، وإسقاط الشعر ممنوع ممنوع، بل حتى هو تحسين الهيئة ممنوع على المحرم، أنت يبوك أشعث أغبر لله سبحانه وتعالى. فإذا ما تستعملش المشط يا أخ السائل، سواء كانت رجل أو لعلها مرأة هذه السائلة. أما ما يتعلق بالأخت لجين، أم لجين، قالت: ما الذي يقرأ في صلاة الشفع والوتر؟ هو وقرأ الإنسان فاتحة وسورة من أي سور القرآن تكفيه يا أخت لجين، لكن وإن كان العلماء ذكروا بأن الإنسان يعني يستحب له أن يقرأ مثلا بعض السور مثل قل هو الله أحد والفلق والناس في الوتر مثلا، ولا بأس أن يقرأ في الشفع ما تنسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، إذا كان بيقرأهم في الشفع هكذا، وبيقرأ في الوتر الإخلاص اللي هو قل هو الله أحد والفلق قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الوتر باهي، وكان بيقرأ أي سورة من سور القرآن تكفي تكفي بالنسبة للقراءة. ثم ذكرت أنها تخرج في الماء لعمال النظافة، يبدو أنهم يمرون من أمام بيتها فتخرج لهم الماء، قالت لكنها لا تعلم أنهم مسلمين ولا غير مسلمين. نقولها لو كان هي صدقة واجبة، لو كان هي صدقة واجبة مما أوجبها الله سبحانه وتعالى، هذه لا تعطى إلا للفقير المسلم، فهذا نعم ينبغي أن يتحقق. اللي بيخرج مثلا كفارة يمين أو كفارة الحنت أو كفارة رمضان، هذه تحتاج للفقير المسلم، لكن غيرها من سائر الصدقات العامة وقت الحر الشديد وغيره، فالإنسان يكون مأجورا على كل نفسة رطبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي دخلت الجنة بسقي كلب أكرمكم الله، المرأة التي وذكر من وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها مرأة بغي، يعني عندها سلوك مهوش طيب، ومع ذلك لما أسقط الكلب أدخلها الله الجنة، وفي رواية رجل. فعلى كل حال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي الكلب خاصة؟ في معنى الحديث قال صلى الله عليه وسلم: في كل نفس رطبة أجرا، يعني هذا لا يختص بالكلب ولكن في كل نفس رطبة، لقيت في وقت الحر الشديد طيور عطشانة حطت لها ماء، لقيت قطاطيس وحطت لهم مية في بيتك ولا في الشارع، لقيت آدمي ماشي مهما كانت ديانته، وهذه من محاسن الإسلام. احنا هذا نقوله حتى لغير المسلمين، انظروا لمحاسن الإسلام، من محاسن الإسلام أن غير المسلم يطعم الطعام ولا يترك الموت، ويسقى الماء ولا يترك الموت تعبدا لله سبحانه وتعالى، يعني وكذلك سائر الدواب الأخرى غير الذي ورد في حقه هذا الحديث. فأنت بدامك تعمل فيه لوجه الله يا أخت المجين استمري على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. أما الأخ سعد بارك الله فيه وجزاه الله خير، قال: فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة بعد كل صلاة. وهذا يا أخ سعد بارك الله فيك، هذا من العمل الطيب، هذا من العمل الطيب، لأننا وإن كنا قد أمرنا في عقب الصلوات بأذكار محدودة، هذه للجميع أذكار محدودة، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 و وهكذا الأذكار المعروفة بعد الصلاة. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يذكر الله سبحانه وتعالى بأي ذكر من الأذكار بعد أن تنتهي الأذكار، إلا أن هذه الأذكار التي ذكرها صلى الله عليه وسلم بهذا العدد 33، وفي بعض الأذكار 100، وفي بعض الأذكار كذا، هذا يبقى للرقم حكمة، للرقم حكمة، لأن هذا من جاي عن طريق الوحي، يبقى للرقم حكمة وللذكر كذلك حكمة عظيمة. فالإنسان يقتصر على العدد ويقتصر على الصيغة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة أو عقب أو في النهار والمساء وكذا. لكن الذكر العام، الذكر العام هذا غير محدد بحد، فيذكر الإنسان ما شاء من الأعداد. كون الإنسان بيلزم نفسه برقم معين بحيث لا يفرط ولا يقصر، معليش ما فيش بأس، غاية ما في الأمر أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، ما تظنش أن في 1000 خصوصية، والله في 1001 خصوصية، والله في 200 خصوصية، لا، أنت هذا يعني غاية ما في عندك أنك أنت تبي تكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبحيث نفسك حتى لا ينقص عن 1000، فأنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 وزيادة، 1000 وزيادة، اقتصرت على 1000 باهي، زدت عليه باهي، باش أنت بتراقب نفسك أنها لا تقصر. فهذا شيء طيب، بل هذا من أعظم الأذكار كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الذكر، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل ما قلته أنا والنبي من قبل كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كم يصلي عليه، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار، حثه على الإكثار، وبأن من أكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قضى الله حاجته وفرج كربه، قضى الله حاجته وفرج كربه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا في نيل شفاعته، في نيل شفاعته يوم القيامة. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه 10. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الإنسان حظه من سائر الأذكار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأخنوري ذكر من حال زوجته أنها مصابة، نسأل الله أن يعافيها وأن يعينهم، لأن الآن اللي عنده مريض حتى هو يدعو له بالعون والصبر، والمريض يدعو له بالشفاء والصبر كذلك. فهي مصابة، قال عندها هذا الداء السيء الخبيث، نسأل الله العافية للجميع، وهي غير عالمة، وكما وصفها الطبيب قال على حسب خبر الطبيب قال أيامها معدودة، هل يخبرها أو لا يخبرها؟ هذه قضية عامة يا أخ نوري، نسأل الله العفو والعافية للجميع. ينظر في حال الإنسان، هل الإنسان يعني في الغالب الخبر اللي بيقوله له عنده يعني جلد وعنده صبر وعنده يعني حسن تصرف؟ إذا كان من هذا النوع والله حتى يخبروه من باب أنه باش يستعد، عنده أمانات يردهم، عنده وصية يكتبها، عنده يعني حقوق عند الناس يعني يخبر عنها، والله كان هو الناس يبوا منه يطلب منهم العفو أو غير ذلك. يعني الإنسان ماذا بيه ديما يكون نظيف في مظالم العباد، لأن ربي كريم، ربي كريم يغفر الذنب ويعفو، لكن العباد لا، العبد رأوا شحيح، العبد يوم القيامة يهرب حتى من أبوهم ويهرب منهم، فما بالك الخصم، فما بالك الخصم. فهذا إذا كان إنسان عنده قدرة وجلد وعنده قوة يعني من الصبر والاحتساب يخبروهم على الشيء. لكن اللي هو في ظني والله أعلم أنه كحال هذه الزوجة، قال هي ما تصبرش وأنها امرأة يعني ضعيفة وغيرها، وهذا ليس خاصة بهذه المرأة، نسأل العافية والعافية، هذا شأن الإنسان كله، راهو إنسان ضعيف، غرف له ساعي يحسب روحه حاجة كبيرة بنادم راهو، ولكن هو إنسان ضعيف إلا بقدر ما وفقه الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني يعينوها على الطاعة ويخدموها ويذكروها بالصلوات ما دام هي على فكرها، ما دام قالوا نقولها لا نقولهاش، ما أنا على فكرها نقولها ذكروها بالصلاة، إذا كان ما تقدرش تتوضى تتيمم، وإذا كان ما تعاونوها باللي تقدر عليه. أهم قضية أنها هي تحافظ على عبادة الله سبحانه وتعالى، الظهر العصر المغرب العشاء، سائر الأعمال هذه. وهكذا إذا كان أمرت بصدقة تنظر صدقاتها وكذا، وتخفف عليها الوطأ، كان هو ربي يشفاها اللهم بارك، وكان هو كذلك حان الأجل كما أخبر الأطباء، نسأل الله أن يتقبلها وتبقى هي مرتاحة أفضل. مع أن بالعموم نسأل الله العفو والعافية، الذي يعني ألمت به علة وظن بأنه قد حضر الأجل. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا لأن الأمر ما هو سهل، فضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عالي في هذه المسألة عندما قال: من كانت بيده فسيلة، الفسيلة اللي هي شتلة النخلة نقول روحي جبارة، من كانت بيده فسيلة وقد قامت عليه الساعة قال فليغرسها. شوفوا الإرشاد العظيم، يعني مش هو اللي بيموت بس وأمر متوقع، بل حتى تشبح أنت في علامات الساعة تجري من انفجار البحار وانشقاق السماء واندثار النجوم، يعني قالوا لك خلاص كملت الدنيا معاش. ومع هذا الأمل والعمل على طاعة الله، أنك أنت بتغرس هالنخلة باش تحسب ليك في صحيفة أعمالك قبل لا تنتهي الدنيا وقبل لا يأتي الموت. قال من كانت بيده فسيلة وقد قامت عليه الساعة في معنى الحديث فليغرسها، يعني تنشغل بالعمل، تنشغل بالعمل الصالح الذي يعني يكتب لك في حسناتك. فكذلك اللي نسأل الله العفو والعافية الجميع، اللي يبقى عنده علة وحتى عرفها خطيرة ما يقع مزج في الحوش ويبقى هو جيه الاكتئاب وجيه الأمراض النفسية، وفي اللي يهرب من الناس ومعاش يبي من يزوره ويبقى يعني شاعر بضعف ويقول تو الناس بيضحكوا عليه وزي ما يقول العامة بيتشمتوا فيه، هذا راهو ظن فاسد، راهو من هو اللي بيتشمت فيك؟ منه انت راجل مريض ولا طايح، من هو اللي تو بيتشمت؟ الناس خلق الله سبحانه وتعالى في قلوبها العاطفة والرحمة، حتى اللي براه كانت بينك وبين عداوة أصبح مشفق وأصبح يعني كذا، بالعكس يدعو لك ويترحمه، وانت اللي هو والعياذ بالله وصيب ما ذلك شهور ولا أيام ولا غيره، ابدلهم في طاعة الله. شن تقدر تلحق تلحق، دير أعمل، مش تبقى في الحزن العميق وتلبد في الحوش، لا اجري شن تقدر تدير، تصدق، امشي لطلب يقروا في القرآن، وزع عليهم حتى قلم قلم، امشي خود صندوق مية وزع على زي ما قالت الأخت هذه اللي عطشانين في الطريق، عندك طريق قدامك ضيقة وانت عندك مكان وساعة خذ أعطي الطريق متر لوجه الله صدقة جارية، يعني حد يبي منك حاجة امشي له قول الله يسامحك، حد انت يبي منك امشي لهم قول سامحوني تعملوا طيب، هيك اللي تغتنم. وناخذوا هذا مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة، وحتى على الصبر، من كانت في يده يعني من قامت عليه الساعة وفي يده فسيلة فليغرسها، اغرسها، ما تقولش الدنيا قامت وتمشي تبدأ كذا، لا، من باب أولى إذا كان أنت أجلك الخاص فيه علامات وفيه كذا، من العادة أن الأجل اقترب بالعلل نسأل الله العافية، أسعى دير الخير، يعني أعطي الأمانات، واتق، دير، تصدق، أعمل لآخر لحظة توصل فيها الله غالب، وقف ودير وصية طيبة. هذا لكن ما دام هذا حالها يا تنوري زوجتك مش لازم تقول لها، عاونوها على طاعة الله فقط. أما ما يتعلق بالأخ وبالأخت، أمة الله سألت عن صلاة الوتر بعد الأذان الثاني، قالت بعد الأذان الثاني في صلاة الفجر وشن تقدم الوتر للفجر؟ هو طبعا بمجرد طلوع الفجر تنتهي وأصبح وقت نهي، لكن من الـ من الـ من النوافل المستثنات من النهي من نام أو نسي وتره أو صلاته من الليل. اللي نسي صلاة من الليل الشفع والوتر ونساهم ولا أخذها النوم يقدر يصليهم بعد الفجر مباشرة، طلع الفجر الثاني معليش، ما دام الوقت ما زال يتحمل فيه سعة، صلي الشفع والوتر هم الأولاد، صلي الوتر متاعك يا أخت أمة الله، وبعتالي صلي الفجر وبعتالي صلي الصبح، إلا إذا ضاق الوقت. ضاق الوقت يعني كانت تنشغلي انت بالوتر يمكن تزرق عليك الشمس، نقول احني لقيت الوقت وقت اسفار، الاسفار تبدا الدنيا ضاويه لكن الشمس ما زرقتش قريب تزرق، نقولها هني ما تنشغليش بالنوافل، قدرتي تلحق الفجر معاه لحق الوتر وبعدين الفجر يجي قدام بعد الشروق، لكن اذا كان ضاق الوقت بكل حتى الفجر تسيبيه وتحرصي على صلاه الصبح بس، صلي الصبح اذا جاء وقت الاسفار خايف عليه، وترك الوتر الغالب هدفات ما عادش تقدر تلحق عليه، والفجر يكون بعد الشروق بربع ساعة أو ثلث ساعة، ويكون المهمة قبل أذان الظهر. لكن كان لقيت الدنيا قاعدة يعني ما جاش وقت الإسفار، يعني الدنيا قاعدة نظلمة شوي نقول إحني، فهذا الوقت ما زال صلي الشفع والوتر وبعتالي صلي الفجر وبعتالي صلي الصبح. هذه الأخت أمة الله. السائل الآخر قال: توفي الأب وترك بيوتا سكنها بعض أبنائه بيوت، يبني الرجل عنده مال وعنده أرض يبني في البيوت، والولد اللي يعني يأتي وقت الزواج يقول له أسكن أسكن. فهذا السؤال، هل بقية الورثة الآن توفي الأب يطالبوا بالإرث في هذه البيوت أو ما يطالبوش؟ وهذه مسألة متكررة في الأسر، نقول لهم ننظروا في هذه الحال. الساكن هل بوه ملك له الحوش ودال له وثيقة ملك وقال له مش قال له أسكن؟ أحيانا مما يجري في المجتمع الأب يبني لولده والله يقول لابني يقول له أسكن، لكن ما يعطيش الملك، ما يعطيش الملكية، لا يقر بالملكية، بل ربما في اللي لو طلب من أبوه يقول لا تنزل لي يزعل أبوه يقول أنت ورثتي وأنت حي وما يباش وكذا، فهذا دليل على أنك أنت ما تملك شيء راهو. ولهذا اللي قال لأبوه أنت من اليوم هذا ملكك، هذا حوشك رزقك، بتبيع بيع بتبيع بيع، بتكريه إكري، عندك حرية التصرف. يعني مش بضروري يقول له بتبيع بيع بتملك ملك بتكريك، لكن أعطاه صيغة أو ورقة تفيد الملكية، نقل الملكية حقيقة. أعطاك ما يفيد نقل الملكية، فهذا معاش يخش في الورثة ما دامك أنت سكنت أبوك قاعد صحيح قبل مرض الموت، لأن أنت حزتها الهبة هذه، هذه هبة وقد حيزت. مع أن الأب ينبغي أن يعدل راهو بين الأبناء، ما تجي للولد الكبير تبني له وتسكنه واللي بعده تبني له وتسكنه ويموت ويخلي البقية هيك، لا، حتى سكنت أقول تعلن. ولهذا الوضوح في الأسرة هني مطلوب، سكنت الأول والثاني والله حتى لو لبس توقظه هو وتوقظ محيط الأسرة، تقول لهم راهو ما حد يملك حاجة، تقول لهم راهو هذو ساكنين وما يملكوش، تقول له يمكن نطلعك يوما ما، واش كان متت يبقى هو عارف روحه ما هوش مالك. فهذا لابد الأباء يكونوا واضحين، سكنت سكنة ولدك معلش، لكن تصرح أمام الجميع يقول لهم راهو ما يملك شيء، هذا ساكن ضيف ضيف، باش أنت تقدر يوما ما بتطلع تطلع. في نفس الوقت لو مات الأب الورثة يبدأ الرؤية واضحة عندهم، والولد مش لازم يخسر فلوسه، يبدأ يكمل في بني زايد ويدير في بني زايد وعارفه أنه مش ليه يوما ما جايينك الورثة. لما يبدأ عند المعلومة هذه واضحة عندك مال زايد، امشي اشري أرض، امشي دير حاجة لروحك، لأن هذا وقعوا فيه المطب كثير من الأبناء، يبقى يدير في أشياء كمالية في بيت أبوه اللي عطيه له مش للملك، ولما يموت أبوه يطالبوه يقول ماني بني في حيط، ما ندرت في كذا، أنت من كلفك، منو قال لك ديره؟ فهذا إذن من حسن التعامل مع الأبناء كانك أعطيتهم وضح له الملكية، وأعطي للجميع أولاد وبنات أعطيهم كلهم، كانك أعطيت لي واحد حتى اللي ما جاش وقت الزواج اكتب له أرض، اكتب له كذا، ومكن أقول له برا حط فيها يعني شجرة تمثل الحيازة، والله حط فيها حتى صفة بلوك، والله اللي هو المهم يعمل عمل اللي يعني يدل على القبض، بحيث لو متت يتساوي كلهم، لكن تعطي لي واحد واحد لا لا. فهذا إذن الأخ السائل نقولهم إذا كان ما فيش ما يدل على الملكية، نعم البيوت هذه كلها تدخل في الإرث، غاية ما في الأمر أن ما فيش باس من المصالحة بينهم، يقول أنت اللي ساكن في مطراح نعتبره إلا جزء من حصته، كان حصك مازال تلحق يكملوا لك من برا، وكان انت الحيازه اللي عندك هي اكثر مساحه تبي تعطيهم جزء من ارضك انت اللي في حوشك، والله بتخلصهم فلوس والله اللي هو بتاخذ يكيلوا لك انت الامتار اللي انت ساكن فيه، يبدا هذا من المصالحه باش ما يطلعوكش من حوشك، وفي نفس الوقت انت ما حزتش تبدا تجادل بالباطل تقول لا اني اعطيه لابوي وانت ما اعطيك شيء، وتحرجهم باش يتنازلوا باش كذا وكذا. فهذا ماهوش من الحكمه، ولا ينبغي للأباء أنهم يتسببوا في مثل هذا. هذا إذن ما يتعلق بهذه الأسئلة التي يعني وصلت لنا. الأخ يونس تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
6: يا دكتور المكاتب بارك الله عنا حسن ورقيا، بارك الله فيكم ولمانا ونسأل الله عز وجل خدمة بلاد
0: الإسلام. آمين رب العالمين.
6: بارك الله فيك. وبقدر ما في سؤال توجيه تقدمين على عيد الأضحى المبارك، صلى الله عليه علينا بالخير اليوم البركة، وتفرج على أخوتنا النافذين في غزة وغيرها.
0: نعم.
6: وعلى الله الناس فيما تشكي وكذا والضحى، ولكن تلقى الحقيقة يعني من ضال حصلها تلقاها طبعا قليل، لك الضحى قليل طبعا تبع هذا كثير وجبه ولا يعلموا صار مثل الذبح ولا السنة وذيمة والشعور بها حاجة وحاجة سيئة من هنا توجيه حقيقة. لما نشوف المشي فضلاتي لكن نشوف هذا القمامة والله يسلم واسم جدي من هذا القوم البتول والجرود والرؤوس دولة يعني اللي كانت ويخدمها مش عارف كيف يعني اتمنى يكون توجيه شويه، ولكن اعتقد ان لازم يكون كان عنده من بها، ونعم الله هذه الله ان شاء الله نكون نعرفوها يعني.
0: نعم نعم،
6: بارك
0: الله فيك يا أخي يونس، جزاك الله خير. والحق أنه الأخ يونس والله بارك الله فيه راه أثار مسألة خطيرة جدا ومهمة والله، وهي أن احنا اعتدنا في كل المواسم الأضحى اللي يمشي أكرمكم الله للمكبات يجد العجب، الجلد اللي ملوح من غير حساب، حتى بعض نقول احنا بعض الأشياء المتمثل نقول احنا الشحوم وكما ذكر هو يعني الأمعاء وكذا والروس وغيرها، هذه كلها أشياء فيها منافع، ولكن الناس في هذا ضرب من ضروب الإسراف، هذا ضرب من ضروب الإسراف، سواء الحقيقة بالنسبة للمالك ينبغي أنه ينتفع بها بقدر المستطاع، فاللي هو ما يقدرش ينتفع بها ويقدر يتصدق بها يصير يتصدق بها، بيع صحيح ممنوع ما تبيعش الأضحية، لكن اللي أنت ما يقدرش ينتفع بها أعطيها، صحيح هي الصدقة ينبغي تكون أنت مما تحب، هذه أعظم أجر، لكن هذا لا يعني أنك أنت ما تتصدقش بالأدنى، الأدنى تعطيه باش أنت تفتك من إثمه، ولكن فعلا لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون، أعطي الحاجة الطيبة اللحم الطيب، لكن يا سيدي جلد أنت ما عندك ما تدير به، جلد ضان على سبيل المثال ما بتلوحهاش، أرفع للزوار أعطيه الهدية، امشي للزوار امشي لحد يجمع في الجلد وقول له يا فلان هدية ما نبيش منك فلوس، حتى بعطيك فلوس ما تخدش حرام عليك، لكن قدم إلا هدية إلا صدقة بأي نية من النيات يبقى هذا ماشي. الخطاب الآخر راهو للمسؤولين في المناطق، فالحق بارك الله فيه الأخ يونس، المسؤولين في المناطق والله راهو يعني إنسان سيسأل يوم القيامة عن كل كبيرة وصغيرة، ربي سبحانه وتعالى ذكر حال الناس يوم القيامة لما تعطى لهم الصحيفة، يعني يقول ما لي هذا الكتاب، لما يعطى الكتاب المجرم والعياذ بالله يقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني ما خلى شيء. فنقول له راه هذه من المسؤوليات أن أولاة الأمر يعدوا جلد أصلي، تو حني اللي بيمشي يشري حاجة جلد أصلي ما يقدرش يشريها، تشري حذاء يقول لك هذه نعل ولا كندرة ولا غيرها أصلية ما تقدرش غالية، بتشري حقيبة لابنك جلد ما تقدرش تشريها غالية، وحني جلد اللوح وفيه في النار تاكل فيه النار في المكبات، شوف التناقض اللي عايشين فيه، حاجة جلد أصلي ما نستطيعوش نشروها، نشروا في البلاستيك ونشروا في الجلد الصناعي اللي يتقطع وفيه اللي والعياذ بالله فيه حتى أمراض، بعضهم بعض الناس اللي يخدموا في الأشياء هذه قال راهو بعض الأشياء الصناعية الجلدية الصناعية قال تنقل حتى أمراض خبيثة والعياذ بالله، هذا العهدة على الرجل هذا، وحني الجلد الأصلي الطيب المبارك متاع أضحية أكوام في الكناسة أكوام، باهي المناطق وين رجال الأعمال الليبيين، وين رجال الأعمال الليبيين اللي يديروا ما يديروا أشياء صناعية، سيدي أجمعوا الجلد ديروا به حتى سبت متاع أطفال حتى سبتة سروال، ما تقدرش تصنع سبتة سروال تقب وحديدة، وين رجال الأعمال؟ ما نبوك احنا ندير لنا شنطة كبيرة فارهة، والله كان قدرت بارك الله فيك لكن ما قدرتش، هذا الحق والله خطاب للمسؤولين ورجال الأعمال خاصة، دير مصنع صغير تصدر فيه للجلد اللي متاع الأضاحي خوده مجانا، وبعدها انت بيع صحتين، لأن الأضحية اللحم والجلد انت ما تاخداش بالفلوس، لكن انت مملكته بيع بالفلوس، جمعت جلد وجمعت متاع الجزارين في سائر الوقت وجمعت اللي كذا وجيت انت اصنعت النبيه ولو سبتة سروال متاع عيل ماشي المدرسة والله حقيبة مدرسة والله غيره، ربحت الأجر ورفعت الإثم على الناس، لأن هذا ضرب من ضروب الإسراف، ضرب من ضروب الإسراف. ولما احنا نشبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجلد خاصة، مر بشاة واحدة ميتة، وشاة ميتة جيفة راهو كرمكم الله، شاة ميتة جيفة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راهو يخاطب في الناس، شاة ميمونة رضي الله عنه يخاطب في صاحب أصحاب الشاة، وخطاب للأمة إلى يوم القيامة، خطاب للأمة في الانتفاع بمقدرات الأمم هذه والشعوب الضعيفة، مرات شعوب ساجة ما تعرفش آه يلوحوا في الشحم واللحم ويلوحوا في الجلد، آه ابتليت بشعب هذا حالة، لكن أنت مسؤول وأنت رجل أعمال، أنت شنو خلاك توصل رجل أعمال؟ عندك فكر ناضج ورشد أكثر، أجمع آه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها؟ الإهابة اللي هو جلد، جلد مدبوخ متعشات ميتة جيفة، مش شات مذبوحة وشات ضحية يعني مباركة، شات مباركة. فهذه والله بارك الله فيه الأخ يونس، أنا الحقيقة ذكرى للرجال الأعمال واللي عنده مسؤولية في أي بلدية من البلديات، هذا محل التنافس. كل بلدية تراه وين توصل في لحتكم تحافظوا على الأشياء هذه، وين كل بلدية بتتنافسوا تنافسوا على وين كل واحدة تورينا في لحتها ترى يعني تجمع هالجلد وتجمع كذا وتدير مصنع مصغر، امشي ديروا سبت فرقوهم حتى على صغار المدارس ولا بيعون بالفلوس ما فيش باس، حتى ولو كان تضحية انت خودها مجانا لكن بتبيعها بالفلوس بيع. هذا يعني الحقيقة الترشيد النبوي، الترشيد النبوي لهذه الأمة وخطاب للأمة إلى يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم ويوفقنا إلى إلى إلى, إلى صالح الأعمال. وكذلك الأشياء اللي ينتفع بها، خلي الصوف كذا، بنتكلم عن الصوف تو احنا نشرف الأشياء الصناعية هذه النايل وغيره وغيره، والصوف الحقيقي تاكل فيه النار في المكبات. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يؤلفنا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الوقت باه الأخ أحمد، تفضل الأخ أحمد. الأخ محمد، باهي هي إحنا كان في حد متصل باهي وقال لا، وقفنا في إن شاء الله في نهاية الأسئلة المنقولة من البرنامج والختامها بخطاب بسؤال الأخ يونس. إذن نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا سؤال الأخت أم أحمد، قالت يعني إن هي اكتشفت أن زوجها لديه تواصل مع امرأة أجنبية عنه، ولما يعني صارحته يعني أنكر ذلك، فتسأل هي ما إرشادكم لها كيف تتصرف مع هذه الحالة؟
2: والله الحق هي أصبحت ظاهرة في ظني أنها خاطئة، قضية تجسس الزوجات على الأزواج. تبقى المرأة تتجسس على نقال زوجها وتتقلب في الصفحات يعني، وهذا مما يدخل الشيطان الريبة في قلوب الزوج والزوجة الاثنين. مرات تأتيه مقاطع ربما حتى هو ما عندهاش بها علم، وتقول له شنو هذا اللي أنت منزله في نقالك مثلا يعني. في نفس الوقت هي مش مسؤولة عليه، تو كان ولدها والله بتربيه، مسؤول على تربية ولدها.
1: نعم.
2: منين هو اللي مسؤول عليه مش العكس؟ هذا لا يعني أنه حلال على الرجل، لا يعني أن هذا من المباح في حق الرجل.
1: نعم.
2: لكن المرأة ما تكلفش نفسها شيء هي ما هيش مكلفة به. إذا حست بأن في شيء أهو الموعظة التذكير، لكن ما تبقاش تكيل في التهم. وإحنا نعرف أن في مجتمعنا كثير من مشاكل الشقاق اللي ممكن بعضها وصل حتى للطلاق من من من من الشجار الواقع بسبب التهم الباطلة. الرجل يقول والله هذا ما هو موجود كله، ومع هذا المرأة تبدأ تتغافل كل ما يغفل الرجل عن قال لقاها تتصفح وتقول لني عارفك تدير وتدير وكذا، ويحدث الشيطان بينهم فتنة عظيمة. فنقولها سوء الظن ممنوع، إلا المرأة معاش ما تبدأش تتراقب في زوجها وتفتش في نقالها. السلوك فيه من سلوك حتى هو خطأ، فيه من اللي يخلي نقاله في مكان ويبدأ يشجل على المرأة، تعيب. هذا سوء الظن، يبدو بسوء الظن. كيف بتستمر حياتهم الزوجية؟ كيف يخلي نقاله ويقبل يشجل؟ هذا ما هوش طيب. أو يسيدي حتى قالت كلامه مش بالضروري كلام متاع علاقات برجل آخر، شت مات تهدرت مع حد موجود وقالت هذا بخيل، قال هني هو على طول لما يلقى الكلام هذا بيغضب ويضربها ويطلقها. وش قالت يسيدي؟ شن صار؟ وحتى قالت انت بخيل، وقالت انت ما تصلحش، وقالت وانت مهناش. لابد يعرف الانسان يقول سيد القوم المتغافل.
1: صحيح.
2: سيد القوم المتغافل، انت حتى سمعتها بودنك، مش قال لك النقال، جيت طالع وصلت الباب الحوش وسمعتها هي تعلق لصغارها والله لحد موجود، قالت والله هذا كذا كذا كذا. انت مدام تحسابك ما تسمعش برا، دي روحك ما تسمعش. هذا سيد القوم المتغافل. لكن اللي يبدو يولي لبعضهم وشين قلتي وشين وحسك قلتي ومن تقصدي وما تقصديش، هذا والله عقل رامي مشي قدام عقول الصبيان هذوما. يعني نبه في الرجال هذوما، عقول الصبيان هذوما اللي يولي لها ومن قصدك وشين حسك قلتي وشين تقصدي. انت وين انت؟ انت راجل، انت حتى سمعتها كلمة صريحة وجيه في الباب اكرمكم الله قالت هذا بخيل ولا قالت هالكلب ولا مثلا اي شيء، غضبة لأن ضربها ولا شتمها وقالت تعلق لصغارها ولا غيرها تهدرت مع صغارها. أنت ما تندري لشيء برا، دي روحك ما سمعتهاش، مدام أمر ما هوش طاق في حدود الله سبحانه وتعالى. سيد القوم المتغافل، وكذلك الزوجة. فحنا نقولها أنت خاصة عندها أطفال حافظ على زوجك ومعاشة تراق بين النقال ومشي لحالك. المرأة إلا في حال وصول عندها يقين أن الرجل زاني تخاف من نقل الحرام والعدوى، تخاف من الأمراض، تخاف من الأمراض، هني ممكن تقول لها كذا. لكن ما عدا ذلك يعني تبتعد عن الشكوك وتبتعد عن التجسس، وكذلك الرجل.
1: نعم
2: نعم.
1: يعني شيخنا هذا إرشادكم حتى لو يعني غلب على ظنها أنه معنى واقع في علاقة غير صحيحة.
0: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حتى ولو
2: هي ذكرت أن هو أقر أن هذه زميلة عمل، فهو تواصل لأجل العمل يعني.
1: مش قالها زميلة عمل ويتكلم في النقال؟
2: نعم.
1: هو ما ضرها في شيء؟ تقول له حرام عليك يا راجل، هذه بنت الناس، حرام عليك، واتق الله فيها، ومعاش تخاصمة، معاش تخاصمة خلاص. أما إذا كان الرجل فعلا طق في النساء بشكل مباشر، شكل فعلي وخلط على الحريميات، هذا اللي يمكن تخاف أن ينقل لها الحرام. لكن مع احترامي للرجال يا شيخ محمد، مع احترامي للرجال واللي يسمعوا فيها، النظرة لشيوع العادة القبيحة هذا متاع الرجال يبدي يكلموا في سويل الناس عقاب الليل لوت الناس، هذا كرمكم الله ريت الكلب اللي ينبح من فوق الحيط. والله هذا حاشا الرجال وحاشا الصالحين، لكن هذا اللي يفسد في بنوت الناس ويفسد في نسوي الناس، هذا حاله ما بصلش فيهم خلاص، وما خلي على حاله، بس الزوجة باش تحافظ على زوجها. أما تبدأ تصعد والشيطان يبقى كذا يدمر حوشها، ويبقى هو كذلك يعيد في الأرض فساد. نعم
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليك.
3: الأخ أشرف يسأل عن الإمام في الصلاة عندما تكثر حركته بغير يعني مبرر، مثلا يعني تخليل اللحية وتحريك القبعة وتقديم والتأخر يعني في المكان، إذا كثرت بشكل غير معتاد هل هذا يعني يؤثر في صحة الصلاة؟
4: الحركة الزائدة إذا كانت خفيفة لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن الحركة الكثيرة هي التي تؤثر في صحة الصلاة، وأن العلماء عدوا ذلك يعني، أو علماء على الأقل الذي حتى الحركة الكثيرة يعني بيّنوها ومثلوها بمن عندما ترى شخص تقول هذا لا يصلي، تبسيط يعني المسألة معي. فلكن الحركة البسيطة هذه والله أعلم، هو ينبغي الإنسان قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتلاحظ بعض الأحيان زي ما قال السائل الكريم أن الإنسان يبدأ يخلل في اللحية متاعه، دور دور يبدأ يمسح اللحية بجنبك وكذا يعني، حتى المأموم يعني، نتكلم حتى على المأموم. فالإنسان الخشوع يعني إنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يستحضر الوقوف بين يدي الخالق، وتجد أيضا هذه حتى في تجد هذه أيضا حتى في حتى في الإمام، عملية الوقوف أمام لاقة الصوت أو الميكروفون زي ما نقول،
3: يتبع فيه
4: ويبدأ لما بيركع يتحول على اليسار شوية ويومي وهكذا. والله لعل ملاحظة للأئمة، الأصل هي في الصلاة، أنت أول شيء في عادة المساجد تكلم وخلي على الأقل تكلم في الأوقات الخمس، هو في العادة صفين ثلاثة بكتير في عامة المساجد معاي، فأنت حتى لو صليت بغير لاقة صوت يسمعوك، حتى لو صليت من غير لقط صوت يسمعوك، الله أعلم. فتحس الحركة هذه فيه إيماء على اليسار، بتحول من تلقاه لاصق في الميكروفون، وبعدين لما بيركع بيميل على اليسار وبيحول يعني، في نوع من حركة الرأس هذه بيميل على اليسار وبيركع يعني. هذه حركة قصدي، هل هي مطلوبة في الصلاة أو لها ضرورة؟ هذه ملاحظ زي ما قلت لك يعني، الإنسان واحدة متني نامة بتدير المايك هذا
3: يلبس
4: لبس معلق معاي، وإلا زي ما أقول يا عامة الناس، أنت الآن منصلحني حتى في زي الفرقات اللي ما توضي يهرب من غير لقط صوت ونسمعه في الركوع والسجود والصلوات السرية، لسه بيحتاج بحاجة إلى هذا الأمر. ففي حركات تحسها يعني زائدة
3: يمكن استغنى عنها،
4: وخاصة من الإمام بالذات، أن يعني هو القدوة، هو الذي على كثفه صلاة المصلين يعني مأمومين يعني. فبعض المسائل زي ما قلنا اللي يعني حتى من تمام الصلاة، من تمام الصلاة ينبغي الإنسان أن يتحرك إلا فيما دعت إليه الحاجة، أو سهوا الحاجة البسيطة يعني، زي ما قلنا قد حق راس الإنسان مرض، يحدث الإنسان وموش يعني معصوم معاي، أو مرض زي ما قلنا يحصل لحاجة حكة ضروري منها لازم يعني، لو يعني بتشوش عليه تلك حقه في الرأس ولا في الخد ولا في اليد ولا كذا تشوش عليك، يحدث هذا للإنسان شيء طبيعي جدا يعني، فلا بأس بذلك، لكن لا تكون عادة. وتلاحظ قلت لك الآن لما تصلي يعني يمسح في اللحية، يخلل في اللحية،
3: يفرق في
4: أصابعه، هذه من مكروهات الصلاة، فرق أن يطلبك في الصوابع زي ما نقول إحنا وكذا، هذه كلها مكروهات، يعني أشياء مكروهة ينبغي أن تستحضر بين يدي من تقف. هذه ينبغي أن نلاحظها، ينبغي أن ترمز تأدي في الطقوس، أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين مالك الملك الذي يعني ترجع عنده خير الدنيا والآخرة. فاحنا دائما قلنا والله المثل الأعلى دائما، ليش الإنسان يعني يسعى لهذه المسائل؟ لما يوقف بين يدي مسؤول ولا كذا يحاسب حركاته وسكناته كله يحسب فيها، لكن بين يدي الخالق تجد الإنسان
3: لا يبالي
4: وكذا، ربما التعود أصبحت نوع من الطقوس. فهذا الإنسان ينبغي أن يستحضر يعني عظمة الباري عز وجل والوقوف بين يديه، فلا يأتي بالحركات إلا مما لابد منه أو ما وقع سهوا. وحتى يقع سهوا هذا يحدث مرة في يعني بعد كم صلاة، لكن ليس يعني ديدنه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: يقول بأنه تعرض لحرق في صبع شيخنا، مما يعني حصل له أذية في صبع فغلف بالشاش أو بالفاش، نحن نقوله بالكامل، وكان لما يجي يتوضى شيخنا يبل في الشاش، هذا مما أثر عليه بالسلب على صحة صبعة. فيسأل الشيخنا يقول هل في الحالة هذه يجوز لي أن أنتقل إلى التيمم، وما هو الفعل الشرعي؟
6: ما دام الإنسان يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم، هذه قاعدة. ما دام يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم.
5: نعم.
6: وإنما هنا تشرع أمور أخرى كالمسح على الجبيرة إذا كان عامل جبيرة، ويعني يحتاط في عدم استعمال هذه اليد التي فيها الجرح وعليها الشاش أو عليها الفاشة، كيف ما نقول عليها الجبيرة، فيستخدم يده الأخرى في أعضاء الوضوء، وعندما يأتي إلى يده هذه يغسل الأماكن غير المصابة يعني بشيء قليل، ثم يمسح ولا يغسل هذا العضو الذي عليه الجبيرة، وإنما يمسحه مسحا. فيعني حتى ولو لم يكن يعني شاملا لكامل العضو فهو معفو عنه، والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخ. سألت أيضا سؤالا آخر، فقالت عندها بنت خوها عمرها سنة ونصف غرقت في حوض سباحة، يعني يا رحمها الله واجعلها فرطا لأهلها في الجنة. لما سئلت أمها عن هذه الحادثة قالت يعني كرمك الله كنت في الحمام أو كنت في البيت مشغولة بشيء يعني، وبعد تحري وكذا تبين أنها خارج البيت نهائيا أصلا، طالعة وتاركة بنتها يعني عند أحد القرابات يعني. فالآن السؤال الأخت تهاني تقول هل على هذه الأم كفارة القتل الخطأ شهرين صيام، هي ومن وضعتها عندها البنت؟
7: والله هذه ما أظن أن الكلام هذا يصل للمسألة هذه، لأن هي لم تقتل لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر، تولي بشكل مباشر هو الذي ضرب والله أغرقها في الماء، والغير مباشر لو أنها هي وجهتها إلى الحوض، يعني هي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، فهذه يعني إن شاء الله ما عليها شيء. وحتى أن المجتمع يبدأ يصعد تيلم، قلت لكم أني كانت في دورة مياه مثلا وأنتم بتخففوا عليها الوطأة، والله تبون هي المكلومة من يحس توا في فقد البلي اللي توفت تو تحسوا فيها أكثر من أمها، فربي يعوضها خير وخلوها، أنا يظني فين خلوها على حالها، وهي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، باش بنعدوها حتى من قتل الخطأ اللي يجب الكفارة.
2: نعم بارك الله فيكم شيخ.
8: كنا وصلنا عند السؤال الثاني للأخ مختار، سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
9: وهل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين. إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل إنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه، يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش، واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه. لكن ظاهر حالهم أنهم معنا أولى درجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيديل لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
8: تمام.
9: خير من لنا 8 جنيه و75 مش حتلقاهم، تو صعب الربع جنيه والنصف جنيه
8: شبه بيندفع، و85 هم يعني
9: صعب جدا. وبالتالي النصيحة تبي تعطيها أعطيها مبلغ كبير بدل اللي في البطاقة، بحيث نعرف أن هذا تبرع تام منك. أما لما بنحسبوها بالقرش لا حتى بتزيد، ما الـ15 القرش هادو مدام، يعني لو شخص عادي قال لي خود اللي في البطاقة ورد لي 9 جنيه هذا ربا، فبين الزوج والزوجة يشوفوا شني. إذا كان ديما تعطي فيها البطاقة وتأخذ تشري زي ما تبي وهي تعطيك وتشري زي ما تبي، بعدين حتى زدتها ولا نقص

0: يعني لم يروه. قال يشوفيه أنه يضرب في الحيوان أجلكم الله بمسدس هواء أو نحو ذلك حتى يعني يسقط وبعد ذلك يذبحوه. فهو يقول يعني مرات يعني حتى يموت يعني من الضربة الأولى.
1: والله هذه المسألة يعني العملية اللحوم المستوردة تكلمت فيها الدار الإفتاء يعني أفاضت فيها وبين الأسباب وحقيقة يعني وهذا لعل أحد الشهود يعني لأن يعني زي ما قلنا العملية الضرب صعق بالكهرباء أو الضرب بشيء يعني حتى يفقد الوعي هل يعني هل هم نسأل سؤال يعني هل نشوف في النبض متاعه قاعد حي ولا ميت أم أنه يعني مآله إلى الموت أم أنه يعني مسألة مثلا يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سبحان الله يعني الشبهات وهذه مش شبهة يعني شبهة قوية يعني المسألة الآن محققة تكاد تكون مسألة تكاد تكون محققة يعني لما شت ناس وشافت الوضع على عين المكان كويس يعني الأمر يفترض أنه خلاص يعني النزاع فيه خوض بين من هو من يعني يعاند وبين من هو يعني ابدا من أهل العلم بدا وجه نظر يعني وهذا له من أهل من هو من أهل العلم كويس. لكن السؤال لمن هو من أهل العلم هل عاينت المسألة أن ذهبت وتقصيت أم أنه مجرد يعني نقل عن من يوثق بها ولا يوثق به؟ فالله أعلم زي ما قلت لك المسألة لا تحتاج إلى كل هذا النزاع. أنت اللي عنده يعني من كلمة عامة الناس أنت جاتك الفتوى لعندك بدون جهد ولا بدون واني تعب ولا الناس مش تتحققت واللي خدت المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى تكلمنا في الحلقة الماضية يعني في هذه المسألة وبينوا لك ما رأوه وما يقابلون به الله سبحانه وتعالى هذا هم قدامك أنت يوم غضوة حرمت نفسك من لكن اللحم هذا والله يعني فتوى هذا الافتاء هم في رقبتهم هم وهم ما تكلموش زي ما قلنا شيخ الخالد المسألة وين أن ما تكلموش يعني على أشياء نظرية وإنما تكلموا عن تجربة اللي روح شافوه أو العفن اللي روحها قالوا عليه انت بتاخذ بهذه الفتوى فبها ونعمل ما تبيش تاخذ يعني انت حر ما لكن ما تقولش والله ما كنتش غافل بس انت ما تقولش ما كنتش غافل يعني انا كنت غافل وما ندريش هذه حجة الله عليك حجة يعني ان فيه من بلغ من هو مختص بهذا التخصص الذي كفله ولي الامر له يعني ولي الامر هو الذي كلف هذه الهيئة هي دار الافتاء بالفتاوى ما يخص الحلال والحرام وهي أدت الذي عليها والذي تقابل به الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا فالمسألة نحن هنا يعني لسنا في محل مثلا هوى أو عناد أو استفادة من اللي بيستفيد قلناها من حتى في الحلقة السابقة ومشايخ قالوها قبلي من اللي يرضى من ما يبيش رخيص شيخ خالد في ظروف الحياة هذه من ما يبيش رخيص ومن بشكل الحم كل يوم كنا اللي بيره كنا يعني بشر يعني زي ما نقول فالمسألة هي متعلقة بحدود الله سبحانه وتعالى من هو من أهل العلم يرى الخلاف هذا له ذلك يعني يعلم بما يقابل الله سبحانه وتعالى به وأهل العلم في هذه الدار يعني يعرفون بماذا يقابلون الله سبحانه وتعالى فالمسألة العملية المذبوح في الخارج في دار الكفر حقيقة الإنسان اللي عنده يعني في حتى هو خلينا نقول في كلمة عادي يعني حتى فتاوى حتى في بلاد الحجاز هذا نفس الفتاوى موجود نفس الفتاوى موجودة راهي
0: ولم تقوم الدنيا يعني
1: لا طبعا لا طبعا ماشي الأمور وما في حد تعرض لها يعني حسن الظن نقول لعل مش في بلادهم مش في بلاد الإنسان ما هو لا يبالي أو كذا فنحكي لك أن ليس تفرد من دار الإفتاء الليبية هذا ما نقوله عليه نحن لا هذا ليس تفردا من باب دار الإفتاء من دار الإفتاء الليبية تفردت بفتوى مخالفة فالأمر يعني لا يستحق كل هذا العناء من إثارة الجدل

0: هي الناس الدمى عليهم كما قلت، وما يستطيع أو ما يرضى أن يقابل الله به سبحانه وتعالى. فإن أصابوا فلهم أجر، من أخطأ فلهم أجر، كل ما في الأمر الله أعلم. لكن أنت أيها الإنسان العامي ما تقولش أني كنتش عنديش علم، بس رحم الله يعني يوم غد، لأن يوم القيامة ستحاسب يعني على كل فعلك، يعني كل أفعالك ستحاسب عليها. يعني سيقول لم يعني لم تسمع بالقول الفلاني أو بالحكم الفلاني، لما الخطيب الآن لما يقف على المنبر يا شيخ وينهى الناس عن أشياء محرمة ثابتة من هو من أهل العلم أو حتى الأشياء المعروفة يعني معاي المتفق على عدم جوازها، وأنت لا تبالي، سيسألك الله تعالى لم يقل لك عبد فلان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هذا الفعل حرام، لما لم تستجب له؟ شو بترد؟ والإجابة هذه في كل مسألة أيها المستمع الكريم أيها المسلم، كل مسألة سمعت حكم الله فيها ولم تلتزم به جهز الإجابة أمام الله سبحانه وتعالى فقط، يعني الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
2: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، وهذا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
2: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
3: نعم
2: نعم بارك الله فيك.
4: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
5: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه وحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، تملكه يملكه صاحب المطعم.
4: نعم.
5: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفر جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقول لهم هذا ما تملكوش أنتم، لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه لعل هذا من حكم من حسن التصرف، وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
4: اسمه بين الجميع يعني.
5: لما هو يوزع على الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد وال، لأن وهذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط
4: وفي من ينظف بعد إكمال
5: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني ويحترق بنارها وغيره.
4: نعم.
5: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
4: نعم بارك الله فيكم شيخ. أيضا أخ فرج يعني أشار إلى مسألة مهمة وأراد نصيحتكم فيها، مسألة تشغيل الموسيقى في المطاعم، وهذه الظاهرة موجودة شيخنا في أكثر المطاعم يعني إن لم يكن في كلها، يعني لا تجد مطعما يستريح فيه الإنسان إلا وتجد فيه يعني الموسيقى هذه الصاخبة أو متوسطة الارتفاع وكذا. فما حكم سماع الموسيقى بالعموم وما حكم يعني فعل أصحاب المطاعم هذا؟
5: هو للأسف هؤلاء الناس جميعا المجتمع حاشا الصالحين منهم أصبح عندنا تقليد الغرب وتقليد الجانب هذا بشكل يعني المطاعم المقاهي أول ما يخش صاحب المطعم يمكن كان شيء ينظف شوية ويجي على طول يشغل الموسيقى يا سيدي يخلي المكان حتى فيه اللي ممكن عنده صداع والله عنده طالع من حوشة قالق بمكان هادي ومكان يعني يستريح فيه فتقليد أعمى بل وصل الحال حتى في بعض نقول إحنا الصلاة العامة متاع اللي عنده مناسبة نقول إحنا فرح عازم الناس على غداء والله كذا في اللي هم يحطوا لهم الصحون للأكل ويجيب لهم فرقة أحداهم يبدأ الصخب ويبدأ الضرب بالأوتار الواحد خلي الناس يهدوا يا سيدي ياكلوا يقولوا احنا انت اللي عزمتهم عليه ويمشوا لحالهم. فكذلك يعني ظاهرة المقاهي هذه قديمة متاع الصلاة هذه جديدة
4: نعم
5: ويا ريت يفتكوا منها الناس انت عزمتهم على وجبة غداء ولا عشاء احترم الناس اللي جاتك
4: خلي الناس تدردش مع بعضها
5: خلي الناس تدردش مع بعضها اللي جاي به الفرقة حاطة على جهة ويضربوا بالعود ويضربوا بالآلات الوترية مهما كان نوع الكلام اللي يقولوا فيه مهما كان نوع الكلام فيه اللي ما يبيش الكلام هذا آلات وترية وعود وغيره وغيره نعم. سواء هذاك يغني على الدنيا والله حتى بدعوى أنه يقول في قصائد نعم. شرعية
4: نعم.
5: خلي الناس على حالهم وانت ديرها في ما بوش نقول حنديرها في مكان تاني لكن تتحمل مسؤوليتها المهمة. لكن على كل حال المقاهي ينبغي أنها تحتاط الإنسان الشيء الشرعي يديره الشيء اللي مخالف الشرع أما يبقى يقلده في الغير موسيقى أغاني بعضهم يوظف وهذا أقبح يوظفه في النساء لا لشيء إلا لجلب الزبائن يجيب بنيات الناس اللي هم يعني محتاجات مثلا ليبيات ولا غير ليبيات جابهم جابتهم الحاجة وجابهم كذا بدل هو بيعطيهم كان بيتصدق عليهم شو لحالهم ولا حتى بتشتغل بيشكل فيه كرامة ليها وحفظ يعني لماء وجهه وغيره يبدأ يدلوا فيهم يشغلوهم يبدأ يفرقوا في الطعام على الزباين ويبقوا في اللي ممكن يشرط عليها حتى تكون في هيئة معينة باش تجذب له هذا من عدم المروءة وعدم الدين والله لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
6: جاء في محطات تعبية الوقود مرات يعبي سيارته بخمسة دينار وخمسة قروش وعشرة قروش وعشرين قرش فقال لما بيجي بيخلص العامل المسؤول عن التعبئة ويعطيه خمسة جنيه وخمسة قروش أو عشرة قروش العامل ما يرضاش يأخذهم منه ويقول لما ما تمشيش الخمسة قروش وعشرة قروش حتى لو جاد لو قال له هذه العملة قاعدة سارية المفعول وماشية العامل ما يباش يأخذها منه ويرد فيها عليه يقول له يعني أعطيني ربع جنيه صحيح ولا خمسين قرش صحيحة يأخذها من بهاش فشو الحكم لو العامل ردها عليه وخدها هو؟
7: لا هو ولا تبخس الناس أشياءهم وفعلا هو شم يدير بيها الخمسة قروش هو والعشرة قروش حتى وإن كان سارية المفعول يعني تو العشرة جنيه معاش تجيب شيء نبيني نقعد نشد في الخمسة قروش وعشرة قروش لكن اللي يعنين الآن هل عادي نعطيه ربع جنيه زيادة عادي هني نعطيه لأن هني تمن بيع ماهوش سلف.
6: أنا هيك توقعت في الأول توقعت أنه بيسأل لو طلعت هي خمسة جنيه وعشرة قروش هل عادي نعطيه ربع جنيه؟
7: لا أنت اللي تعطي.
6: لكن العكس هو سأل بيتشبت بحقه يعني نعطي خمسة جنيه وخمسة قروش بس هل يعني لو ردها عليه العامل يعني لو يطلع على الماكينة ويمشي
7: ويمشي بعدين
6: هذا مطلوب سؤاله
7: لأنه هو في النهاية ما دام بيرخيه يمشي حتى بالخمسة قروش في النهاية أنت بينك وبين ربي حط له الخمسة قروش فوق
6: نعم.
7: هو أخذها أويني حقه ما أخذهاش ولوحة العملة سارية المفعول هو قبل بيخليني نمشي بلا خمسة قروش أصلا أنا نعطيت الخمسة قروش هيك أفضل طريقة
6: نعم بارك الله فيك شيخنا
7: ولو أصر وقالك لا خودها وما نبيهاش خودها وفي جديد باش تفتك من القصة هذه كلها عبي بخمسة جنيه بالضبط ليش تقعد تدير في المشاكل هذه على خاطر خمسة قروش أو أعطي بالزايد
6: نعم.
7: في
6: نعم.
7: النهاية انت تبي من الناس يوم القيامه 15 قرش خير مني يبوا منك هم قرش يا الرهو
6: نعم
7: ف فتوى ربع جنيه كان أعطيتها ربع جنيه زايد، أنت مثلا معبي بخمسة وعشرين ولا بخمستاش وأعطيتها ربع جنيه، تعتبر حتى صدقة على العمال هذو، لأن هم في النهاية في نهاية الأمارات صدقة على اللي عبى، وزيك أنت في اللي عبي مثلا يسها هو عنده خمسة جنيه يعبي بخمسة جنيه وسبعة قروش، فيقول له برا هو العامل للأمانة في معظم الوحدات يقول له برا، والتاني نفس الشيء يعني عبيت بخمستاش نعطي ربع مثلا، ولا عبيت بثمانية وثلاثين ولا واحد واربعين نعطي ونص، فيجوا هم يديروا الحسبة متاعهم، أحيانا يطلع عندهم زايد وغالبا يطلع عندهم زايد، فأنت بتكون الزايد هذا أعطيته بياخذ العامل هذا البنغلاديشي ولا الليبي ولا اللي هو، وهم ناس يعني تشم في العفن هذا حشاكم في البنزينة طول اليوم وكذا، وإن كان بعض الناس يستمتع بها لكن على المدى الطويل مش كويسة للصدر وللرية، وإن الإنسان على طول اليوم هو يشم في البنزينة، فأعطيها واعتبرها من قبيل الصدقة، أفضل من يوم القيامة يجيك مولى الشيل يقول لك والله ذاك اليوم طلعت وما دفعتش خمسة ولا ما دفعتش سبعة ولا ما دفعتش كذا قرش، وتقعد حاير في يوم القيامة على شيء ما يسويش.
6: بارك الله فيك شيخنا.
1: شيخنا سؤال ورد عبر البريد نستفتح به هذه الحلقة، يسأل فيه السائل عن حكم الرجوع في العطية أو الهبة، يقول أخت أعطت أخيها أو أخاها نصيبها في بيت أبيها ثم بعد سنين أرادت الرجوع في هبتها، فهل لها الرجوع أو لا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت شئت تجعل الحزن سهلا. الهبة يشترط في صحتها أمران، القبول من الموهوب له والحوز، ولا يجوز اعتصار الهبة، اعتصار الهبة لا يجوز إلا من قبل الوالد أو من قبل الأب يعني، وذلك مشروط أيضا عند علمائنا بما لا يترتب على قبول الهبة التزام ما يعني، أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يسترجع الهبة بعد ما وهبها. إنسان لما تعطي إنسان هبة وتعطيها له ويتملكها لا يجوز لك الرجوع فيها، جي بعد سنة ما تقول لا والله ما صار ليش، تزلتك على الحوش لا ما صار ليش، وهي تحدث الآن في الـ في الـ في الـ حتى في المجتمع عندنا تحدث، وخاصة بعد غلاء العقارات يعني بالذات. في الأول تتنازل الأخت أو يتنازل الأخ لأخيه أو كذا، لأن ربما لعدم يعني حاجته لهذا النصيب أو المال الذي هو له، ثم بعد أن فترة بعد 20-25 عام أو كذا وبعد 15 عام تغلى العقارات ويفضل النصيب يعني الحوش اللي كان زمان يساوي يقول احنا 10,000 يساوي مليون ولا كذا، يقول لا نبي حق ونبي نصيب ونبي كذا، فهذا لا يجوز شرعا. دمت يعني قد يعني وهبت الهبة مختارا يعني غير يعني يعني ليس بالإكراه أو ليس بسيف الحياة أو بكذا، فلا يجوز لك الرجوع فيها، فهذا الحكم الله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: كل
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة، الذي يجيب فيه نخبة من العلماء أصحاب الفضيلة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. ضيفي في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. حياكم الله شيخنا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: أذكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام بأننا نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية الفضائية على التردد 11137 عمودي على قمر النايلسات. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا عن أحكام الحج في الفقه الإسلامي، وكنا قد تناولنا ذلك في خمس حلقات سابقة، وهذه هي الحلقة السادسة من الكلام عن أحكام الحج. تفضلوا شيخنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا قد انتهينا من أركان الحج الثلاثة ووصلنا إلى الركن الرابع، وهو طواف الإفاضة. فالركن الرابع من أركان الحج هو مسألة طواف الإفاضة، وهو الطواف بالكعبة والدوران حول الكعبة سبع أشواط. نعم، هذا هو الركن الرابع والأخير، وهو طواف الإفاضة، ويسمى كما ذكرنا في الحلقة الماضية، يسميه الفقهاء أيضا بطواف الزيارة، وهو معنى الإفاضة هي الزيارة. نعم. إذن طواف الإفاضة والدوران حول الكعبة كما ذكرنا سبعة أشواط، نعم، متتالية بلا فصل كثير. الفصل القليل لا يؤثر، ولكن إذا كان الفصل كثيرا مؤثر. نعم، هذه واحدة. ثانيا، قضية وقته، وقت طواف الإفاضة، متى يكون طواف الإفاضة؟ ومن طلوع فجر يوم النحر، من طلوع فجر يوم النحر، فلا يصح قبله لا يصح أبدا، وبعده كذلك لا يصح، قبل طلوع الفجر. نعم، من يوم النحر. نعم، عندنا شروط صحة الطواف، سنتكلم عنها إن شاء الله. شروط صحة الطواف، نعم، الطهارتان، الطهارة من الحدث ومن الخبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، غير أن الكلام فيها يجوز، إذن الطواف كالصلاة تماما، ولما كان كذلك لا بد من نعم شروط صحته الطهارتان، طهارة الخبث وطهارة الحدث. لا بد أن يتطهر المطيف أو الطائف حول الكعبة نعم طهارة هي الوضوء، والثانية هي الطهارة من الخبث. إذن لابد أن يتطهر الطائف من الحدث ومن الخبث، هذه واحدة. الثانية من شروط صحته ستر العورة، لابد أن يكون الطائف مستورا عورته. نعم ستر العورة كذلك، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الطواف بعد الطهارتين ستر العورة. نعم لابد أن تستر الطائف عورته. إذا كان بانت عورته العورة الغليظة يبطل شواطه. ثالثا بعد الطهارتان وبعد ستر العورة يأتينا قضية جعل البيت عن يساره، هذه مهمة جدا. جعل البيت عن يساره، هذه واحدة من شروط الصحة في مسألة الطواف بصورة عامة، لكن احنا نتحدث الآن عن طواف الإفاضة. لابد أن يجعل البيت عن يساره، ثم بعد ذلك كونه سبعة أشواط ما ينفعش يكون أقل من ذلك ولا أكثر، إلا أن الزائد إذا حدث يحذف أكثر ولا أقل. نعم جعل البيت عن يساره، وكذلك نعم سبعة أشواط كما ذكرنا. نعم ثم يعني أن يخرج كل الجسد، جسد الطائف، عن الشاذروان وعن الحجر كذلك. الشاذروان هو عبارة عن يعني شبه حائط بال بال بال بالكعبة، نعم على شكل كأنه يعني حائط يميل إلى الانحدار. هذا لابد أن يفطن الإنسان الطائف بأن يجعل جسده كاملا خارج الشاذروان، فلذلك لابد أن يفطن الإنسان ألا ينحني عند هذا الحجر عند الشاذروان، وهو حائط كما ذكرنا. نعم لابد أن يخرج جسده كاملا عن ذلك، ولذلك مما ينبه عليه أن الطائف يجب إذا أحنى جسده ناحية الكعبة لابد أن يفطن إلى أنه يرجع إلى اعتداله، يرجع إلى اعتداله، فلا يكون جزء من جسده ناحية الشاذروان، هذا ما ينفعش. نعم وأن يكون كما ذكرنا سبعة أشواط. نعم وأن يكون هذا الطواف داخل المسجد الحرام، داخل المسجد الحرام، لابد أن يكون داخل المسجد الحرام. والمسجد الحرام كما هو معلوم متسع للحجاج جميعا، ولذلك يعني يكون هذا الطواف داخل المسجد الحرام. كذلك عدم الفصل بين الأشواط، عدم الفصل الكثير بين الأشواط، يأتي بالأشواط السبعة متتالية، لا يضر الفصل بينها فصلا قصيرا، بحيث الإنسان ربما يعني لا يستطيع أن يستمر طويلا، يأخذ راحة، يأخذ نفس، هذا لا يؤثر، لكن الفصل الكثير مؤثر فلا يصلح لذلك. كون سبعة أشواط كما ذكرنا، وأن يكون داخل المسجد، نعم، وأن لا يفصل بين الأشواط كثيرا كما ذكرنا. عندنا واجبات السعي، نعم، وهي ابتداؤه من الحجر الأسود. يجب أن يبتدئ الطائف من الحجر الأسود، فهذه واحدة من الواجبات. نعم، شو معنى الواجبات؟ كما ذكرنا أكثر من مرة، قلنا الأركان هي التي يبطل الحج بتركها، أما الواجبات فهي التي تجبر بالدم، أي يدفع الطائف بدل هذه الأشياء، يذبح هديا يكفيه عن ذلك. هذا الفرق بين الركن وبين الواجبات. من الواجب في قضية الطواف أن يبتدئه الطائف من الحجر الأسود. الحجر الأسود معروف، نعم نعم. ثم بعد ذلك من الواجبات أيضا هي قضية المشي للقادر. إذا كان لا يستطيع أن يمشي فيركب، نعم، لكن فاته الواجب، أحد الواجبات، نعم، لابد أن يكون ماشيا، فإن كان راكبا يلزمه هدي، نعم. ثم بعد ذلك أن يعقبه بركعتين، أي أن يفعل ركعتين بعده، بعد أن ينتهي من الطواف لابد من الركعتين، نعم، إذن ركعتان بعده. عندنا كذلك سنن الطواف. يقول العلماء إن سننه أربعة، أولها تقبيل الحجر الأسود، ولذلك ينتبه إلى مسألة الواجبات وهي الابتداء من الحجر الأسود، نعم، ومن السنن تقبيل الحجر الأسود بلا صوت إذا كان أمكنه ذلك، وإلا فإنه يضع يده عليه، فإن لم يتمكن من ذلك يشير إليه، نعم، إشارة، فذلك كاف. إذن تقبيل الحجر الأسود كما ينص الفقهاء بلا صوت، نعم، ما يديرش حس، يقبل الحجر، نعم، بلا صوت، نعم. ثم بعد ذلك استلام الركن اليماني. من السنن استلام الركن اليماني. وما إن الركن اليماني هذا هو ما قبل الحجر الأسود، ما قبل الحجر الأسود. كيف تستلمه؟ بأن تضع يدك عليه أو تشير إليه إشارة، حتى إذا كما أمكن لم يمكنك أن تضع يدك عليه فيكفي أن تشير إليه، نعم. إذن استلام الركن اليماني، متى يكون الاستلام هذا؟ في أول شوط من الطواف يستلم الركن اليماني. الشرط الثالث أو السنة الثالثة، نعم، هي الرمل للذكر في الثلاثة الأشواط الأول. ثلاثة أشواط الأول، الأشواط أربع سبعة هما قلنا، ثلاثة الأشواط الأولى يرملون، يرمل الحاج أي يسرع قليلا. هذا الرمل معناها مشجر وله المشي ببطء. نعم هذا يكفي فيه الرمل. نعم أي الإسراع قليلا. ثم بعد ذلك الدعاء بلا حد. متى يكون ذلك؟ في الطواف، يعني يدعو الطائف ولا حدود لهذا الدعاء، يدعو ما استطاع في ذلك، لأن هذه أماكن يستجاب فيها الدعاء فيجب ألا يترك. نعم إذن هو الدعاء كذلك. نعم بعد استلام الركن من كل شوط ما عدا الأول كما ذكرنا. نعم وأن يدنو من البيت بحسب الإمكان، وذلك خاص بالرجال، أما النساء لأن ذلك يجعلهن مختلطين بالرجال فيجب الابتعاد ما أمكن. إذن استلام الركن اليماني في كل شوط ما عدا الأول، والدنو من البيت للرجال، أما النساء فالابتعاد عن الرجال ما أمكن. ثم بعد ذلك المندوب الرابع وهو الدعاء بالملتزم. الملتزم هذا على قيس الباب، على قيس الباب، باب الكعبة. نعم هذا الملتزم. نعم والدعاء فيه مستجاب. نعم يجب أن يدعو عند هذا المكان. نعم فإذا كان هو أمكنه حسب الإمكان أن يقترب منه أحسن، وأن يضع صدره كذلك في هذا المكان، وأن يكثر من الدعاء. نعم هذا بالنسبة لأقسام الطواف، وذكرنا فيها السنن، سنن الطواف ومندوبات الطواف كذلك، من تقبيل الحجر الأسود في أول صوت، في أول كل صوت نعم ما عدا الشوط الأول، ويعني واستلام الركن اليماني كما ذكرنا في كل شوط نعم ما عدا الأول. ثم بعد ذلك الدنو من البيت ما أمكن، والدعاء بالملتزم وهو مقبالة البيت كما ذكرنا. نعم بعد الفراغ من الطواف، ومن المستحب أن يضع صدره ويديه على الملتزم وهو مكان الباب بالنسبة للكعبة. نعم هذا بالنسبة للطواف الإفاضة.
1: جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله.
2: إذا انتهى من طواف الإفاضة أم انتهى؟ بارك الله فيكم. نعم
1: نعم شيخنا، لو تأذنون فقط ببعض الأسئلة المتعلقة بهذا الركن قبل أن ننتقل لما بعده من الأعمال. ذكرتم من شروط الطواف، ذكرتم الطهارة وستر العورة وغير ذلك، يعني ماذا لو يعني انتقض وضوء الشخص أثناء الطواف، أو مثلا ظهرت عورته المغلظة أثناء الطواف، فهل يبطل عليه ذلك الشوط فقط الذي يعني اختل فيه الشرط، أم يبطل عليه الطواف بالكلية ويعيد من جديد؟
2: الذي أعرفه أن الشوط الذي يبطل عليه هو الشوط الذي ظهرت فيه عورته، فإذا بادر إلى سترها فلا شيء عليه في الصوت الذي من أن سترت عورته. نعم أما الطواف الذي بانت فيه عورته فإن هذا باطل. نعم.
1: يعني يبطل عليه ذلك الشوط فقط وليس الطواف بالكلية.
2: نعم.
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: أيوة تماما.
1: أيضا شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم أن وقت طواف الإفاضة هو من طلوع فجر يوم النحر، هل له وقت ينتهي إليه أم يعني يستطيع أن يؤخره الحاج متى شاء؟
2: لا، هو يعني يستمر هذا الوقت حتى طول النهار، طول اليوم تاع يوم النحر، كل ذلك قابل أن يجعل فيه نعم طواف الإفاضة. نعم.
1: يعني طواف الإفاضة ما ينفعش يكون في ما بعد ذلك من أيام التشريق ونحو ذلك، لابد أن يكون في يوم النحر فقط.
2: لا، يمكن أن يكون في ثاني يوم، نعم، لكن هذه قضاء وليس أداء.
1: ويترتب عليه شيء، يعني لو أخره عمدا مثلا، لو قلنا واحد يبي يترك الزحام ويأجل لليوم الثاني أو الثالث، هل يلزمه شيء ولا ما عليه شيء؟
2: لا، يلزمه دم. نعم.
1: نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. نعم، تفضلوا شيخنا لاستكمال الكلام.
2: نعم، بارك الله فيكم. كذلك نصل إلى واجبات الحج العامة، لأننا ذكرنا واجبات الطواف نحن وواجبات الإحرام إلى غير ذلك، الآن نتعرض لواجبات الحج بصورة عامة. أولها يعني بالنسبة للنزول بمزدلفة، وعند المالكية مشهور المذهب أنه ينزل إلى المزدلفة بقدر حط الرحال، قدر حط الرحال، هذا واجب. نعم، ليس بالضروري قضية تناول الأكل وما إلى ذلك. نعم، فهذا الزيادة نعم، لكن بمجرد حط الرحال هذا هو الواجب. نعم، حط الرحال وين هذا؟ النزول بمزدلفة، لابد أن يضع الرجل رحاله كأنه يسويها. نعم، هذا النزول بمزدلفة نعم واجب ينجبر بالدم. نعم، وكذلك صلاة العشاءين، إذا أخر صلاة المغرب وصلاة العشاء إلى أن يصل المزدلفة فذاك هو المطلوب. نعم، وإذا يعني صلاة العشاء أخرها إلى ذلك الوقت نعم فصلى في ذلك الوقت المتأخر صلاة المغرب والعشاء. وقالوا ويجوز تناول أكل أو شرب، نعم، في كل هذا في مزدلفة. نعم
1: نعم شيخنا، لو تأذنون شيخ بأخذ بعض الاتصالات، معنا الأخ عبد الله من طرابلس.
2: نعم.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ بعدين.
1: نعم تفضل.
2: السلام.
0: أول سؤال، أفضل أنواع الحج. والسؤال الثاني، من أين يبدأ في تعلم علم الحديث، ومن أفضل العلماء المعاصرين في علم الحديث في هذا الزمان حتى وإن كانوا قد توفوا؟ والسؤال الثالث هو ليس سؤال وإنما توضيح من قضيه الشيخ حمزة لبعض المشوشين على عامة الناس بأن دار الإفتاء لا يحبون السنة ولا يتبعون السنة ولا يحبون أهل العلم والمشائخ، توضيح من الشيخ لبعض المشوشين. بارك الله فيك.
1: طيب وفيكم بارك الله. معنا اتصال آخر. طيب شيخنا، لعلنا نجيب عن أسئلة الأخ عبد الله. الثلاثة. سؤاله الأول يقول: ما هو أفضل أنواع الحج الثلاثة؟
2: أفضل أنواع الحج مسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني سنوضح الأمر إن شاء الله. بالنسبة للأفضل عند المالكية، نعم، والشافعية، هو قضية الإفراد، ثم بعد ذلك القران، ثم بعد ذلك التمتع، على هذا الترتيب. نعم. وعند غيرهم التمتع عندهم أفضل من الإفراد وأفضل من القران، وعند الحنابلة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال الأخ عبد الله الثاني يقول: من أين يبدأ طالب العلم في تعلم علم الحديث؟ ومن يعني بمن تنصح من العلماء من أهل الحديث في هذا الزمن، العلماء المعاصرين؟ يقول: ولو كانوا قد توفوا. يعني
2: هذه مسألة صعبة أن نحدد شخص معين، أم كاننا نرجحه في قائمة المحدثين، قضية صعبة جدا. نعم. لكن من عرف من أهل الحديث بإتقان الحديث دراية ورواية، يعني ينصح إلى الرجوع إلى أهل الحديث، إلى المحدثين، هم الذين ينصحون الناس بتعلم أهل الحديث إذا كانوا يعني موجودين في هذا العصر أو العصر الذي قبلنا بقليل. نعم، هذا قضية صعبة أن نحدد شخص معين، نعم، هو الذي يبدأ به. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. طيب، سؤاله الثالث يقول يعني كإجابة عن بعض المشوشين، يقول يعني إنهم يقولون إن دار الإفتاء ومشايخ دار الإفتاء لا يحبون أهل السنة ولا يحبون مشايخ أهل السنة، فيقول: ماذا تقولون في ذلك؟ لماذا لا تحبون أهل السنة؟
2: هي هذه قضية مضحكة الحقيقة، أن دار الإفتاء لا يحبون أهل السنة. كيف لا يحبونها؟ سبحان الله، وهناك فقيه أصلا لا يحب أهل السنة أو لا يحب السنة أصلا. هذه قضية منتهية يعرفها الناس، نعم، جميعا. فلا يقال إن أهل الإفتاء لا يحبون الفقهاء، بصورة عامة يحبون الحديث، يحبون السنة، نعم، ويقدمونها على غيرها. نعم.
1: لكن كثير من الأحكام تخالف ظواهر بعض الأحاديث.
2: لا، هذه ليست قاعدة. نعم، كونها تخالف هذا الحديث، هذه الإمام النووي فصل في ذلك، وهو من أهل الحديث، الإمام النووي معروف. نعم. قال: ما من إمام إلا وخالف بعض الأحاديث التي نص على أنها صحيحة، خالف قوله هذا فيما ذهب إليه. فيعني بالنسبة للمحدثين، قد نعم يخالف بعض الأحاديث التي رآها صحيحة وهو يخالفها، هذا قضية نص على ذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله.
2: إذن هذه القضية ليست خاصة ليست خاصة بدار الإفتاء، ولا خاصة بالمالكية، ولا بالشافعية، ولا بالحنابلة، ولا غيرهم. نعم، كل هؤلاء أنت واجد فيهم كثيرا من الأحاديث التي نصوا على تصحيحها ويخالفونها فيما يتعلق ببيان شرع الله فيها. نعم.
1: لكن شيخنا، أليس هذا أمرا غريبا؟ يعني كيف يعني تصور أن عالم وفقيه يعني يعلم الحديث ويصححه ثم يقول بخلافه.
2: معنى ذلك أن عنده شيء آخر نعم في ذهنه نعم هو الذي جعله يتشبت بظاهر آخر. يعني القضية ليست مسألة معرفة حديث فقط، لا حديث أحيانا تكون متعارضة نعم وأحيانا تكون يرجح بعضها على بعض إلى آخره، فالقضية ليست في في في حديث واحد أو اثنين أو ثلاث. نعم
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم على هذا التوضيح. نعم تفضلوا شيخنا.
2: نعم بالنسبة للجواب على السائل ذكرناه. نعم
1: نعم نعم، كنتم تتحدثون شيخنا عن بعض الواجبات العامة في الحج.
2: نعم منها النزول بمزدلفة كما ذكرنا بقدر حط الرحال، وصلاة العشاءين أي المغرب والعشاء نعم، وتناول أكل وشرب أو شيء من هالقبيل نعم، كل ذلك من الواجبات. نعم كذلك مسألة رمي جمرة العقبة بعد ذلك نعم بعد الفجر نعم يرمى جمرة العقبة أولى الجمار نعم يرميها الحاج، والأفضل أن يرميها راكبا، فإن رماها وهو غير راكب فقد فاته المندوب. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا. لو تأذنون بالعودة إلى بعض أحكام المتعلقة بطواف الإفاضة الذي تحدثنا عنه اليوم، يعني لو رجع الحاج إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة، سواء كان نسيانا أو ذهولا أو إغماء أو ما إلى ذلك، فما الحكم المترتب عليه؟
2: هو طواف الإفاضة ركن من الأركان كما ذكرنا.
1: نعم.
2: لكن تساهل بعض العلماء في مسألة طواف الإفاضة إذا ترك ولكن طاف أطوفة أخرى نعم غير طواف الإفاضة، طافها نعم بدورانه 7 أشواط حول البيت، فهذا بإمكانه أن يذبح يعني أن يعني رمى يذبح هديا نعم يكفيه ذلك ولا يرجع من بلاده البعيدة إلى المكان ذاك. نعم
1: شيخنا، ربما هذا ينقلني إلى سؤال آخر كنت أود أن أسأل عنه. ذكرتم يعني أنه إذا كان قد طاف طوافا آخر، هل يجوز للحاج مثلا أن يطوف طوافا واحدا بنية طواف الإفاضة وطواف الوداع أيضا، يعني يجمع نيته في طواف واحد، هل يجوز له ذلك؟
2: هو لطواف الوداع أيضا فيه خلاف بين العلماء. عند المالكية مندوب فقط، وعند الحنابلة نعم يعني يدخل في الواجبات أيضا، لكنه يعني نعم يجوز أن يفعل ذلك ويكتفي به إذا نسي عن تغافل أو يعني بسبب معين نسي طواف الإفاضة فلم يطفه حتى رجع إلى بلده، لكن هو المطلوب أن يأتي به ما دام هو في تلك الأماكن المقدسة، لكنه إن نسي ذلك أو تغافل عنه حتى رجع إلى بلده وكان قد طاف طوافا آخر نعم فذلك يكفيه إذا يعني ذبح هديا فيكفيه ذلك. نعم
1: طيب شيخنا، سؤال آخر واعذروني أكثرت عليكم من الأسئلة. مسألة الشك في عدد الأشواط، إذا شك في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف كيف يتصرف في ذلك، وماذا لو كان هذا الأمر يتكرر له دائما؟ يعني
2: إذا كان هو يتكرر له قليلا هذا لا إشكال فيه، إذا شك في طواف في نقص طواف ما من السبعة فهذا يجب أن يتأكد، نعم، ولو بزيادة هذا الشوط، نعم، يمكن أن يطوف طوافا زائدا عن السبعة إن شك في العدد، نعم، لكن من حدث له ذلك فهذا مستنكح، نعم، لا يؤثر عليه ذلك، كثرة الشكوك تعفيه من قضية تتبعها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. طيب، ربما سؤال آخر نتناوله أيضا بخصوص مسألة طواف الإفاضة، هذه الأحكام التي ذكرتموها يعني في طواف الإفاضة هل تختلف ما بين المتمتع أو القارن أو المفرد، أم هي يعني متساوية حكمها في هذه الأنواع الثلاثة؟
2: هي متساوية بالنسبة لطواف الإفاضة، نعم، طواف الإفاضة يقوم مقام العمرة والحج كما ذكرنا، نعم، ويعني بطواف واحد يكفيه ذلك، نعم. وبالنسبة للإفراد لا إشكال في ذلك، فيكفيه طواف واحد عن الإفراد فقط، والتمتع كذلك يكفيه طواف واحد، نعم.
1: نعم، وشيخنا بطواف الإفاضة هل هناك شيء يعني من محظورات الإحرام تحل للحاج بمجرد انتهائه من طواف الإفاضة؟
2: إذا طاف طواف الإفاضة فقد انتهى حجه، نعم، ولم يبقى عليه شيء من الواجبات أو من الأركان، نعم، ويمكنه، نعم، أن يطوف طواف الوداع. وعند حديث عن طواف الوداع لابد أن نذكر لأن الحكم في طواف الوداع خلافي بين العلماء، فبعض العلماء ومنهم المالكية عندهم يستحب طواف الوداع، ما يصلش لدرجة حتى السنة،
1: مستحب،
2: نعم، طواف الوداع مستحب وهو واجب عند الحنابلة. إذن بناء على هذا الحكم يختلف الأمر من مذهب لآخر، نعم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. نستأذنكم شيخنا في أخذ اتصال آخر معنا، الأخ إدريس.
3: نعم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا إدريس.
3: حالك يا شيخ أسامة؟ الله ينورك وبارك فيك.
1: الله يبارك فيك، الله يسلمك يا إدريس.
3: يبارك في الشيخ حمزة، الله يطول عمره وبارك فيه، إن شاء الله ربي يزيده عزه، إن شاء الله ربي يزيده شموخ ويطول عمره إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك يا إدريس، الله يسلمك.
3: يا شيخ أسامة، إن شاء الله ربي ينصر إخوتنا في غزة وفي السودان وفي لبنان، اللهم انصرهم على الهجرة الشرسة الصهيونية الكافرة المشركة.
1: أمين.
3: اللهم انصر أمة محمد أولا من كل شيء.
1: الله،
3: عندي سؤالين يا شيخ أسامة.
1: نعم، تفضل يا إدريس.
3: يا شيخ أسامة، نحن الأشياء اللي طلعوا فينا دائما من المسلمين، هذا من أخوان المسلمين، هذا من النصرة، هذا من إشعار منين، هذا من إشعار منين، أن هذه هي سوى نحن عندنا المالكي والشافعي والحنبلي، هذين المذاهب سوى إخوان، سوى تلقاها يقول لك هذا من إخوان المسلمين، هذا من النصرة، هذا من إشعار شنو كذا، سوى هذا في الإسلام، سوى نحن يجمعنا دين واحد وجامع ونسجد لله الواحد القاهر، هذا موجود في عهد رسول الله وابو بكر وعمر وعثمان،
1: نعم،
3: هل هذه موجود الشيء هذا؟
1: نعم، واضح سؤال.
3: تسمع فيه يا شيخ أسامة؟
1: نعم، واضح سؤالك يا إدريس.
3: نبو الشيخ والله. طيب، يشوف لنا هذا، والله أنا الكلام هذا ما يخش دماغي، أنا هذا مانيش عارف شنو، ونحن في جامع ونسلم في القرآن ونصوم مع بعضنا ووقفين على عرفة جبل عرفات في العشر الأيام. طيب، المباركة إن شاء الله ربي الحجاج يتقبل دعاهم ويهلك الله ترامب هذا وأعوانه أعداء الإسلام وعداء أمة محمد.
1: آمين يا رب.
3: ونحن هذا ما يعرف
1: سؤالك الثاني إدريس. نعم،
3: والسؤال الثاني تو الدولارات اللي زاحمين عليهم يا شيخ أسامة، هذين الدولارات زاحمين عليهم، وناس قاعدين مرتبات ما هوش محصلينهم، مش محصلين مرتباتهم. طيب في ليش في لي شهرين ثلاثة ما خداش مرتب، ويمشي يقولوا لما في السيولة ويمشي يوزع في الدولارات هذين، فهمت ولا؟ ويعدي يجيب 13,000، وكان ما يجيبش 13,000 ما يعطوش دولار. تو هو كانوا عنده 13,000، تو شنو تو هو مرتبه ما حصلاش. هذا ما تو يزيدوا في الاخوان بتاعين الراسماليه، ويزيدوا في الغناء غناء، والفقير يزيدوا فيه فقر، يزيدوا يهلكوا فيه. تو اللي ياخذ في مرتبه وين بيلقاها 13,000 يجيب الدولار؟ تو هذا مش ظلم، هذا من اللي مسؤول عليها الخلطه هذه. ناس قاعدين شهرين ثلاثة وين يمشي مرتب وموش محصل، يقول لما في سيولة والدولارات قاعدين عليهم زحمة بالبوني، حد يجيب 13,000 وين يلقاهم 13,000؟ تو هذا مش ظلم لبون الشيخ النبي يشوف لنا الظلم، وهل مسؤول عليه من هالخلبطة؟ الناس تمدحوا كلوها من الخلبطة اللي يدوا فيها، وبارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ أسامة، الله يبارك فيك وطول عمرك ان شاء الله انت وشيخ.
1: الله يبارك فيك يا ادريس. ناخذ اخر اتصال بسام.

0: سب العلماء في العالم، يعني أصبح كل من هب ودب يسب العلماء ويتنقص منهم، وأقصد علماء البلاد خاصة يعني. والموضوع أصبح يعني ليس من أصحاب التخصص بس، يعني حتى من العوام يطلع في فيديوهات، يطلع في الشاشات. والمشكلة والموضوع مش هذا موضوعي، يعني موضوع ما فيش رادع بكر من القضاء. ما فهمتش ليش، يعني مع أن القضاء فيه مسائل في الحدود تخص هذا الموضوع، لكن مش عارف ليش غايب الموضوع هو عن القضاء.
1: نعم نعم
0: فكلمة مش
1: طيب،
0: ماني بارك
1: الله
0: فيك.
1: فيك، الله فيك يا بسام. شيخنا، نعم، لو نجيب عن سؤال الأخ إدريس، يسأل يقول يعني مسألة التفريق بين المسلمين وتصنيفهم كجماعات يعني مستحدثة، هذو جماعة الإخوان المسلمين وهذو جماعة كذا وهذو تيار كذا، يقول هل هذا يعني أمر ولم يكن يعني موجودا فيما سبق؟ كانت التصنيفات على المذاهب، يعني المالكية والحنبلية وما إلى ذلك، فيقول هل هذه التصنيفات يعني لها مستند شرعي أم هي يعني غير جائزة؟
2: بالنسبة للمذاهب الفقهية هذا شيء مشروع معروف، يعني لا
1: نعم
2: إشكال فيه. نعم، مسألة من يتبع إماما معينا حسب اجتهاده، سواء كان يعني حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبلية، كل ذلك موجود. نعم، لا شك في ذلك، ولا يؤثر علينا في شيء من هذا. لكن الأمور الأخرى التي ذكرها السائل، نعم، هذه أشياء يصنف الناس بعضهم بعضا حسب هذه الأشياء، نعم، ويسب بعضهم بعضا، ولا شك أن ذلك زيادة في تفرقة المسلمين، نعم.
1: نعم، مسألة يسب بعضهم بعضا بذلك، لعله هذا ينقلنا شيخنا إلى سؤال الأخ بسام، يقول حكم سب العلماء وخصوصا علماء البلد في العلن، سواء كان يعني في مقاطع فيديو او في الكتابات على مواقع التواصل وما الى ذلك، يقول يعني يخرج بعض الناس، بعضهم حتى من غير المتخصصين في العلوم الشرعيه، ويسب ويذم بعض العلماء، يقول هذا الامر يعني هل له حتى يعني احكام شرعيه في القضاء من تعزير ونحو ذلك؟
2: نعم، لا شك في ذلك. نعم، له أحكام في الفقه الإسلامي. من سب العلماء وسب حتى دون العلماء، حتى من سب العوام، نعم، بدون يعني قيد ولا شرط، لا شك أنه له أحكام تخصه. فهذه أحكام تعزيرية يحكم بها القضاء. نعم
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم على ما تفضلتم به، أحسن الله إليكم. لعلنا نواصل حديثنا في حلقة قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم، أشكركم شكرا جزيلا، كما أشكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك؟

0: تدين أخاه وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس. هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم. كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز، وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه. إذا كان بهذا المعنى يجوز له، لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام، بكل غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز،
0: نعم،
1: كل ما تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: نعم شيخنا، سؤال آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي، يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني سابعة ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
3: لا تجزئ
2: عن أي منهما.
3: نعم، لابد أن يحدد إحداهما، إما عقيقة، أن كل قربة منفصل عن الأخرى، يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها. ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا إحنا ما إذا لم يكن في السابع في الرابع عشر، وإذا لم يكن في الرابع عشر عند 21 عند المالكية، وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد ثلاث، فالأمر في سنة. لكن الأضحية يمر، الأضحية محدد بوقت محدد متفق عليه، وهو يوم أيام الأضحى الثلاثة يعني معي، فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محدد بوقت معين، إذا تجاوزته لا يجي خمس يوم أضحية ولا كذا فوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن السابع في الرابع عشر، لم يكن الرابع عشر في الواحد والعشرين، فإن وعلى فات الواحد في معنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير سنوات. يعني بعد سنوات الأمر فيه ساعة والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
4: شيخنا عندنا سؤال، الأخ محمد قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك، هو ذكر وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني، فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عندها إمكانية الدخول للحساب فقال نعم. يعني
5: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن أسأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا إنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا إنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول إحنا ما نتكلموش على صور هو الشخصية كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف. الصور الفوتوغرافية العادية وإحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بأس، الصور المحترمة الخاصة، الصور المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا صور قبيحة حتى للرجال تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي نعم. يحذفه. أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض، يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان، اشتيمة، سب، قذف، قدح، عليه أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها، يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول احنا آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع، فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب، يعني شيء قد ما هو الحي ويتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقولوا هذه سيرة بوك ما هو كان يعني يعني ماشي بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة، ينفع أحيانا هذا، لعل ينفع إن شاء الله. لكن يحذف كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم، يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه نتاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم نعم. أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحذف كله يخلي ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليه مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر أو الأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة تحفظه لهم إلا حفظ في مكان معين ويسكره، إذا كان هو مثلا فيه يعني يحتاج إلى مصاريف، يعني ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
4: نعم
5: نعم،
4: هو الفيس هذا مجاني يعني ما
5: مجاني.
4: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء يعني
5: خلاص عليه يقوم بتنقيحه ويخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
4: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
5: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله، الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناء، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب، نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش،
4: صحيح.
5: هذا الجيم من ينقح بعده ويتبع. نعم
4: صحيح. نعم بارك الله فيكم.
0: الأخ أبو بكر، أولا قال إن الآن الحاصل أن الدول العربية هي اللي تناقش في مبادرة الاحتلال الصهيوني، مبادرة نتنياهو، قال هذا عكس ما كان حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الدول الغربية هي اللي كانت تتناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
1: هذا وقت الذلة، ذلة الأمة، ولكنكم كثير، ولكنكم قال بلى أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية الآن ما تسواش للأسف 6 مليون يهودي أو 10 مليون يهودي، الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي مليار واحد بس، معقولة مليار واحد ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله أكثر المسلمين، أكثر كان بالعدد المسلمين، أكثر كان بالقوة المسلمين أقوى. قصة والله عندهم طيارات واحدة هذا خرف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة سنتين، وكل دول العالم مع اليهود بما فيهم المسلمين للأسف، إذا صحت تسميتهم بالمسلمين. شوف الإمارات شن تدير، شوف الأردن شن تدير، شوف مصر شن تدير، شوف السعودية شن تدير، وبقية الدول هذو من اللي فوق الطاولة، وبقية الدول اللي مش من فوق الطاولة من تحت الطاولة، يما دعم يما قواعد يما فلوس يما في النهاية بكل يجي ترامب يحلبهم ويعطي السلاح لليهود، فكل الدول معهم. فمسألة أن والله عندهم طيارات واحد هذه دوة فارغة يضحكوا بها علينا، وما نراه الآن في غزة أكبر شاهد على سقوط هذا الأمر. فالآن الذلة التي كتبت على المسلمين بسبب حب الدنيا وكراهية الموت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد. فإذا أردنا العزة مرة أخرى في الدين في دنيانا لابد من الرجوع إلى الدين، غير هيك نقعد في هذا المجال ولعلنا ننحرف إلى أسوأ، وإن شاء الله يكون لا، لكن هكذا الظاهر أن الانحراف إلى الأسوأ هو الذي ماشي الآن، لأن الحكام يجر فينا إلى هذا الأمر.
0: بارك الله فيك شيخنا. أيضا الأخ أبو بكر قال: هل يجوز دعم إخواننا في اليمن، يعني دعم الحوثيين نصرة لإخواننا في غزة؟
1: دعمهم كيف إذا كان بالفلوس؟ ما نقدرش نقول لك إيه، ما نقدرش نقول لك لا. دعمهم إن نشكرهم على اللي يديروا فيه وباقي الدول ما تديرش فيه، هذا ماشي الحال. دعمهم بالمظاهرات ماشي الحال، لكن دعمهم بالفلوس وكذا ربما بعد ذلك يتقوون به على أهل السنة. لكن الآن ما يفعلونه من ضرب اليهود، إن شاء الله قول أنت مسرحيات ولا قول اللي تبي تقوله، نحن معهم في ذلك ولسنا معهم في عدائهم لأهل السنة وقتلهم لأهل السنة والسيطرة على مدن أهل السنة. ومن جرأهم على ذلك هم الدول اللي كنا ندعو عليها قبل شوية. يعني معقولة السعودية والإمارات وقطر والأردن و60 ألف بلاد عربية ما يقدروش 20 حوثي؟ الآن بدنا نخافوا على مكة والمدينة أن يوصلوا لها، وصواريخهم توصل لمكة والمدينة. إذن هذا كله لود وارجع للأصل الأول، وهو خذان أهل السنة لمعتقدهم وخذلان حكام أهل السنة لأهل السنة. يعني تجد الحاكم الشيعي علماني، ولكن لما تجي في المعتقد متاعه والمذهب متاعه تلقاه يضحي بالغالي والرخيص. تجي تلقاه بودي ولا سيخي يضحي من أجل مذهبه بالغالي والرخيص. تلقاها درزي كذلك، تلقاها منش إلا أهل السنة، بس حكام أهل السنة السيئين يدفعون لضرب أهل السنة، وقريب هذا لا نستثني منهم أحدا. بالتالي هؤلاء عملاء الاستعمار ما دام قاعدين المسألة مطولة ومازال إلى مزيد من الانحدار.
0: بارك الله فيك.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: أحلى. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع الدرس الحادي عشر من دروس فقه الحج بمحاذاة متن ابن عاشر عليه رحمة الله، نلتقي بإذنه تعالى ويتجدد اللقاء. أكمل الناظم رحمه الله صفة الحج وقال: وتم ما قصد من بيان صفة الحج في قوله رحمه الله تعالى: وإن تريد ترتيب حجك اسمع. ثم شرع يذكر محرمات أو ممنوعات الإحرام، فقال رحمه الله تعالى: ومانع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر، وعقرب مع الحدى كلب عقور، وحية مع الغراب إذ تجور أو إذ يجور، يجور الغراب وتجور الحية. شناقط يريدونها يجور. الناظم سيذكر ستا من الممنوعات، سيذكر ستا من الممنوعات. من لطافة نظمه جعل الأول والأخير يختلفان عن الأربع الأوسط، أو عن الأربعة الأوسط. جعل البداية بيش؟ منع الصيد، وجعل النهاية في الكفارة أو في إفساد الحج بالجماع، وأدخل بينهما أربعا تتعلق بقضية اللباس. بدأ قال: ومنع الإحرام، منع فعل ماضي والإحرام فاعل، صيد هذا مفعول به، صيد مضاف والبر مضاف إليه. قلنا هذا ليعرفك أن صيد البحر ليس ممنوعا على المحرم، حل لكم. الآية يقول وطعامه متاعا لكم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا البحر ما فيش مشكلة. هو الصيد في البر لابد أن نفهم شيئا قبل أن ندخله، لابد أن نتصور في الغالب معرفة الأحكام هذه تتعلق بأناس كانوا يسيرون في البراري. الآن يخرج الحاج من بيته إلى مكة ويعود ولا يصادف من الصيد شيئا أو إلى القليل، لكن عندما كانوا يسيرون ركبانا بالإبل أو حفاة أو مشاة كانوا يتعرضون لصيد البر، لصيد البر، وربما كانوا جياعا. فالإحرام إذن منعه، منع صيد البر، نوع من كبت الإرادة لله عز وجل. فالإنسان في الحج يمتحنه الله تعالى في إرادته، في أخص خصائصه، وفي الأشياء التي يصعب عليه تحملها مدة طويلة، كالنساء وبطنه بما يتعلق بإيش؟ بالصيد، وكذلك ما يتعلق بملابسه وبأشياء منعت عليه. إذا نعرف الآن أن الحج فيه امتحان للإرادة، فيه امتحان للإرادة. الآن ما يواجه الحجاج حقيقة من الصيد هو الحمام، الحمام الذي في الحرم، لأن الحرم ممنوع للصياد فيه سواء كان الإنسان محرما أو كان حلالا، سواء كان محرما أو كان حلالا. في البر: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إذا لم تكونوا حرما فهو حلال لكم، فقال: ومانع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء. ببين ما كفارة من تعدى فقتل صيد البر؟ فيه الجزاء. احنا قلنا المثلثات: فدية هدي جزاء، فدية هدي أو هدي فدية جزاء. الجزاء هذا إذا قتل هو مخير بين أمور فيها حكومة، يحكم ذو عدل منكم، في حكومة بين مثله، فجزاء مثل ما قتل منا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا، العلماء قالوا، أغلب العلماء قالوا راو متعمد، كان متعمدا أو كان غير متعمد، لكن الذكر هنا في الغالب أن يكون إيه؟ متعمدا. القرآن يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة محرمة عليك، دخلت بأمها أو اسمها كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك، هي محرمة، لكن نص على الحجر لأنها في الغالب تكون في الحجر، في الغالب تكون لما ربي مثلا لحما طريا مثلا بالنسبة للبحر، هل الحوت إذا أصبح جديد من أكله شو؟ لا، طريا وغير طري، لكن ذكر الطري ماذا؟ للامتنان. هذه تدرسونها في وصول الفقه. فقال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقرئت فجزاء مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإما مثله من النعم. ورد عن الصحابة عليه وسلم الضبع مثلا في كبش، يعني حاولوا يقاربوا ما بينتهن، النعامة بدنة، النعامة بدنة، البقر الوحش بقرة إنسية، مثلا الحمار الوحش بقرة، مثلا البيض فيه القيمة، لكن الحمام في الحرم، الحمامة فيها شاة، حمامة فيها شاة، إذا قتل الإنسان يدفع مدى شاة، أي مخير بين الشاة وبين أمور تانية. أو الإطعام، القيمة متاعها يخرجها أمدادا للمساكين، يخرجها أمدادا للمساكين، لكل مسكين مد. أو أن يصوم بمقدار الأمداد، بمقدار إيه؟ الأمداد، كل مد يصوم عنه يوما، فإن جاء المد كسرا صام يوما عن الكسر، صام يوما عن الكسر، هو أقل من مد. هذا في التفسير وفي عند الفقهاء. فجزاء مثل ما قتل به، ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم. قال: فجاء ومانع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء، في قتله الجزاء. وبنحاول نسرع شوية لنحاول نكمل ممنوعات الإحرام. ثم قال: لا كالفأر، بيقول لك راهو في أشياء مستثناة من المنع، مستثناة من المنع. ففي الصحيحين من حديث عائشة وعند الترمذي وغيرهما: خمس فواسق، بالتنوين قل فواسق، من غير تنوين إضافة، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والغراب والعقرب والحدأة والكلب العقور. هذا ما ذكره الناظم، قال: في قتله الجزاء لا كالفأر، في قتله الجزاء لا كالفأر، ما فيش جزاء، ما فيش خلاء، ليس عليه أو لا يترتب في قتله جزاء مستثنى. وعقرب، حتى هي نفس الشيء، مع الحداء، الحداء معروفة الحدية، كلب عقور، الكلب العقور المقصود به الحيوانات المفترسة زي الذئب والأسد وكذا. علماءنا يقولون: أما الكلب الإنسي فيقتل في الحل وفي الحرم، ويعني يقتل في كل مكان سواء كان حلا أو كان حراما، لأن الكلاب لها وضع معين. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أفتى الصحابة بقتل الكلاب في المدينة حتى كاد أن يقضي عليها، ثم منعهم من ذلك: إذا جارت وكثرت تقتل، لكن أحسنوا القتلة إذا قتلتم، أحسنوا القتلة إذا قتلتم كلب عقور وحية مع الغراب. هي معروفة أفعى والغراب، قالوا الغراب يحل صفرة المسافر، وفعلا الآن أثبت العلم وحطوا له الصفرة الحاجة مربوطة الغراب ففتحها. من أذكى الحيوانات الغراب هذا، ولذلك أحذر من غراب، حذر جدا. ففتحها فكان يؤذي المسافرين. والحية طبعا النبي الله وسلم عليه كما بالبخاري ومسلم وهم في منن قبل عرفة، وهم في منن قبل عرفة. تعرفوا أنتم منن مشيها استنانا قبل عرفة لمن استطاع يوم التروية مر بنا، وهم في منن. فالنبي خرجت عليهم حية فأمرهم بقتلها فابتدروها فلم يستطيعوا قتلها، فقال وقيت شركم ووقيتم شرها. الوين الشاهد في النص إنما عندما قال اقتلوها، إذن هو بالقول وبالفعل أمرهم أن يقتلوا هاتلك الحية. كذلك أخرج الشيخان وغيرهما من حديث قتادة أبي قتادة ذكرته بالأمس مختصرا، هذا خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو حلال، ماشي معهم حلال هو، وهم أحرموا من ذي الحليفة، وسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الطريق هم جالسون، هو يخصف نعله يخرزها، هذا الحلال أبو قتادة، مر بهم حمار الوحشي، هذا حلال لغدوة قعدرة، التي حرمت علينا هي الحمر الإنسية في خيبر. فأراد الأصحاب تمنوا أن لو يرى لأنه حل يقتله، لكن لم يستطيعوا أن يكلموا. بعدين فطن له فركب جواده ونسي صوته ورمحه، فقال لهم ناولوني صوتي ورمحي، قالوا لا نعينك لأنهم محرمون لا نعينك. فغضب لأن الرجل بحسابه ونزل حسابها، نزل فأخذ صوته ورمحه وشد على الحمار فعقره، ثم جاء به ميتا فوقعوا عليه يأكلونه سواء المحرمون وهو معهم. ثم وقع لهم الشك كيف يأكلونه وهم محرمون، فتركوا أكله حتى أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أكله، لأن من الصدى رجل حلال لم يكن محرما. عند مسلم قال أشار عليه إنسان أو امرأة، يعني وقعت إشارة منكم من أحد المحرمين، قالوا لا، قال فقلوه، بمعنى لو أشار له الحل لما جاز، لو أشار إليه المحرم لما جاز أكله. شنأخذ من هذه؟ لا نقتله ولا نشير، أي نعم، سواء كان إنسيا كان يعني وحشيا، لا، في الحرم للجميع وفي غير الحرم لمن؟ للمحرمين. هذا باختصار. ثم ذكر ممنوعا آخر، طبعا الممنوع الأول هذا فيه الجزاء، هذا الأول. سيذكر الآن مسألة أخرى تتعلق بإيش؟ باللباس. قال ومانع المحيط بالعضو ولو، ومانع المحيط في واجبات الإحرام، ذكر المخيط، شو التجرد من المخيط والمحيط، هناك ذكر ليه المخيط، هنا ذكر المحيط، الحاء مهملة والميم مضمومة لأنها أعم من المخيط. ومانع المحيط بالعضو ولو بنسج نو، كيف تقرأها؟ بنسج نو عقد كخاتم حكوا. الممنوع هو أن يفصل الإنسان، أن يفصل
1: على العضو. أما لأنه موجود في خياطة جبته دي لو وضعتها على كتفي على منكبي أحرم بها وخالف اللون بس مكروه هذا. أي شيء حتى لو كان هم ألا تلبسه لباسك العادي، ما تقولش ركبتك في الأعضاء لا، لكن بعض الناس يجدوا الخياطة في الفوطة يقول هذه مخيط، يلقى الشمشم بتاعها حشاك مخيط يقول هذا ليس مخيطا هذا. المهم المسة النسز والعقد هذه الآن كاثر فيها الجداء في الحج والخاتم. الحقيقة علماء المالكية أخذوا بالأحوط، أخذوا به لا يعني كان مخيطا كان على نسج كان معقودا ببطم مش عارف بيش كل عنده خيرة ممنوع، ومنعوا الخاتم وجاب لك المثال بالكاف كخاتم، ضيف للساعة ضيف لأمور تانية تمشي الأمور. الآن لما تقرأ في كتب تداع للطلبة وطلبة العلم دائما يقول لك الخاتم ما فيه شيء، الخاتم ما فيه شيء، الساعة ما فيها شيء، صح ولا لا؟ تعالوا العلماء عندما نظروا في المسألة هذه وأنت قارئ لهم لن تجد دليلا واضحا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، لن تجد دليلا صريحا صحيحا صريحا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حتى إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهو يعني متشدد في المسألة هذه لما جاء في قصة الخاتم إذا به ينهج نهج الأحناف، مع أن قاضي عمره يعني يرد عليهم، ولكنه في المسألة هذه لما نقص عليه الدليل جنح إلى طريقة الأحناف فاستعمل العموميات، قال وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، هذه مشكلة. كان إذا كل شيء لم يذكر نقوله وما كان ربك نسيا، الله ذكر أشياء تقاس عليها أشياء، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني رواية عن عطاء بجواز الخاتم، رواية عن بعض يعني قليلة عن السلف قليلة، لن تجد إلا أن يقول لك هذا خارج البدن، خارج البدن هو في عضو، هو وين؟ في عضو. من منعوا على الأصل أن الإنسان يمنع من المخيط والمحيط، وهذا محيط وهذا خير محيط. الأمر الثاني أن الخاتم في أغلب أحواله هو إما أن يكون يعني شيء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما قول الفرس أو الروم لا يقرؤون كتابا ليس عليه ختم، فاتخذ خاتما عليه اسمه الشريف يختم به كتبه، كذلك القاضي كذلك الحاكم أحيانا يبعث خاتمه مع شخص ليدل على أنه آت منين؟ من الحاكم، أو أن يكون زينة. نحن الآن نستعمله في الأغلب مدى زينة، هل الزينة تجتمع مع الإحرام؟ لا تجتمع، يعني الذين منعوا منه منعوا على الأصل ثم إنه من الزينة. الشيء الثاني يعني الخاتم هذا اختلف العلماء فيه، المالكية يرون أنه لا يزيد على درهمين من فضة، يعني ما يزيدش على كم جرام؟ 6 جرام عند المالكية أن يكون من فضة وأن لا يزيد على 6 جرامات. عند الأحناف لا لا، الحديث وإن رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وإن ضعفه بعض أهل العلم قال لا تتمه مثقالا، لا تتمه، نهاهم عن الحديد وعن غيره، فقال اتخذه من ورق. ورق شنو الورق؟ الفضة. ابعثوا أحدكم ورقكم هذا ورق فضة، قال اتخذه من ورق لا ولا تتمه مثقالا، ما تجيش عليه مثقال. الحنابلة مثلا يقولك لا ما فيش تحديد. طيب قالوا إلا إذا خرج عن العرف، إلا إذا خرج عن العرف. طيب بقولكم وأكثر من يقول بحلاله أو بجواز الحنابلة يتفاحش فيكبر عندهم، فيكبر عندهم فيكون زينة، فيكون زينة. تتبع أنت، تتبع يا أخي المحرم، تتبعه في لباسه، هو الغني منع من لباس زينته والفقير منع من لباس فقره، وتساوى جميعا في رداء وإزار، ومنعوا من كل شيء ليكونوا شعثا غبرا، فتراه الإنسان هكذا وقد اتخذ خاتما كبيرا وعندهم يجوز التعدد، فالملكية عندهم لا يجوز التعدد أكثر من خاتم لا، ولو كان أقل من الدرهمين عندهم يتعدد برب يملى يديه مرات. فهذا هو ما ظنت الزينة، فلم يرد دليل صريح لهؤلاء ولا لهؤلاء، فيبقى مع الأصل. الأولى أن يبقى مع الأصل، فالأولى نعم، ولكن لا تشنع بغيرك. نحن ديما نحترم أهل العلم ولا نشنع على غيرنا. كذلك الساعة، وإن كان الساعة هي إذا أفتي بالساعة هي فيها حكمة، الساعة أي معرفة الوقت وكذا وإلى آخره، لكن الساعة أيضا هناك من يلبس ساعة تفوق ثمن سيارتي، أليس صحيح هذا صحيحا؟ أي، ثم أنت تفتي له بأن يكون بها محرما، ثم تفتي له بأن يكون بها محرما، بل إن الإحرام يظهرها، بل إن الإحرام يظهرها. إذا كان لابسا ثوبا ربما غطى الثوب ساعته فلا تظهر للناس، أما إذا كان محرما ظهرت تلك الساعة وظهرت للناس قوته وغناه والرفاهية متاعه. فأيضا حتى أما أن تجعل هذا حلال وهذا حرام إشكالية، حتى تقول إذا كانت الساعة متواضعة فهي جائزة، إذا لم تكن متواضعة فهي ممنوعة، فالقول مع الأكثر. ثم إن الحرم الآن ملئ بالساعات ومعاك النقال، والنقال به ساعة، فالأولى أيضا أن تحذف، لكن لا نشنع بقول أهل العلم اللي يقولوا جائزة. كذلك النظارة، كذلك النظارة، النظارة تنقسم إلى قسمين، من كانت إذا حولت منها لا يرى شيئا يصبح أعمى، هذا يجوز له، أما إذا كان يستطيع هي يقرأ بها أو تعينه إعانة فالأولى تركها، فالأولى تركها، والله أعلم، والله أعلم. إذن لما قال كخاتم حكوا لم يكن ضعيفا ولم يكن مبتعدا عن الدليل، وإنما أخذ أحد طريقي الفقه في هذه المسألة، كخاتم حكوا، هذه من الممنوعات في الإحرام. قال رحمه الله تعالى اللي بعدها، قال إيه؟ والستر للوجه، والستر ونفتح السين، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما، ليش قال ولكن إنما؟ ستر الوجه للرأس، بيقول لو تستفيد الأصل أن هذا متوجه إلى لمن؟ للرجل وللمرأة، أن هذا متوجه في الأصل للرجل وللمرأة، لكن المرأة لها خصوصية، ولكن إنما تمنع الأنثى، تمنع الأنثى، كيف نقراها؟ الأنثى، لا تقرأ تمنع الأنثى، بعدين تبي توقف ودي المارشة أول وتطلع فيختل الوزن ويبيك تمشي فيها ما شاء الله متساوية هيك، فتقول تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخذ. بيقول لك هو الأصل الخطاب لمن؟ للرجل والأنثى، لكن المرأة لها خصوصية، تمنع ماذا؟ لبس قفاز، هذا باتفاق، المرأة لا تستر يديها قوانتو غير الله أعلم ما تسترش يديها، إنما الوجه، الوجه هناك من قال المرأة أصل ما أصل هو، هذا خلاف بين العلماء، في اللي يرى أن المرأة لا تكشف وجهها، وفي قال لا تكشفه، هذا رأي الجمهور، لكن لها أن تستره، لها أن تستره. أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث عائشة بسند حسن، قالت عائشة كان يمر بنا الركبان، كان يمر بنا الركبان ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا جازوا بنا، أي الركبان، هذا في المسعى، فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. وذكرت لكم من قبل يعني سبب أن المرأة لا تتنقب، لأن لا تنتقب المرأة ولا المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا حديث صحيح. إذن لها أن تستر وجهها حشمة. واحدة قالت أنا والله وجهي ما نبيش تدق الشمس، السعودية شمسها حارة وكاني قعدت 10-15 يوم ولا شهر تنولي كذا. نقول لا يا بنتي، المقصود منها هو الحشمة. فإذا أرادت ألا تربطه على وجهها كالمعتاد، وإنما تنزله من على رأسها زي الستار متاع الروشن ولا الباب من فوق، يظل ما هوش لاصق بالوجه، إنما يكون ساترا للوجه متجافيا عنه. هذا من حديث عائشة، هذا اللي قال لا لستر أخذ، لا لستر أخذ، أي بمعنى إذا أخذ للستر فلا شيء عليها، فلا شيء عليها. كثير من إخواننا يمشي في رفقة عند زوجته صغيرة شوية وخايف على وجهها وما يبيش يشبعوها وظل لا لا لا لا، بسيطة جدا، لا تنتقد، وإنما تنزله منين؟ من أعلى. يعني إذا بترفع زرفة زي كفر السيارة ترقيه فوقك أو تنزل ما عليها شيء هذا. وإذا قال لي لا لستر أخذ، ثم قال ومانع الطيبة ودهنا وضرر قمل وإلقى واسخين ظفر شعر. ومانع، شو هو منع؟ الإحرام، هذا الفعل، والفاعل محذوف هو في الدهن. ومنع الطيب ودهنا وضرر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سأله رجل عن لباس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا يلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران. فيه ورس نبات أصفر في رايحة، أو زعفران، ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما من أسفلهما. زاد البيهقي زاد لفظة صحيحة محفوظة غير شاذة، يعني بارك الله فيك، قال ولا يلبس القباء، ولا يلبس القباء. القباء هو الجبة المفتوحة بالكامل زي بتاع السعودية، هذه اسمها قباء بفتح القاف، غير قباء المسجد. خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء، هو أعور، قال لي منديل في بيت شعر لا تعرف مدح لا هجاء، قال ليت عينيه سواء، بمعنى يكون صحيح يكون أعمى، ليت عينيه سواء هو أعور عفاكم الله، معناها هي اثنين عور فيكون أعمى، هي اثنين صحاح فيكون سليما، قال ليت عينيه سواء. شعراء هذا معوذ بالله. فإذا قال ولا يلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفر. اختلف العلماء في مسألة الطيب قبل الإحرام ويبقى بعد الإحرام، هذا في أحاديث وتضاربت الأقوال فيه في المعاني وفي التفسيرات، منهم من أجازه ولو بقي بعد الإحرام، المالكية يمنعونه إذا بقي بعد الإحرام، لكن للطف المذاهب، مذاهب عظيمة جدا يراعي بعضها بعضا، يراعي بعضها بعضا في الدليل، لم يقولوا به ولكن راعوه. كيف راعوه؟ قالوا إذا أحرم بشيء فيه، أي دهن بطيب فيه رائحة تبقى بعد ذلك فبقيت بعد إحرامه فلا كفارة عليه، فلا فدية عليه. لماذا؟ مراعاة للقائلين بجوازه، مراعاة للقائلين، زي لما تقرأ في الصلاة يقول لك مسجون الإمام، مسجون الإمام، مسجون الإمام هذا صلاة باطلة، لكنه ما يطلعش من نور الإمام. لماذا؟ لأنه يراعى في ذلك قول من يقول بصحة صلاته، يراعى في ذلك قول من يقول بصحة صلاته، بنولي فيه ما بيش نتبعد. إذن هذا خذوا منا منع الطيب، ولأن الأسف في الحاج أن يكون على الشعث وعلى الغبرة وأشعة أغبر، لأن أريد له ذلك، أريد له ذلك تمحيصا لعبادته لله سبحانه وتعالى. أعطوك العام كله تطيب، بل طلب منك التطيب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه النسائي في الكبرى من حديث أنس: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والطيب من الأشياء التي لا ترد، إذا أعطاك واحد طيب ما تردش عليه، صح ولا لا؟ إذن لكن هنا الطيب ما تريد بالنسبة للرجال، لكن شدير في موقع معين قال ما تطيبش. قال وما ومنع الطيب ودهنا. طبعا المرأة، طبعا بعض أهل العلم يقسموا في الطيب إلى مذكر ومؤنث، مذكر ومؤنث. المؤنث اللي ليه جرم وما ليش رايحة، والمذكر اللي ما ليش جرم وليه رايحة. على كل حال طبعا المرأة معروف حتى في المساجد العادية الآن لا تخرج متعطرة ولا كذا، بل من شروط خروجها ألا تخرج متعطرة، ألا تخرج متعطرة ولا متطيبة. كويس. قال نعم أو ضرر قمل، أو ضرر قمل وإلقاء واسخ ظفر شعر. أما الشعر والظفر هذا فقال ابن المنذر أجمع عليه العلماء، أجمع عليه العلماء. وقال بعض السلف هذا المراد بقوله تعالى: وليقضوا ثفثهم وليوفوا بالبيت العتيق. فهذه الأمور يعني اختلف العلماء في جزئياتها، هل يحتجم والاحتجامة تزيل الشعر أو لا يحتجم إلا من ضرورة، هذا خلاف بين العلماء لا أريد أن أدخل فيه، لكن الأصل هذا من ممنوعات الإحرام. والقمل هذا أمر كان في القديم للناس، كانت العرق وعدم وجود الماء والانشغال بالحياة، فلا يجد وقتا لا للاغتسال ولا يعني إلا ولا يجد هذه المطهرات، وهو ينتشر في التراب والعرق، فيوجد يعني المحرم يؤمر بعدم قتله، بعدم قتله، لكن إلا من ضرورة. ولذلك مر بنا الحديث، حديث كعب بن عجرة في الموطأ أنه كانت تؤذيه هوامه ويلقم الحشاكم، فأمره أن يحلق، فأمره أن يحلق، وبعد ذلك هناك عليه الفدية. قال: ويفتدي فعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا وإن عذر، من المحيط، من قوله المحيط إلى هنا، طبعا إلى هنا ذكرها لهنا، لهنا وإن عذر، يعني سواء كان فعله هذا عمدا أو كان معذورا فيه، سواء كان عمدا أو كان معذورا فيه. والفرق بين العمد والمعذور غير العمد هو الإثم، فالعامد عليه الفدية مع الإثم، والمعذور عليه الفدية بدون إثم، بدون إثم، فلا تقول هما سيان. ثم قال: ومنع النساء. طبعا هذين الوسط أربعة، الوسط خيرهن أربعة، والأولى الصيد. ومنع النساء الإحرام، منع النساء وأفسد الجماع، أي وأفسد الجماع الحجة. إلى الإفاضة يبقى الامتناع. ما معنى ذلك؟ أن المرأة لا تحل لزوجها ولا يحل الرجل لزوجته إلا بعد طواف الإفاضة، يعني بعد التحلل الأكبر، بعد التحلل الأكبر. العلماء اختلفوا أيضا، علماء المذهب المالكي يرون أن المنع وين؟ في الجماع وفي مقدماته، الجماع وفي مقدماته، الجماع يفسده، ويجب على الإنسان أن يتم الحج الفاسد بالجماع، على الإنسان المحرم أن يتم الحج الفاسد يأتي بباقي الأركان، ولكنه يعيد من قابل، يعيد من قابل يقضي الحج مع الهدي، مع الهدي. أما المقدمات فالمقدمات إذا إما أن تصل إلى الإنزال أو لا تصل، فإن وصلت إلى الإنزال فهي عند علمائنا كالإنزال، أنزل بالجماع مباشرة أو بالمقدمات فسد حجه. وعند بعض باقي الفقهاء المقدمات لا تفسد الجماع، وإنما عليه ما بين الفدية في أخفها وما بين الهدي إذا أنزل، في الهدي إذا أنزل. لكن مذهب مالك مبني على الاحتياط في المسألة، لأن قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو مقدمات الجماع، والجماع يشملهما معا، يشملهما معا. فذهب المالكية وما اختاره الشيخ ابن عاشر أن الجماع أو مقدمات الجماع التي أفضت إلى الإنزال، أفضت إلى الإنزال، فحكمها واحد، يفسد الحج ويجعل الإنسان يتم حجه فاسدا، يتم حجه فاسدا، ثم يقضي من عامه القادم، ثم ويفدي وأسف وعليه الهدي. هذا الجماع المفسد إذا وقع قبل الرمي والطواف، إذا وقع قبل الرمي والطواف سواء في يوم النحر أو قبل يوم النحر. أما إن وقع بعد أحدهما، بعد أحدهما من يوم النحر أو بعده فعليه الهدي ولا يفسد حجه، ولا يفسد حجه. فقال ومانع النساء وأفسد الجماع، وأفسد الجماع. إلى الإفاضة يبقى الامتناع، هذا قلنا خير التحلل الأكبر، التحلل الأكبر هذا يحل به كل شيء كان ممنوعا قبل الإحرام، التحلل الأكبر يحل به كل شيء كان ممنوعا قبل الإحرام. لكن انتبه إلى مسألة، انتبه إلى مسألة، بعض الناس يوم العيد عليه طواف فقط، وبعض الناس عليه طواف وسعي، متى يتحلل التحلل الأكبر؟ أما إن كان عليه طواف فقط فإذا طاف وصلى الركعتين فقد حل التحلل الأكبر. أما إذا كان قد ترتب عليه سعي كالمتمتع مثلا، أو الذي فاته طواف القدوم كان مراهقا لا طاف ولا سعى، أو المرأة أحيانا تخرج من ميقاتها وعليها العذر ويستمر بها الحال إلى أن تصل إلى مكة، تطوف البيت ما تطوفش، تسعى ما تسعاش، تبقى في مكة لتدخل البيت، فإذا جاء يوم التروية وما طهرتش تمشي، ما تخلص فاتت، تمشي تطوف لمنى، تمشي لعرفة، تمشي لمزدلفة، ترمي الجمرات، فإذا طهرت طافت بالبيت، هنا عليها طواف وعليها سعي، فهي لا تحل إلا بعد لزوجها، ولا يحل لها إلا بعد أن تطوف وتسعى. أحيانا المرأة بالعكس، أحيانا المرأة تأتي إلى الميقات وهي طاهرة وتأتي وتطوف طواف القدوم وتسعى زي الحجاج وتمشي، نهاري مروحة من عرفة والله، المهم قبل يوم النحر ولا حتى يوم النحر قبل أن تطوف نزل بها الدورة أو ولدت، هذه عاش بالطوف الآن وستبقى إلى أن تطهر. بقيت مسألة الآن يتكلم عليها الفقهاء، ماذا لو أن المرأة لم يرت حاضت مثلا في آخر الوقت قبل أن تطوف، ودورتها تستمر مثلا 6-7 أيام، وهم كانوا زاروا المدينة وبيروحوا، هنا وليها زوجها وأبوها وأخوها أحد أحارمها وزوجها إن كان يستطيع أن يؤخر الرحلة وعنده إمكانيات مادية والرحلة ممكن تأخر إلى وقت آخر يؤخر رحلته حتى تطهر لتأتي بالركن. لكن ماذا لو قال ما فيش وقال ما عنديش حتى مصاريفني؟ هذا أفتى لها العلماء الآن من قديم بعض العلماء والعلماء الآن على أنها تستثفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة استثفري، يعني الآن تلبس الأشياء اللي هي تمنع من الدم وتطوف.

يبقى امتناعه ايضا الى التحلل الاكبر وهو الافاضه، وهو الافاضه. عند علمائنا التحلل الاكبر ايش باش يكون؟ بالافاضه لمن لم علي لمن ليس عليه سعي، وبالسعي بعده لمن عليه سعي. تمام. قالوا اما النساء والصيد خلاص، اما الطيب فمكروه. الطيب خيرا مكروه عند علمائنا الى التحلل الاكبر. اما ما سوى ذلك فيحل بالتحلل الاصغر. التحلل الاصغر باش يكون برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة كالصيد، ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل. فاسمع، بالجمرة الأولى اللي جمرة العقبة أو اليوم، بالجمرة الأولى يحل فاسمع. إذا رمي جمرة العقبة دخلت في التحلل الأصغر، يجوز لك عند علمائنا كل شيء إلا النساء والصيد، ويكره الطيب، ويكره الطيب. لكن لبس ملابسك، باقي الأمور أخرى ممنوعة تستطيع أن تفعلها. وذاك الحجاج بعد ما يرمون ويحلقون يلبسون ثيابهم في منى حتى ولو لم يطوفوا. يقول علماؤنا الطواف بملابس الإحرام أفضل أو مستحب، لكن يجوز لك، لأن برمي جمرة العقبة خلاص كفيت مسألة الملابس، لأن هذا يسمى التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة أو بفوات وقتها، إما برمي جمرة العقبة أو بفوات وقتها. وكل ما منعت منه يجوز إلا النساء وإلا الصيد، هذا على الحتم والتحتم، ويكره الطيب. دخل الشيخ مسألة أخيرة، قال وجاز الاستظلال. الاستظلال ما هو؟ أن تستظل بشيء، أن تستظل بشيء. هذا ينقسم إلى قسمين، بالشيء الثابت، بالشيء الثابت زي هذا، زي الخيمة في ميناء، زي البيت الحرام الفندق، هذا ثابت، هذا ثابت في هو ثابت وثابت في الجواز، هو ثابت في استظلاله، معنى ثابت غير متحرك ساكن، وثابت في المشروعية، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما جاء إلى عرفات إلى نمرة ضربت له القبة في الوادي، ضربت له القبة فدخل في القبة وهو محرم، والقبة ظلها ثابت ولا متحرك؟ ثابت. فلا نقاش ولا خلاف بين العلماء في مسألة الثابت، لأنه ثابت وثابت كلاهما معا. اختلفوا في مسألة ماذا؟ المتحرك. منعه البعض وعلى رأس الإمام مالك والإمام أحمد، الإمام الثاني والإمام الرابع، وأغلب الفقهاء الآخرين على جوازه. الآن تقرأ في بعض الكتب يقول لك ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. زين، هذا رأي راجح، قصدي رأي طيب وقوي، ما قلنا شيء، لكن ما تسكرش على الآخرين. العلم دولة بين المشايخ. قالوا والله في الصحيحين من حديث أم محصن، امرأة هذه قالت أني ريت النبي اللهم صل عليه ومعه في إحرامه، ومعه بلال وأسامة، معه بلال وأسامة بن زيد. كلا بلال هذا قالت شاد الخطام تاع النقر. أم الحسين هذه أم محصن ايش دارت؟ أراتها بلال شاد لشني
الخطام تاع الناقه.

هذا ما فيش دليل. قالت وأسامة يرفع ثوبه ليستظل من الحر. يرفع ثوبه ليستظل من الحر. هذا الثوب ثابت ولا متحرك؟ متحرك. هذا ما قالوا إذن استوى في الجواز ما كان ثابتا وما كان متحرك. وهو الشيخ ابن عاشر يقول وجاز الاستظلال بالمرتفع. وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في المحامل وشقدف فعي، أي جاز الاستظلال بالمرتفع الثابت. وجاز الاستظلال بالمرتفع، حط ألحظ كلمة الثابت، ما الذي دل عليه؟ قوله لا في المحامل وشقدف فعي. المحامل جمع محمل على وزن مجلس، محمل مجلس. قال هذا هودج متحرك ولا ساكن؟ ثابت متحرك. قال لا. قال شراحه قوله لا في، في معناها المنع وين؟ من دخوله. المنع منين؟ من دخوله. لكن الجمل اللي عليه الهودج، وانا جيت في الظلم تاع الجمل والهودج واستظليت، جائز ولا مش جائز؟ قالوا جائز، لان شو قال؟ في، في المحامل وشقدف، هذا حتى هو ايضا من مثله عند الحجاز. وفعي في وعين، الفاء عاطفه، الفاء حرف عطف، وعي العين هذه، هذه فعل امر، فعل امر. باش يوريك الكلمه، هو كلام طويل هذا، الكلمه هنا هذه جمله ره. عي جمله، عي فعل امر فاعله محذوف وجوبا تقديره انت. عي احفظ، ومن الوعي والحفظ. العرب عندما تكون كلمه واحده يستثقلونها فيقولون عه، يجيبوا حاجه اسمها هاء السكت، هاء السكت عه، زيك بقوله تعالى وما ادراك، وما ادراك ما هي، هي هذه اسمها هاء السكت. فبيقول لك ان الثابت جائز والمش ثابت غير جائز. قلنا قال به الامام احمد والامام مالك. هذا قوله لا نعتبره من الضعيف، لا. لماذا؟ لان هذا قول ابن عمر، قول ابن عمر وقول سفيان ابن عيينه، قال به كثير من العلم من الصحابه ابن عمر بالذات. اخرج البيهقي عن نافع، عن نافع هو مولى ابن عمر، لا نافع القاري، قال ابصر ابن عمر رجلا يستظل، يعني بشيء غير ثابت، بشيء غير ثابت، فنهاه وقال له ضح لما احرمت لمن، اسف، ضح لمن احرمت اليه، ضح لمن احرمت اليه. ايش معنى ضحي؟ ضحي، لا لا لا لا، ضحي ضحيت له وضحيت له، كلاهما برزت للشمس، برجت، برزت ليش؟ للشمس. ضحي لمن احرمت اليه، اي ابرز الى الشمس لمن احرمت اليه. ومن روايه من طرق اخرى ابن عمر ايضا راى رجل يسمى عبد الله بن ابي ربيعه راكب على الناقه ودار عود، فصل الرحل وحط عليه ثوب يستظل به، فنهاه وقال له، ما قالش ضحي الان، قال له اضحى لمن احرمت له، اضحى لمن احرمت له. والامام احمد اعتبر ان الساتر على الراس بالنسبه للراجل او المراه، لا المراه لا، قال هذا المرتفع المتحرك هو كاللباس او كالبرنس او الطاقيه او شيء اللي على الراس مباشره. اشتراك في العله انهما كلاهما يستره، كلاهما يستره. كانك تسالني الان وتقول لي والله فالشمس قويه يا شيخ، ما نديرش سحيبه تقيني؟ نقول لك ما دام ثبت في الصحيح وقالت المراه هذه رايت اسامه يفعله، ومعنى يفعله قدام من؟ قدام النبي اللهم صل عليه، قدام الناقه، في جوار النبي اللهم صل عليه، راه النبي
اللهم صل وسلم عليه ولم ينهاه، فهذا سنة تقريرية منين؟ من النبي اللهم صل عليه. فنقول لك ذلك، لك أن تمسك بحديث هذا بفعل أسامة وإقرار النبي اللهم صل عليه، واتخذ إيه؟ سحابة إن كانت إليها ضرورة، لأن بعض الناس يتأثر من الشمس وبعض الناس ما يتأثرش. اللي يتأثر نعم من ضرورة، ربما أسامة بلال لم يتخذها، ما دارش بلال، الأخرين ما داروش، وهذا دار، كأنها لمن؟ لأصحابي. رأسك ما يتحملش الشمس ديرها، لكن في المقابل لا تقل عن مشايخك وأئمتك الذين قالوا ما ديرهاش أخطأوا أو لم يصيبوا السنة أو ليس لهم دليل أو يتخرصون أو يخبطون خبط عشواء، لا، قل هذا صحيح وهذا صحيح وهذا فعله بعض الأصحاب وهذا فعله بعض الأصحاب ولكنه لم يكثر، إذ لو كثر في الأصحاب لكان سنة واضحة ربما لا يقع الاختلاف فيها، لكن لما وقع الاختلاف بين الفقهاء دل على أنها لم تكن منتشرة. كثيرا ما يتكلم الفقهاء ويقولون حتى عن فعل الصحابي لابد أن يكون فقيها ولابد أن ينتشر في الصحابة وألا يعترض أو ينتقد عليه منين؟ من الصحابة. هدف باب فعل الصحابي وحجية فعل الصحابي عند الأصوليين. بهذا إخواني نحمد الله العلي الأعلى الولي المولى بأسماء، ونسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالحج والعمرة، وأن ييسر ذلك على المسلمين، وأن يجعله هذا العام ميسورا على المسلمين، وأن يرد الحجاج إلينا سالمين غانمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

هذا. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.